هو مصطلح أساسي في برمجة أو في تأسيس الفلسفة التأويلية التي كنا تطرقنا إليها في حصص فارضة. عادة لما نتكلم عن الحس المشترك أو تصورنا الحديث للحس المشترك هو تصور خاطئ بعض الشيء، إذ أن كل شيء يأتي من الحس المشترك هو مصدر خطأ لأننا لم نتمعن فيه ولم يتطرق له العقل لفحصه وللتدقيق فيه. الكلمة الفرنسية أكثر دلالة إذ نقول le sens commun، يعني الحس المشترك أو المعرفة العامة هي معرفة لم تمر عبر العقل ولم تمر عبر مصلحة العقل أو ملكة العقل لكي يرى فيها ولكي يبت فيها. لكن بالفعل هذه الفكرة هي فكرة حديثة انطلقت في القرن 17، إذ قبل القرن 17 والجميع يعرف إذا عاد إلى كتب التاريخ وإلى كتب الفكر والعلم في العصر الوسيط وقبله أن الحس المشترك هو مصدر للمعرفة، لأن هناك بالفعل معرفة نظرية لكن هناك كذلك معرفة عملية تستمد حكمها أساسا لا من إمعان العقل بل من تحكيم لمعارف سابقة وأن قرر فيها المجتمع أو قبلها المجتمع، وذلك ما نسميه الحس المشترك إذ أنه مشترك بين الناس. فيمكن أن نقول أن ملكة الحس المشترك هي ملكة تمكننا من الحقيقة، ليس من الحقيقة النظرية لكن من حقيقة من نوع ثاني، لأننا نتذكر جيدا أنه منذ الإغريق قسمنا الحكمة أو قسمنا المعرفة إلى معرفة نظرية وإلى معرفة عملية وإلى أنواع أخرى من المعارف، حتى يمكن أن نتحدث عن معرفة تقنية أو عن معرفة تأتي من التجربة. فالحس المشترك لعله ينتمي إلى هذا الضرب الآخر من المعارف، إلى هذا الضرب الآخر من الحقائق، حقائق يمكنها أن تستمد شرعيتها ومشروعيتها من ما اتفق عليه الناس أو من حقائق وقع اكتسابها لا عن طريق التفحيص العقلي ولا عن طريق المنطق بل عن طريق الرجوع أو العمل على إعادة إثبات الحقيقة العملية المستمدة من المجتمع ومن التاريخ. فإذا التأويلية الحديثة التي أسسها جادامير تعيد تأهيل مفهوم الحس المشترك من جديد، وكأنما هي تقول إلى العلوم الحديثة أو إلى المدافعين على أن لا وجود لحقيقة إلا حقيقة علمية، تقول لهم أن هناك حقائق يمكن أن تساهم بطريقة أو بأخرى في بناء ما يسمى الآن العلوم الإنسانية أو الإنسانيات، وهذه الحقيقة هي حقيقة مستمدة من الحس المشترك. ولعلي هنا أذكر بمصطلح مهم في تاريخ الفلسفة، أساسا في تاريخ الفلسفة العملية، مصطلح أسسه بالفعل أرسطو. نحن نعرف جيدا أن أرسطو هو المؤسس الأول لعلم المنطق، أن أرسطو كان من أول الباعثين لمفهوم العقل عند الإغريق، هو المدافع عن عقلانية المعرفة وعن عملية التجريد في المعرفة النظرية. لكنه في كتابه الأخير إيتيكا النيكوماسية، إيتيكا نيكوماك، أسس أو بعث نوعا آخر من المعرفة، وقال إن هذه المعرفة الأخرى هي ليست معرفة بالمعنى المنطقي بل هي حكمة. وهنا يميز بين ما نسميه الحكمة وما نسميه المعرفة، ويقول عن هذه الحكمة وعن هذه المعرفة أنها حكمة عملية، ويسميها بالفرونيزيس. الفرونيزيس هي حكمة من نوع ثاني،
حكمة لا تعتمد عن الاستدلال المنطقي ولا على التجربة، بل هي هكذا شيء يكتسبه الفرد من الحياة نفسها. فهناك إذن منذ أرسطو نقد أو وضع العقل النظري في حدوده، وضع حدود للعقل النظري، والاعتقاد بأن هناك نموذج غير نظري. فنموذج الإنسان الحكيم هو ليس الإنسان العالم. الإنسان الحكيم هو ذاك الذي يعتمد على حكمة تتجاوز أو توجد خارج حدود العقل النظري. ونتذكر جيدا أن أرسطو، أو حتى فيما بعد أن أرسطو وكل الفلاسفة، جل الفلاسفة والحكماء الذين أتوا بعده، قال أن هذه الحكمة النظرية ضرورية مثلا في السياسة. هي حكمة ضرورية في السياسة، فلا يمكن مثلا لرجل سياسة أن يعتمد على العقل النظري فحسب، فيصبح كالمكنة التي تصدر أحكاما انطلاقا من منطقيتها العلمية. السياسي مثلا هو ذاك الذي يعتمد أو يعتمد على حكمة تتجاوز كما قلنا الفكر النظري أو الفكر الضيق بالمعنى المنطقي. رجل السياسة مثلا، وهنا أضرب مثالا عشوائيا اعتباطيا، فمثلا رجل السياسة يمكن أن يقدم له بعض وزرائه أو بعض الخبراء عن عدم إنتاجية مصنع من المصانع، فالعقل النظري يقول يجب إغلاق ذلك المصنع، لكن العقل العملي أو الحكمة العملية مثلا يمكن لها أن تتريث وتقول أنه إذا أغلقنا ذلك المصنع أو تلك المصلحة من قرية ما، فيمكن لتلك القرية أو لتلك المدينة أن تفلس نهائيا، وما يترتب عن ذلك الإفلاس من هجرة ومن اضطراب اجتماعي. فيمكن للعقل الحكيم أن يذهب ضد العقل النظري وضد مقولاته وضد العقل المنطقي ويقول أنه بالرغم من خسارة ذلك المصنع، بالرغم من عدم جدواه في ذلك الوضع، فوجب أن نتركه لأنه ينظر إلى مصلحة أكبر، مصلحة أعلى، ألا وهي مصلحة المدينة ككل. فالحكمة العملية في هذا الصدد هي حكمة إذن تتجاوز المنطق وتترك المنطق وحسابياته أو المناهج العلمية الحديثة وحسابياتها، وتصدر حكما مخالفا لما تتطلبه العقل النظري. فإذا نرى بالفعل، وهنا أنا أتحدث وأكيد أن المستمع يستحضر بعض الأمثلة ليقول بالفعل أنه وجب علينا ووجب على الفكر أساسا أن يجعل مساحة، أن يفتح مساحة كاملة وواسعة إلى حكمتنا العملية. فحكمتنا النظرية تجد في جل الأحيان لما تكون بصدد دراسة أو بصدد الحكم على ظواهر اجتماعية أو ظواهر سياسية أو ظواهر أخلاقية، تجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى حكمة عملية مهمة. نتحدث عن رجل السياسة، لكن يمكننا كذلك أن نتحدث عن رجل القانون. فرجل القانون الذي يتعامل دغمائيا مع القوانين دون أن ينظر إلى الحالات الخاصة، دون أن ينظر إلى الملابسات التي تجري فيها القضية أو التي جرت فيها القضية، فهو رجل قانوني رجل القانون، فهو يكون منطقيا صحيح أو عقلانيا صحيح، لكن عمليا مخطئ. وأذكر هنا مثالا معروفا جدا، فمثلا جان فالجان الذي اضطر لسرقة قطعة من الخبز، فهو سارق نظريا سارق، ووجب عليه تطبيق حكم السرقة،
لكن القاضي لما يقف أمامه أمثال جون فالجون وغيره يقول أنه اضطر لسرقة تلك القطعة من الخبز لحاجة ضرورية، فوجب أن يعمل حكما أو حكمة عملية تجعله يكون رؤوفا بتلك الجريمة أو عدم اعتبارها جريمة أصلا. فهناك فرق بين من يسرق قطعة خبز ليأكلها أو ليغذي عائلته، والفرق بين ذلك الذي يسرق نفس قطعة الخبز 20 مرة ويرميها في الزبالة. فهناك طبعا نظريا كلاهما سارق، لكن عمليا القاضي الصحيح، القاضي الذي يتمتع بحكمة عملية، هو ذلك القاضي الذي يميز بين الأشياء، يميز بين القضايا. فهناك بعض القضايا صوريا هي قضايا تشبه بعضها، لكن لما ندقق، لما نعمل عقلنا العملي وحكمتنا العملية، يجب علينا، وجب علينا أن نميز، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى الظلم وليس إلى العدالة. فإذا الحكمة العملية هي شيء يتأتى من الحس المشترك، هو ليس شيئا ندرسه في مقاعد الدراسة، هو ليس شيئا ندرسه في الكتب، حتى ولو أن العديد من الكتب تتعرض له. الحكمة العملية هي تستمد أساسا من ما هو متعارف عليه. أذكر هنا مثلا آخر، لا وجود لكتب ولا وجود لمناهج نظرية تقول لنا كيف يتعامل الأستاذ مع طلبته، أو كيف يتعامل الوالد مع أبيه، أو كيف يتعامل المواطن مع السلطة. لكن كل هذه التصرفات التي نعتمدها يوميا بالعشرات المرات هي تصرفات تستمد شرعيتها لا من المنطق النظري ولا من الأخلاق العملية النظرية، عفوا الأخلاق العملية، بل تستمد مشروعيتها من الحس المشترك. فكأنما الحس المشترك هو حس يجعلنا ننتمي إلى مجموعة ما، ننتمي إليها بأننا نتقاسم معها مجموعة تصرفات. فالحس المشترك أو الذي تترتب عنه حكمة عملية هو بعض الشيء، حس يستمد قوله أو يستمد مشروعيته كما قلنا لا من العقل بل من كلمات وتجارب القدامى وعنايتهم. فلما نستمد نعود إلى التاريخ نتعلم الكثير من الأشياء التي هي نمارسها إلى حد الآن وكأنما هي راهنة أو وكأنما راهنيتها تستمد مشروعة. فالمعرفة إذن العملية أو الحكمة العملية هي شيء نستمده من أعمال العقل طبعا، لكن أساسا وقبل كل شيء من الحس المشترك. الحس المشترك إذن مستمعين الكرام هو كما نقول الآن أو كما يبرهن على ذلك جدمال في بناء فلسفة للعلوم الإنسانية، هو حس مهم، هو مصدر معرفة وليس مصدر خطأ، هو قول في الحقيقة، حقيقة عملية وليست حقيقة نظرية، هو حس يستمد شرعيته من أعماق التاريخ ومن أعماق التجربة التاريخية للمجتمع. نستريح بعض الشيء أعزائي المستمعين لنعود ونبحث أكثر بعض الشيء في طبيعة هذا الحس المشترك، وكيف أنه علينا أن نعود ونعلم أطفالنا ونعلم شعبنا ونعلم المواطنين جميعا على أن احترام الحس المشترك
هو احترام لحقيقة قادمة أو نابعة من أعماق التاريخ، وأن القول أن لا حقيقة إلا للعقل هو قول

نعود مستمعينا الكرام بعد الاستماع، بعدما استمعنا إلى هذا الفاصل الغنائي، لنكثف القول في مفهوم الحس المشترك الذي كما قلنا تترتب عنه معرفة أو حكمة لا علاقة لها بما نسميه المعرفة النظرية أو الحقيقة النظرية. نضيف إلى ما قلناه سابقا أن الحس المشترك يوجد فيه أو يوجد داخله أو يمكن أن نستمد منه ما نسميه مثلا الصالح العام. الصالح العام الذي هو مفهوم أخلاقي، فنقول أن المصلحة العامة تتطلب كذا. المصلحة العامة هي مصلحة لا يمكن أن نستقيها من دراسات فقط، من إحصائيات فقط، من معارف علمية توجد داخل الكتب. فالصالح العام أو المصلحة العامة، فالصالح العام هو شيء نستمده أو نتبطنه أو نعي به منطلاقا من ما نسميه لسانس كومان، الحس المشترك. الصالح العام لا يمكن أن نكتب فيه كتبا تستمد شرعيتها فحسب من الكتب النظرية ومن الإحصائيات. هناك شيء آخر يمكن أن نتحدث عنه ونستمده من الحس المشترك، مثلا كلمة الحب، حب المجتمع. فحب المجتمع هو إحساس، هو إحساس لا يمكن أن نبرهن عليه، لا يمكن أن ندافع عنه دفاعا نظري. أن حب المجتمع هو شيء لست أقول غريزيا، بل هو شيء يمكن أن نستنبطه أو يمكن أن نأتي به من الحس المشترك. فالحب، حب المجتمع أو اللطف في التعامل مع الغير، لأن التعامل مع الغير تعرفون مثلا أنه لا يمكن أن نقننه، لا يمكن أن نجعل منه نكتب فيه كتبا وقوانين وتصرفات مسموحة وغير مسموحة. اللطف في التعامل هو شيء كما قلت نستمده من الحس المشترك. وأذكر جيدا أنني لما كنت طالبا في كندا منذ سنين خلت، كنت أعمل داخل فريق بحث في الأخلاقيات العملية، وأتانا أكبر منظومة أمنية في كندا في ذلك الوقت، وطلبت منا أن نغير الكتب أطنان من الأوراق في الإجراءات، كيف يتعامل الشرطي مع المواطن في حالة كذا في حالة كذا. فأثقلت كاهل الشرطي أو رجل الأمن، أثقلت كاهله بقوانين وبإجراءات جعلت منه في بعض الأحيان غير قادر على التصرف نهائيا، وطلبوا منا أن نغير، أن نأخذ هذه الأطنان من المؤلفات الإجرائية ونعوضها ب ان كود دو ديونتولوجي، نعوضها بميثاق أخلاقي. ف الشرطي أو رجل الأمن لما يجد نفسه أمام وضعية ما، وجب عليه أن يعتمد إلى هذا الحس المشترك أو إلى هذه المنظومة الأخلاقية أو إلى هذا الميثاق الأخلاقي الذي يحدد مجال تدخله ويحدد طبيعة تدخله. فلذلك وهذه المواثيق الأخلاقية هي عادة ما تستمد مضمونها لا من نظريات الأخلاق، لا من النظريات الصورية للأخلاق، بل هي تستمد شرعيتها من ذلك الحس المشترك ومن ذلك الموروث الأخلاقي الذي نجده في كل المجتمعات بدون أي فصل. فإذا مصطلح الصالح العام، مصطلح حب المجتمع، كيف نتعامل مع الغير،
كيف يتعامل الشرطي مع المواطن، كيف يتعامل الأستاذ مع طالبه، كيف يتعامل الموظف مع زميله، هي كلها أشياء نستمدها، هي كلها حكمة عملية يستمدها المجتمع، يستمدها الفرد من من من أخلاق عامة، ومن ومن اجتماعيات عامة موجودة داخل المجتمع، ويتعلمها لا في فصول الدرس بل يتعلمها داخل المجتمع أو داخل ذلك الحس المشترك. فلكل طالب لحكمة عملية، كل طالب لمعرفة بدقائق الأشياء التي يستحقها في تعاملاته اليومية من المجتمع، عليه أن يعود وأن يثمن من هذه المعارف التي تأتي من الحس المشترك. أتذكر كذلك لما كنت بكندا، كان هناك وزير أول أو رئيس مقاطعة في كندا قام بحملته الانتخابية انطلاقا من استعمال مفهوم الحس المشترك، وسمى حركته ثورة الحس المشترك، The Revolution of the Common Sense. بالإنجليزية الكلمة لها معنى مختلف من الفرنسي ومن العربي. لما تطرح علي أي فكرة يمكن أن أرد بكل حدة وبكل ثقة النفس وأقول It's common sense، يعني أن هذه المعارف أو أن هذه الحكمة التي عرضتها علي أو أن هذه الحقيقة التي اقترحتها علي هي حقيقة لا يمكن أن يبرهن عليها أي من أنواع البرهان، بل هي يقع البرهنة عليها انطلاقا من الحس المشترك. فلحوصلة الأمر في خصوص الحس المشترك، يمكن أن نقول أن هناك برهنة تستمد شرعيتها من الاستدراجات أو الاستدلالات العلمية أو المنطقية أو النظرية، وهناك أحكام أو حكمة عملية لا تستحق إلى ذلك الاستدلال العقلي، ذلك أنها وقع البرهنة عليها داخل أعماق التاريخ، فهي حقائق تستمر من جيل إلى جيل وتتغير شيئا فشيئا عبر حسب تطور التاريخ، فبرهانها تاريخي أكثر منه منطقي، برهانها عملي أكثر مما منه نظري. تعتمد هذه الحسة أو هذه الملكة أو هذه الحكمة تعتمد أكيد على المعارف المتاحة في وقتها، لكنها تعتمد كذلك وبالأساس على معارف وقعت المصادقة عليها داخل التاريخ. طبعا هذا لا يعني أننا لا يمكن أن ننتقد الحس المشترك أو لا يمكن أن ندحض أقوال الحس المشترك أو وجب علينا أن ننصاع بطريقة دغمائية إلى هذه الحكمة العملية أو إلى مقولات الحس المشترك، طبعا لا، لكن التغيرات التي تحصل داخل الحس المشترك هي تغيرات خافتة، هي تغيرات تتأصل شيئا فشيئا عبر التاريخ وعبر الزمن. فلا يمكن مثلا بمقولة ما، بمقولة علمية أو منطقية ما، أن نغير أخلاق الأشخاص أو أن نغير تصرفاتهم أو أن نغير معتقداتهم أو أن نغير الأفكار التي تنظم حياتهم اليومية وحياتهم داخل المجتمع. التغيرات داخل الحس المشترك أو داخل الحكمة العملية هي تغيرات لا يمكن أن نراها بالعين المجردة، ولا يمكن أن ندفعها أو نساهم في بالفكر العلمي أو بالفكر الدقيق المنطقي، هي تغيرات
وجب أن أن أن أن أن نقاربها أو نقترب منها انطلاقا من منظومة تاريخية، من منظومة تعتبر أن هذه الحقائق لا تتغير إلا داخل الزمن، وكلما تدخل الفكر العقلي إلا وعجز على مقاومتها. ونحن نرى والأمثلة في هذا المجال كثيرة وكثيرة، فيمكننا أن نبرهن أن كيفية التعامل بين الأب وابنه وجب أن تتغير، ذلك حسب التجارب العلمية الحديثة. صحيح، لكن لما نحاول أن نرى ذلك أو نرى هذه التجارب العلمية أو هذه النصائح العلمية ونحاول أن نطبقها داخل المجتمع، نرى أنها تتطلب وقتا طويلا، لأن أصعب شيء هو تغيير تصرفات البشر أو تغيير مقاربتهم للحياة. نأخذ مثالا آخر بسيط ومعلوم، مثلا يمكن أن نبرهن على أن الأديان هي أفيون للشعوب، يمكن أن نبرهن على أن الأديان أصبحت غير صالحة، يمكن أن نبرهن على أن الأديان ما هي إلا أضغاث أحلام، لكننا نعرف جيدا أن هذه كل هذه المقولات لا معنى لها، لا معنى لها، لأنها تحاول دحض ما تأصل داخل الزمن وما تأصل داخل التاريخ وما أصبح حياتيا متضمنا في تصرفاتنا اليومية، تحاول أن تدحضه بالعقل النظري. ما أسس داخل الزمن لا يمكن دحضه إلا داخل صيرورة من الزمن قد تطول كثيرا على الراغبين في دحض هذه المقولات علميا. فكل ما أسس داخل الزمن لا يمكن أن يتغير فيه أي شيء إلا داخل الزمن، وما أسس داخل العقل النظري أو داخل العقل المنطقي يمكن طبعا أن ندحضه من داخل العقل المنطقي نفسه. فهناك نوعين أو ضربين من المعرفة، ضربين من الحكمة، الحكمة النظرية أو المعرفة النظرية، وكذلك المعرفة العملية أو الحكمة العملية التي تعتصي أو تظل عصية على الفكر العملي النظري. مستمعينا الكرام، أرجو أنني بلغت الأسس الهامة لمفهوم الحس المشترك، وأرجو أن نكون كلنا واعون بضرورة هذه المقولة وبإعادة إحياء هذه المقولة وبالتمييز بينها وبين العقل النظري، وبالقول بأن هناك حكمة عملية تتجاوز في الكثير من الأحيان من الحكمة النظرية. وأنا متأكد أنني لا أقول شيئا يصعب الإقناع به، ألا وهو أن ممكن 90 أو 80% من تصرفاتنا اليومية ومن أحكامنا حكمنا اليومي هي تستمد شرعيتها من الحس المشترك، يعني من الصالح العام، من المجتمع، مما تعرفنا عليه. أكثر و20 فقط بالمئة أو ممكن أقل هي تستمد مشروعيتها من العقل النظري. فالعقل العملي هو ما يجعلنا ننتمي إلى منظومة حياتية واجتماعية هامة. أذكر هنا مقولة مهمة جدا للفيلسوف الإنجليزي، سأقولها بالإنجليزية ثم أحاول ترجمتها بالعربية. يقول شافتسبيري: The common sense is what helps us when our reasoning faculty leaves us in the dark. الحكمة الحس المشترك
هو ما ينقذنا، هو ما يسعفنا لما تضعنا حكمتنا النظرية داخل الظلمات، يعني لما تصبح غير قادرة على إصدار حكم، فتأتي حين ذاك الحكمة العملية لكي تنقذنا. وهنا شافتسبري يذكرنا أننا وجب أن لا نعتقد اعتقادا دغمائيا في الحكمة العملية، في الحكمة النظرية. يجب علينا أن نجعل، أن نفتح المجال كاملا إلى الحكمة العملية، لأنها السبيل الوحيد الذي ينقذنا كلما عجزت حكمتنا النظرية على الحكم أساسا. نعود لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي الثاني القصير.

عدنا بعد هذا الفاصل الغنائي القصير لنقول ولنحوصل بسرعة أمام مستمعينا الكرام، نحوصل لنقول أن الفلسفة التأويلية هي لم تنطلق بالمرة من فحص مفهوم التأويل والفهم وغيره من المفاهيم المتاحة أو المتعلقة بهذه الفلسفة. من المفارقات الكبرى أن الفلسفة التأويلية التي أسسها جادامير سنة 1960 وخلال كل مسيرته العلمية عادت أولا إلى العلماء، وكما قلنا ذكرنا بهلمهولتز، وقلنا كيف أن هلمهولتز قال هناك مجال آخر إلى معرفة سماها كذلك بحكمة توجد خارج المعارف العلمية المتعارف عليها. ثم ذهب بعد ذلك للبحث في مفهوم الثقافة ومفهوم التكوين، وقال أن مفهوم التكوين يبين لنا أن الثقافة أو التكوين هو ليس تكوينا نظريا فحسب، بل هو تكوين يكون الذات وينحتها شيئا فشيئا، وأن هذا التكوين هو متعدد الأبعاد، فيه الأخلاقي، فيه العلمي، فيه المعرفي، فيه الذوقي، فيه الجمالي، وفيه الكثير من الأشياء. فالتكوين هو يمس ذاتنا ككل وليس بالحسب وليس ملكة من ملكاتنا. ذكرنا كذلك جادامير أن المعرفة في العلوم الإنسانية أو في علوم الروح أو في علوم الإنسان أو في الإنسانيات وجب عليها أن تكون متكونة داخل الحس المشترك، أو على الأقل متفهمة إلى المعارف وإلى المعاني التي تأتي لنا من الحس المشترك. ولعل التعرض إلى هذه النقاط المختلفة أو إلى هذه المصطلحات المختلفة يقول لنا، وأنا هنا يمكن أن أخطئ، يقول لنا أن هناك معاني خارج الحقائق العلمية، فالثقافة تفتح لنا مجالا آخر من المعنى، والحس المشترك يفتح لنا مجال آخر من المعنى للسنس، والعلوم الصلبة كما قلنا هي كذلك علوم تفتح من داخلها بالرغم من تصلبها وبالرغم من تحنطها وبالرغم من اعتقادها أنها القول الفصل في كل حقيقة، فهي تفتح من داخلها لنا مجال من المعنى. فهذه المصطلحات الثلاثة على الأقل أو هذه الينابيع الثلاثة التي استمد منها جادامير على الأقل البناء الأول أو الحجر الأولى لبناء فلسفته التأويلية، هي تميز بين حقيقة دخمائية نظرية مدرسية وبين معنى يوجد خارج الحقيقة. لا يمكن أن نعيش حياتنا ولا يمكن أن نتمرس بمجتمعنا ولا يمكن أن نتفاعل مع مجتمعنا بدون أن ينفتح باب المعنى بطريقة شاسعة وواسعة تعطي للحياة نفسها إن صح القول معناها. فالحياة بدون معنى، الحياة العقلية تصبح على حياة محنطة متى رفعنا عنها المعنى. فوجب علينا أن نقول علينا أن نرجع المعنى إلى الحياة. أصبحت حياتنا معقلنة بطريقة شديدة وصارمة إلى حد أن المعنى انصرف عنا. فدراستنا للفن وللشعر وللأدب وللفلسفة ولغيرها هو مراجعة لحساباتنا ودعوة للمعنى أن يعود إلى حياتنا من جديد. هكذا تنتهي حصتنا هذه، لنعود ونلتقي بكم في حصص أخرى حول هذا الموضوع أو مواضيع أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام
على حسن انتباهكم، ونرجو أننا لم نثقل كاهلكم بهذه المعاني والمعارف المجردة. هي أسئلة طرحناها على أنفسنا، وأردنا أن نعيد طرحها على أنفسنا من جديد معكم عبر أمواج إذاعة تونس الثقافية. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل مع موضوع آخر. شكرا جزيلا.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟
2: في

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ حاتم الضاوي. مرحبا بك سي حاتم.
4: وبيك عايشك.
3: وأنت الباحث في التاريخ والمختص لنقل في تاريخ القبائل من خلال العمل الموسوعي المميز الذي أنجزته، واليوم سنخصص له للجزء الثاني منه قبائل بلاد التل، مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الأسطوري للزمن التاريخي. وكنا قدمنا الجزء الأول منذ سنة وتعلق الأمر بقبائل الشمال وكلاهما منشورات أركاديا للنشر والتوزيع. نوجه تحية للصديق الناشر وليد الفرشيشي، وضمن سلسلة العين الثالثة. وفي الحقيقة هذا العمل هو عمل موسوعي مميز، ربما تطلب جهد الكثير من الباحثين لإنجازه. أعتقد أن ضيفنا اليوم قد أوفى بالعهد، مواصلا بحثه المضني، مسافرا بين العصور قديمها ووسيطها وحديثها ومعاصرها، وما يتطلبه الرجوع إلى مصادر والمراجع من إضاءات وتعمق في البحث عن كل قبيلة أو فرع قلبلي أو عرش، مع تخصيص مقدمة هذه المرة مميزة، وما يؤكد روح العالم لديك هذا دون إطراء ومجاملة، أنك أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت لك بالنسبة إلى الجزء الأول متعلق بقبائل الشمال، مدونة القبائل التونسية، سواء متعلق بضبط المصادر والمراجع أو التوسع في التقديم والمقاربة المنهجية. هذا كله أخذته بعين الاعتبار لتصدر، ونحن سعداء بأن نقدم سبق إعلامي أول مرة يعني تقدم هذا العمل. أكيد ستكون لديك يعني منابر أخرى، ولكن إذاعة تونس الثقافية كانت سباقة، وحتى هذه النسخة الأولى التي تسلمتها من ناشر، وذكرتني بحصة سابقة منذ أسبوعين أو ثلاثة مع الأستاذ حمد الدالي وحياة الثكنات، نسخته الأولى كانت ضيفتنا في هذا البرنامج. إذن القبائل التونسية قبائل بلاد التل، وأخذت بعين الاعتبار أيضا ما لوحظ لك أن بعض القبائل الشهيرة مثل أولاد عيار وشيرن لم تدرجها ضمن الجزء الأول، وكأنه فسرت ذلك اختيار منك، كأنك تجاوزت البعد الجغرافي المحف
4: تقليدي.
3: لتأخذ شيء ستحدثنا عنه بعد قليل وتفسيره لنا بأي اعتبار، وضعت بعض القبائل في الجزء الثاني وليس في الجزء الأول، يعني ضمن قبائل بلاد التل. وفي كواليس برنامج حتى قلت أنها ربما كانت تسمى قبائل فريقة عوض قبائل الشمال الجزء الأول. إذن هي لم تسقط منك سهوا، وإنما اختيار واعي منك لبعض القبائل. طبعا عمل ضخم مهم مميز يتطلب تسليط الضوء عليه وتقديمه، وأعتقد أن هذا الكتاب عندما يكتمل بجزئيه القادمين إن شاء الله سيصبح يعني مرجع أساسي وربما ضروري في أي مكتبة تونسية سواء عامة أو خاصة، مفيد. من منا لا يتعلق بجذورها ويبحث عن جذوره القبلية، وأنت أكدت على أهمية هذه الظاهرة أو هذه المسألة القبلية أستاذ حاتم الضاوي. هذا الجزء الثاني كيف تقدمه، وخاصة بدءا سنخصص الجزء الثاني ربما من هذا اللقاء لمثالين، أنت كم من قبيلة أو فرع قبلي في هذا الجزء الثاني؟
4: تقريبا 14 قبيلة، لكن معنا نشوفوا لها نلاحظوا أن مقارنة بالجزء الأول، الجزء الأول فيه 37 قبيلة، الجزء الثاني فيه 14.
3: نسميها هذه ال 14 بالنسبة لهذا الجزء الثاني.
4: الجزء الثاني انطلقنا كذلك، يعني انتهجنا نفس المنهج، وهو الترابط الجغرافي. بدينا بورغة، ثم شيرن، ثم ولاد بوغالم، ثم زغالمة، ثم ولاد مولى، الخمامسة والدوفان، ولاد يعقوب هذوما سبع العروش اللي هي عروش ونيف عروش الكاف
3: عروش الكاف عروش ونيف
4: عروش ونيف. ثم انطلقنا الى ورتان ورتان لا تنتمي الى عروش ونيفة وفي الكتاب بينا الصراع ما بين ورتان ونيفة كيفاش عروش ونيفة حبت تستقطب ورتان ورتان ما حبوش غير معناها ليها. كذلك عنا ننتقل الى ولاد عيار ماجر والفراشيش اللي هما معناها من العروش الكبار. ثم انتقلنا الى لوسالتية
3: اذا ولاد عيار وماجر

0: الناحية القبلية. البعض ينسى أن ابن خلدون المؤرخ روى قبل أن يكون ما يحكى اجتماعي عنه على علم اجتماع وعمران وكذا في المقدمة، ولكن هو بالأساس حتى المقدمة هي مقدمة لكتاب العبر. ثم تنتقل لعهد الحديث، ولكن أيضا لاحظت في مراجعك ومصادرك ما ستحدثنا عنه أيضا حتى مصادر أرشيفية ومراجع حديثة لباحثين آخرين تناولوا المسألة القبلية من التونسيين والأجانب، وأنهيت بما ربما أسميه شخصيا كأني حسم في الزمن القرن الأخير للظاهرة القبلية والقرن التسع عشر، ونهايته شهدت صدور عدة تقارير وكتيبات ربما وإحصائيات فرنسية خاصة نجازها المستعمر الفرنسي، وأنت استعنت بها كثيرا لأن فيها أرقام وإحصائيات وتوزع جغرافي، وكنا قدمنا في هذا البرنامج عمل قيم قدم أنجزته مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي، وكان ضيفنا الأستاذ ضو بسيسة والأستاذ بن يدر والأستاذ محمد سعيدي، عمل جماعي هو لترجمة نص وتحقيق نص فرنسي حول القبائل، حول مدة القبائل التونسية وتوزعها الجغرافي، عمل مهم. لنبدأ بالمصادر، تذكير ربما بأهم المصادر التي اعتمدتها في هذا العمل الموسوعي لأقل، هو عنوان مدونة القبائل التونسية الكتاب، ولكن كان يمكن أن يكون موسوعة القبائل التونسية. أهم المصادر التي اعتمدتها والمراجع، لأن المراجع أيضا مهمة. لنبدأ بالمصادر، ربما بعض الأمثلة في هذا الجزء الثاني.
1: هو في الجزء الثاني هذا جمعت أنا مصادر الجزئين الأول والثاني ليكون القارئ على اطلاع على يعني على جميع المصادر التي عدنا إليها، سواء في الجزء الأول أو في الجزء الثاني. ويكون تقسيم يعني المصادر إلى معناها مجموعتين. المصادر الكلاسيكية القديمة كما ابن خلدون، كما الزركشي، كما ابن عذاري، كما تيجاني، وكذلك
0: رحل تيجاني، أيوة، تاريخ المغرب، أيوة، هذا اللي يفهمه في تاريخ يعرف عناوين أنه أيوة هذو مؤلفين لديهم كتب مرجع مهمة،
1: أي هذوما في العهد الوسيط. وكذلك هناك المصادر الإخبارية في بداية الفترة الحديثة كما المؤنس، كما لابن أبي دينار
0: الذي حققه وعاد تحقيقه أستاذنا الجليل أحمد الباهي،
1: كذلك الكتاب الباشي
0: حمودة بن عبد العزيز،
1: ابن عبد العزيز عاد تحقيقه الدكتورة نادي أبو سعيد
0: بوسعيدي،
1: كذلك يعني كتاب المشرع الملكي
0: صغير
1: محمد صغير بن يوسف، كذلك يعني كتاب صغير بن يوسف الثاني اللي هو التكميل الشافي، كذلك يعني العديد من المصادر الإخبارية،
0: حتى المناقبية مثلا نور الأرماش، أراء أماني في مناقب القشاش، تحقيق أستاذنا لطفي عيسى وحسين بوجرر حسين رحمه الله، وأراء أيضا
1: كذلك الإتحاف لابن أبي ضياف، مصدر مهم جدا، مصدر مهم جدا،
0: لكن ليس فقط قرن، هو تعرض إلى العديد. وبالنسبة للباحثين الذين اشتغلوا على المسألة القبلية، من ربما أهم الذين عدت إليهم الأعمال؟ لابد أن نذكر بعض الأسماء التونسية على الأقل التي اشتغلت على المسألة القبلية وكانت مرجعا لك.
1: أنا في المقدمة تطرقت إلى الأساتذة الرواد في الجامعة الذين تطرقوا إلى المسألة القبلية، مثل أستاذنا الجليل البشروش،
0: توفيق البشروش،
1: أي الأستاذ عبد الحميد هنية.
0: طبعا الباحثين هنا تجمع بين المؤرخين وخاصة علماء الاجتماع، مثلا في قسم الاجتماع، في علم الاجتماع مثلا
1: سي محمد نجيب طالب. نجيب طالب يعني ركز كثيرا على ظاهرة القبلية، درسها من الجوانب الاجتماعية وركز على القبائل، على خاصة قبائل الجنوب.
0: سي لازهر الماجري
1: أي له كتاب، له عدة مؤلفات حول القبائل، عنده كتاب حول أولاد سيدي عبيد، عنده كتاب مهم جدا وهو كتاب مرجعي حول المجر والفراشيش، وله كذلك يعني دراسة مهمة حول عروش ونيفة، وهي أعتقد أنها الدراسة الوحيدة التي خصصت لعروش ونيفة،
0: غير منشورة.
1: غير منشورة.
0: لم تمر أمامي هذا العمر.
1: لا غير منشورة.
0: نوجه التحية أستاذ لازهر المجري، طبعا كانت من ضيوفنا أيضا وأعتقد أشرف عليها الأستاذ لازهر المجري، معناها عمل أذكر حول الصراع، تحالف الصراع بين ولد عيار أجلاس ولد عيار،
1: الدكتورة نجيت العياري
0: كانت ضيفتنا أيضا، أشرف على العمل هذا العمل الأستاذ لازهر المجري، عديد الأعمال حول الظاهرة القبلية.

0: الدولية في تونس، سواء قسم التاريخ أو قسم علم الاجتماع، عديدة جدا. يمكن وقد ضبطتها أنت في هذا الكتاب، في هذا الجزء الثاني من مدونة القبائل التونسية، وقد
1: كذلك
0: جمعت.
1: يعني كذلك يعني نذكر الأستاذ عبد الواحد
0: المكني
1: المكني اللي خدم على شتاته الوصلات، وكذلك أستاذنا الجليل سي الهادي تيمومي اللي خدم على الفراشيش في كتابه انتفاضة 1906.
0: بالنسبة للوثائق الأرشيفية، لاحظت أنك عثرت أيضا على بعض الوثائق التي تعود حتى إلى القرن 17، لأن سنتطرق إلى شيرن، سنركز على شيرن كأمثلة، شيرن والفراشيش. بالنسبة للفراشيش، لاحظت أنك اعتمدت أيضا حتى على الأرشيف الوطني، فما وثيقة تعود يبدو لي إلى القرن 17،
1: أي القرن 17، 1640 ولا 1646. يعني وهي وثيقة مهمة درست سابقا من طرف الدكتورة فاطمة بن سليمان، وهي وثيقة مهمة جدا تؤكد الروابط بين الفراشيش وبين شيخ العرب ثابت بن شنوف.
0: طبعا الوثائق الأرشيفية تهتم أكثر ربما بالجانب الجبائي، هكذا الجانب الجبائي.
1: فما حاجة أخرى زادة مهمة جدا في هذه الدراسة، اللي هي الجداول والأحصائيات الفترة الحقبة الاستعمارية، في بداية الحقبة الاستعمارية. هذه الجداول وهذه الوثائق يعني مهمة جدا في دراسة المجموعات القبلية، لكن حذرنا في المقدمة إلى الانسياق وراء الصورة النمطية التي أراد المستعمر الفرنسي تسويقها، رغم أننا استفدنا كثيرا من هذه الجداول وهذه الإحصائيات، لكن لا يجب أن ننساق وراء الصورة النمطية التي رسمتها الكتابات الكولونيالية حول القبيلة التونسية.
0: طبعا المراجع الأخرى التي لم نشير إليها ربما أعمال جديدة لإدريس الرايسي، قبائل الحدودية التونسية الجزائرية، الإجارة والإعارة، عمل العدل النفاتي، قبيلة والأرض والسلطة في البلاد التونسية خلال العصر الحديث، وكثيرة جدا الأعمال التي عدت إليها، ليس فقط المصادر الإخبارية أو غيرها أو الأرشيفية، وإنما أيضا حتى مصادر نومنكلاتور، هذه ريبارتيسيون دي تريبو، هذه هو اللي تم
1: ترجمتها
0: من مدونة الأرشيف الوطني التونسي، يعود سنة 1900. والدفتر الذي أشرت إليه مثلا هو عديد دفاتر، منها مثلا أرشيف الوطني، صندوق 18، ملف 203، وثيقة 15029 بتاريخ 1869. طبعا أعمال لمونشيكور، أنت عدت إلى مونشيكور وهو مرجع مهم بالنسبة لمونشيكور، وسلسلة تاريخية، بعض الصناديق والوثائق الموجودة في الأرشيف الوطني التونسي. قلنا سنركز على مثالين بالنسبة إلى قبائل بلاد التل. ما المقصود ببلاد التل قبل أن نتحدث عن الفراشيش وشيرن؟ أخذنا مثالين من 14 قبيلة أو فرع قبلي أو عرش، ولاحظت أنك دققت حتى في المصطلحات، عدت إلى المصطلحات العربية في تقسيم القبيلة، الأفخاذ والبطون وغير ذلك، وكان معروف زاد الفرق وغيره. ولكن بالنسبة نحدد ما المقصود هنا قبائل بلاد التل، لماذا اخترت هذا بلاد التل، ما المقصود بلاد التل؟
1: بالضبط، نحن نعرف أن الشمال التونسي ينقسم إلى جزئين، جزء معني سهلي اللي فيه سهول باجة، سهول سليانة، سهول بنزرت، وجانب تلي أي المرتفعات الغربية للشمال، وتبدأ هذه المرتفعات من جهة الكاف. نحن قلنا خمير يعني بلاد خمير، هي يعني نجم نقول أن بلاد واحدة، مثل بلاد واحدة. نبدأ من منطقة تل، تبدأ من الكاف إلى حدود الظهرية التونسية اللي هي تبدأ من تبسة، من الوراس حتى الوطن القبلي، سلسلة الظهرية التونسية اللي فيها سلسلة جبال زغوان وبرقو وجبال الشعابي، هذه كلها تسمى بلاد التل. وما وجنوب هذه السلسلة نبدأ في منطقة السباس، السباس بالعليا والسباس بالسفلى والسباس بالعليا. إذن هذه البلاد تشترك عندها نقاط اشتراك تشترك فيها، يعني من الجانب الجغرافي، الغطاء النباتي، وكذلك من الجانب البشري. يعني مكثر سكان أو أصول سكان هذه البلاد هي أصول هواري بالأساس.
0: هواري يعني هوارة،
1: هوار
0: تحالف قبلي هذا كبير، فيدرالية كبيرة،
1: هي
0: قبيلة بربرية،
1: أي هي
0: أو قبيلة بربرية،
1: قبيلة هو نجم يقولوا شعب هوار،
0: ومنه لقى اسم الهواري اللي موجود ياسر في الجزائر.
1: أي وهذا الشعب الهواري يعني له امتداد كبير على كامل المغرب العربي، على كامل بلاد المغرب. أما الفرع الموجود في تونس هو فرع ونيفن، فرع ونيفن اللي منهم
0: ونيفن
1: ونيفن
0: بالعربية تعني ونيفه،
1: ونيف.
0: وهي اسم بربري ونيفن،
1: ونيفن أي أي فرع
0: لقب لونيفي،
1: لونيفي. وهذه اللي خرجوا منهم لحنيانشا، واللي خرجوا منهم عروش ونيفة السبعة اللي هما أولاد بوغانم وزغ زغال ما حاجة أخرى، زغال ما حاجة أخرى، ومنهم شيرن وورغة، فهمني هذا من كل
0: أولاد
1: المول، هذا من كل من
0: خمام سودوفان،
1: أي خمام سودوفان،
0: أولاد يعقوب تبعينهم،
1: أولاد يعقوب من العرب لكنهم دخلوا
0: وورتين،
1: وورتين ما همش ونيف، أي وورتين هما الأصولهم هناك اختلاف، فما تكون أصولهم زناتية وفما تكون أمل أغلب أن أصولهم نفزوي.
0: أنت تشير في صفحة 23 من كتابك أستاذ حاتم الضاوي مدونة القبائل التونسية، طبعا الجزء الثاني قبائل البلاد، طبعا العنوان الفرع تاريخ العامة من الزمن الأسطوري زمن تاريخي. تحدثنا في الجزء الأول عن مسألة الزمن الأسطوري والجد المؤسس وغير ذلك، ربما لن نعود إليه، كأنه هذه الحصة هي امتداد لحصة سابقة ولو مرت عليها سنة كاملة ويمكن العودة للحصة السابقة. ولكن طبعا أنت من الزمن الأسطوري ما يروى وتناقله أبناء القبيلة وما تسجله الوثائق أو الكتب أو المصادر الموثوقة نسبيا. تقول أسسنا تقسيم هذه المدونة أنقل عنك وتوزيع قبائلها بناء على المؤشر السوسيوعلائقي، متجاوزين التقسيمات الجغرافية والإدارية الجامدة القديمة منها والمعاصرة، فالمصادر والوثائق وحتى الموروث الشفوي قل ما أشارت إلى وجود علاقات اقتصادية مكثفة ومبادلات تجارية وتحالفات استراتيجية وحركة سكان بين عروش الكيف وعروش فريقة، بينما تعج هذه المصادر بمعطيات لا حصر لها حول تشابك العلاقات وتكثفها بين عروش الكيف والقبائل الكبرى لبلاد التل، ماجر، الفراشيش والدعيار. وفي هذا كأنك ترد على منتقديك لأنك أسقطت ويبدو أنها عمدا شيرن ولد عيار في الجزء من الجزء الأول قبيل الشمال، في لعل في هذا إجابة واضحة عن عدم إدراج عروش الكيف في الجزء الأول. هناك أنك تجيب الذين انتقدوا هم من ظنوا سهوا منك، ولكن يبدو أنك أسقطتها عمدا وتركتها الجزء الثاني ولد عيار وشيرن. شيرن سنخصص لها بعض الحديث هي و
1: وهنا يعني أنا حبيت نزيد نوضح أكثر. راهي اللي العلاقات السوسيو اقتصادية أو السوسيو اجتماع العلائقية هي المحددة لتحالفات وصراعات المجموعات، ويعني كما قلنا احنا صناعة التاريخ. صعيب ياسر كان باش نلقاو ارتباطات يعني ما بين عروش الكيف وعروش الرقبة رغم التجاور.
0: أي أهمية ونقفل بهذا الجانب النظري، لا أريد أن أستغرق فيه كثيرا رغم أهميته، وهذه الحصة تحاول أن تكون علمية، ولكن نريد أشياء ملموسة أحيانا، خاصة المسألة القبلية دي ما تثير فينا الفضول الشخصي والعائلي والقربات. أنا كيف تحت الجزء فما صديق مقرب مني نعرف اللقب متاعهم، ذهبت مباشرة إلى قبيلتي لأعرف أصولها وجذورها مثلا، أنا من الجنوب بزلت نستنى في الجزء الرابع، يبدو لي بتخلينا الجزء الرابع جماعة الجنوب
1: هو الجزء الذهبي،
0: الجزء الذهبي. أي أهمية للظاهرة أو دراسة الظاهرة القبلية؟ لأن البعض قد يتهم أنها إثارة مثل هذه المسائل في 2026، يعني كيف تجيب عن ذلك أو أجبت عن ذلك من خلال هذا الكتاب أو الجزء الثاني من كتابك؟
1: أنا كتبت في المقدمة ما يلي في صفحة 25، إن دراسة القبائل التونسية في تقديرنا ليست طرفا فكريا ولا ارتدادا نحو عصبيات مضوية، بل هي ضرورة معرفية واجتماعية وسياسية لا غنى عنها لفهم تونس المعاصر وبناء هوية وطنية جامعة، لا تلك الهوية الجاهزة التي تصادر التنوع وتذيبه في قالب الأحادية. إن الهدف الأسمى لهذه المدونة هو إخراج القبيلة التونسية من الأطر السردية التقليدية التي حصرتها إما في زمن أسطوري يتسم بالثبات والجمود، أو في زمن استعماري اختزلها في قوالب جاهزة من التمرد الفوضوي والعزلة.
0: يعني الفرنسيون خاصة باحثون فرنسيون ومستشرقون فرنسيون نظروا إلى القبائل في تونس وكأنها إما متمردة وخارجة عن نظام
1: وعائق
0: أو عائق أمام التنمية والتحديث.
1: بالضبط هكذا، بالضبط هكذا
0: نظرة سلبية وصموها
1: هكذا وصموها للقضاء عليه، لتسهيل القضاء عليه. يعني كما قلنا احنا شيطنة الظاهرة لاستئصالها. وأضيف
0: وفي الحقيقة لا ننكر أن الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال أيضا عملت على تخفيف ما يعرف بالعروشية،
1: بالضبط
0: خطاب الرسمي للزعيم لا أقول زعيم هنا رئيس رئيس للدولة بورقيبة مثلا كان ضد العروشية.
1: هو رأو المسار التاريخي انتهى. انتهت القبيلة في عام 1900، انتهت لظاهر القبيلة. قد شوية ظواهرك شوية في الجنوب شوية تطفو، لكنها
0: ولكن مثلا ظاهرة النزوح اللي هي ليست جديدة، خاصة إفراغ الأرياف وانتقال إلى المدن مثلا داخل العاصمة. نجد تسميات بالقبائل لبعض الأحياء أو أجزاء من الأحياء، قلوا ولد عيار، قلوا فراشيش، قلوا أنت تعرضت مثلا الفراشيش ولد عيار، ولكن ما زالت يعني التسمية والحضور موجود حتى في تجمع السكاني في الأحياء أو الأحواز مثلا في العاصمة مثالة. هذا قاعد ظاهر حتى بعد الاستقلال، يعني
1: أنا بش
0: حتى السبعينات والثمانينات.
1: أنا باش نطمن، أنا باش نطمن اللي متخوف من إثارة هذه العودة إلى ظاهر القبيلة. أنا باش نطمنه ونقول له اللي القبيلة في بلاد المغرب تختلف تماما عن القبيلة، مفهوم القبيلة في المشرق.
0: مفهوم المغرب العشائر،
1: ما لا
0: احنا نقولوا عروش هم يقولوا عشائر.
1: مفهوم القبيلة في المشرق
0: في العراق أو في سوريا
1: مفهوم القبيلة في المشرق هو مفهوم دموي
0: أو اليمن
1: رابطة دموية. حتى في بلاد أخرى ديما نشوفوا الاهتمام تاعها، حتى يلوج لك على الأنساب ولهنا حتى في تونس يقول لك لا أنت متاعنا، معنى تربطهم الرابطة الدموية. لكن في بلاد المغرب راهي رابطة الأرض، الأرض هي التي تجمع السكان.
0: ناخذ مثال،
1: أبش أعطيك مثال كيفاش نجح المستعمر الفرنسي في تفكيك القبيل. نجح كان بطريقة افتكاك الأراضي، فكلهم الأراضي متاعهم، تفككت القبيل. لو كانت القبيلة رابطة دموية حتى كي تنحيلوا الأرض ما تفككش. تفككت القبيلة عندما افتك لهم المستعمر الأراضي بتاعها. دونك راهي ما تخوفش
0: قاعد التقسيم هذاك، الأراضي الاشتراكية والأراضي العروش. يعني ما تعرف مسألة حتى بعد الاستقلال وإلى اليوم مخالفاتها للقضايا العقارية وغير ذلك. طبعا لن نتوسع كثيرا في هذا، ولكن ينبغي العودة إلى الكتاب، لأنه فما إشارات منك حتى إلى الفترة المعاصرة. كما قلت ليس من السهل العودة من الجذور إلى اليوم، معناها بالنسبة لشيرن مثلا التي غمطنا حقها في الجزء الأول لم نجدها في الجزء الأول، قبائل الشمال. وأذكر روايتنا المميزة شيرن، يعني أستاذة شيرن يعني بحثت عن قبيلتها ولم تجده، وسألتك عن الجزء ماذا يمكن، ماذا وجدت بالنسبة لشيرن وماذا ركزت بالنسبة لشيرن. وسنخصص الجزء الثاني أيضا لنواصل الحديث عن شيرن، ولكن سنخصصه أكثر ربما للفراشيش، ليس لأن الناشر وليد الفرشيشي صديقنا وليد الفرشيشي، ولكن من أهم القبائل.
1: من أهم القبائل. على فكرة أرى الفرشيش كانت أكبر خزان جبائي للبلاد التونسية.
0: سنعود إليه. نبدأ بالأصغر عددا، ربما أقل، ربما أهمية من ناحية العددية على الأقل. شير كلمتين قبل أن نتوقف قليلا مع النغم.
1: شير دليل أو نموذج للقبيلة التي بنت سلطة، ساهمت في بناء سلطة. قبيل شيرن ساهمت في بناء سلطة البيت الحسين، دافعت عنه وساهمت في إرساء الحكم البيت الحسين. يعني هنا راهي القبيلة مش هدامة، ساعات القبيلة بناء تبني مش تهدم. القبيلة لم تهدم السلطة، بل ساهمت في بناء سلطة الدولة الحسينية.
0: حكم أمه شيرنية يقول.
1: أمه شيرنية لا مش حتى أمه خوال وسندو خوه غير الشقيق سنده.
0: نتحدث عن حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية دولة البيات الحسينية.
1: أي 1705 استعان ب
0: هذو ما يسميه كراغلة يعني
1: لا أي هو الحسين البيت الحسيني يعني. أي أي الكراغلة هو يعني زواج ما بين التركي أو العثماني بمرأة محلية.
0: أنت تقول في تقديم حتى في التسمية أشيرن الهواري يعني ما أشرت إليه من هوارة هذه القبيلة الكبرى أو الفيدرالية أو شيء من هذا القبيل حسب ما فهمت منك في الشمال ما بين تونس والجزائر البربرية المستقلة في ملا
1: موجود حتى في ليبيا هوارة
0: على شريط الحدودي بشمال غربي ويفصل بينه وبين أولاد بوغانم ويتسرات وتحدش توضح حدودها من الشمال الراضي ورغم الجنوب الراضي أولاد بوغانم ويمتد مجالها سقيط سيدي يوسف ولكن لا يتجاوز من جنوب جبل سلاطة ومن مراكز مهم عقلة شيرن هكذا سيدي
1: عقلة
0: شيرن تجروين هذه
1: هي عقلة شيرن معروفة أي.
0: ولكن في الاسم تقول ربما شيرن أو إشكيرن تعني الأظافر في لغة نفوسة نفوس عكس ما ذهب إليه بيليغرين الذي فسر الكلمة إش آيرن بكيف الأسود
1: كيف الأسود
0: هذا تفسير أنت تميل إلى أنه ربما أصل التسمية
1: أي أي هي لأن هذه في لغة نفوسة إشيرن أو يعني الأظافر
0: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ حاتم الضاوي عن الشيرن ولكن عن الفراشيش كعينة اخترناها اليوم لتقديم قبائل بلاد التل حسب ما سميتها أنت في الجزء الثاني من كتابك الموسوعي مدونة القبائل التونسية تاريخ العامة من زمن الأسطوري زمن تاريخ الذي نحتفي بإصداره هذه الأيام وأكاد أقول هذا اليوم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجة الإذاعية الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ حاتم الضاوي، وموضوع لقائنا حول الجزء الثاني من عمله الموسوعي المميز الصادر في كتاب بعنوان مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من زمن الأسطوري زمن تاريخي، والجزء الثاني متعلق بقبائل بلاد التل كما أسماها ضيفنا، والمنشورة عن دار أركاديا النشر والتوزيع. وفي الآونة الأخيرة بعد أن أصدر الجزء الأول حول قبائل الشمال منذ سنة، وتعيدنا سنة أو بعد أشهر
1: إن شاء الله
0: ننتظر الجزء الثالث، وكما شرت أنا أصولي من الجنوب أنتظر الجزء الرابع. وتوقفنا عند شيرن وفرشيش، ولكن أشرت أنه 14 طبعا هذا الجزء يتضمن 14 قبيلة أو عرش. هذا الجزء متعلق ببلاد التل، وما أسميته أيضا تقديم قبائل بلاد التل جدلية الانصهار والانشطار الأخوة والإغارة. هذا معروف وتحدثنا عنه بين التحالف، ولكن يتعاركوا كما نقولوا الأخوة الأعداء أحيانا، صراع الأخوة موجود وأبناء العم، فما بالك بالفروع القبلية. وفهمنا منك تعقد ظهرة قبلية، فماش رأي قبيلة هكذا قوية كبيرة منذ الأزل إلى اليوم، لا، فما قبائل تراجعت وفما قبائل درزت وفما فروع، ساعات الفرع يتغلب على الأصل.
1: بالضبط
0: هكذا يخرج من مكان، لأنه الكلاء العشب لا يكفي وكذا، وظروف الحياة تتطلب أن يخرج جزء من القبيلة إلى مكان آخر يبحث له عن القوت أو عن كذا، ولكن قد يكبر وقد تأتي تحالفات وقد ينصهر فيه ناس وافدة. وهذا ما سنراه خاصة مع الفرشيش.
1: مع الفرشيش
0: أنا تفاجأت، يعني كنت نحسبها كي قبيلة بربرية، ولكن أنت عندما قرأت كتابك أستاذ حمضوي تبينت لي أشياء لم كنا أعرفه عن الفرشيش مثلا، أنها مش مجرد هكذا نقول قبيلة بربرية أو عربية، هي مجموع
1: مزيج
0: من وافد ووافد
1: وهذي
0: ووافد
1: وهذي سعادة،
0: وكله يتسمى فرشيش حقيقة لا يتسمى، لكن احنا
1: الفرشيش
0: سنعود إليها بي. ولكن توقفنا عن شير وقلنا أنها شيرن، وأشرت حتى زغيد، ما قصة زغيد وعلاقته بشيرن؟
1: أي زغيد
0: تراجع، أنت تراجع، تحدثت عن تراجع نفوذ قبيلة شيرن وأشرت إلى زغيد وضيف الله، شكون هم زغيد؟
1: زغيد هما حسب الأسطورة
0: زمن الأسطورة
1: زمن الأسطوري. زغيد هو مؤسس قبيلة شيرن، وضيف الله هو مؤسس قبيلة زغيد، مؤسس قبيلة زغيد وشير ورغة، وضيف الله مؤسس قبيلة شير.
0: إذن أخوين توأمين،
1: هما زوز أخوة. وكي نرجع نحن للأصول نقام نفس أصول، هي أصول هواري ونفي، يعني ليت لنا حتى في الأسطورة
0: معنى شير ورغة دم عروش،
1: وفما حاجة
0: عروش تبعين ونيف،
1: أي ولا تبعين ونيف، وفما حاجة أخرى حتى في الرواية في الأسطورة
0: رواية شفوية،
1: يقولوا اللي هما زوز إخوة تولدوا توامة، تولدوا مربوطين من صوابع،
0: ملتصقين من الإبهام.
1: على
0: إذن زغيد وضيفال
1: أي، وكي عملوا لهم عملية جراحية،
0: ولكن الجد المؤسس لشيرن هو زغيد
1: أي. كي عملوا عملية جراحية وفصلهم زوز إخوة،
0: قبل عندهم عملية جراحية
1: ما أي ما في الأسطورة
0: يعني فصلهم على بعضهم أي
1: القابلة تكهنت أنه الزوز إخوة ذوما بش ينفصلوا وبش يكونوا كل واحد مجموعة.
0: وانت شرت أيضا بروز اتحاد ديدية الحنانشة، أي علاقة لشيرن بالحنانشة؟ أنت تشير أنه كان زغيد هذا يزمل هكذا بسهل برماجنا،
1: برماجنا
0: شنو معناه يزمل بسهل؟
1: يزمل يعني يقيم أي يقيم يقيم في برماجنا، برماجنا اللي هي تو مجال تبع تالة.
0: وتقول أنه كان يتزعم زغيد هذا
1: عيسى،
0: هو وشقيقه ضيف الله نوع من الاتحاد القبلي الذي مهد لبروز اتحادية الحنانشة، رغم أن الحنانشة تظهر أقوى وبين الجزائر وتونس.
1: مولانا الجانب الأسطوري كيف كل قبيلة تحب تبرز روحها اللي هي معناها تحب تبرز المكان متاعها. مثلا نشوفوا فرع ضيف الله، علاش ركزت على ضيف الله او ورغة ركزت على ضيف الله؟ لان هناك فرع طاغي اللي هو تزعم القبيلة له فرع ضيف الله، اذا هذا الفرع نسج اسطورة ضيف الله لاعلاء من شأنه.
0: ولكن انت تقول ان زغيد انقذ، هذه ظاهر زمن الاسطوري انقذ، لان تحدث عن الزمن التاريخي معنى التوثيق، ولكن روايات شفوية ما يروى ان زغيد هذا انقذ امراه عربيه من السبي بسفح جبل بولحنيش، وكانت حامل، وبعد بضعه اشهر ولدت تلك المراه طفلا سمته حنيش تيمنا، كانوا فما حنوشة يعني
1: تيمنا
0: بالمكان الذي كان تقيم فيه أثناء سبي. ولما كبر هذا الصبي وكون عصابة داخل عشيرته ليزاحم صغير على رئاسة، ونجح في انتزاع الكثير من اتباعه وتأسيس نواة لحلف قبلي موسع سمي فيما بعد بحلف الحنانشة نسبة إلى القائد حنيش. يعني أمه سميته حنيشي تضمنا بالمكان
1: وجدته
0: فيه. وهذا ولا بعد الفرع أقوى من الأصل، يعني كأنه الفرع هنا ولا هو الأقوى. هذه الأسطورة تفسر خضوع تقول عروش الكافي لعائلة أعراش أحرار الحناشة في أي زمن؟
1: هذا في
0: 17 و 18
1: بالضبط، في 17 و 18 كانت أحرار الحناشة هما كانوا الذين يتزعمون قبائل عروش ونيفة اللي ما بين قسنطينة والكاف، يعني في الجهة هذيك الكل كان تحت سيطرة
0: شيوخ قبيلة الحناش.
1: فوالا شيوخ قبيلة الحناش،
0: ولكن كأنه هنا تظهر دولة قبيلة مخزينية كانت
1: هي مخزينية صوت. هي مخزينية حتى من قبل، حتى في أيامات الدولة الحفصية هي قبيلة مخزينية. لكن بعد أن قام علي باشا بتحطيم حلف الحناشة بعد القضاء على شيوخه في حادثة شهيرة، يعني تفكك هذا الحلف وانقسم الحناشة إلى جزئين، جزء غربي وجزء شرقي. الجزء الشرقي اللي هو في التراب التونسي اللي هما بعد كونوا معناه تجمعوا وكونوا حلف، أحيوا الحلف القديم.
0: لم تشر لهم في الجزء الأول بالنسبة للحنانشة
1: أي إشارات،
0: ولكن إشارات. أنت تعود إلى الأستاذنا محمد حسن وجل تحية عن شيرن طبعا بني، يقول أنه شيرن المعروفة في الشمال الغربي تحمل نفس اسم قرية بالجبل الغربي الليبي، وهي قرية إشيرن إحدى قرى إنفوسن اللي هي نقوله إنفوسة أما هي إنفوسن بالبربري، الواقع في القسم الشرقي من الجبل على رأس جبل شمال كذا. إذن معناه هذا يؤكد الأصول
1: قدم قبيلة شيرن. هي بطبيعة الحال يعني هناك تحركات قبلية، يعني ما كانتش قبل غاديك حتى ورغزت، حتى ورغة ما كانتش غاديك،
0: ولكن تعشير انقسامها أيضا في القرن 19 اللي أنا سميته هذه تسمية شخصية من خلال ما قرأته عنك. أنا مش مختص في المسألة القبلية، ولكن كأنه القرن الأخير في الزمن التاريخي للقبائل حسب ما فهمت من القرن 19 تقول أنها انقسمت إلى فريقين كبيرين
1: اللي هما
0: فرقتين، يعني اللي نقولوا على كل واحد منهم جيد يعني كما تسميت، اللي هما
1: فرقة العوامر وفرقة ولاد الوارث.
0: ماذا تضم فرقة العوامر؟
1: فرقة العوامر تضم الفروع التالية: البرانة، ولاد عيسى، ولاد سالم، ولاد علي، وشليحات، ولاد منصور، ولاد تراد، ولاد هويمل، ولاد عبدالله، والمهذبية. وفرقة ولاد الوارث وتضم كل من الخضران: ولاد إبراهيم، دراغمية، الروابع، والكويسية، والسمانة، والحطاطبة، والزياتين، ولاد زغيد. شوف لنا نرجعوا لنا
0: زغيد، الجد المؤسس حسب
1: والزعابة.
0: الأسطورة
1: والزعابة، ولاد سليم. إذن لهنا أصبحنا نتحدث على الاستفاف، يعني الاستفاف حتى في العروش كان هناك استفاف، يعني ما نعرفوش لهنا، أما الأغلبية كان للسلطة دور في هذا الانقسام.
0: ولكن ثم فروع فيها انتقلت من الشمال للجنوب لقفصة مثلا، تقول أنت ولد سليم هنا بني شاهدت القبيلة تحويرات تقول في بنيتها القبلية صفحة 55 حيث انتقلت فرقة ولد سليم لأسباب مجهولة لقام مدينة الكتار جيد قفص. إذا نرى هنا تطور، أنه رأي القبيلة كما قلنا ما هيش كتلة تقعد في مكان واحد وكذا، يمكن أن تتفرق تنتشر
1: وتنتمي. طبعا مثلا الكويسية الكويسية هم أصل مروا مش من شير، أصل من ورغة، انفصلوا عن ورغة والتحقوا بشير.
0: ولكن تقول أنه في مطلع القرن العشرين أصبحت لشيرن قيادة خاصة سميت قيادة ونيفة شيرن، ولكن قسمتها ثلاثة ستة مشيخات تقول. وهي ما هي المشيخات؟
1: مشيخة سيدي بوبكر، مشيخة سيدي عبد الباسط، مشيخة كدية
0: سيدي متير،
1: سيدي متير، ومشيخة كدية سلطان، مشيخة قرن الحلفاية، مشيخة ودرمل، وكل مشيخة تضم مجموعة من الفروع. لكن هذا التقسيم هو تقسيم ترابي وليس تقسيم قبلي، يعني قبلي التقليدي، يعني
0: ما نعرفه جميعا. تؤكد وتقول أنه شيرن من أبرز قبائل الصف الحسيني، هذا مفهوم أخواله، يعني سين بن علي أخواله شيرن، طبيعي أكيد يعني.
1: لكن
0: نشرت أيضا حتى ولاد شنوف، أنت هنا منصف شنوف أنجبت له كذا، تدخل في تفاصيل.
1: هو جد الأسرة الحسينية تزوج امرأتين، تزوج امرأة من ولاد شنوف أنجبت له محمد والد علي باشا، وتزوج بامرأة شيرنية أنجبت له حسين بن علي.
0: من أهم الملاحظات التي قرأتها معنا في كتابك أستاذ حاتم الضاوي بالنسبة لشيرن، متى تراجعت؟ هذا مهم. متى تراجعت؟ أنت تؤكد أن دورها تراجع. متى؟
1: في القرن التاسع، في القرن التاسع عشر.
0: في أي عهد بالضبط؟
1: مع في نهاية عهد حمودة باشا.
0: 1814. محمود. لا نذكر عثمان بي لأنه مسكين قتل بعد ثلاثة أشهر وكأنه لم يكن.
1: تراجع دور، تراجع دور شيرن نهائيا، بل أصبح مجموعة منبوذة ومطاردة وغارمة بعد أن كان لها حظوة في عهد حسين بن علي وفي عهد أبنائه محمد الرشيد
0: وحمودة باشا حسين.
1: حتى حمودة باشا كان يقرهم وكان يجلهم وكان يستشيرهم.
0: أنت تقول في صفحة 62 تزامن ذلك مع تغيرات جذرية في سياسة البيليك.
1: بالضبط.
0: يعني بتاع البيات تجاه الأعيان المحليين خاصة بالضبط. بعد وفاة حمودة باشا بالضبط. في سبتمبر، حيث توجه، هذا مهم جدا، توجه البيات الذين جاءوا بعدها إلى تقريب المماليك وتعيينهم في المناصب العسكرية والإدارية
1: والتخلي عن،
0: وأصبحوا يديرون دواليب الدولة مركزية جهوية،
1: والتخلي على الشخصيات المحلية،
0: وهذا مهم. وعلى فكرة هنا تراجع الدولة التونسية
1: بالضبط
0: وإفلاس بالضبط. وكذا بالضبط. يعني محمود شخصيا أفهم قليلا في تاريخ الفساد الحسيني ولي عمل حول ذلك، أنه محمود الذي بدأت مظاهر الفساد تبرز في عهده محمود بي الحسيني هو الذي همش شيرن مثلا
1: بالضبط.
0: وهمش عديد الشخصيات المحلية والعائلات اللي كانت تحكم، يعني تساهم في الحكم،
1: اللي كانت القبائل كانت تساهم في بناء الدولة، كانت هي معنى تساهم حتى في الجباية، تساهم في حماية الحدود، تساهم
0: ويعمل مسافة بين السلطة، أكثر مسافة أكبر بين السلطة والمجتمع.
1: وأول شعار لثورة 64 لا للمماليك، شعار من شعارات 1864 لا للمماليك.
0: ولكن أنت تقول أنه فشل انتفاضة 1864 سلطت على شيرن خطية مالية، شاركت في الثورة،
1: شاركت لأنها هامشت،
0: قدرت تقول 150 ألف ريال، وتعود حتى إلى وثائق تاريخية وسلسلة تاريخية وإلى مونشيكور وغيرها، وهاجرت تقول عدة مجموعات من القبيلة إلى التراب الجزائري بداية 65. وهنا حاكم تورد موثقة وحاكم عنابة في رسالة موجهة قنصل فرنسا في تونس رستون إن بيوت من ناس ولاد بوغانم، ولاد بوغانم هم جزء
1: من عروس ونيف،
0: ومن ناس شيرن دخلوا إلى وطننا هاربين، وفي مرادي أن نواجههم إلى وطننا، بش يرجعهم يعني
1: يحب يرجعهم، هربوا من بعد أحداث 1864
0: كانت من القبائل الثائرة يعني.
1: صحيح. أي شوف معناها التحول الجذري، نتيجة للسياسة، سياسة تهميش.
0: تقول لك من علاقتها بالقبيلة المجاردة، تقول أنت تميز التعايش والحسن الجوار، ولكن تقول في المقابل شيرن تتحدث كانت شديدة التوتر مع القبائل الجزائرية الحدية، وخاصة قبيلة الحنينشة رغم القرابات الأسطورية، مع التأسيس توامة معاش توامة
1: لا هاي معاد أليس لنا مولة نفس عندما انقسم حلف الحنينشة إلى حنينشة الغرابة وحنينشة الشراقة
0: في الجزائر، أي وحنينشة الشراقة اللي في تونس،
1: اللي في تونس أصبحت مجموعتين متنافستين.
0: لكن طبعا تتواصل بعد ذلك،
1: أي لكن رأوا بعد رأوا اشتركوا فك المقاومة المستعمر الفرنسي، رأوا بعد تحالفوا، نشوفوا شيرن اللي هي استقبت الكبلوتي.
0: صحيح.
1: أي.
0: وتشير إلى قضية معارفة، قضية شيرن في 1850
1: مشهورة جدا،
0: تقسيم الحدود بين تونس والجزائر،
1: أي. قضية يعني مشهورة جدا،
0: جنرال روندون،
1: أي روندون، أي.
0: محاولة تذية في فرنسا، في الجزائر،
1: في الجزائر، أي.
0: جنرال فرنسي حاول ترسيم الحدود بين تونس والجزائر سنة 1850، وظهرت قضية شيرن
1: لأن شيرن هي قبيلة حدودية، راهو حبوا يستقطبوها الفرنسيين، السلطات الاستعمارية في الجزائر حاولت تستقطب شيرن وورغة ولد بوغانم، لكنها فشلت أمام صمود هذه المجموعات القبلية.
0: ولكن تشير زادة دور قبيلة شيرن مشارة مهمة في مساندة المقاومين الجزائريين
1: والقوات
0: الفرنسية منذ سنة 1845،
1: أي.
0: رو عندما نقول احتلال الجزائر في 1830، في الحقيقة رو تواصلت المقاومة الجزائرية سنوات طويلة،
1: سنوات
0: وعادت حتى بعد ذلك مع ثورة المقراني وغيره، وهذاك الكل نتج عن التحركات قبلية باتجاه تونس أو العكس، يعني مهم جدا هذه
1: مساندة المجموعات القبائل التونسية للثوار، للثوار الجزائريين رغم توتر العلاقة بين المجموعات بين المجموعات القبلية.
0: تشير لوجوء 20 خيمة من المغاربة تابعين سدير سوق هراس إلى أراضي القبيلة. نتحدث عن شيرن بعد فرارهم جماعي سنة 1856. يعني مهم جدا بالنسبة للفراشيش وما أدراك من الفراشيش سنغمتها حقها ما بقي لنا من دقائق، ولكن هي أهم من شيرن مع احترامنا لشيرن. فراشيش خصصت لهم ربما أكثر عدد من الصفحات في كتابك نذكر به مدونة القبائل التونسية في الجزء الثاني قبائل بلاد التل تاريخ العامة من زمن الأسطوري زمن تاريخ. أستاذ حاتم الضوي خصصت صفحات عديدة للفراشيش
1: وهي
0: لفت انتباهي إشارة مهمة بخلاف أنه رأوا جذورها متنوعة من التبسيط بمكان أن نقول أنها قبيلة بربرية أو عربية أو غير ذلك. كيف في كلمتين
1: الفراشيش، كلمة الفراشيش هو وعاء، كلمة الفراشيش هو وعاء احتضن مجموعات شتى عربية بربرية بيزنطية بقايا هي بقايا الوندال مجموعات جزائرية مجموعات مرابطية. يعني هذا الكلمة الفراشيش هي وعاء ماذا يجمعهم؟ الأرض والمصالح المشتركة.
0: وهذه هي ميزة لكن تؤكد أنها كانت من أهم القبائل إلى جانب جلاس والهمام
1: بالضبط
0: في المراتب الأولى حتى في القرن 19 الوثائق ما فيها الفرنسية
1: تعدادهم ما بين قنياج ما بين 40 و 45
0: ألف طب
1: أي.
0: 40 ألف
1: أي.
0: 45 ألف
1: أي يعني الهمامة 50 ألف وقت زلاس ويكون هي أكبر واحدة 60 ألف يعني تعتبر.
0: أنت تشير دوفيري يقول في سنة 1880 في دراسة دوفيري هذا لا تونيزي حول تونس سنة الاستعمار يعني دخول الاستعمار يقول الفراشيش هم من أقوى القبائل في البلاد التونسية من حيث العدد والطابع الحربي يعني يتميزون بهذا الطابع الحربي أيضا القتالي
1: ووصفوا بالقبيلة المشاغبة جدا.
0: ولكن أيضا تعود الموسوعة البربرية نذكر أن هناك موسوعة بربرية بأن إحدى كبريات القبائل الرحالة والمحاربة في السباسب العليا جنوب سلسلة الظهري. إذا هنا نهبط جنوب السلسلة، إذا أين بلاد التل هنا؟
1: أي
0: سؤال لك
1: ما هو شوف الفراشيش
0: ليس من السهل تصنيف القبائل حسب
1: بالضبط
0: التضاريس وكذا، هذه راه ملاحظة مش نقدية. أما أنت هنا تشير السباسب اللي قلت
1: قبيلة الفراشيش قبيلة الفراشيش جزء منهم منها تلي وجزء منها سباسب من السباسب العليا. وفصلنا في هذا الجزء فصلنا يعني
0: اي وطن الفراشيش تقول صفحه 257 مهم طبوغرافيا ثلاثه اقسام صحيح
1: بالضبط.
0: طبعا انقل عنك لو تحدثت كثيرا في راي بعض المستمعين راه هذا اغلب كلام ضيفي راه برك نعاون فيه نقرا من الكتاب
1: نتاعو عن المجال الجبل ويتمثل في المرتفعات الممتده حول قاسرين وتلفوسان. وهناك المجال السباسبي الذي يمتد حول فريانة وجبل السلوم ليلامس أراضي قبيلة الهمام. وهناك المجالات السهلية الخصبة وتعرف محليا بالبحاير نظرا لانبساطها واتساع مدى. يعني مجال الفراشيش هو مجال متسع جدا
0: صحيح
1: في جانب تلي وفي جانب سباسبي.
0: ولكن أنت تؤكد في جانب مهم فما ملاحظة حول الفراشيش كما قلوا أشرت طبعا الفراكسيس تسميات اللاتينية القديمة كيفاش كون هو أشار لها
1: بروكوب
0: بروكوب
1: بروكوب
0: هو
1: بيزنطي هو مؤرخ بيزنطي
0: أشار الفراكسيس ايش يسميهم
1: فراكسيسين
0: فراكسيسين
1: ذكرهم في إطار الصراع مع سليمان قائد جيش البيزنطي
0: أشار إليه. ولكن تلاحظ غياب ذكرهم في المصادر العربية الوسيطة
1: آخر ذكر
0: صحيح ولا
1: آخر ذكر يعني انقطع ذكر الفراكسيس. إذا اعتبرنا أن الفراشيش هم أحفاد الفراكسيس انقطع ذكرهم لمدة 13 قرنا.
0: العرب يعني المصادر العربية تغافلت عنهم
1: أبدا. أول ذكر لهم ذكرهم
0: هل وجدت تفسيرا لذلك أستاذ حاتم ضاوي عن تغييب أو تعتيم على الفراشيش أو ذكر على الأقل؟
1: هو مش تعتيم هو مش تعتيم
0: لا وجود
1: أدوار لهنا. أنا في الفترة الوسيطة كان شيوخ العرب كانوا هما المسيطرين على
0: المجال
1: وكانوا هما المتصدرين للمشهد
0: في كل العهود يعني
1: أي. وكانت المجموعات البربرية كانت تنضوي تحت سلطانهم بطبيعة الحال. المؤرخ أو السلطة عندما تتعامل مع الشيوخ
0: السلطة الموحدية أو الحفصية هم أصولهم بربرية
1: أي.
0: وحتى الصنهاجية
1: أي.
0: وزينات والمصموديه أي. يعني هذوما كل بربر،
1: لكن الناس بارواحهم
0: نسمع عن مصموده عن صنهاج عن هنتات وما ادراك ما هنتات أي. يعني لماذا
1: كانوا يتصدرون؟ كانوا اصحاب سلطه كانوا اصحاب سلطه
0: مع الاطراف يعني
1: أي. كانوا
0: لا يذكر ابن خلدون وما ادراك
1: لم يذكر،
0: وهو من اهم مصادر
1: التيجاني لم يذكر،
0: لم يذكر الفراشيش
1: الزركشي لم يذكر.
0: انت عدت الى كل المصادر
1: أي. اول ذكر لهم كان في الكتاب الباشي
0: حمود بن عبد العزيز رقم 12
1: اي كان في الكتاب الباشي ذكرهم على انهم جزء من ماجر
0: ذكرهم كجزء من ماجر
1: ذكرهم على انهم جزء من
0: قسمتهم الى ثلاثه منهم أي. كيف يقسمون؟
1: هما
0: اولاد علي
1: اي اولاد علي
0: اولاد وزاز
1: اولاد وزاز
0: اي
1: اولاد
0: ناجي
1: اولاد ناجي
0: اذا فقط المشيخة هنا الفرق طبعا كثيرة جدا، ولكن مثلا بالنسبة لولاد علي شكون نلقاو المشيخة مثلا؟ المشيخة شنية مكان جغرا إداري كل معتمدية يعني
1: ولا أي كل معتمدية
0: تقسيم
1: هو تقسيم
0: على رأس يا شيخ يعني
1: على رأس يا شيخ
0: باهي مثلا ولاد علي بالنسبة للفراشيش شنية المشيخة وأهم الفرق ربما
1: بالنسبة ولاد علي ينقسمون بصفة عامة
0: هذا فينا فترة روريت تحديد الزمن التاريخي مش سهل أنا نتحدث تو تقريبا فينا فترة
1: في القرن التاسع عشر
0: التاسع عشر سميت وين القرن الأخير القبائل شكون المشيخة
1: مثلا أولاد علي أولاد علي عندنا الحوافظ القماطة سماعلة البنانة
0: ومنه لقب السماعلي
1: ومنهم لقب زاد البناني
0: بناني
1: أولاد محمد أولاد غيدة اللي هما كان العرش الذي منه عيل قذوم يعني
0: هاي
1: اي من اي قذوم قذوم هما من ولاد غيدة اللي هي عشرة
0: ولاد وزاز شكون المشيخات
1: ولاد وزاز عندنا ولاد عسكر وهو اشهر يعني وهو فرع محارب عن زعابة لحنادرة لفيال عن الفرضة
0: ولاد بلعابة
1: اي
0: ولاد بلعابة من ولاد وزاز
1: اي البعاصة ولاد موسى وولد موسى بن عبعوب مثلا الفرزة ما همش فريشيش
0: قصرنية زادة ولد وزيز قصرنية
1: اي
0: قصرين
1: اي اي ذوك من بعد ذوك من بعد ذوك الحقتهم السلطة
0: ولد ناجي شكون
1: ولد ناجي عندنا ولد الحاج الحوادث الحراكتة ولد موسى بن ناجي ولد محفوظ ولد العسال البريكات العسيلات ولاد حمزة.
0: أنا أشرت إلى الغارات المتبادلة بين الفراشيش والهمامة في القرن الثامن عشر 1759 تقول أولاد ناجي أشا مثلا قاموا بغارة مفاجئة على الهمامة فقتل فيها كذا يعني فما تنازع واضح بين الفراشيش والهمامة مثلا برشا نزاعات
1: أي ما كثرت النزاعات بين الفراشيش والهمامة في إطار يعني الحرب التي دارت ما بين الهمامة وحلف ماجر والفراشيش يعني حرب كما قلنا احنا التي استغلها
0: صراع مستمر
1: اي لا لا هي في ظرفيه معينه راه هو صراع جاء في ظرفيه معينه
0: علي الصغير بن مبارك في صفحه 292 قايد الفراشيش سنه 1858 تقول فركبوا منهم من ماجر اولاد مساهل نحو 30 فارس وتوجهوا الى بلاد الهمامه شوف اللغه لهنا وصاروا يتلصصون الى ان اتوا بجانب من ابل اولاد سيدي علي بن عون يعني فما صراع بين القبائل الكبرى لهنا
1: مثلا اولاد عسكر نذكر اولاد عسكر يعني مشهورين بالفروسيه تذكر بعض الوثائق ان اولاد عسكر تحالفوا معناه للإغارة عليهم تم تجنيد 500 فارس من زلاس والهمام ولكن ال 500 فارس هذوما لم يتمكنوا انهزموا أمام
0: ولكن أشرت إلى زادة السلطات الفرنسية كيفاش حاولت
1: بالضبط
0: فرضت استراتيجية لفرض سيطرتها
1: هو المجال. هو راه حاولت السلطات الفرنسية حاولت قضم مثلا قرية بكاريا قرية بكاريا هي مجال تاريخي للمجال تاريخي للفراشيش حاولت السلطات الفرنسية يعني ضمها إلى التراب الجزائي
0: لكن جنرال روندون تشير جنرال روندون بين 1845
1: و 1852 حاول الفراشيش بكل يعني معنى التصدي لهذه الصراعات ودخلوا حتى في صراع قانوني
0: ثورة 1864 كانوا في أي صف
1: صف الثوار
0: الثوار
1: صف الثوار
0: ولكن شهدت قبيلة الفراشيش تقول في ستينات القرن التاسع عشر أزمة خانقة متعددة الأوجه تدهور اقتصادي حاد كوارث طبيعية اضطرابات سياسية إذن كما أشرنا في الجزء الأول أو في الحصة الأولى اللي خصناه يعني بعض القبائل تعرضت إلى اهتزازات وإلى أزمات كبرى في نهاية القرن التاسع عشر
1: عندي ملاحظة أخيرة هو أن القبائل ليست حسينية يعني
0: أو الصف الباشي
1: أو الصف ماهيش موالية كما قلنا احنا، وليست معارضة أيضا، يعني
0: تتغير حسب
1: تتغير حسب موازين القوة.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ حاتم الضاوي على هذا العمل المميز، الجزء الثاني من مدونة القبائل التونسية تاريخ العامة من زمن الأسطوري زمن التاريخ، خاصة لقبائل بلاد التل، وأخذنا اليوم فقط عينة وإشارات بسيطة حول شيرن وفراشيش. يمكن العودة إلى هذا الكتاب منشورات أركاديا، وتعدنا بأن تواصل جهدك في الجزء الثالث والرابع لتستكمل هذا العمل موسوعي الضخم. أشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه كيمياء القلب، ولا حديث على المعدة إلا بتثنيته على القلب. ولذلك نستضيف لكم للحلقة الثانية الأستاذة الجامعية شيراز الكيلاني، وهي أستاذة الكيمياء في جامعة منوبة. مرحبا بك.
3: مرحبا، شكرا سي توفيق على الاستضافة، مرحبا بجميع المستمعين.
2: إذا كان الحديث عن كيمياء في المعدة ربما مقبولا، فإن الحديث عن كيمياء في القلب يبدو وكأنه شيئا ما، أمرا عجيبا. ولكن ربما نذكر السادة المستمعين بدخول هذه الاستعارات في اللغة العاطفية. فمثلا يمكن أن نتكلم عن تقارب بين الطرفين في علاقة، يمكن أن نتحدث عن تنافر، هذا فيزياء. ولكن الحديث عن أيضا كودفودر مثلا، عن الحب من نظرة واحدة، هو أيضا فيزياء. لكن سنتكلم في هذه الحصة عن الكيمياء الحقيقية فيما يتعلق بهذه العواطف. بالطبع سيدة شيراز، تدريس الكيمياء لا علاقة له بهذه العواطف والمشاعر، أم أنك تجدين فيه؟ لأن التفاعلات العاطفية بين البشر هي تفاعلات بين ظفرين، والتفاعلات هي كيميائية. ما رأيك؟
3: حقيقة العلاقة موجودة.
2: جميل، كيف؟
3: علاش موجودة؟ لأنه التفاعلات الكيميائية قبل كيفاش كانوا يعملوا دي انتربريتاسيون، كيفاش
2: يناولوهم،
3: كيفاش يقولوا، كيفاش يقولوا فما تفاعل. كان التفاعل عبارة على جزيئات حبوا بعضهم ولا ما حبوش بعضهم. يعني التفاعل الكيميائي يصير وقت اللي الموليكول A والموليكول B يتجذبوا، ويسمى أفينيتي، نوع من أنواع الأفينيتي ما بيناتهم، فتصير اون رياكسيون كيميك ولا تفاعل كيميائي باش تكون عندنا دوتر موليكول.
2: هذا إذا كان أخذنا ما يحدث بين البشر وقاربناه، قسناه على ما يحدث بين الجزيئات في مستوى المجهري، هذا صحيح؟
3: هذا اللي صار تاريخيا، نحكي على في التاريخ بيستيمولوجي، بيستيمولوجي دو لا شيمي. لي رياكسيون كيميك كان ايت انتربريتي ان تيرم دافينيتي انتر موليكول، سيتادير لا رياكسيون بو اوار ليو كونت يا اون افينيتي بوزيتيف،
2: يعني اذا كان ثم انسجام.
3: بالضبط،
2: كما يوجد انسجام بين الارواح.
3: هذا نحكي على فنزل 1777، يعني نحكي على في تاريخ الكيمياء. فانها
2: الجزيئات، هل هي دوائر في شكلها؟
3: هي دوائر في وأكر. نموذج
2: اوكر، نجم يكون اوكر، لاني يعني اتذكر حكايه الاوكر المقسومه. تعرف في العالم الافلاطوني انه حينما يجد شخص طرفه الثاني يقال إن ذلك هو القسم، الأكر انقسمت، نحن عبارة عن كرة واحدة، ولكن وقعت قسمتها في عالم المثل، وأرسلنا إلى الأرض ونحن في مسعى لكي يجد نصف الكرة نصفه الآخر. هذا في حديث العشق الإفلاطوني. لو أردنا أن نستخدم الاستعارة في أن هذه الجزيئات هي أكر وتتقارب، ربما كانت قريبة من هذا المعنى. ولكن أنت تركزين على ما يسمى الانسجام، لا يمكن أن تنجذب جزيء إلى
3: هذا
2: أخرى إلا في القديم.
3: هذا ما تمكن، يعني في القديم هناك العديد من العوائق الإبستيمولوجية التي لم تمكن الكيميائيين من التوصل إلى ما وصلنا إليه الآن، يعني إلا عند تجاوزها. فأول فكرة كانت التفاعل الكيميائي، أول فكرة هي عند الكيميائيين، يعني أن تتفاعل المادة لكي نجد الذهب. ثم أنواع التفاعلات الأخرى كانت من يعني بعض الاستنتاجات أن التفاعل هو نتيجة تحابب بين هذه الجزيئات، أو عدم التفاعل هو نتيجة كره أو عدم تحابب. فهذا أول ما بدأ الكيميائيون يجدون إجابة علمية على سبب التفاعل.
2: جميل.
3: باهي. لكن الآن عندما نقول أكر أو نقول سفير أو نقول دائرة، فهي نماذج استعملت وهي موجودة تاريخيا، وتستعمل حسب السن أو حسب علم.
2: عليك نقصون.
3: فالأكر هي كذلك موجودة، لكن موجود معها إنه نقول إنه الجزيء هذا من المادة هو يعني شكل دائري أو سفيريك أو بيضوي. هذا يعتمد على النموذج اللي باش نستعملوه التدريس أو في التخاطب مع الغير، أو هذا يعتمد كذلك على المقابل، الطرف المقابل، هل هو طفل، هل هو يعني كبير، هل هو متعلم غير متعلم، كيميائي غير كيميائي. فمثال الأكر جميل لأنه ياخذ معناتها نموذج يؤدي الدور اللي حاشنا به. لكن يبقى
2: يعني
3: في
2: يعني
3: في
2: من جهة هو جميل كونه يمثل وليس بالضبط. حقيقة
3: هو الحقيقة، هنا سؤال كبير على الحقيقة. أين الحقيقة؟ لأنه في الأخير راهي تكون الأتوم أو الذرة هي مجرد فرضية.
2: فرضية، نعم، حتى في شكل
3: مجرد فرضية. والعلم يتطور في هذا المثل مع لاشيمي كوانتيك ومع مجرد فرضية.
2: مجرد فرضية. نستمع إلى هذا المقطع ثم سنعود للحديث في كيمياء القلب.
0: Et dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, elle fait le lien entre quatre hormones du bonheur dont on va parler, ou quatre hormones. Les hormones, ce sont des substances chimiques fabriquées par notre corps. Donc quatre substances chimiques fabriquées par notre corps, quatre hormones, et le bonheur, et notre bien-être. Et elle fait le lien entre les deux. Elle explique, bien mieux que moi, c'est pour ça que je te recommande ce livre, elle explique qu'au cours de l'évolution, le corps a créé des mécanismes pour nous aider à survivre. Ça a toujours été l'objectif du corps, ou de notre cerveau, ça a été de nous faire survivre. Donc, pour survivre, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Et ces choses, on doit les faire sans y penser. C'est pour ça qu'il a créé, qu'il a mis en place différents hormones, différentes substances chimiques qui sont là pour nous faire faire des actions indispensables à notre survie auxquelles on ne pense pas. Donc, par exemple, imagine tu te promènes sur un chemin et il y a un serpent qui arrive. Là, tu vas avoir peur, tu vas reculer, tu vas pas te dire « Tiens, il y a un serpent, oups, il faut que j'ai peur. » Non, ton corps, sans qu'il pense, va libérer donc de l'adrénaline, etc. Et tu vas tout de suite partir. Donc ça, c'est un premier exemple de l'impact des hormones sur nos actions. Donc ça, c'est un exemple en plus facile à comprendre. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont liés à notre survie et qui ont fait apparaître des mécanismes de plaisir. Donc on a dans notre corps des hormones, des substances chimiques qui sont libérées quand on fait quelque chose. Et ces hormones chimiques nous procurent du plaisir. Ces substances chimiques, ces hormones, nous procurent du plaisir. Donc quand elles sont dans notre corps, on a du plaisir. Donc si on a du plaisir, on va se dire « il faut refaire cette chose ». Donc c'est ça le mécanisme. Donc l'idée, c'est vraiment ça.

0: استعارت من مجال الحب هذا التقارب بين الجزيئات في التفاعلات. ولكن يحدثنا هذا المقطع عن كتاب عنوانه Vos hormones du bonheur، هرموناتك التي للسعادة، في ضوء الكيمياء للوريتا غرازيانو برنينغي، وهي إن شاء الله نكون نطقت الاسم جيدا. الشعوب الغربية كما تلاحظين تبسط العلوم وتربط العلوم باليومي، وأنت تلاحظين هذا الكتاب الذي يربط السعادة بالكيمياء لكي يقول لك إن السعادة الحقيقية هي مادية ويمكن أن تتجسد في هذه التفاعلات التي يمكن أن نجدها عند البشر. وهذا الكتاب يتكلم عن ربما الهرمونات التي تصنع للبشر السعادة مثل دوبامين وسيروتومين عفوا وأوسيتوسين وأندورفين، هذه كلها هي التي يقولون إنها تصنع السعادة. فمثلا الدوبامين يصنع المكافأة، سعادة بالمكافأة، والسيروتامين يضبط المزاج، واللوسيتوسين يقوي الثقة عند التواصل الاجتماعي، واللوندورفين هو في الحقيقة هذا عجيب أمره، لأنك حينما تضحك يقول لك أنت حينما تضحك تعمل جهد يتعب فيغطي هذا الهرمون، يعني أنت وانت تضحك تعمل في جهد، وذلك علش عينيك تدمى أحيانا وأحيانا يتقص عليك نفس. فهذا الهرمون يخفف كما يقولون لديك هذا الشعور بالجهد البدني وأنت سعيد، يعني حينما تكون في جهد بدني وأنت سعيد هناك هرمون يخفيه، ولكن حينما تكون في جهد بدني وعلى العكس من ذلك لا قدر الله السادة المستمعين يكونوا في وضعية حزن فإن ذلك لا يخفى ولا يخفي، فالجسد يتصرف يخفف عند السعادة وربما يعمق عند الشقاء. ما رأيك؟
1: حقيقة هذا الكلام رائع، لأنه يفسر اللي قاعدين نعيشوا فيه، لأنه ساعات نقولوا علاش احنا سعداء، ولا علاش هكا فجأة حزننا، ولا علاش هذه الحاجة نحبوها ولا هذه الحاجة ما نحبوهاش. هي في حقيقة الأمر لحكيت الهرمونات هذوما، الهرمونات هذوما اللي تخلينا، فما هرمونات بالتعلق، فما هرمونات خاصة بالموتيفاسيون، عندك يبدأ حافز أنك، فما هذه كلها عبارة على تفاعلات بيولوجية كيميائية، ليست فقط كيميائية بيولوجية، فما معطيات أخرى معها، لكن فما جانب مهم كيميائي بيولوجي يخلي الدوبامين مثلا ترتفع ولا يخليها تنخفض، يخلي كيف لوسيتوسين كيف ترتفع أو تنخفض. فعندما الإنسان يفهم ينجم يحاول أنه يكون في أكثر الأوقات سعيد، لأنه يعرف الآخر أنه ينجم بهالهرمونات هذه يتحصل على نتيجة ارتفاع دوبامين مثلا بالرياضة، ترتفع دوبامين.
0: في الحضارة العربية القديمة وحتى في الحضارة البدوية وحتى توا نتكلم عن الحياء والخجل، ونتكلم عن علامات الحياء والخجل عند المرأة طبعا، نتكلم عن علامات لهذا الخجل، من بينها احمرار الوجه. هل احمرار الوجه هو إذا شئنا تفاعلات كيميائية في جسد الإنسان تجعل الوجه يحمر في موقف المرأة لا تشعر براحتها التامة عند تقبله؟ مش معناها براحتها، إن هو موقف فريد من نوعه، موقف لنفترض أنه شخص يتغزل بامرأة، هذه المرأة لم توضع في الغالب في هذه الوضعية وضعية التغزل، هي في نفس الوقت تحب هذا الكلام وهي محرجة من شخص أجنبي يقولها له، فيحدث على وجهها على خديها على وجنتيها هذه

0: الحمرة، هل فيه تفسير كيميائي؟
1: هو ارتفاع لدرجة الحرارة. يعني في الأخير هنا ترتفع درجة الحرارة، ثم بعد الحمرة هذيك فما تعرق. يعني فما شكون تحمر تحمر يحمر، ثم كان مرأة ولا رجل ثم يتعرق، فهمت؟ فهنا يعني تفاعلات وتحولات قوية ترتفع درجة الحرارة فتنتج هاللون الأحمر على الوجه والتعرق، ثم فما شكون زاد كيف تبرد الأطراف نتاعو، فكلها تحولات كيميائية بسيطة.
0: هناك من يتغزل بها تبرد أطرافها،
1: تبرد الأطراف يعني تنخفض في بقعة ترتفع درجة الحرارة تنخفض درجة الحرارة.
0: لا حول ولا قوة. ثم غزل ينتج الإحمرار ولا وثم غزل يبرد،
1: لأنه السياق فيه كيمياء، لكن فيه كثير كثير كثير من الاجتماعي السوسيولوجي، يعني وين موجود، كيفاش موجود، هل ثقافة البلد تسمح ولا ما تسمحش، يعني هذا من كلهم معطيات تخلي التفاعل يكون من نوع هالخلطة من المعطيات المتواجدة.
0: قل الخجل في ثقافتنا.
1: ليه؟ علاش؟
0: هل قلت التفاعلات؟
1: لا، التفاعلات موجودة، يمكن الخجل زاد كيف موجود، لكن
0: قل. قلت قل.
1: معناها
0: كثر الغزل وقل الخجل.
1: وتبدلت الدنيا، نقول واحنا تبدلت بصفة عامة.
0: هل تبدلت. يعني كلما صار المرء يسمع ما كان غريبا سماعه تعود، وربما تفاعلاته الكيميائية الجسدية قلت وقل أثرها، هل هذا يعني هل يمكن أن يتعود الجسد كلما يعني المفجوعة كلما تكرر له الفجعة ستقل درجة تفاعلاته ربما وتأثر بهذه الأحداث الغريبة؟ كذلك الشأن بالنسبة للغزل، بالنسبة للمرأة، هل يمكن أن نقول على مدى، يعني نحن نتكلم الآن دياكرونيك، معناها في مستوى زمني، هل يتغير مزاج الإنسان فتتغير تفاعلاته العادية ويصبح ربما يتجه إلى تفاعلات أخرى ليست له في السابق في مستوى العاطفي؟ نتكلم هنا عن أم أن البدن هو نفسه يتفاعل بنفس ما يحدث له، لا يتغير، تفاعلاته واحدة، مثير يؤدي إلى نفس الاستجابة.
1: لا، حقيقة المثير لا يؤدي دائما إلى نفس الاستجابة، لأنه هنا نحكيه على علم آخر اللي هو موجود وتوا قاعد يتطور، اللي هو لا نورو بلاستيسيتي دو سيرفو، لأنه كل يتعدى بالسيرفو بالدماغ، كلها طرق ولا ثنايا موجودة في الدماغ. ناخذ مثلا المرأة، قبل ما كانش متواجد برشا الغزل، وما كانش متواجد برشا، وما كانش موجود حكاية المنصات هذوما اللي موجودين، والوسائل التواصل الاجتماعية موجودة ومتوفرة، فقلت وندرت التفاعل مع الرجل ولا الكلام الحلو هذا مع الرجل، يخلي ردة الفعل تكون بنوعية معينة. فبمرور الزمن وتطور المجتمع، وانه ديما يتلقاو في ولاو معناتها ديما مع بعضهم المرأة والرجل والكل، الطرق اللي موجودة في السيرفو كما نقولوا تبدلت، فالتفاعل تبدل. سلون لا نوروبلاستيسيتي يقولوا ديما السيرفو يتعود بجديد، يولي يعمل كما نقولوا ان كور سيركوي ما بين الثنيه القديمه اللي ما عادش يستعملها على خاطر تبدلت برشا معطيات، يولي يستعمل الثنيه الجديده، فبالطبيعه باش يكون عنده تفاعل بنوع اخر. كان قبل تفاعل احمرار الوجه، توا التفاعل تكون نوع اخر كما نقولوا مثلا نعرفش لانديفيرونس او الصمت او
0: لا مبالاه. ذكرتي شيئا مهما في العلوم المعاصره اليوم، هو ان العواطف كلها مربوطه بالذهن بالعقل، ولكن العلم في وادي والعامه في وادي اخر، اذ ما زالوا يعتقدون أن العواطف والقلب هي تفاعلات، أن العواطف والمشاعر هي تفاعلات في القلب وليست في الذهن. متى يصبح للعامة في تصورهم للحب هذه الحقائق التي للعالم للمعرفة، وأحيانا تجد حتى جامعي ومتخصص ربما في الكيمياء ومتخصص في الطب يحدثك عن استعارات عاطفية مرتبطة بالقلب. لماذا هذا التشبث بالفكرة القديمة من أن القلب هو محور كيميائي تفاعلي للعاطفة والحب وليس العقل؟
1: لأنه الصورة القديمة اللي موجودة واللي ما زالت موجودة، لأنه القلب مصدر الحب،
0: لأنه يدق
1: ولأنه يتسارع عندما نكون أمام المحبوب مثلا.
0: لنتكلم الآن كيميائيا ربما طبيا، لماذا حينما ترى امرأة تحب شخص تراه أو العكس رجل، لماذا هذه الدقات للقلب التي جعلت الثقافة الكلاسيكية والمعاصرة أيضا تربط الحب بالقلب؟ عليها الدقة هذه الزايدة اللي خلتنا نذهب في تأويل العشق مذاهب أخرى غير مذاهب الحقيقية، مذاهب الذهن والدماغ وربما النورونات والتفاعلات العصبية.
1: هو الحقيقة هذاك هو السبب اللي خليت الناس الكل تربط الحب بالقلب، لأنه تزايد دقات القلب، ولأنه بالحق يولي يتنفس بصعوبة، كلها عمليات كيميائية وبيولوجية كيميائية. هو اللي يصير شنو هو أن سينيال صار للسيرفو، فالقلب في عمليات الضخ هذيك أو معناتها المتتالية المألوفة تتالت. ينجم يكون بالحب، ينجم يكون بالستريس، ينجم يكون الحب مظهر من مظاهر
0: الستريس.
1: هالدقات لا، لأنه بالحق يدق قلبنا برشا كي نبداو ستريسي زيادة، يدق قلبنا برشا كي نبداو نحبوا. مش الناس كل، لكن أكثر الناس كيما نقول. لكن أنا نشوف بالكش من الأحسن أن نخليوها موجودة في القلب للصورة الشعرية للمسألة.
0: حتى الدماغ والذهن محليه جميل، لأنه عنده هو حتى شكله ربما أجمل من إذا كان أعطينا الرسام يرسم القلب أو يرسم ربما العقل. ربما يكون ربما أقول هذا وجهة نظر، نجم يكون يقول الآخر من الناحية التشكيلية القلب محليه صورته أفضل.
1: هنا نبعث المثال الآخر موجود برشا، هو القمر. مثلا نحن ديما قبل ولا موجوده حتى في الشعر وكل جمال، ديما نقول لك كيما حتى في تونس كي القمره ولا قمره ولا حاجه، لكن القمر مر معناتها علميا معناتها ليس جميلا حتى في الجانب اللي فيه الضوء، فيه موج جميل كله متحفرات وكل، لكن قاعده الصوره الشعريه كي نحبوا نقولوا حاجه.
0: لا، القمر حينما يوصف في الشعر هو ماهوش القمر في ذاته علميا، وانما الانفلونس اثر القمر فيك حينما تراه مضيئا يضيء، هذا هو الجمال فيه. لكن بالنسبة إلينا نحن، ما زلنا إلى اليوم وحتى الذين يتحدثون عن الحب يرسمون رمز القلب ولا يتحدثون عن دماغ. هذه المحافظة ربما التي لها طابع قداسي، لأنك حينما ربما نفاجئ السادة المستمعين العاديين بهذا الكلام، يقول لك أنا عندي عقيدة وشريعة وقداسة أن القلب هو الذي يحب والقلب هو الذي يحيا والقلب الذي ينبذ والقلب الذي يسكن فيه من نحب والقلب الذي نطرد منه من يحب. مش الدماغ هو وجع الدماغ حينما نفكر في من هجرنا. يعني المسألة هنا هي مسألة تقليد ومسألة عادة والعلم في جانب.
1: نعم.
0: وربما أنس الناس بأن القلب هو محور العاطفة في جانب آخر. نمر إلى المقطع المهم.
2: L'amour c'est beau, mais l'amour c'est quoi? Le dictionnaire Larousse parle d'une inclinaison d'une personne pour une autre de caractère passionnel et ou sexuel. Mais du côté de la science, on est plus terre à terre. On dit l'amour c'est de la chimie, des molécules qui se connectent à des capteurs qui font qu'on se sent très ouvert à l'autre. À tel point que depuis quelques années, aux États-Unis, pour accompagner les thérapies de couple, certains professionnels prescrivent des médicaments comme des sprays à l'ocytocine ou même du MDMA, de l'ecstasy, pour stimuler les récepteurs. Et oui, Bon, alors comment ça marche, la chimie de l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on tombe amoureux, on est accro à une autre personne, comme on peut être accro à de la drogue? Pourquoi ça s'estompe aussi, ce sentiment, au fil du temps, mais pas toujours, bien sûr? Voici Baptiste Zapirin.
3: Ça fait des millénaires qu'on a compris, plus ou moins, que l'amour, ça dépend aussi de ce qu'on a dans le corps. Il y a au moins 2000 ou 3000 ans, par exemple, des druides, des chamans et autres marabouts préparaient un peu partout dans le monde des philtres d'amour. Et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui consomment des plantes ou racines dites aphrodisiaques, qui supposément stimuleraient les performances sexuelles, même si rien n'est prouvé. Mais ici, élargissons le sujet, si on peut dire, ne parlons pas de sexe, mais d'amour. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ou amoureuse de telle personne plutôt qu'une autre ? Pourquoi on devient soudain attiré, qu'on ne pense plus qu'à l'autre, qu'on se noie dans ses yeux, quand l'être aimé est là, et qu'on en rêve en son absence, au point d'oublier les légumes qui sont en train de brûler dans la poêle ? Eh bien, la science explique pas tout. Pas encore, en tout cas. Il reste une bonne part de mystère là-dedans, qui sera peut-être un jour élucidé, peut-être, mais on sait quand même qu'il est beaucoup question de chimie. Des études du cerveau en imagerie par résonance magnétique, par IRM, ces études ont montré que, chez les gens amoureux, la zone du cerveau qui chauffe, c'est la même que celle qui chauffe quand on est accro à la cocaïne. C'est pour ça que, par moments, on a l'impression qu'on ne peut plus se passer de l'autre. Un cocktail d'hormones est à l'œuvre. Quand on vit le coup de foudre, cette vague soudaine et brutale en voyant quelqu'un pour la première fois, eh bien, Normand Voyer, professeur titulaire de chimie organique à l'université Laval, lui, il répète depuis des années qu'il est alors question de quatre hormones essentiellement. La phénéthylamine, la norépinéphrine, la dopamine et l'adrénaline. La phénéthylamine donne un sentiment de bien-être, la norépinéphrine apporte l'euphorie, la dopamine nous rend nerveux, énergiques, motivés et en quête de récompense. Et l'adrénaline, c'est l'hormone de l'urgence. Elle augmente la pression artérielle et fait battre notre cœur comme un tambour.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه أمور إي شيمي. نحن دخلنا إلى صلب الموضوع. في بداية هذا المقطع يقول الحب ما هو؟ بيصير الحب ما هو؟ إلى حد اليوم الناس تتعرف الحب، ولكن يقول لك العلم إذا أردت أن تعرف الحب يقول لك الحب كيمياء والحب مستقبلات. ويقول المقطع في الولايات المتحدة الأمريكية تصرف حبات دواء لما يسمى بثيرابي دو كوبل. كوبل ما زال ما عناش شوية، نحن عنا الطلاق برك، ما عناش ثيرابي دو كوبل، لأن الناس تمشي الساعة إذا ثم مشكل يمشوا لمن يداوي النفوس المتزوجة. لكن يقول لك في الغرب، في أمريكا، تصرف أدوية مكونات كيميائية. ويتحدث المقطع عن تفاصيل كثيرة متعلقة بما يحدث في الدماغ وما ينتجه من هرمون الحب، ويحدثنا عن موليكول موما. هذه موليكول عجيبة التكوين، لها دور مهم في صناعة الحب وفي تحفيز الدماغ على الحب وفي العمل على زيادة تدفق الناقلات العصبية بكميات هائلة في الدماغ، وهي السيروتونين. دونك هناك تفاعلات كثيرة كيميائية، حتى ويعطوك حتى المكون الكيميائي. ما رأيك باعتبارك أستاذ كيمياء أن اليوم اتجه الحديث إلى التفاعلات الكيميائية في الدماغ؟ ما الذي يصنع السعادة؟ ما الذي يصنع المشاكل؟ كيف نتعايش؟ كيف نحب؟ هل الأمر أصبح بهذه الآلية، يعني تستطيع أن تصرف لي حبة من الدواء لأكون أسعد وليكون عمري الحبي العشقي مع من أحب أطول؟ بعد كده نصرف حبات تطيل عمر الحب.
1: هي الفكرة كفكرة موجودة لكن مش لدرجة حب، لأنه شو يقول العلم بالنسبة للحب؟
0: هناك تجانس بين الحب والحب.
1: والحب شو يقول العلم بالنسبة بالنسبة للحب؟ يقول وقت اللي الإنسان يحب فما وقت اللي يصير انجذاب مع شخص معين، الدماغ يفرز هرمونات معينة، يولي كراه، يتم الإفراز بشكل كبير.
0: ولكن هذا عنده عمر، مش ديما مش يراه مش يبقى يفرز.
1: ما هو هنا تدخل الجانب الإنساني، يراه واسكو هو معناتها قريب منه مش قريب منه، يعرفه ما يعرفوش، عنده الرغبة انه يوصل، ينجم يوصل له ما ينجمش يوصل، هذوما الكل جوانب تدخل في
0: الموضوع. اذا وصل له يقل
1: لانه فما الحكايه هذه ندخلوا في البسيكاناليز، معناتها فيها فيها فيها ما يقال معناتها.
0: وذاك علاش بعضهن وبعضهم يتمنعنا ويتمنعون لكي يستديم يعني هذا الشعور
1: موجود.
0: إيه ولكن هذا ماش حب، هذا عذاب.
1: هو فما الحب الشعري وفما الحب الواقعي.
0: الكيمياء. أعطينا الكيمياء.
1: الحب الكيمياء هي مجموعة التفاعلات هذه، لكنه راه الحب مش كيمياء فقط، ما ينجمش يكون كيمياء فقط. الكيمياء نجم تساعدك باش تفهم علاش، لكن ما هي الحب ماهوش كيمياء معناتها فقط. كيمياء تخليك تفهم. مجموعة من العلماء يعني حطوا الموضوع تحت الدراسة، مخ الإنسان معناتها تحت الدراسة، وشافوا الآثار وقرأوا ليكورب والكل باش يشوفوا باش يعرفوا ان هي ان هو البارتي اللي في المخ اللي تشتغل اكثر وقت اللي الانسان ولا تبدا معناتها درجه الحراره اكثر سخونه، على خاطر شايف الشخص هذاك ولا كيف زاد عبد ما يحبوش ولا يكره ولا حاجه. كان احنا نحكيوا على الحب توا، فبشويه بشويه فهموا المناطق اللي في المخ اللي تخلي
0: نفس المناطق اللي تتحير وتتفاعل.
1: سي لي زيموسيون.
0: لا لا نتاع الحب والكره نفسها
1: الحقيقه، باش ما نقولش حاجه الاطباء يلوموني عليها. اللي قريت عليه هي نفسها، لكن هما
0: هي منطقه العاطفه،
1: الاختلاف الاختلاف في في في في التفاعل الموجود. ف
0: على نفس المنطقه اللي تخليني كي نشوف واحد ما نحبوش نتكلم افتراضا نتاثر طبعا، انا ماذا بي ما نشوفوش، هي نفس المنطقه اللي تخليني واحد نشوفه ونحبه ماذا بي ما نهبطش منه عيني وماذا بي ما يغيبش عليا وماذا بي انه الوجود يتع نفسها
1: نفس المنطقه، لكن اللي يصير مختلف يعني نوعيه هنا مختلف،
0: تفاعلات مختلفه
1: مختلفه تماما. فكي نرجعوا للكيمياء نقولوا هالحبه هذه، الحبه تعطى مثلا نعطاو الحبه باش تخلي مثلا السيروتونين تطلع اكثر ولا الدوبامين تطلع اكثر ولا فتخرج هيك التعلق والا لا موتيفاسيون يولي الانسان يحسها، لكن تبقى رهينه الحبه. هذاك علاش الطب المعاصر توا يقول لك سي لا ثيرابي تنجم تكون يلزمها تكون كومبورتمونتال يعني بالسلوك اكثر من الدواء.
0: دونك ماهيش رهينه الحبه، رهينه تفاعلك
1: انت وفهم الاخر وفهم التعلق بالاخر ويعني تطور السلوك اكثر من انك تغير في مده زمنيه معينه وقصيره تعطي هالهرمونات. معناتها كيما نقولوا احنا دوليبران ما يداويش لكن ينحي وجيعة الراس، لكن اصل المشكل اللي خلى وجيعة الراس هو يلزم نبحثوا عليه باش ما عادش يجي وجيعة الراس.
0: يعني ايه بيان سور، معناها لماذا نتكلم عن ازمه في علاقه بين كوبل مثلا وعلاقه ما بين زوز يحبوا بعضهم ولا نتكلم ولا ندرس ما الذي ولد العاطفه الاصليه عاطفه الحب؟ دائما نتكلم عن انه ثم ازمه، كنا لباس وبعد حدث ما كنا نحب بعضنا وهو مشى. لماذا لا يكون موضوع الدراسة والتركيز على التفاعلات الكيميائية الأصلية الحيوية أفضل من الحديث عن مداوات حالة لا يمكن أن تسترد؟ بيان سور أنت قلتي الآن ماهوش دوليبران ما يداويش، إنما يخفف الألم. عندك زرسة يلزمك تداويها ليلتها باش تعدي الليلة تنام وكذا، يلزمك المسكنات في الحب تظل مسكنات، ولكن العاطفة الجياشة التي كانت وتغيرت لا بد أن تبحث لها عن أسباب. هذه الأسباب ما نصيب الكيميائي فيها؟
1: هنا باش تدخل العنصر الإنسان، لأنه كي نتحدث بالكيمياء نقوله نفس المواد إذا كانت تحطها في نفس درجة الحرارة ونفس الضغط تعطينا نفس النتيجة، لكن مع الإنسان فما العديد والعديد من المتغيرات الأخرى اللي هي الظروف، اللي هي التطور، اللي هي العمر، اللي هو المجتمع، اللي هو الثقافة، اللي هو كل إنسان وحده يتطور ويبني روحه ويختلف على روحه من عام لعام، من نهار لنهار يختلف في روحه. دونك ما عادش نحكيه على نفس الموليكول، نحكيه على حاجة مختلفة. هل هالحاجة المختلفة هذه مع نفس الظروف السابقة تنجم تعطينا الحب هذية ولا لا؟ هذا هو السؤال.
0: بالنسبة إلى الحديث أنه يعني تفسير إلى درجة أنه يعطيك الموليكول سي 11H15NO2، ما نتصور أنت الحب نبدو منه أنه حب الرسم بتاع قلبه وكذا نوصله به لأنه بربي يعطيني سي 11H15NO2. يعني هذا الانتقال من عاطفة جياشة نقرأ عنها في الكتب والشعر ونسارر بها الناس، هذه تصبح في عالم الكيمياء موليكول. هل نحتاج إلى هذا الضرب من الشكلنا فورماليزاسيون حتى يصبح دوائي أنا في عاطفتي مرهون بحبة أو بفورمول يمكن أن تجلب لي السعادة؟ بعبارة أخرى، هل يجلب الكيميائي للبشر السعادة في مستوى العاطفة؟
1: يمكن، لكن عندما نستعمل نقولوا نحن لا دوز.
0: ايه اعطيني كيفاش يجلبوهم الساعة وبعد تم نستعمل.
1: شوف وقت اللي تقول لي سي 8 ولا سي 9 ولا سي 15 ولا سي 11 هذوما كلهم هما دي فورمول، دي فورمول كيميك. باهي
0: صور الكربون موجود في كل بوخ
1: ديما الكربون اللي كومبوزي اورجانيك
0: في الكل. الحصه السابقه فوقت كنا نحكوا على المعده وهنا عندك الكربون والهيدروجين والاكسجين موجودين. بون لازوت هذه جديد. أما بين قوسين لماذا هذه المواد دائما موجودة، الهيدروجين والكربون؟
1: هم المكونات نتاعنا في الحياة، أو المكونات الأساسية اللي كومبوزي أورغانيك نسميهم. بنجيو هنا لمكانة العلم، علاش احنا نعملو في الكيمياء وعلاش نعملو في العلم؟ علاش نحبو نفهمو؟ نحبو نفهمو الحياة، نحبو نفهمو الإنسان، نحبو نفهمو الظواهر الطبيعية. الفيزيك موجودة ولا توجدت باش تجاوب على الأسئلة على الظواهر الطبيعية، علاش عنا البرق، علاش الرعد، علاش المطر تصب، علاش برشا أسئلة. الشيمي كيف كيف نوعية التفاعلات المادية، كل العلوم هي وجدت لكي تجاوب الإنسان على أسئلة طرحها باش تساعده باش يفهم، وكيف يفهم ينجم يداوي وينجم يتطور. نجيو للكيمياء. وقت اللي تقول انت اللي شعوري بالسعاده وشعوري بالحب مع وجود العديد والعديد من المعطيات اخرى، فما معطى مهم اللي هو نعرفها، هو سي اون كومبينيزون دو كربون ديدروجين. كل يا اخي انا لو فات اني كنجيب نفس الموليكول هذيه ونشربها زعما باش نحس بالحب؟ لا بالطبع، لانه الكيمياء تساعدك باش تفهم التركيبه، لكن التركيبه مش هي وحدها اللي خليتك تحب. التركيبه فسرت لك علاش انت الهرمون هذا يخرج، لكن اللي خلاك يحب تحب هو مجموعه من المعطيات الاخرى، الزمان، المكان، الانسان، الطقس،
0: الفيزيك،
1: كل مجموعه،
0: الفيزيك.
1: كلها خلاتك.
0: احنا تو في لغتنا التونسيه تكلموا على الفيزيك تكلموش على الشيمي. والله عجبني الفيزيك نتاعها ولا نتاعو. بون الفيزيك يقصد به البنيه الجسديه. هل إذا انتقلنا في الكلام اليومي من الفيزيك الجسدي إلى الكيميائي ولينا نحكو على أنه ما نتفاعلوش، تفاعلات بيني وبينها وبينها وبيني قلت أو نقصت أو فاترة أو غيره، هل يحتاج الإنسان حتى يكون واعيا بعمق عاطفته إلى أن ينتقل من الكلام عن الفيزياء المرئي التفاعلي إلى الكيميائي؟
1: الحقيقة هو ذا إيش قاعد صاير؟ توا قاعده الناس بشويه بشويه تنتقل من الفيزياء او الفيزيك للكيميائي.
0: كيف؟
1: كيف؟ لانها تشوف توا تسمع الناس شنو تحكي، تقول قاعده نخدم على نوعيه الغذاء، قاعده نخدم على الرياضه، قاعده نخدم، وهذم الكل يعملوا دور كبير باش يتحسن المزاج، وكي يتحسن المزاج يبدا عندنا فرصه.
0: لكن اغلب الناس تجري تعمل في الرياضه باش تحسن الفيزياء،
1: باش تحسن، لكن هي وهي تحسن في الفيزياء تنتجك الدوبامين هذاك اللي يخليه عنده احساس بالسعاده، واللي تخليه نجم نقول هذا مجموعه من الفرضيات لكنها عطات نتيجه، يتفهم الاخر، يسمع الاخر، يحس بالاخر، وفي التفاعلات مع الاخر ياخذ بعين الاعتبار التمبيراتور نتاع الاخر، لا بريسيون نتاع الاخر، المكان اللي موجود فيه الاخر، فيخلي من التفاعل تفاعل متفهم، فالنتيجه باش تكون متفهمه.
0: باهي نتكلموا الان على ربما بعض العناصر التي تصنع كيمياء العاطفة عند البشر. لنفترض أني أستمع إلى صوت الهاتف. هاتف في بعض الأحيان الهواتف هي مصادر عشق، تسمع صوت تقول رائع هذا الصوت، فيحدث نوع من أنواع ربما الانسجام أو البحث عن من يكون هذا الصوت. هذا حدث لنا مع الإذاعات قديما، وتعرفي علاقتي أنا أكبر منك طبعا في السن، علاقتنا كانت بالإذاعة، وكنا نستمع إلى الأصوات ونعشق هذه الأصوات، حتى جاء عصر الصورة واكتشفنا هذه الصور. فأنك تعشق مذيع أو مذيعة في أو تعشق صوت عبر الهاتف، ما الذي يحدث بين أذنك وصوته حتى يحرك هذه العاطفة التي يمكن أن تبني تمثيلات وخيالات حقيقة عشق كبيرة؟ هل فيها هذا الكيمياء؟
1: الصوت هي مجموعة من الذبذبات إذا كان حبوا نفهموها فيزيائيا، لكن وقت اللي يوصل لنا الصوت يوصل للإنسان، يولي ما عادش صوت فقط، يولي صوت
0: وأثر.
1: باهي مانيش باش نحكيو بسيكاناليز، لكن فرضية من الفرضيات تكون الصوت هذايا يخلي الذاكرة متاعك ترجع ولا تعيش ولا حاجة حبتها برشا، ولا كانت مستمتعة، ولا وقت كان مستمتع فيه، فيكون مربوط بهذه الذبذبات. ناخذ مثال مارسيل بروستو في الكتاب اللي يحكي فيه على تذوقه للمدلين، وكيفاش لمدلين من انها مدلين بسيطه يعني جدا، يعني حلويات، كانت حلويات بسيطه جدته. عندما تذوقها وجد نفسه في بيت جده، ووجد مجموعه من الاحاسيس الجميله اللي خرجت. كي تشوف انت شنو تقول مدلين، لكن المدلين مع الذوق مع الرائحه مع الكيمياء وجد نفسه في حاجة يحبها ويعيشها.
0: كأنك تقولين لي إننا حينما نعشق في بعض الأحيان نحن نعشق لا الذات التي نراها أو نستمع إليها، وإنما نعشق أثرا في الذاكرة عن شخص ما، ربما عاشت فينا أصواته، عاشت فينا صوره، خيالاته. فإذا وجدنا صوتا معينا يشبهه أثار ذلك فينا ذلك الحب الماكث قديما. ولكن هذا لا يفسر كيميائيا، هذا يفسر ربما بتوارد الصور والأفكار مع ما نخزنه. هذا موجود صحيح، ولكن هل يمكن أن تفسر الكيمياء كل شيء؟
1: لا
0: أعتقد أنها يمكن أن تفسر كل شيء، إنما مجال الكيمياء كما مجال الفيزياء كما مجال بقية العلوم أنها تساعد على أشياء روحية، قيمة ذلك الروحي منغرس فينا ولا يمكن أن نصل إلى تفاصيله إلا بأن نعيش تلك الوضعية التي نعيشها. قد أتينا على كثير ربما من الأشياء، ولكن تبقى أشياء أخرى. هناك في اللغة عبارات متلامسة ولا نستطيع الفصل بينها. متى يمكن أن نتكلم عن حب ورغبة وعشق، جنون كما كان يتحدث القدامى؟ في هذا العصر لا يمكن أن تصل بك كيمياء الحب إلى لخبطة ذهنية إلى درجة الجنون. لا أحد يجن، لا قديما ولا حديثا، من أجل من يحب. ولكن يقال إن الجنون لوثة ذهنية، يعني المخ كانوا فيه وسخة، لوثة هكذا يقول القدامى. وهل نعتقد أن الانتقال من العشق الروحي إلى الرغبة الجسدية هو أيضا مرور كيميائي من تمتع بشخص روحا إلى رغبة في احتوائه والتفاعل معه فيزيائيا وكيميائيا؟
1: هو المرور موجود والفكرة يعني موجودة وصحيحة، لكنها ما تمثلش الكل، يعني جزء بسيط نجم نفسروه بالكيمياء لأنه نوعية التفاعلات ثم قوتها درجتها إكسل. لكن مش الكل، يعني بارتي صغيرة.
0: ما الكيميائي فيه؟
1: الكيميائي فيه هو الكيميائي فيه هو هذه التفاعلات التي تكون نتيجة العلامات اللي يبعثها لنا السيرفو باش يقول لنا ها هو الشخص اللي قدامك اللي انت تحبه اللي انت متعلق به. لكن بعد تدخل معطيات اخرى فيها لا بسيكولوجي، حب للتملك، الغيرة، واللي تخلي مرحلة اخرى متقدمة.
0: هل حينما يرسل الذهن لنا هذه الإشارات هل هو أمار؟ يعني يأمرنا بأشياء ربما لم تكن تدور بخلدنا. هل هو الذي يدفعنا إليه أم نحن الذين نحرك أدمغتنا من أجل أن تدفعنا إليه؟
1: هو زوز موجود، لكن الأكثر هو التلقائي، هو الموجود. هي الكيمياء بصفة عامة موجودة في التغذية، موجودة في الطعام، موجودة في الحب، موجودة في الرائحة، موجودة، لكنها هي جزء بسيط تلقى قدامها تجربة الإنسان. وعندما تلقى قدامها تجربة الإنسان تولي حاجة مختلفة تماما. البداية هي بداية كيميائية صحيح، لكن تعرضها الإنسان وتعرض تجربة الإنسان فتتغير النتائج.
0: كل شكر لك سيدة شيراز كيلاني أن حاورتنا باعتبارك أستاذ كيمياء في موضوع لا يدرس في الجامعات ولا يدرس أيضا في الحياة، لأنه مرتبط بتجربة خاصة. فكل واحد عنده بصماته في عالمه العاطفي، في قصته العشقية، وربما في تفاعلاته الخاصة الكيميائية. كل الشكر لك.
1: شكرا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: شكرا للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة التي كانت حول كيمياء القلب، ونترككم مع نجاة الصغيرة في عيش معايا. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: النور عكس الظلمة وضدها، وهو من الكلمات المثقلة بالمعاني والدلالات، منها المادي المحسوس ومنها المجازي الاستعاري الذي يوحي بما يوحي من التصورات والرؤى. لكن قبل هذا كله تحيط بالكلمة هالة من القداسة، فهي من أبرز مفردات معجم المقدس في الأساطير والمعتقدات والأديان على حد سواء. لقد جعلت الأساطير للنور آلهة متعددة متنوعة بتعدد الحضارات والثقافات وتنوعها بين الأمم والشعوب. فقد اتخذت أمة اليونان إلهاً سمته أبولون، واعتبرته رمزاً للموسيقى والغناء والفنون وللجمال الذكوري وللنور والضياء أيضاً. وفي أساطير بلدان شمال أوروبا يسمى إله النور والجمال بالدار أو بالدور، وفي الأساطير الرومانية يمثل فيبوس القوة الإلهية الموازية لأبولون عند اليونان. أما ميثرا فهو إله الشمس والنور في الميثولوجيا الفارسية القديمة، وعديله عند الآشوريين والبابليين يدعى شمش، والفرق بينه وبين الشمس في لغة العرب هو الفرق بين الشين والسين. أيا كان الاسم، فلا تخلو ميثولوجيا من الميثولوجيات القديمة من رموز غيبية تؤكد أهمية المنزلة التي يحتلها النور في الوعي الفردي والجماعي لدى الإنسان عبر تاريخه الطويل. فهو الحياة وشرطها وإمكانها، سواء تعلق الأمر بمعناه المادي أو بأبعاده الروحية والوجدانية. كذا هو الإنسان، يظل كائناً نورانياً بالطبع والجبلة، وهو المخلوق من طين، فلا سبيل له إلى أن ينخرط في الوجود إن عمت حوله الظلمة واكتنفت كيانه من كل جانب وسدت عليه الآفاق سداً.

0: قطر الندى.
1: للنور في الأديان ما نعرف من المكانة، وقد تواتر استعمال هذا اللفظ المقدس في التوراة والإنجيل، وقد جعل المسيحيون الأرثوذكس للنور عيدا يسمونه السبت المقدس أو سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، وهم يحتفلون به في العديد من بلدان العالم. إن شأن النور في الإسلام وفي الثقافة العربية الإسلامية شأن رفيع ومقامه سام جليل، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو سورة من سور القرآن الكريم،

الإلهي حين يكون في مطلق تجليه، إذ يقول العلي القدير في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.

هذا مشهد النور الإلهي حين يتجلى، أما مشهد الهداية والخلاص فماثل في مثل قوله عز وجل في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

وإذ يقترن النور بيوم الحشر والحساب وموعد الفوز بالجنة، فذاك مشهد البداية الموعودة والنجاة الأبدية والسعادة السرمدية، وقد صوره جل جلاله في آخر سورة الزمر إذ قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون.

0: قطر الندى.
1: لمجاز النور وجوه كثيرة واستعمالات شتى من قبيل حديثنا عن نور الإيمان ونور الهدى حين تتضح السبل وتجد النفس الراحة والسكينة، فالإيمان قد أخرجها من ظلمة الشك والحيرة والتخبط والسير على غير هدى، فأصبحت مهدية وغدا طريقها مضاء مضيئا ممهدا، تعرف بدايته وترى نهايته وتدرك مصيره ومآله. إنه نور الإيمان والهدى حقا، لا ينير العالم فحسب، وإنما يفيض على الإنسان أو ينبثق منه انبثاقا فيملأ قلبه وضميره ويستقر في عقله ووجدانه ويجعل حياته بهيجة سعيدة، وقد غمرها النور من كل جهة وجانب، وهي حالة صورها بعض الشعراء فقال: مفاخر يهواها الفؤاد جوامعه، كأنداء فجر ضاحيات طوالعه، شلال نور كالنهار توهجت، وبالأفق العلوي تزهو منابعه. وقال شاعر آخر: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، هو نور، هو نور يتلألأ في الكمين.

أما نور العلم فهو أيضا مجاز نرى من خلاله الإنسان، وقد مكنه تحصيل العلم من الخروج من ظلام الجهل وظلمته، وإن دائرة النور لتتسع لديه كلما زاد إقباله على اكتساب المعرفة. فالعلم بنوره يتيح للإنسان أن يرى ويبصر، وأن يفهم ويدرك، وأن يقف على معنى الأشياء وأسرارها. لذلك يقول الناس ويرددون: العلم نور، وإنهم لمحقون في ذلك الحق كله. ومما قاله الشاعر معروف الرصافي في العلم ونوره: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمور، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. ونسج الشاعر أحمد شوقي على المنوال نفسه فقال: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلا.

0: قطر الندى.
1: يقترن النور بالحق أيضا، فنتحدث عندئذ عن نور الحق، وإنه لساطع مبين يقيم الحدود بين الحق والباطل، ويحفظ له حرمته وجلاله، ويمنع الباطل من أن يتسرب إليه فيشوبه. إن نور الحق يجعله عاليا أعلى لا يعلوه شيء ولا يعلى عليه. حين يسطع نور الحق لا يكون إلا غامرا باهرا ليس في وسع أحد أن يرده أو يجادل فيه. وفي نور الحق يقول بعض الشعراء: على جبينك نور الحق قد سطع، لذلك صرت لأهل الحق متبعا.

0: قطر الندى.
1: هذا هو النور في تجليه الرباني السني وفيما يفيض منه على الكون والكائنات وعلى وعي الإنسان وشعوره وعلى وجوده في الحياة. مجاز هو كما قلنا، وحقيقة مادية ملموسة كما سنرى ذلك أيضا. لكن ألا يكون النور حتى في حالته المجازية حقيقة كأجلى ما تكون الحقيقة؟ ألا يكون مجاز النور عندئذ واقعا لا ندركه بالعين المجردة، ولكننا نشعر به ونحس شعورا متحققا وإحساسا حاصلا بالفعل تسكن لهما النفس ويرتاح الوجدان وترتقي بهما الحواس والمشاعر إلى تلك المراتب العلية، فتصفو الروح وتهفو إلى ما تهفو إليه، دليلها النور ومقصدها ولا شيء سواه. إنه عندئذ نور الهدى بأعمق المعاني وأرفعها. هناك تدخل الذات عالم الأنوار، تسيح فيه وتسبح سبحا وتقيم وتحل حلولا. إن مثل هذه التجربة تضعنا في صميم عالم التصوف والمتصوفة، حيث النور مفهوم مركزي من مفاهيم الصوفية ومصطلح أساسي من مصطلحاتهم، وتجربة قصوى في سلوكهم العرفاني حين تفضي المجاهدة إلى المشاهدة، فيكون الكشف ويتحقق التجلي وتتلألأ الأنوار شعشعانية أو دون شعاع. وإن للمتصوفة رؤية كاملة للنور وإشراقاته، فيها وصف لأقسامه وأنواعه ودرجاته وأوجهه ومراتبه وآثاره، مما يعرفه المتصوفة ويعرفه معهم أهل الاختصاص من الباحثين والدارسين.

0: قطر الندى.
1: يحضر النور لفظاً وصورة ومعناً ورمزاً حضوراً بارزاً في المدونة الصوفية، ويطول فيها الحديث عن النور وفيضه وإشراقه وعما يتيحه للمتصوف من أصناف المشاهدة ودرجاتها مما تضيق عنه العبارة، كما قال النفري: تحدث جلال الدين الرومي عن النور المستقر في القلب فقال: ما ضرك لو أطفأ العالم كل أضوائه في وجهك ما دام النور في قلبك متوهجاً.

ورسم ابن عربي طريقا لبلوغ النور فقال: فما العلم إلا في الخلاف وسره، وما النور إلا في مخالفة النهى.

0: في القصيدة التائية المطولة التي مطلعها سقتني حمي الحب، يقول ابن الفارض: ومن نوره مشكات ذاتي أشرقت علي، فنارت بي عشائي كضحوتي، فأشهدتني كوني هناك، فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي، وآنست أنواري فكنت لها هدى، وناهيك من نفس عليها مضيئتي، وبدري لم يأفل وشمسي لم تغب، وبي تهتدي كل الدرار المنيرة.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح مع صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. 16 دقائق ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو ناظم الهيني بالإذاعة الثقافية، ويرافقني اليوم زميلي منصف المرايحي. صباح الخير، صباح النور منصف، بكل نشاط وحيوية ينطلق منصف في هذا اللقاء. مرحبا بك، إن شاء الله نهارك زين. حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكرو إلى حدود 9 صباحا. مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل اللي معدلين موجتهم اليوم الصباح على موجات إذاعة تونس الثقافية. مجمل الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة، بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وآخر مستجدات الثقافة. الفقرة اللي تجمعنا بكم، الفقرة القارة اللي تكون حاضرة معنا كل يوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في حضرة سيدة الصباح مع فيروز، تقريبا انطلاقا من السادسة والنصف. إثر ذلك نتصفحوا مع بعضنا صفحات من التاريخ وأبرز ما كتب فيها في مثل هذا اليوم في 14 أكتوبر بعد 7 متاع الصباح، وتحديدا بعد المكتبة الثقافية اللي أمنها اليوم عادل القادري، ومن خلالها يقدم لنا إصدار منابع الحياة الروحية بإفريقية لهشام عبيد. ننطلق مع بعضنا بعدها في ساعتنا الثانية لليوم اللي تكون من خلال فقرة خاصة بعناوين الصحف الثقافية ونبض الثقافة هذا الصباح. كذلك بالنسبة لي ساعتنا الثانية لليوم نكونوا على موعد مع فقرة همزة وغمزة اللي باش نحكيوا فيها على الحفل الأخير للفنان المصري للكينغ محمد منير. آخر حفلة ما كانتش الأحسن للكينغ محمد منير، لأنه من الجمهور كان عنده رأي آخر، وهنا انقسمت الآراء بين أنه فما شكون يقول أنه الجمهور هو ناكر للجميل، وأول ما يراه هكا تقصير صغير من الفنان فأنه ينسى كل تاريخه وينسى ماضيه وينسى ما قدم وينسى الحب الكبير اللي جمعه بذلك الفنان. فما ناس أخرين تقول لك ليه، هذه كسنة الحياة، وربما يجب على أي فنان كي يوصل مرحلة معينة تمنعه من الغناء كما يجب أنه يبتعد على المسارح. عجزت يا فنان، هذه الجملة اللي خلت الكينغ محمد منير يبكي على المسرح. تفاصيل هذا الحدث ذي تكون في همزة وغمزة في ساعتنا الثانية لليوم. الساعة الثالثة تكون نقول على موعد مع سيدة راضية الوحيشي مع استدامة، وكل عادة نتحدث على كل ما يخص المجال البيئي والاستدامة. بالنسبة لضيوفنا لليوم يكون حاضر معنا الحكواتي هشام درويش، ومعاه نحكي على حكايات توعوية لمكافحة المخدرات. هذه فكرة صغيرة على لقانا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين. مجموعة من الأنغام أكيد اخترناهم لكم لهذا اللقاء، مرحبا بكم.

0: هذه كانت فايدة كاملة اللي توصلنا لستة واثنين وعشرين دقيقة. يلا هيا تخلينا مع بعضنا ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 يتميز بسحب تكون عابرة وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، أما بالنسبة لدرجات الحرارة فتكون في استقرار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، وأكثر تفاصيل بعد السبعة متاع الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: اقرأ الحياة تشرق، شعار الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي اللي يعود في دورته الخامسة من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026 بعد توقف دام سنتين، ليستقبل 66 دار نشر تعرض كتبها ومؤلفاتها بفضاءات مدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة، مع تخصيص 4 جوائز في الشعر والرواية والقصة القصيرة والكتاب العلمي الموجه للأطفال.
2: أخبار الصباح.
0: فاز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي الهميلي بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. ويأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل الذي عرض خلال شهر رمضان 2026 وحصد عددا من الجوائز، ولتأكيد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الحصول أو إلى الوصول إلى التظاهرات الدولية والمنافسة فيها وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للتلفزة التونسية. ويستعد المنتج المنفذ والمخرج مهدي الهميلي للانطلاق في التحضيرات للجزء الثاني من المسلسل مقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027 على التلفزة الوطنية الأولى.
2: أخبار الصباح.

0: اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع في دورته 25 بعد 200 قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، ويتناول القراران حماية التراث الثقافي الفلسطيني بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اليونسكو ذات الصلة. وثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو السفير عادل عطية اعتماد القرارين بالإجماع، معربا عن تقدير فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة.
1: أخبار الصباح.
0: أكد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي أن فلسطين ستظل حاضرة في دورات مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الدورة 47 المقرر إقامتها في الفترة بين 21 نوفمبر 2026، لن ننسى فلسطين، فقد ظلت حاضرة في أذهاننا على مدى الفترة الماضية وفي جميع الدورات شعبا ودولة، لن ننساها أبدا وأود التأكيد على ذلك. وتضم التكريمات للدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء بارزة في السينما المصرية والعربية والعالمية، منها الممثل المصري آسر ياسين الذي يحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرتها الفنية والأدوار التي قدمها في السينما المصرية والتي اتسمت بتنوع الشخصيات والاهتمام بالأبعاد النفسية والإنسانية. كذلك السيناريست مدحت العدل فيحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تقديرا لمسيرته في الكتابة السينمائية والدراما التلفزيونية والشعر الغنائية.
1: أخبار الصباح.
0: تفرض القضايا العربية الراهنة حضورها على أفلام الدورة 10 من مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 ل 23 أكتوبر الجاري، من خلال أعمال روائية ووثائقية وقصيرة تتحدث عن الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، إلى جانب التحولات الاجتماعية والنفسية التي تتركها هذه الأزمات على الأفراد والمجتمعات. وتتنوع التجارب المشاركة بين فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ومصر والمغرب، وأفلام إنتاج عالمي مشترك تلتقي عند أسئلة مشتركة تتعلق بالحياة تحت وطأة الحرب وتجارب اللجوء ومحاولات التمسك بالحياة وسط الانهيار، لتكشف عن ملامح متعددة للسينما العربية في هذه الدورة. ضمن الأفلام العربية والعالمية التي تتناول القضايا العربية في مهرجان الجونة السينمائي تحضر قصص النزوح واللجوء والبحث عن الأمان والعدالة من خلال تجارب أشخاص اضطروا إلى مغادرة أوطانهم هربا من النزاعات ومواجهة تحديات بناء حياة جديدة في المنفى. وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك فيلم لمن يجرؤ للمخرجة اللبنانية دانيال عربيدة الذي يتناول أزمة اللاجئين غير النظاميين من خلال قصة حب تجمع شابا سودانيا في بيروت بأرملة لبنانية من أصول فلسطينية تكبره سلا في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها البلاد.
1: أخبار الصباح.
0: استعاد الأردن أمس الثلاثاء قطعة أثرية نادرة قررت أستراليا إعادتها إلى المملكة، يعود تاريخها إلى نحو 12000 عام قبل الميلاد، وهي واحدة من ثلاث أجزاء شكلت لوحا معماريا حجريا منقوشا مصنوعا من الحجر الطيني. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تسلم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي القطعة خلال مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني لأستراليا. هذا وصرحت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن القطعة اكتشفت سنة 1983 خلال أعمال تنقيب نفذتها بعثة مشتركة مع من جامعة سيدني وكلية وستر قبل نقلها إلى المعرض الوطني الأسترالي سنة 1985 وفق ترتيبات اتفق عليها من الطرفين.
1: أخبار الصباح.
0: توافد مئات الزوار أمس الثلاثاء على معرض في هونغ كونغ لحماية لوحة للرسام الهولندي فان غوغ تعرض أمام الجمهور للمرة الأولى منذ 60 عاما قبل طرحها في مزاد علني. وعرضت لوحة شجرة كستناء مزهرة في هونغ كونغ قبل بيعها في مزاد مرتقب في نيويورك يوم 18 نوفمبر المقبل، وتتوقع دار سوثبيز للمزادات أن يصل سعرها إلى 180 مليون دولار. وتصور اللوحة أشجار كستناء مزهرة، يمر بجانبها رجل وحيد وتقف تحتها ثلاث نساء، وقد أنجزها فان غوغ سنة 1890 خلال الشهرين الأخيرين من حياتها. وتعد اللوحة واحدة من آخر أعمال الفنان الهولندي ومن أكثرها تعبيرا في المرحلة الأخيرة من مسيرته الفنية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعالميا. 6:32 هذا موعدنا القار اليومي مع سيدة الصباح.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. نمر مباشرة إلى فقرة فوق النسيان.
3: فوق النسيان.
2: في مثل هذا اليوم مستمعين، من سنة 1884 المخترع الأمريكي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية. وجورج إيستمان هو مخترع ورجل أعمال أمريكي، وهو اللي أسس شركة إيستمان كوداك واخترع الفيلم الملفوف، مما ساعد على تحقيق شعبية هائلة للتصوير الفوتوغرافي. وكان الفيلم الملفوف أيضا أساس لاختراع الفيلم السينمائي سنة 1888 من قبل السينمائيين الأوائل في العالم، إدوارد ولويس لوبرينس. وبعد سنوات قليلة من قبل أتباعهم والإخوة لوميير وجورج ميليس وغيره، اتطور الفيلم السينمائي. ولكن البداية كانت مع المخترع الأمريكي جورج إيستمان اللي يتلقى في مثل هذا اليوم براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية في 14 أكتوبر من سنة 1884.
3: فوق النسيان.
2: باش نواصل معكم مع أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم وبقيت فوق النسيان هذا اليوم تحديدا. مستمعينا، يذكرنا في الشاعر أحمد شوقي الذي توفي في مثل هذا اليوم، وهو شاعر وكاتب مسرحي مصري يعد من أشهر شعراء العربية في العصر الحديث ولقب بأمير الشعراء. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم وبقيت فوق النسيان.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان منابع الحياة الروحية بإفريقيا، نشأة الزهد والتصوف بالقيروان، وهو من تأليف هشام عبيد أستاذ الحضارة العربية بالجامعة التونسية، وتقديم الدكتور محمد بالطيب. وقد صدر في 310 صفحات عن مؤسسة جي إل دي بتونس سنة 2026. واشتمل هذا الكتاب على 4 دراسات، وحملت أولاها نفس عنوان الكتاب مع تحديد الفترة الزمنية المدروسة، أي منابع الحياة الروحية بإفريقيا، نشأة الزهد والتصوف بالقيروان في القرنين الأول والثاني للهجرة. وقدم فيها المؤلف الإطار العام لدراسة الحياة الروحية لبلاد المغرب، وبحث في مسألة الزهد المبكر بإفريقيا بين الأخلاقيات الإسلامية وظهور المذهبيات، ثم في تيار الزهد المعاصر لنشوء المذاهب الفقهية، مبرزا في هذا السياق نماذج من رجالات العلم والزهد الأوائل، وهم عبد الله بن فروخ وعلي بن زياد والبهلول بن راشد. كما تطرق إلى التيار الصوفي في القرن الثاني للهجرة، مركزا على مجموعة زهدية وصوفية اعتبرها متميزة، تمثلت في رباح بن زياد وشقران القيرواني، أستاذ ذي النون المصري، وعنبس بن خارجة، الذي لم يلتزم بمذهب فقهي واحد ضمن نزعة مذهبية منفتحة، وذلك على خلاف ما أوحت به مدونة أعلام المالكية. أما الدراسة الثانية في هذا الكتاب، وهي التي لم يسبق نشرها، فتمحورت حول المذهب المالكي والتصوف بالقيروان في القرنين الثالث والرابع للهجرة، ومهد لها الأستاذ هشام عبيد بالرجوع إلى سرديات التصوف والمناقب بإفريقيا وخطها الفكري المذهبي، قبل أن يبين انتقال المذهب المالكي من مناخات الصراع المذهبي إلى الهيمنة على الحياة الدينية والروحية. ثم اهتم بالبحث في مسار التصوف بالقيروان خلال القرن الثالث للهجرة بين رمزية حضور المذهب المالكي وانبثاق جماعات المرابطين والمتصوفة، مشيرا في هذا السياق إلى أثر سحنون بن سعيد ودوره التأسيسي، وإلى نموذجين استثنائيين وفق منظوره، وهما أبو هارون الأندلسي وأبو عقال بن غلبون. وهنا يبرز حرص المؤلف على إظهار وجود تيار التصوف الإسلامي بسمات مغربية إفريقية دون إفراط في الفصل بين ما هو مشرقي وما هو مغربي، وكذلك على تأكيد وجود توليفة المرابطة والزهد والتصوف بالتوازي مع انحسار التيار الصوفي الخالص. وأكمل الكاتب غوصه في هذا المبحث بدراسة تطور الحياة المذهبية وعلاقتها بالتيارات الروحية في القرن الرابع للهجرة، مؤكدا دور عبد الله بن أبي زيد القيرواني في ترسيخ المذهب المالكي، كما أكد مركزية مفهوم المرابطة وتوسع معناه كنواة صلبة للحياة الروحية، منوها بالفضاءات التي احتضنت أعمال المرابطين ومن انتسب إليهم أو كان صديقا لهم أو حل ضيفا عليهم بالحصون والرباطات والمراكز الساحلية والحضرية، وهو ما أسماه مجامع الزهاد والمرابطين وبؤر المتصوفة، وفي طليعتها رباطات سوسة التي ربما كانت المركز الروحي الثاني بإفريقيا بعد القيروان. كما أوضح المؤلف مساهمة فضاء الدمنة بالقيروان في تطور الحياة الروحية، وخلص إلى أن المدرسة الصوفية القيروانية أبدعت نماذج باهرة وفق تعبيره من الصلحاء. وفي الدراستين اللتين خصصهما لسيرة عبد الرحمن الصقلي ومذهبه ولكتابه الأنوار كحلقة مفقودة في تاريخ التصوف بالقيروان، أرجع هشام عبيد قلة المعلومات عن عبد الرحمن الصقلي وسيرته الغامضة إلى عدة أسباب، منها ضياع جزء من المصادر في وقت مبكر، وتفادي مصادر أخرى وصلت إلينا إسهاب الحديث عن شخصيات مثيرة للجدل تذكر بخلاف انتهى لفائدة خصومهم من الفقهاء. كما أن الأوضاع التاريخية الثقافية بعد خراب القيروان وانتقال الحركة العلمية منها إلى المهدية ثم إلى تونس أسهمت في التعتيم على جزء كبير من سيرة الصقلي ومؤلفاته، ولعبت دورا في طمس قيمته العلمية والرمزية إلى جانب شخصيات أخرى. واعتبر الكاتب أن افتقار النسخة المنشورة من أنوار الصقلي لمقتضيات التحقيق العلمي قد يقلص من وجوه الاستفادة منها، بل يبقيها في حكم النص المخطوط. والأكيد أن كتابنا اليوم الموسوم بمنابع الحياة الروحية بإفريقيا، نشأة الزهد والتصوف بالقيروان للأستاذ هشام عبيد، قد سلط أضواء معرفية جديدة على مرحلة تأسيسية هامة أسهمت في تشكيل خط التصوف السني بإفريقيا وامتد تأثيرها إلى العهدين الحفصي والعثماني. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يصبح الورد والفل والياسمين، 7:13 هذا موعدنا مع نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: البداية من جريدة الشروق، وفي ركن ثقافة وفن نقرأ في افتتاح الموسم الثقافي بحمام سوسة 15 فنانا تشكيليا يحتلون مساحات. المقالة ذي بقلم رضوان شبيل. اختار الدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة أن يكون افتتاح موسمها الثقافي مساء السبت بمعرض جماعي للفن التشكيلي بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تحت عنوان مساحات، بمشاركة 15 فنانا تشكيليا يتواصل إلى حدود 31 أكتوبر. وأكثر تفاصيل تقرأوها على نسخة الورقية لجريدة الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى بوابة تونس الآن، نقرأ فيها من العناوين اللي تكتبهم بوابة تونس. من الأفلام إلى كرة القدم، نتفليكس تقتني حقوق بث مونديال 2030. أعلنت منصة نتفليكس الأمريكية عن اقتناء الحقوق الحصرية لبث مونديال 2030، والذي سينظم بشكل مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال. وأفادت المنصة الترفيهية في بيان بأنها ستبث المباريات 104 للبطولة مباشرة، مصحوبة باستوديوهات تحليلية وتغطية خاصة وملخصات يومية ومحتوى وثائقي من كواليس المنتخبات. هذه بين العناوين اللي نقراوها على صفحة بوابة تونس.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى الصباح نيوز لنقرأ ضمن عناوينها في ركن فنون، فيلم اغتراب لمهدي الهميلي يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. هكا نقرأ على صفحات الصباح نيوز، حيث تحصل الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي الهميلي على الجائزة الكبرى تمود للدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن جائزة النقد مصطفى المسناوي. فيلم اغتراب المتوج ضمن هذا المهرجان الذي انتظم من 13 أكتوبر 2026 بالمغرب، هو عمل روائي طويل من إنتاج سنة 2024 من إخراج مهدي الهميلي وإنتاج مفيدة فضيلة. ومهدي الهميلي شارك فيه كل من غانم زريلي، مرام بن عزيزة، يونس الفارحي، سليم بكار، مراد غلصلي ومحمد قلسية.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا جريدة الشرق، نقرأ في ركن ثقافي، هل يتشارك توت عنخ آمون ونفرتيتي في مقبرة واحدة في تطور أعادة إحياء واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في علم المصريات؟ عادت إلى الواجهة النظرية التي تفترض احتمال تشارك توت عنخ آمون وزوجتي أبيه نفرتيتي، الملكة الشهيرة التي يعد تمثيلها النصفي أحد أبرز رموز مصر القديمة، في المثوى الأخير نفسه. ونشرت صحيفة البي الإسبانية تقرير حول الأبحاث الجديدة التي أعادت إحياء تلك الفرضية المثيرة للاهتمام، التي طرحها سنة 2015 عالم المصريات البريطاني البارز نيكولاس ريفز، وهي الفرضية التي أحدثت حينها صدمة كبيرة في أوساط المجال العلمي. بقية التفاصيل تقرأها على صحيفة الشرق، هل يتشارك توت عنخ آمون ونفرتيتي في مقبرة واحدة؟
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى القدس العربية الآن، وركن منوعات، من العناوين اللي نقراها بقلم زهرة مرعي، البارح العين ما نامت إلى مهرجاني الجونة ومراكش. يبدأ فيلم البارح العين ما نامت للمخرج الفلسطيني ركان مياسي رحلته العربية من مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان مراكش الدولي للفيلم بعد عرضه العالمي الأول في فيلم نظرة في قسم نظرة ما ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي لسنة 2026. إنه الفيلم الطويل الأول لمياسي، يعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي بين 15 و23 من الشهر الجاري، ثم في مهرجان مراكش الدولي للفيلم بين 20 و28 من الشهر المقبل. أكثر تفاصيل على صفحات القدس العربي تحت عنوان البارح العين ما نامت إلى مهرجاني الجونة ومراكش بقلم زهرة مرعي.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة مع شرق الأوسط وفي ركن ثقافة وفنون نقرأ أفلام الرعب، حكاية الرحلة من الانتقاص والتهميش إلى الرقي. هل صنعت المخرجة السعودية هناء العميرة فيلما لا يفترض أن تصنعه؟ هذا العنوان نقرأه على صفحات الشرق الأوسط بقلم بارك الخالدي. الكتابة لا تأتي سهلة وسريعة غالبا، وهذه هي المقالة جاءت بطيئة فكرة وكتابة. لذا ابتسمت سرور لما قرأت تدوينة الناقد السينمائي فهد الأصطاف في 5 أكتوبر الحالي: لقد أعطاني مشكورا رأس الخيط، فكان كخيط أرياد الذي أمسكت به وتتبعته لأخرج من متاهة التشتت والحيرة بسبب بدايات اقترحت نفسها فلم أستقر على واحدة منها. بقية المقال تقرأه على صفحات الشرق الأوسط تحت عنوان أفلام الرعب، حكاية الرحلة من الانتقاص والتهميش إلى الرقي. هل صنعت المخرجة السعودية هناء العمير فيلما لا يفترض أن تصنعه؟ بقلم الدكتور مبارك الخالدي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أبرز العناوين الثقافية في الصحافة الوطنية والعربية. ابقوا معنا، هذا لقاء وتواصل.

0: وين ما كنتم مرحبا بكم. 27 دقيقة ناخذ فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم يتميز بسحب شكون عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، لا يتراوح أو تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 26 وبين 30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. هذه أبرز التفاصيل اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. ابقوا معنا.
1: أخبار الصباح.
0: اقرأ الحياة تشرق، شعار الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي اللي يعود في دورته الخامسة من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر 2026 بعد توقف دام سنتين، ليستقبل 66 دار نشر تعرض كتبها ومؤلفاتها بفضاءات مدينة الثقافة شادلي القليبي بالعاصمة، مع تخصيص 4 جوائز في الشعر والرواية والقصة القصيرة والكتاب العلمي الموجه للأطفال.
1: أخبار الصباح.
0: توج المسلسل التونسي المطبع من إنتاج التلفزة الوطنية وإخراج مهدي الهميلي بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. ويأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل الذي عرض خلال شهر رمضان 2026 وحصد عددا من الجوائز، ولتأكيد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول إلى التظاهرات الدولية والمنافسة فيها. ويستعد المنتج والمنفذ والمخرج مهدي الهميلي للانطلاق في تحضيرات للجزء الثاني من مسلسل المطبعة المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027 على الوطنيات الأولى.
1: أخبار الصباح.
0: اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع في دورته 25 بعد 200 قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة. ويتناول القراران حماية التراث الثقافي الفلسطيني بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحمة، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اليونسكو ذات الصلة.
1: أخبار الصباح.
0: غدا 15 اكتوبر والى حدود 23 من نفس الشهر تنطلق الدورة العاشرة من مهرجان الجونة السينمائي، اذ تفرض القضايا العربية الراهنة حضورها على الافلام المشاركة من خلال اعمال روائية ووثائقية وقصيرة تتحدث عن الحرب والنزوح والازمات الاقتصادية، الى جانب التحولات الاجتماعية والنفسية التي تركتها هذه الازمات على الافراد والمجتمعات. تتنوع التجارب المشاركة بين فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ومصر والمغرب، وأفلام إنتاج عالمي مشترك تلتقي عند أسئلة مشتركة تتعلق بالحياة تحت وطأة الحرب. وضمن الأفلام العربية والعالمية التي تتناول القضايا العربية في مهرجان الجونة السينمائي، تحضر قصص النزوح واللجوء والبحث عن الأمان والعدالة من خلال تجارب أشخاص اضطروا إلى المغادرة، مغادرة أوطان هربا من النزاعات ومواجهة تحديات بناء حياة جديدة في المنفى. ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك فيلم لمن يجرؤ للمخرجة اللبنانية دانيال عربيدة، الذي يتناول أزمة اللاجئين غير النظاميين من خلال قصة حب تجمع شابا سودانيا في بيروت بأرملة لبنانية من أصول فلسطينية تكبره سنا في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها.
1: أخبار الصباح.
0: من مهرجان الجونة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ أكد رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي أن فلسطين ستظل حاضرة في دورات مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الدورة 47 المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر: لن ننسى فلسطين، فقد ظلت حاضرة في أذهاننا على مدى الفترة الماضية وفي جميع الدورات، شعبا ودولة لن ننساها أبدا، وأود التأكيد على ذلك. تضم تكريمات الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء بارزة في السينما المصرية والعربية والعالمية، منها الممثل المصري آسر ياسين وسيناريست مدحت العدل.
1: أخبار الصباح.
0: استعاد الأردن مساء الثلاثاء قطعة أثرية نادرة قررت أستراليا إعادتها إلى المملكة، يعود تاريخها إلى نحو 12,000 عام قبل الميلاد، وهي واحدة من ثلاث أجزاء شكلت لوحا معماريا حجريا منقوشا مصنوعا من الحجر الطيني. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تسلم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي القطعة خلال مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الملك عبد الله الثاني للمكان. وصرحت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن القطعة اكتشفت سنة 1983 خلال أعمال تنقيب نفذتها بعثة مشتركة من جامعة سيدني وكلية وستر قبل نقلها إلى المعرض الوطني الأسترالي سنة 85 وفق ترتيبات اتفق عليها البلدان في ذلك الحين.
1: أخبار الصباح.
0: توافد مئات الزوار على معرض في هونغ كونغ لمعاينة لوحة للرسام الهولندي فان جوغ، تعرض أمام الجمهور للمرة الأولى منذ 60 عاما قبل طرحها في مزاد علني. وعرضت لوحة أشجار كستناء مزهرة في هونغ كونغ قبل بيعها في مزاد مرتقب في نيويورك يوم 18 نوفمبر المقبل. وتتوقع دار سوثبيز للمزادات أن يصل سعرها إلى 180 مليون دولار. وتصور اللوحة أشجار كستناء مزهرة يمر بجانبها رجل وحيد وتقف تحتها ثلاث نساء، وقد أنجزها فان جوغ سنة 1890 خلال الشهرين الأخيرين من حياته. وتعد اللوحة واحدة من آخر أعمال الفنان الهولندي ومن أكثرها تعبيرا في المرحلة الأخيرة من مسيرته الفنية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في آخر المستجدات الثقافية على الساحة الوطنية والعالمية. ابقوا معنا، لقانا متواصل في هذا الصباح.

0: صديقنا معكم مستمعينا مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة.
0: في همزة وغمزة اليوم نتحدث على مقطع فيديو للفنان المصري محمد منير الملقب بالكينج اللي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي بعد ما ظهر وهو يبكي على خشبة المسرح بالتزامن مع تداول رواية تزعم أن واحد من الحاضرين وجه له عبارة عجزت يا فنان ولا عجزت يا نجم في إشارة إلى تقدمه في السن وتر راجع قدرته على الغناء وسرعان ما تحول هذا المشهد إلى قضية رأي عام فني في مصر وانقسمت التعليقات بين من استنكر ما اعتبره إساءة للفنان منح جمهوره عقود من الإبداع وشكون رأى في الحادثة وفق الرواية المتداولة مناسبة لطرح سؤال أكثر حساسية هل يحق للفنان أنه يواصل الوقوف أمام المسرح مهما تقدم به العمر أم أنه عليه أن يعرف متى ينسحب حفاظا على صورته الفنية غير أنه تفاصيل هذه الواقعة كشفت أنه الحكاية هذه المتداولة ما تستندش الحادثة يعني حديثة وإلا في هذا الأسبوع ليه؟ الفيديو الأصلي يعود لحفل أحياه محمد منير في الإسكندرية في سنة 2022 وين بكى أثناء أدائه لغنيته الشهيرة أنا بعشق البحر وهو متأثر برحيل صديقه الموسيقي الألماني رومان بونكا اللي توفى وكان محمد منير متأثر بذلك بشكل كبير هيت خلينا نسمع إكستري صغير من الفيديو اللي قاعد يتم تداوله والترويج ليه بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي واللي هو كان أساس هذا الجدل.

هذا جزء من الفيديو اللي كان أكد نادر محمد مدير فرقة محمد منير في تصريح لموقع مصراوي أنه التسجيل المصاحب للصورة مفبرك، ووضح أنه الفنان كان في ذلك الوقت يعني عام 2022 يعيش لحظة حزن عميقة لتزامن الحفل مع مراسم تشييع صديقه ودفنه في ألمانيا، وأنه حاول مواساته ومساعدته على استكمال الغناء وهو ظاهر في مقطع الفيديو. كما تناولت عدد من القنوات التلفزية القضية وأكدوا أن الصوت المنسوب إلى أحد الحاضرين أضيف إلى المقطع الأصلي، فيما تشير إليه التقارير باعتباره تلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهكا فإنه ما بدا في ظاهره واقعة مؤلمة ومؤثرة بين فنان وجمهوره، اتضح أنه مثال على قدرة المحتوى المفبرك على صناعة الجدل وإعادة كتابة سياق لحظة إنسانية قديمة وإسقاطها للحاضر. مع ذلك فإنه انتشار هذه الرواية وما رافقه من تعليقات متعاطفة وأخرى ناقدة يعيد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الفنان وجمهوره، وهي علاقة ما تقومش على الإعجاب فقط بل تتداخل فيها الذاكرة الجماعية والوفاء والتوقعات الجمالية وصورة النجم في الوعي العام. فأنصار محمد منير يراو اللي هو فنان متكامل، وفنان مثله ارتبطت أغنياته بوجدان أجيال كاملة يستحق التقدير مش السخرية، وأن العمر لا يمحو القيمة الفنية ولا يلغي حق صاحبه في مواصلة ممارسة شغفه. ومن هذا المنظور فإن مطالبة الفنان بالاعتزال لمجرد تقدمه في السن قد تنطوي على اختزال مسيرته في قدرته الجسدية والصوتية الراهنة، متجاهلة ما راكمه من رصيد فني وإنساني. في المقابل يطرح منتقدو استمرار بعض النجوم في إحياء الحفلات سؤال المسؤولية المهنية. الجمهور اللي يدفع ثمن التذكرة ينتظر عرض يليق بتوقعاته، والفنان بدوره مطالب بمراعاة إمكانياته الصحية والصوتية وباختيار شكل الظهور اللي يحفظ كرامته الفنية. لكن هذا النقاش لا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة قاسية للشيخوخة ولا لطول العمر، ولا أنه يجعل من الاعتزال واجب تفرض نظرة الآخرين. القرار يظل مرتبط برغبة الفنان وقدرته وظروفه، كما أنه تطور العروض الفنية يتيح بدائل من تقليص مدة الحفل إلى الاستعانة بتوزيعات موسيقية مختلفة مع اختيار أداء أكثر ملائمة للمرحلة العمرية. أما وصف الجمهور بنكران الجميل فيحتاج بدوره إلى شيء من التمييز. الجمهور مش كتلة واحدة وما يمكنش تحميله مسؤولية عبارة لم يثبت أصلاً اللي هي تقالت في الحفل المتداول. ثم أنه الوفاء للفنان ما يعنيش إعفاءه من النقد، مثلما أن النقد ما يبررش الإهانة وإلا التنمر على العمر والصحة. وبين الحق في النقد وواجب الاحترام تبرز مسؤولية وسائل الإعلام ومستخدمي الشبكات الاجتماعية في التثبت من صحة الوقائع قبل بناء الأحكام، وكذلك إطلاق حملات التعاطف أو الإدانة. تكشف قصة محمد منير في النهاية أن الجدل الحقيقي ما يتعلقش فقط بموعد اعتزال الفنان، بل أيضا بكمية أو كيفية تعامل المجتمع مع رموزه وقت اللي يتقدمه في السن، وبقدرة الجمهور على الفصل بين قيمة المسيرة الفنية وبين الأداء في لحظة بعينها. الأهم أن دموع الفنان لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للتلاعب أو لدليل جاهز للإساءة أو الضعف. نجم تكون كما في حالة محمد منير تعبير على فقد شخص عزيز لا عن عجز أمام الجمهور. وبين نكران الجميل وحق النقد يظل التقدير الحقيقي للفنان قائم على احترام إنسانيته والتحقق من الوقائع وترك مساحة ليه باش يختار بنفسه كيف ومتى يواصل رحلته مع المسرح. وهنا فما تساؤل يطرحوه العديدين حول تأثير هذه الحادثة على الفنان محمد منير، اللي حتى لو كان ما كانتش فكرة الاعتزال يفكر فيها وإلا مطروحة بالنسبة لي، بعض الآراء تقول أنه بعد هذه الحادثة أكيد الكينج باش يخمم بدل المرة 1000 قبل ما يعود يطلع على المسرح من جديد. كانت هذه همزة وغمزة بالنسبة لليوم. احنا باش نواصلوا نسمعوا محمد.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: من حدائق الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي. موعد يومي مع قراءات من مدونات الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي. أسبوعياً من الاثنين إلى السبت. من حدائق الشعر التونسي يختارها لكم يومياً صوفيان العرفاوي. من حدائق الشعر التونسي.
2: ضيفتنا الشاعرة فوزية العلوي.

0: تحاصرنا وتمضي كالطيوف، ويبيعنا شجن إلى شجن فترتبك الحروف، ونحط في زمن البراءة برهة، ونهيم في فنن ونوغل في الحثيث، ولربما غفلت عقارب وقتنا وتداخلت من بعد رونقها الصفوف، ولربما ألقتك في لجج الهوى صدف وتفاتنت من بعد ما صمت الدفوف. أنا لم أخن حتى تخاصمني الدنا، أنا كنت أوفى من خريف، كل الحكاية أنني أهوى التفاصيل الصغيرة، وأحب رائحة التراب، ويروقني عش الخطاف على السقوف، ولربما قبلت في إغفاءتي كف الحبيب المشتهى، ومشيت من وجلي على ألق السيوف. كل الحكاية أنني قبل البداية أنتهي، بعد النهاية أبتدي، ويشفني من كل أجنحة رفيف. أنا لم أخن حتى تخاصمني الدنا، أنا كنت أوفى من رغيف، وأنا التي مدت سنابل صوتها كي يرقص الحسون، ويثرثر الزيتون، ويسافر الدنان في وله القطوف، وأنا التي بسطت جمانة كفها كي يشتهيك الليل، فيعيد ترتيب النجوم، ويقول للأقمار غيبي، فيفجأها الخسوف. أنا لم أخن، أنا كنت أوفى من وطن، وأشف من طلل الصباح على فنن، وأرق من غيم البحار على السفن، وأخف من هذر الخريف على الرصيف. لي في الوفا ما ليس يعرفه الوفا، لي في الهوى ما ليس تدركه السروف.
1: من حدائق الشعر التونسي، من حدائق الشعر التونسي، موعد يومي مع قراءات من مدونة الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي أسبوعيا من الاثنين إلى السبت. من حدائق الشعر التونسي يختارها لكم يوميا صوفيان العرفاوي. من حدائق الشعر التونسي
2: ضيفتنا الشاعرة فوزية العلمي.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: أمان. صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور. نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا مع فقرة استدامة.
3: استدامة.
2: مرحبا بالجميع وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد واحلى ليامات استدامه. سعداء انه نستقبلوا كما العاده سيده راضيه الوحيشي المختصه في الاعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيده راضيه.
4: صباح الخير، صباح الخير للتوانسه الكل، صباح الخير من ربوع الجنوب المزيان التحفون اللي بالحق صورة تونس الجميلة تجيكم من الجنوب.
2: تحية ليك ولكل مستمعينا في الجنوب التونسي. مرحبا بك من جديد سيدة راضية الوحيشي. اليوم في زوز نقاط باش نحاولوا أن نتحدث عليهم. أولا باعتبارك اليوم موجودة في الجنوب وغدا هو اليوم العالمي للمرأة الريفية، اخترت أنك تحدثنا على المرأة الريفية، هي معناتها بشكل عام هو العنوان الكبير، ولكن في خصوصية المرأة الواحية ودورها وتأثيرها على المجتمع المحلي. ساهد خلينا نتحدث على المفهوم المرأة الواحية.
4: فعلا احنا اولا نذكر اللي بالنسبة ليوم العالمي ولا يوم كما نقولوا احنا اللي فيه نثمن دور المرأة في الوسط الريفي في كافة أنحاء العالم. وهذا الدور معناته يختلف من منطقة إلى أخرى، ويختلف هو أصلا معناته في تونس من الشمال إلى الجنوب تختلف وضعيات المرأة في الوسط الريفي، من الشمال من منطقة نابل، من منطقة الشمال الغربي، من منطقة الوسط، من منطقة الجنوب. وخاصة اليوم حبيت معناته نعمل لفتة للمرأة الوحيدة وخصوصية دورها في المجتمع الواحد. يعني المهم مش معناتها باش نميزوها وإلا لا، هي فعلا متميزة بالوسط البيئي اللي هي موجودة فيه. يعني ناخذوا الزاوية الاجتماعية والبيئية التنموية، هنا مهم جدا كونهم هالمرأة الوحية عندها خصوصية الهوية، عندها أصالة الموروث، عندها زادة ريادة في التنمية المستدامة. مهم جدا لهنا باش نجموا نتحدث فيه.
2: يعني نستسمحك سيدة راضية الوحيشي، يعني كي تقولي المرأة الواحية نتحدث هنا على المرأة العاملة في الوسط الواحي.
4: هي أو في الواحات ماهيش كان العاملة فقط
2: اللي تملك، نجم تملك
4: اللي هي كما نقولوا احنا جغرافيا موجودة غديكة جغرافيا تعيش في الواحة. مهم جدا هذا، حتى تسمى فرق ما بين تكون المرأة عايشة في وسط الواحة وما بين مثلا تكون عايشة في كما نقولوا احنا في المدينة في الأحياء وغيره، وتخرج مثلا باش تمشي تعمل في المصانع التمور. لأن الخصوصية المرأة راهي الوحية ما تخدمش الأرض، هي فعلا ما تخدمش الأرض، لكنها تساعد على خدمة الأرض. علاش؟ لأن هي عندها الخبرة في إدارة الموارد الطبيعية، عندها خبرة زادة في ترشيد استهلاك الماء، عندها خبرة زادة في المحافظة على البذور المحلية والتنوع البيولوجي.
2: يعني هنا فما اختلاف بينها وبين المرأة الريفية، لأنه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي هي يعني تخدم الأرض.
4: فعلا هو شفت شنو الفرق ما بين المرأة الوحية والمرأة في الوسط الريفي مثلا في القطاع الفلاحي العادي مع مش كان في الواحات، هو كونه ثم خصوصية اجتماعية، ثم نوعا ما مازال الجنوب متمسك بعاداته وتقاليده، أنه العمل ما تلقاش امرأة مثلا تتسلق نخلة باش نجم تهبط العراجين مثلا. هذه أنا شخصيا ما مريتوش، لكن اللي شفته هو كونها في تحويل المنتجات معناتها المحلية، هذه شفته وتأكدت منه لأنه معناتها مشيت وشفت هذه. وهذا هو اللي المهم بالنسبة لي أنا، أنه الخصوصية لهنا المرأة الوحية اللي هي عندها خصوصية ثقافية اجتماعية مقارنة بالمرأة في الوسط يعني الفلاحي العادي اللي احنا نعرفوه. هنا علاش نأكدوا المسألة هذه؟ لأنه الجنوب لحد الآن مازال متمسك ببعض معناتها التقاليد الاجتماعية، وخاصة موروثه المهم جدا هو كونه تم تكامل بين دور المرأة ودور الرجل في يعني المحافظة على الإنتاج الزراعي، في تحويل المنتجات، في صون الموروث الغذائي يعني هذاك. ولهنا الجديد هو كونه مع المنظمات الدولية، مع اليوم التحديات نتاع التغيرات المناخية، اليوم مع التحديات الاجتماعية، المرأة الوحية تفرض عليها العمل، تفرض عليها زيادة باش تكون رائدة في الأعمال الخضراء، ولكن فيها اللي عن اختيار بالطبيعة، ولكن لهنا ديما نرجعوا الإمكانيات يعني تطوير المشاريع النسائية في المجال يعني هذايا مجال الفلاحة المتعلقة بالفلاحة في المجال الواحد. يعني لهنا كيف ما نقولوا احنا التطور لكنه ببطء، هذايا اللي انا شفته ولمسته. لكن سمى حاجة خصوصية مهمة جدا ديما اللي كونه المرأة في الوسط الواحي، مرأة معناتها كيف نقولوا احنا تتمتع بالهدوء نتاع الواحة، هيك عليه تلقاها أكثر قابلية مثلا باش نجم تكون تتحدى الصعوبات، تتحدى خاصة المسائل اللي هي نعتبرها احنا المسائل العائلية، لأنه يعني في الفلاحة العائلية المرأة موجودة حتى ولو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الواحة هي موجودة، لكن ديما تم خصوصية الولوج إلى بعض معناتها الأشغال اللي احنا نعتبرها مش حكر على الرجل، لكن هذيك هي العادة يعني وين وصلت معناتها الوضع
2: هذيك الواقع اللي موجود على الأرض.
4: نعم هذاك هو. ولكن أنا ديما نحب نتمن حسب التجارب اللي أنا عشتها معناتها معاهم والكل، اللي كونه دورها أساس في المحافظة على التراث اللامادي، راهو ثم ديناميكية قوية ياسر لهنا خاصة في منطقة نفطة، هي توزر بكلها لكن منطقة نفطة ثم ديناميكية مهمة جدا. هي المرأة يعني في المجال الصناعات التقليدية، في المجال الحرفي، في المجال هذايا، ولكن هناك أنا لمس اللي كونه ثم مجمع وحيد، مجمع معناتها فلاحي نسائي، وهنا تحية للمجمع الفلاحي النسائي درجين هو الاسم الأصلي والاسم كما نقول احنا الأمازيغي لمنطقة نفطة، اللي هو المجمع الفلاحي النسائي الوحيد اللي موجود لهنا في نفطة، واللي من خلاله هو قاعدة أنا نتعرف على العديد يعني من الممارسات الجيدة، واللي هما بالحق المرأة في الوسط الواحي، في الوسط يعني اللي نقولوا احنا بالحق هنا نسمن كلمة المرأة الوحية، خاطر هذه هو
2: الخصوصية. نعم. أنا حبيت نسألك سيدة رضا الوحيشي، إذا كان عندكم فكرة على تملك النساء للأرض أو للواحات في المنطقة، النسبة على القليلة إذا كان مش رقم
4: شوف أنا النسبة ما عنديش بالضبط، لكن ثم برشة صعوبات في الولوج إلى ملكية يعني الأراضي، لكن هذا ما نقولوش اللي كونه راهو القانون التونسي الولوج إلى مثلا خاصة الأراضي الدولية يعني الأراضي على ملك الدولة كيفاش نجم تتصرف فيها بالنسبة للدولة، راهي معناتها القوانين تطبق سواء كان على المرأة وإلا الرجل، لكن ديما نقولك ثم خصوصية اجتماعية يصعب على المرأة معناتها كونها باش تدخل في معركة كما نقولوا احنا من نوع هذايا. عادة شفت شكون اللي يخدم، كيف ما قلنا الراجل هو اللي يخدم، لكن المرأة راهي في الملكية العائلية، راهي كيف يطبق عليها القانون التونسي ولا الشرع ولا غيره موجود، لكن وقت اللي يبدأ أخوها موجود ولا أبوها موجود راهي هي معناتها تكون كما نقولوا احنا حليفة، ولكن غير مالتها. لكن ديما ونرجعوا أن الخصوصية لنا اللي كونه بالنسبة للمرأة الوحية عندها إمكانيات كبيرة ياسر لتطوير مشاريعها في المجال الفلاحة وخاصة الفلاحة الإيكولوجية.
2: واضح جدا. في النقطة الثانية سيدة راضية اليوحيشي حبينا نتحدث كذلك على اليوم 14 أكتوبر، بما أنه اليوم العربي للبيئة ولا يوم البيئة العربي، هذه هي المناسبة اللي يتم الاحتفال بها في كل سنة بهدف تعزيز الوعي البيئي في الدول العربية، واللي تم إطلاقها أول مرة في تونس عام 1986 خلال اجتماع عقدته جامعة الجامعة العربية في تونس. ويعد هذا اليوم فرصة أكيد لمناقشة التحديات البيئية اللي اليوم تواجه المنطقة العربية. سأقبل كل شيء، نحب نسأل أنه تعدد ربما الأيام الاحتفالية بالبيئة، هل هذا يخدم المجال البيئي أو يشتت الجهود؟
4: هو من ناحية الجهود أكيد، لكن من ناحية معناتها كونهم التعدد بالعكس هو قد ما احنا نكون فاعلين في مجال التوعية وفي مجال معناتها إثارة القضايا البيئية الحارقة، لأن الوضع مثلا في البيئة العربية لو كان أنا هي مناسبة مثلا لنا احنا زادة باش نربطوا الموضوع المرأة معناتها المرأة الواحية والمحافظة على البيئة معناتها بالموروث العربي، وهنا مهم جدا لانه البيئه في الوسط في معناتها في مانيش باش نقول الأمة العربية، لكن في المنطقة العربية عندها خصوصية. راو هو المشكل مشترك، المشكل كوني، ديما نقول مشكلة البيئة هي مشكلة كونية، لكن المرأة وإلا المجتمع المحلي عنده دور كبير ياسر. يعني وقت اللي أنا نتحدث على مجتمع معناتها عربي، راو ثم فرق بين مثلا التحديات البيئية في تونس ولا في مصر وإلا في السعودية وإلا في إيران وإلا في منطقة أخرى. لهنا معناتها نقولوا احنا اليوم البيئة العربي، لأنه بالحق معناتها ثم مشاكل متعددة ومتفرقة، خاصة شنو اللي يجمع بين البلدان العربية الكل، هي مشكلة الماء. مشكلة الماء مش

0: مختلفة جدا جدا. كل منطقة وشنو عندها معناتها تحديات، ما ننساوش الحرب، ما ننساوش معناتها الحرب في المنطقة العربية، ما ننساوش معناتها خاصة لهنا الأنظمة البيئية اللي قاعدة تتدمر سواء كان وعلى يعني مانيش نقول أحسن مثال، احنا مثلنا الأقصى هو ما يوجد بفلسطين والدمار اللي قاعد يصير معناتها بيئيا في فلسطين وفي لبنان وفي المنطقة العربية الكل. راهو تتأثر كل المناطق سواء كان ماناش نحكي تجاريا تتهاوى، أما نحكي زادة في مسألة الهجرة، في مسألة زادة الاستيعاب للمشكل البيئي كيف نتعامل معه، ديما هو آخر حاجة في المجتمع العربي.
1: واضح جدا، شكرا لك سيدة رضيا الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. اليوم حاولنا أن نتحدث على زوز مواضيع، الموضوع الأول هو اليوم وتاريخ اليوم 14 أكتوبر اليوم العربي للبيئة وما يمثله هذه الاحتفالية، وكذلك غدا باش يكون يوم 15 أكتوبر واليوم العالمي للمرأة الريفية، وحديثنا كان على خصوصية المرأة الواحية ودورها في المجتمع المحلي. شكرا لك مرة أخرى، تحية من خلالك للناس الكل اللي يسمعوا فينا في الجنوب وين ما كان يوصل صوت إذاعة تونس الثقافية. بقوا معنا بعد شوية باش يكون حاضر معنا الحكواتي هشام درويش، معاه باش نتحدثوا على ومضة الحكواتي، ومضة توعوية، تفاصيلها بعد قليل.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح النور من جديد. 8:33 دقيقة، نواصل هذا اللقاء مع الاستضافات.
2: ضيف الصباح.
1: ضيفنا لهذا الصباح الحكواتي هشام درويش، ومعاه باش نتحدثوا على ومضة توعوية الحكواتي، تفاصيلها والشراكات لإنجاز هذه الومضة مع الحكواتي هشام الدرويش. صباح الخير، صباح النور أستاذ.
3: صباح النور والسرور والورد الممثور حنان لكل من يسمع فينا.
1: شكرا
3: ثقافية، وشكرا لأني أصبحت اليوم ضيف الحصة.
1: شكرا لك على حضورك وعلى قبولك دعوتنا. إذن الحكواتي أصل الحكاية ناخذها من عندك أستاذ.
3: والله أصل الحكاية هي حلوة برشا، في إطار دعوة وزارة المرة والأسرة والطفولة في خطتها التشاركية لآفة المخدرات، أنه استدعوني بصفتي الفنية الحكواتي، وأنا كنت إطار سابق لوزارة المرأة والأسرة والطفولة في إدارة العامة للطفولة، فعلاقتي مرة هذه علاقة فنية، ونشكر سي معز حاج حسين اللي توجه لي بالدعوة، وهذه الحكاية عرفت تخدمت على نار هادي يعني من أول.
1: نعم. يعني هي ما نستسمحك أستاذ هشام درويش، يعني هي وزارة المرأة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في اختيارها ليك في حد ذاته هي الفكرة متاحة يعني موجودة باعتبار اختيارها ليك أنت، يعني على أساس الحكاية.
3: أي اختياري كان على أساس هذي، خاطر سبق أني عملت ومضة تحسيسية ملخصة جدا على أني انخرطت في الخطة هذه، ويشرفني أن يكون منخرط كفنان في الخطة هذه. وكان سابق زاد خطة وطنية قبل في 2016، يعني ثم ديما التشاركية بين الفنان وبين الإدارة وبين المجتمع المدني. والسيب الواحد هو الطفولة والشباب. فمن أول الصيف توجهت للدعوة، بديت نكتب في حكاية نجم تكون توعوية بتوظيف فن الحكاية كتابة وسردا. فكانت النتيجة هذه هي أنه الخطاب مبسط يفهموه الشرائح الكل، مع أنه كفاءات المركز الوطني الإعلامية الموجه للطفل توجه بالشكر لهم أضافوا التصميم للحكاية رونق آخر. وتعرف أنت يا حنان أنه الذكاء الاصطناعي هتخل فركوها الرمانة، ما نجمش يعوض الذكاء البشري والإبداع البشري، ما نجم يكون كان يتوظف في الشكل واللبياج كما نقولوا احنا باش يثمن المضمون. فكانت هذا التكامل بين المضمون كحكاية خارج هذية مع وكان شوف انت المضامين بتاع الحكاية الشرايح كل موجودة، كبير السن موجود من جسد في الجد، الأم موجودة كتأطير، وأيضا الأستاذ، وأيضا حتى الأمن موجود في علاقة عمل تشاركي لصد هذه الظاهرة عن صغيراتنا وشبابنا. فكانت النتيجة أنه خطاب بسيط، صورة تنقل الخطاب ذي بكل حرفية وبكل دقة. فكانت النتيجة الحمد لله، وأنا فرحان برشا الرواج اللي خذته الومضة، وإن شاء الله ثم ومضات أخرى جاية في الطريق.
1: نعم، في نفس الإطار يعني مكافحة المخدرات أخرى. في مواضيع أخرى. نعم،
3: هو السيبل هو بيدو الطفولة. نعم. والشباب، ولكن كل مرة نتناول موضوع يهدد الشريحة هذه، والتوعية ما نقولش التوعية، أنا نقول ترشيد السلوك. يلزم السلوك الطفل، أنا بدي من موقعي كحكواتي في عروضي.
1: نعم.
3: نلقى الأطفال مشدودين الحكاية، قولوا لي توا في ظل التطور التكنولوجي.
1: هذا هو بالفعل أستاذ هشام درويش، يعني اليوم الجمهور اللي أنت تتوجهله هو جمهور الأطفال والشباب، هالشريحة هذية اللي هي اليوم جيل الشاشات، جيل التطور الرقمي، جيل الذكاء الاصطناعي، اليوم كي تجي تحب تجذبه للحكاية ربما كيفاش تبنيها هذه الحكاية على هذه الأسس، وإلا أخذا باعتبار هالشريحة هذه وخصوصيتها اللي أنت تتوجه لها.
3: فعلا سؤال مهم، مهم جدا. أنا رهاني ذاك، ولا أنا رهاني أني نستقطب ونخلي الشباب والأطفال يقبلوا الحكاية كحكاية، كسماع للحكاية بآليات تحهم هما. يعني أنا استوى تقول لي شاشات، أنا دخلت لشاشاتهم، أنا دخلت لتليفوناتهم، دخلت لتطبيقاتهم. هذا هو رهان الفنان اللي يحب يفرض اللون متاعه، يحقق التوازن مع خاطر كما نقولوا احنا جيل زاد، عندهم مصطلحاتهم، عندهم برامجهم.
1: بالفعل هنا هل استعملت آلية من الآليات انه اللغة، اذا كان النجم نستعمل اللغة الخاصة بهم، هل استعملت لغة خاصة بهم والا استعملت كيفاش آلية التواصل عن طريق اللغة، كيفاش تعاملت بها؟
3: نستعمل في الدارجة التونسية متاعنا المزيانة، نستعمل في الأمثال الشعبية متاعنا، مانيش قاعد نحكي بلغة خشبية ولا بلغة فوقية تلقينية. أنا نقرب لهم بلغتهم بدارجتهم اللي أنا كما نخاطب فيك أنا توا، يعني تبقى ثم إيقاف الجملة، ثم تقنية السرد الفني اللي تجلب الأذن، خاطر ذاك هو معناها يلزمك تستقطب الأذن بالصوت المزيان، باللغة المزيانة، بمواضيع. أنا اليوم استحضرني الفيسبوك بأرتيكل عنده 3 سنين عنوانه معناها حلو، أنا أخاطب راهن الطفل التونسي، أسعى إلى معناها تطرق إلى الراهن التونسي، الطفل التونسي، الطفل كيرا روحه في الحكاية ونجم كان يتبعها. نمشي معك لبعيد، أنا ثم أولياء يتصلوا بي يقولوا لي ولادنا وبلاد يحبوا يحكيوا كيفك، يحبوا يحكيوا حكاياتك. يا اخي مش اوبجكتيف اتان هذا،
1: صحيح.
3: انا نولي ما عادش نحكي انا وحدي، وعملنا وقتها مع الاخت نسرين عميد التاني فقره اسمها حكايه درويش على لسان صغارنا. يعني ايجي احكي، ايجي نعطيك ليزاتو، وما تحكيش وتقلدني انا، احكي بطريقتك انت. هنا مش أضربنا برشا عصفر بحجرة واحدة، قربنا التراث صغيراتنا، عودناهم كيفاش يلقيوا إلقاء الحسن. هذا ما ينجم كان يفيد، يقوي شخصيتهم.
1: نعم.
3: ويقوي أنه يواجهوا كل متلقي ويحاولوا يقنعوا بخطابهم. شوف قديش من ميزة فيها فن الحكاية على الأطفال، قطع نظر ما نجموش احنا نلغيوا التكنولوجيا، لكن هات نوظفوها بالطريقة الصحيحة اللي توالب صغيراتنا وتوالب ذهنية أطفالنا بالتطرق إلى مواضيع راهنة كما المخدرات. يعني أنا برشا فيدباك جاني حلو برشا، حتى من البيداغوجيين، يعني ناس مختصة في البيداغوجيا يقولوا لي خطابك بيداغوجي تربوي، المعلومة تنقلت بسلاسة للمتلقي، كبار صغار شباب، وهذا المطلوب.
1: نعم، أنت جمعتم في هذه الومضة أستاذ هشام درويش الصغار والكبار، ولكن ربما هنا اللي هكا يحاول أنه يتحسس الموضوع يقول لك الأطفال ربما التعامل معهم في هذا الموضوع بخصوص المخدرات هي توعية، هي مسألة استشرافية تحذرهم، في حين أنه الشباب ليه خاطرهم هما في وسط المعمعة، ربما يولي الخطاب يختلف، ربما تولي الصورة تختلف. هناك فاش تعاملت للجمع بين زوز أفكار هذه؟
3: هيك قلت أنت وقاية والتوعية، يعني احنا نستبقوا ثم التعليق صار هو قال أنت هو بالنسبة لأطفالنا باهي التوعية باش ما يغامرش ويجرب.
1: نعم.
3: ولكن اللي يجرب اش نعملوا له؟
1: بالفعل
3: اللي حصل له يجرب. كيف بنفس الطريقه راه انا نشوف توا في بادرات انسانيه حول علاج المدمنين حتى الكبار، حاجه تفرح برشا، غير انه لازم تتاثر فالناس الكل لازمنا نحطوا يدنا في دين بعضنا باش اللي مازال ما تطرق نقول ستوب، ما تجرب زي باش تجرب. وضوما الفئه نتاعنا اللي هي من الطفوله الشباب عندهم لغة أخرى نجم نخدموا عليها، أنه راو صحيح غلط جربت ماهيش نهاية العالم، تنجم تعمل فرنك وتعالج وترجع حياتك الطبيعية. فكل فئة نجم تكون عندها خطاب من نوع خاص. وثم ومضاد ديجا قاعدة التعامل أنا بخلاف الومضة متاعي أنه تتطرق للناس اللي جربت تتطرق ومشيبا لفن ديمونت أنه جرب وحصل لكن نجم يخرج منها وبسلام بتضافر الجهود الوزارات الكل الصيلة المجتمع المدني يلزمنا تورا ونقص الخطر دقي حنان ويلزم الناس كل وقفة واحدة كل واحد من موقع كل واحد من موقع حتى كومنتير حتى بيبليكاسيون خاطر توا يلزمنا نقف لتونس ولدارنا والنشأة متاعنا.
1: نعم بالفعل الحكواتي هشام درويش اليوم كيفاش يبني مسيرته في ظل حكواتي الأشهر في تونس اللي موجود في ثقافتنا الشعبية الكل عبد العزيز العروي مع حكاياته مع حكاياته اللي هي زادة كل حكاية تقريبا فيها عبرة وفيها حكمة وفيها رسالة كيفاش يبني تجربته الشخصية الحكواتي هشام درويش في ظل وجود عبد العزيز العروي في المخيلة الشعبية التونسية.
3: انت جبت موضوع المحصه
1: اي صحيح ما احنا باش نحاولوا انه ناخذوا فيه هكا كلمتين حتى مره اخرى تكون حاضر بحذنا ونحكيوا فيه باكثر تفاصيل.
3: شخصيه عبد العزيز العروي ملهمه بالنسبه لي تجربتي ملهمه بكل معنى الالهام ولكن وشبهوني انا بالعروي وذي شرفني يعني اما ما حكيت له حتى حكايه اما تجربته تشبه لتجربتي خاطر هو في الاخر صحافي واذاعي وكاتب
1: نعم
3: فاق بالصدفه بروحه انه يعرف يحكي في برنامج وقت اللي هو ولا يحكي الاخبار بالدارجه
1: نعم
3: فنجح في الحكايه هذه وصوته فاق بيك وصوت سردي مسموع وتقبل الاذن انا صار لي كما صار لعبد العزيز العروي في تجربه سابقه مع الصديق الاعلامي معز الغربي في اذاعه الوطنيه في 2015 ثقت بصوتي يرن حتى زوجتي حتى المتابعين قالوا لي صوتك هو يرن في الوذن المحلى في الإذاعة من وقتها طرقت التجربة ومن وقتها بديت في التجربة وبعدتني على المسرح ويمكن المسرح هو اللي خلاني وفقني ربي في مجال فن الحكاية خاطر ما هو السهل يبقى فصيل مش أي واحد ينجم يحكي حكاية ونشبه حكواتي بالمغني خجيش مغني غني صوته مش باهي نفس الشيء حكاية الصوت الصوت الشجي فعبد العزيز العروي ملهمي الله يرحمه ومشروع هو عمل أمبروجي وخدم خدمة كبيرة للتراث الشفوي حتى العالم يقول لك أنا جبت مرة هذه الحكاية من برا الصين هو يزيدك الأمثال الشعبية التونسية يزيد البصمة متاعه وتولي حكاية تونسية وزيد على ذلك صوته اللي التوى يرن في وذين وذني وفي وذين التوانسة والتوى ما نشبعوش من سماع حكاياته فاستلهمت منه التجربة هذه وبنيت عليه حتى من 2018 مشروع تطور الإعلام الافتراضي في تثمين التراث الشفوي خدمت على الأمثلة الشعبية خدمت على الحكايات الشعبية إلى أن وصلت حتى للبحث الجامعي نقول شنو هي علاقة الحكاية الشعبية بالتطور التكنولوجي وما زلنا نبحث في الموضوع هذايا وتطرقت زاد لمقاربات مختلفة إلى المقاربة الاجتماعية هي إتاحة الحكاية الشعبية لذوي الإعاقة بمختلف أصنافها وقاعدين ما زلنا نخدم في المجال هذا.
1: واضح شكرا ليك شكرا لحضورك معنا لليوم احنا اكيد قاعدين نتبعوا في العمل اللي قاعده تقوم به الحكواتي ومضة توعويه اللي تتشارك فيها هشام درويش مع وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ومضة توعويه بعنوان الحكواتي لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والتوعية بها والوقاية أكيد منها. شكرا لك مرة أخرى شكرا لحضورك وبالتوفيق لك في العمل اللي قاعد تقوم به. شكرا لك يومك سعيد. 8:48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنغام ما جابش سيرتي.

0: تعالي ما جابش سيرتي
1: ما جابش سيرتي يا أنغام. توصلنا لثمانية واربعة وخمسين دقيقة باش نخليكم مع مسارات تشكيلية. أنا ما بقى لي كان باش نقولكم إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. شكرا منصف المرايحي، كوثر حجري، هدى ترابلسي، حنان الفرجيني كانت معكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. إلى اللقاء.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. بعد أن توقفنا عند الصورة وما تفعله في طريقة الرؤية، نقترب اليوم من نقطة أدق من العلاقة بين مفهوم الفنون الجميلة وبين الفن الاستشراقي. في الظاهر يبدو أننا أمام مجالين مختلفين. الفنون الجميلة تصنيف أكاديمي تشكل داخل مؤسسات التعليم والمعارض والصالونات، والاستشراق اتجاه تصويري اهتم بتمثيل الشرق، لكن في العمق هناك نقطة التقاء لافتة. الفنون الجميلة كما كرستها الأكاديميات الأوروبية قامت على المحاكاة والتشخيص الدقيق وإتقان المنظور وبناء صورة مقنعة للعالم. كانت تريد للصورة أن تكون معقولة ومقرأة، تصنع توازنا وتقدم العالم في هيئة مستقرة. والفن الاستشراقي وجد في هذه اللغة أداة متاحة وفعالة، فمشاهد الأسواق والأزقة والأزياء والعمارة تقدم بدقة تفتح شهوة المتلقي وتضعه أمام عالم واضح ومرتب ومطمئن. إنه شرق يقنع العين قبل أن يقلقها. ولأن نقرب المعنى أكثر، نلاحظ أن لغة الفنون الجميلة لا تكتفي بالتقنية، بل تحمل معها وعدا ضمنيا، وعد الوضوح والسيطرة على المشهد. فحين يدخل المتلقي إلى لوحة مبنية على المنظور والتناظر وترتيب العناصر، يشعر أن العالم مفهم وممسك. وهنا تصبح المهارة الأكاديمية جسراً يمر عليه الخطاب، فالصورة المتقنة تصير أكثر قدرة على الإقناع وأكثر قابلية لتحويل الاختلاف إلى مشهد مطمئن. وهنا تظهر المفارقة في الزمن نفسه الذي كانت فيه الحداثة الأوروبية تفكك الشكل وتزعزع المنظور، ظلت كثير من صور الشرق تستند إلى لغة أكاديمية راسخة. لماذا؟ لأن اللغة التي تحب الثبات والتوازن والإقناع تناسب تمثيلا يقدم الفضاء كأنه خارج الاضطراب. لا نقول أن هناك اتفاقا مكتوبا بين الأكاديمية والاستشراق، ولا نحمل كل رسام نية معلنة، ولكننا نلاحظ انسجاما بين نظام بصري يؤمن بالاستقرار وبين صورة تنتج لتكون مقنعة عن العالم الذي تصوره. هكذا نفهم أن الاستشراق لم يكن موضوعا فقط، بل كان أيضا اختيارا في طريقة البناء، في ترتيب العناصر، وفي تحديد موقع الناظر، وفي جعل العالم داخل الإطار أكثر هدوءا مما هو خارجه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. كان شوبنهاور هو أول من قال بأن كل الفنون تطمح إلى أن تكون مثل الموسيقى، وقد تكررت هذه الملاحظة على الدوام، وكانت سببا في قدر كبير من سوء الفهم، بيد أنها مع ذلك كانت تعبر عن حقيقة مهمة. فقد كان شوبنهاور يفكر ربما لأنها هي الأقدم تاريخا في المميزات المجردة للموسيقى، في الموسيقى وفيها وحدها تقريبا يمكن للفنان أن يخاطب جمهوره مباشرة بدون تدخل وسيلة الاتصال تستخدم بشكل عام في أغراض أخرى. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للونغا نهوان للمؤلف الموسيقي الجزائري سليم دادا.

من قبيل ذلك أن المهندس المعماري لابد أن يعبر عن نفسه في المباني ذات الأغراض النفعية الأخرى، وكذلك لابد للشاعر أن يستخدم الكلمات التي تدور وتتداول في الأحاديث اليومية المتبادلة بين الناس. ويعبر الرسام عن نفسه عادة بإعادة تمثيل العالم المرئي، وليس هناك إلا مؤلف الموسيقى الذي يكون حرا تماما في خلق عمل من أعمال الفن نابع من وعيه الخاص وبدون هدف آخر غير الإمتاع. نستمع للمتتالية سيمفونية من المسرحية الغنائية جبال الصوان الأخوين الرحباني، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

جميع الفنانين يحملون نفس النية، أي الرغبة في الإمتاع، ومن ثم يعرف الفن تعريفا أكثر بساطة وأكثر عادية بأنه محاولة لخلق أشكال ممتعة. ومثل هذه الأشكال تشبع إحساسنا بالجمال، وإحساسنا بالفن والجمال إنما يشبع حينما تكون قادرين على أن نتذوق الوحدة أو التناغم بين مجموعة من العلاقات الشكلية من بين الأشياء التي تدركها حواسنا.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم حالين، ألحان الموسيقار المصري عمار الشريعي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. ظاهرة الموسيقى ظاهرة بالغة التعقيد من حيث تاريخها أو نشأتها، ومن حيث أثارها الاجتماعية والتربوية ودلائلها الحضارية والقومية، ومن حيث تنوعها وارتباطها بغيرها من الفنون. فالموسيقى لم تنشأ كفن مستقل بذاته كالشعر مثلا، مع ذلك أصبحت أكثر الفنون استقلالا، فقد كانت الموسيقى فنا تابعا نشأ مصاحبا الغناء أو الرقص الذي كان القدماء يمارسونه في احتفالاتهم الدنيوية وطقوسهم الدينية. نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع لمتتالية حوران، توزيع شفيع بدر الدين، غناء شادي علي من سوريا.

من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان ميل علي حبة والطار بين الحنان على جناح المحبة من فوق ظهر الحصان ميل علي حبة

في العصر الوسيط كانت الموسيقى عنصرا مصاحبا للأناشيد الدينية التي تمارس داخل الكنيسة، حيث جرى ما جرى عليها من تطور إلى أن خرجت إلى مجال الحياة الدنيوية لتلقى أطوارا أخرى. وخاصة مع الموسيقى الآلية أصبحت الموسيقى فنا خالصا قائما بذاته، له وسائله التعبيرية الخاصة التي يستغني بها عن سائر الفنون ولا يستغني أكثرها عنه. فحتى الفنون الخاصة التي لا تستفيد من الموسيقى أو تستعين بها على نحو صريح مباشر لم تتحرر من التأثر بأسلوب التعبير الموسيقي الذي أضحى مثالا وغاية لسائر الفنون باعتباره تعبيرا مكتفيا بذاته لا يعتمد على شيء من الواقع أو الطبيعة.

في علاقة الموسيقى بوعي الإنسان، وإذا تأملنا الموسيقى كإبداع فني متميز على الإدراك الحسي في محاولة لاستخلاص القيمة الجمالية في الإبداع الفني الموسيقي، باعتبار أن الموسيقى في أساسها تعبير عن المشاعر في شكل فني قوام أسلوبه الإيقاع والنغم، وباعتبار أنها تنبعث من المشاعر وتأثيرها إنما ينصب على المشاعر كما يقول جوليوس بورتونوا، فإن الموسيقى الناشئة من العاطفة لكي تحرك العاطفة، وجذور الموسيقى متغلغلة في تربة الواقع الفعلي، فهي نتاج البشرية حين تعلو على التجربة، إذ تتبلور المشاعر في أنغام حسية وإيقاعات متحركة تنقلنا إلى قمم شفافة من النشوة الوقتية.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله.
2: زينة زينة زينة زينة
3: شاء الله زينة.
2: زينة زينة زينة زينة
3: شاء الله زينة.
4: الإذاعة الثقافية، هذا الصرح الإعلامي الذي أعتبره أنا مكسب لكل مثقف ولكل أكاديمي ولكل باحث في علوم الإعلام والاتصال.
5: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل

0: إذا كنت خارطة كالتي نحن فيها وأنثى تطل على البحر والملكوت، فإني أراك على سلم الشعر صاعدة صاعدة.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة مقفية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.

0: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنتي؟
5: عندي ما نقولك.
6: هي يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
8: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجاتنا في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي. كالعادة من الآن حتى حدود منتصف النهار نتواصل معكم. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما اخترتوا إنكم تسمعونا، على موجات لفهم في كامل ولايات الجمهورية، على الموقع من تونس ومن خارج تونس زادة تسمعونا على الموقع www.radiokulturel.tn. تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، على قناة اليوتيوب، تلقاو زادة مختلف البرامج والحوارات والاستضافات. تحياتنا لكم الكل. لقائنا معكم اليوم كالعادة مع مجموعة من الاستضافات والمواضيع. بعد شوية باش ننطلقوا في الحديث على الدورة الجديدة للمعرض الوطني للكتاب التونسي. البارح كانت الندوة الصحفية الخاصة بهذا المعرض. بعد شوية باش يكون معنا عضو لجنة تنظيم المعرض كاتب محمد المي، نعطيكم فكرة على أبرز عناوين هذا المعرض، في تفاصيل، في أرقام تكتشفوها معنا في هذا اللقاء معكم على موجاتنا. أيضا باش نعطيكم فكرة على تظاهرة أيضا تهتم بصيانة ودعم وكذلك ترويج تراثنا اللامادي. وقت نحكيه على المهرجان الدولي للشعر الشعبي بدوز، يكون معنا مدير المهرجان، رئيس الجمعية اللي تنظم هذا المهرجان عزيم بطيب، حتى نعطيكم الخطوط العريضة لهذه التظاهرة اللي هي تخلق حركية أولا في الجهة، وثانيا يكون فيها دائما حضور متميز ويتبعوها في تفاصيل البرمجة الخاصة بها. أيضا باش نحكيه على إصدارات جديدة، ترجمة جديدة بإمضاء الكاتب الناقد الدكتور محمد أيت مهوب. باش نحكيه على هذا العمل الجديد المترجم، لماذا نحتاج إلى أساتذة، هذا هو عنوان الكتاب اللي باش نحكيه عليه زادا في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود منتصف النهار. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء، ونهديكم أولى أنغامنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف منحب.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات لفام، تسمعوا فينا وعلى الموقع www.radioculturel.an، وكذلك تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. اقرأ الحياة تشرق هو شعار الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتابة التونسي اللي باش ينطلق يوم 23 أكتوبر يتواصل حتى غارة نوفمبر 2026. كما قلت في البداية فإنه لقاء هو لقاء يوم أمس، كان هذا الموعد في هذا الموعد مباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: كما قلت اذا مش نحكيه على الدوره الخامسه للمعرض. يوم امس كانت الندوه الصحفيه اللي تم فيها تقديم تفاصيل البرمجه واللقاءات، واحنا اليوم مش نعطيكم عليها فكره البرمجه وكل تفاصيل هذه الدوره على موجات اذاعه تونس الثقافيه. سعيده بانه يكون معنا على موجاتنا ضيفنا عضو لجنه تنظيم المهرجان وكذلك المكلف بالبرنامج الثقافي للمعرض الكاتب محمد المي. صباح النور، اهلا وسهلا بك سي محمد.
1: صباح النور،
0: مرحبا
1: زميلتي وصديقتي العزيزه ناديه الخمراني، وشكرا لاذاعتنا الاذاعه العقيده على تغطيه هذا الحدث الوطني الهام في تقديري.
0: نعم، أكيد هو حدث وطني هام، وربما العودة بعد انقطاع وبعد غياب يعطيه يعني تموقع آخر اليوم في الساحة الثقافية في تونس، لأنه مهم أن يكون هذا المعرض الذي يحتفي ويهتم ويقدم الكاتب والكتابة التونسي في مختلف اختصاصاته وفي مختلف الجوانب اللي عندها علاقة بهذا المجال، المجال الأدبي، مع هذه الدورة الجديدة اللي نتمنوا لها كل التوفيق. قبل ما نعطيه فكرة على البرمجة سي محمد، اخترت شعار الدورة اقرأ الحياة تشرق في عودة لهذا المعرض، المعرض الوطني للكتابة التونسي بعد انقطاع اليوم، في ربما في قراءة لهذا الشعار انتم اخترتوه للدورة الخامسة للمعرض.
1: فعلا هو المعرض، هذا المعرض يعتبر معرض فتي.
0: نعم.
1: معرض يعني في بداياته كانت بدايات متعثرة.
0: نعم صحيح.
1: لأن هناك الدورة الأولى انطلقت ثم تلتها الدورة الثانية فالدورة الثالثة.
0: نعم.
1: ولكن تعطلت بعد الدورة الرابعة، تعطل المعرض لمدة سنتين متتاليتين.
0: نعم.
1: مما أثار التساؤلات حول أسباب هذا الغياب، وعاد هذه الدورة في دورته الخامسة. إذن كأنه أشرق، أو كأنها الشمس التي كانت غائبة ثم أشرقت، ولذلك ارتبط الشعار بالإشراق وعودة وطلوع الشمس من جديد. فتطل علينا دورة جديدة محملة عديد الأمال والوعود.
0: نعم، هذه الدورة الجديدة، وكما قلت يوم أمس كانت الندوة الصحفية الخاصة بالمعرض، وإحنا اليوم

0: تحديد الدورة على ضيف شرف الدورة زادة اللي هي ولاية نابل، كيفاش باش يكون
1: نعم
0: حضورها في
1: نعم
0: البداية؟ الخطوط العريضة اللي انتوما اشتغلتوا عليها في الدورة الجديدة للمعرض سي محمد.
1: ما في شك أنه معرض الكتاب هو أساسا
0: اي
1: يهدف إلى عرض الكتاب
0: نعم
1: وإتاحة الفرصة للناشر
0: نعم
1: لكي يسوق
0: مهم.
1: إنتاجه
0: نعم
1: الإنتاج السنوي، لأن
0: اه
1: الوزارة لا تكتفي بأن تكون هي القارئ الممتاز
0: نعم
1: للناشرين من حيث الاقتناءات،
0: اي اي
1: ولكنها تسعى إلى توفير فرص
0: مهم.
1: للناشرين
0: مهم.
1: حتى عساهم يوجدوا أسواقا لترويج الكتاب، لأن
0: اي
1: الكتاب الثقافي
0: نعم
1: يشهد صعوبات،
0: اها
1: يشهد صعوبات مقارنة مع، لأن كل العائلات تجدها تركز على الكتاب المدرسي وما يشغل العائلة،
0: اي
1: ولكن الكتاب الثقافي يجد صعوبات، المجموعة الشعرية التونسية، المجموعة القصصية التونسية، الرواية التونسية، الكتاب النقدي، الدراسة، البحث، يعني لا تجد رواجا في الأسواق، لا تجد، المواطن التونسي لا يخصص جزءا من ميزانيته للكتاب، المنزل التونسي يحتوي على غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة الطعام وليس فيه مكتبة. ثقافة المكتبة لا تنعدم تقريبا من البيوتات في العائلات التونسية، وبالتالي الكتاب مغيب حتى النسبة العالمية، يعني حسب اليونسكو التونسي يقرأ مدة دقيقتين في الشهر،
0: أي
1: يعني
0: نسبة ضعيفة جدا.
1: كارثة
0: أي
1: حقيقية.
0: كارثة صحيح صحيح
1: وبالتالي لأنها تجد الوزارة نفسها، وزارة الثقافة نفسها، يعني في تحدي كبير لهذه المسألة،
0: أي
1: ولذلك أوجدت إلى جانب معرض تونس الدولي للكتاب
0: أها
1: المعرض الوطني
0: الوطني
1: للكتاب التونسي.
0: للكتاب نعم نعم
1: هو هذا المعرض لن يشارك فيه إلا
0: الكاتب
1: من
0: التونسي
1: له
0: نعم
1: كتاب تونسي وأصدره في دار نشر تونسية
0: نعم
1: أو أصدره في مطبعة تونسية وكان تونسية،
0: نعم
1: وبالتالي هي فرصة حقيقية تعطيها الوزارة
0: مهم.
1: للكتاب التونسي وللكاتب التونسي وللناشر التونسي.
0: نعم
1: وبالتالي فلسفة المعرض، هذا المعرض، أنها تشجع
0: نعم
1: الإنتاج المحلي الوطني.
0: نعم نعم
1: هذا هو
0: جميل.
1: البرنامج الثقافي
0: ايه
1: ليس هو الأساس،
0: نعم
1: ولكن البرنامج الثقافي هو لمسحة الثقافة على، لكي لا يكون المعرض سوق،
0: نعم
1: لكي لا يكون المعرض معناه فرصة للتجارة.
0: ايه
1: نعم هو للتجارة وللبيع وللشراء وللاقتناء، ولكن لكي أيضا يكون هناك طابع ثقافي،
0: نعم
1: ومحاولة أيضا استجلاب القراء وإثارة انتباه الكتاب والكتاب يلتفوا حول المعرض، وبالتالي البرنامج الثقافي هو ثانوي
0: نعم
1: ولكنه أساسي
0: أساسي
1: في نفس الوقت.
0: نعم خلينا بعد شوية نحكي على البرنامج الثقافي
1: نعم
0: ونعطيه عليه فكرة للسادة المستمعين، انطلاقا من فلسفة الدورة من خلال شعارها، من خلال
1: نعم
0: هذه الخطوط العريضة اللي أنت كنت تتحدث عليها سي محمد، نمشيو للبرمجة في ربما في أصناف وإلا في محطات. بعد شوي باش نحكيو على البرنامج الثقافي، نبدأ ربما بضيف شرف الدورة اللي هي اخترتوا أنها تكون ولاية نابل. كيفاش باش يكون الحضور؟ كيفاش باش تكون هي ضيف الشرف سي محمد؟
1: هو على غرار معرض تونس الدولي للكتاب أنه يجعل كل دورة هناك دولة ضيف، نحن ذكرنا هذه الفكرة، قلنا لما لا تكون هناك الولاية ضيف.
0: نعم مميزة الفكرة.
1: كانت البداية سنة في الدورة الثالثة باستضافة صفاقس الولاية الضيف. في هذه الدورة اختارت الهيئة المديرة أن تكون نابل، ولاية نابل، الولاية الضيف. طبعا هناك برمجة خاصة بولاية نابل حيث سيقع تكريم ثلاث رموز من المثقفين، المؤرخ الكبير توفيق البشلوش ابن محمد البشلوش صديق أبو القاسم الشابي من شعبان فادي، الشاعر الكبير في صدق شرف أبو وجدان،
0: أبو وجدان
1: عند دار الأخلاء هذه أنجت مئات الكتب الشعرية خاصة ودراسات المتصلة بالشعر. وأبو وجدان من أغزر الشعراء إنتاجا، وبلغ يعني من السن وتقدم في السن.

0: وهو يناظر ولا يزال متمسك بإيمانه بالشعر، فكان لابد من أن تكرمه وزارة الثقافة، وهي فرصة بالنسبة إليه يعني وبالنسبة إلينا في المعرض الوطني للكتاب لكي نكرم هذا الرجل على مسيرته، على امتداد مسيرته الطويلة. والثالث هو الفنان التشكيلي رؤوف جارة، رؤوف جارة ابن مدينة قليبيا، وهو من الفنانين المثابرين، ومن يقصد قليبيا يعرف من هو رؤوف جارة. رؤوف جارة الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، وله ميزة في الرسم. رؤوف جارة يميزه عن سائر الفنانين التشكيليين، ويستحق التكريم. فضلا عن كون هناك في الجناح الرسمي لوزارة الثقافة هناك جناح خاص بالولاية الضيف نابل، حيث سيقع يعني عرض الكتب التي كتبها أبناء نابل من مختلف الأجيال، من محمود المسعدي إلى محمد البشروش، وصولا إلى أبناء اليوم من الشباب الذين يكتبون، ولعرض هذه الولاية وتثمين جهد أدبائها وكتابها. فضلا عن كون هناك حفلات توقيع لأبناء نابل في الجناح الرسمي للوزارة أو الأجنحة الأجنحة الناشئين، واحتفال بكتاب ولاية نابل لتثمين دورهم وإبراز جهودهم. هذا بالنسبة للولاية الضيف. هناك الجزء الثاني من البرنامج، هناك البرنامج الثقافي الذي أردناه أن يكون برنامج شاملا ومتنوعا، حيث أنه لا يكتفي بالفقرات المعتادة من الشعر والقصة والرواية فقط، وإنما ينفتح على بقية الفنون. الكتاب لم يعد مقتصرا على هذه الألوان الأدبية، وإنما هناك الكتاب المسرحي، هناك الكتاب التشكيلي، هناك الكتاب السينمائي، هناك الكتاب الموسيقي، مختلف الفنون التي يجب أن ينفتح عليها الكتاب وقد انفتح. وهناك مؤلفون من صلب الاختصاص، يعني تلقاهم مثلا موسيقار ويهتم بالتأليف وله كتابات، مثلا فتحي زغندة هذا المجال، عايشة القلالي، لسعد قريعة، بوسين الغريبي، فاخر الرويسي، معناها أصبحت هناك أسماء، ولا سمير بشة، العديد من
1: اللي هي من مجالات فنية أخرى ولكن عندها علاقة بالكتاب.
0: الفن التشكيلي مثلا حمد الزنيدي، مثلا علي الزنيدي، مثلا العديد الحبيب بيتا، معناها أسماء وأسماء أنتجوا كتب في هذا. بالنسبة للسينما، في السينما عندنا المرحوم مخميص الخياطي، عند كمال بن والناس، عن أنس كمون، عن عبد الكريم قابوس، هذه الأسماء الذين لهم كتابات في السينما وكتب تصل بالسينما، ولا بد أن تتوفر لهم فرص في المعرض الوطني للكتاب. في المسرح عندما اليوم نحتفي مثلا بتجربة خمادي المزي اللي عنده توا فهمتي معناها تقريبا 5 أو 6 كتب، كتاب عن دار السندبات، كتاب عن مصر السويسي، كتاب عن الفاضل الجزيري، كتاب عن التنشيط المدرسي، الفاضل الجعايبي أيضا له فيه عديد الكتب، توفيق الجبالي، يعني ولو عنا مبدعين بما يزيد، ما عندهاش هما مش ما عندهاش علاقة بالكتاب مباشرة، ولكن المبدعين نتاعها هما أيضا ولا عندهم اهتمامات بالكتب، ويكتبوا على تجاربهم أو تجارب زملائهم، ويكتبوا على المسارح نتاعهم، ويكتبوا لابد من أنه نبرز هذا في
1: هو الجانب المعرض. هذا كيفاش باش يكون حاضر في المعرض؟ باش يكون فما حفلات توقيع للكتب وإلا كتب
0: يوم خاص، يوم خاص مثلا في المسرح، يوم خاص بالموسيقى، يوم خاص بالسينما، يوم خاص بالفن التشكيلي، يوم خاص بالشعر،
1: جميل
0: خاص
1: جدا
0: بالقصة، يوم كل يوم من أيام المعرض سيكون خاصا بلون
1: بفن من الفن،
0: يعني مش ياخذ الفن لذلك الحظ نتاعه كما ينبغي.
1: جميل.
0: من مصباح حتى العشية، فضلا على كون ثم البرنامج مع الولاية الضيف، فضلا على كون ثم برنامج الطفل يوميا، ثم برامج للأطفال، وهنا البرمجة للطفل السنين برمجة ضخمة جدا على مستويات متعددة، يعني مش نقسموها مدينة الثقافة اشتروا مش تكون للبرنامج الثقافي اللي كنا نحكي عليه,
1: وباقي للبرنامج خاص بالأطفال واليافعين, نعم,
0: للكبار للكتاب الكبار, وقاعة المبدعين الشباب مش تكون مخصصة للأطفال.
1: نعم, شنو باش يكون فيها سي محمد؟
0: المعرض ميدو سنة مش يتقسم حتى على مستوى الخيم الأجنحة, مش في ساحة المسارح هذيك في مدينة الثقافة الكل, باش تكون خيمة كبيرة كبيرة جدا, خيمة عملاقة, مش تضم كل ما عنده علاقة بكتابة الطفل. والداخل في الرواق نتاع مدينة الثقافة مش يكون الأجنحة مخصصة للكتاب الكبار.
1: نعم,
0: إذن معناها السنة ثم التنوع.
1: هي البرمجة فقط في علاقة بالبرنامج الخاص بالأطفال واليافعين اللي هو باش يكون موجود زادة في إطار الدورة الخامسة للمعرض المعرض الوطني للكتابة التونسي. كيفاش باش يكون ربما هذا الحضور أو هذا البرنامج سي محمد؟ باش يكون فما لقاءات, فما
0: مع الكتاب,
1: نعم,
0: ثم تنشيط يومي,
1: نعم,
0: ثم عروض مسرحية للأطفال, ثم عروض سينما للأطفال, ثم عروض راقصة للأطفال, ثم عروض متاع ماريونات للأطفال, ثم عروض معناها تنشيطية, الكتاب الذي يكتبه الطفل, الكتب التي كتبت للطفل من طرف الكبار, هناك معناها ورشات التنشيط, هناك الرقميات الموجودة بالتعاون مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي.
1: جميل.
0: ثم حاجة أخرى كبيرة برشا سنة خاصتها وزارة التربية مشكورة, اللي هي يعني مش تخصص كل يوم زوج حافلات من جهات داخلية, من جندوبة, من الكسرية, من نابل, من عديد الأماكن, مش تجيب زوز حافلات يوميا المعرض الكتاب,
1: نعم, حتى يعني يواكبوا المعرض.
0: وزارة التربية مأمنة حتى من طوزة مش تجيب معناها زوز كيران معناها ومع تكوين الإقامة للتلامذة.
1: جميلة المبادرة هذه, حتى تكون عندهم فرصة أنهم يحضروا في المعرض, يشوفوا أجواء المعرض, يشاركوا في الورشات واللقاءات الموجهة للأطفال واليافعين, يكتشفوا إصدارات زادة كما قلت أنت سي محمد باش يكونوا حاضرين, سواء الكتب التي كتبها الأطفال وإلا الكتب التي أصدرها كتاب يعني موجهة للطفل واليافع. أيضا هذه حاجة مميزة زادة خدمتوا عليها في الدورة الحالية للمعرض,
0: مش يعطيوا فلوس,
1: معناها
0: بونوات نتاع فلوس, اللمجة في حق اللمجة بتاع التلميذ, وممكن أنه يقتني منها كتاب, ويدخل السينما, يواكب عرض
1: سينما. جميل, جميل جدا حقيقة. هذو عناوين كبيرة الحقيقة مهمين في المعرض حكينا عليهم, اللي هما البرنامج الثقافي واللي فيه المراوحة بين عالم الكتاب ومختلف الفنون الأخرى كما ذكرتهمنا, كذلك البرنامج المخصص للأطفال واليافعين, بالإضافة إلى المشاركين يعني دور النشر والكتاب اللي هما عناوين, عدد كبير جدا من العناوين باش يكونوا حاضرين في عدد كبير من دور النشر في إطار المعرض. نعم, 66 دار نشر, نعم, نعم, طبعا كلهم دور نشر.
0: دعوة مجهة لجميع المواطنين اللي يسمعوا فينا, مش يجيبوا ولادهم, مش يجيبوا هما, ثم برمجة ثرية, ثم ما يلقاوا في المعرض مش يكتبوا ويتمتعوا بالكتاب التونسي وبالثقافة التونسية.
1: نعم. سؤال أخير سي محمد في علاقة بالجوائز, احنا شفنا القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجوائز المعرض, وتم إضافة يعني في جديد هذه الدورة هي جائزة تعنى بالدراسات الفكرية والبيداغوجية الموجهة للطفل, والجوائز هذوما هما حافز أيضا الكاتب التونسي, أكيد هذا
0: هي جوائز في القصة والرواية,
1: نعم, والشعر, نعم,
0: إلى جانب الكتاب العلمي الموجه للطفل, يعني هذا البيداغوجي, علمي بيداغوجي موجه للطفل, تشجيع هذا النوع من الدراسات للمهتمة بأدب الطفل وثقافة الطفل. وقيمة الجائزة 10 ملايين, مش يقع الإعلان على جوائز يوم الافتتاح, وفي وسط المعرض مش يقع تسليم حفل لتسليم
1: الجائزة,
0: نعم, الفائز من كل لون من هذه الألوان,
1: نعم,
0: نشرنا بالطبيعة القائمة القصيرة توا للتشويق, ويوم الافتتاح سيقع الإعلان عن الفائزين بحاجة.
1: نعم، نهار 23 إن شاء الله يتم الإعلان على الفائزين في
0: نعم.
1: جوائز المعرض في مجال الشعر والرواية والقصة القصيرة
0: نعم.
1: وكذلك الدراسات الفكرية والبداغوجية الموجهة للطفل، فإن شاء الله بالتوفيق لكل الأعمال المرشحة للفوز بهذه الجوائز، إن شاء الله بالتوفيق زادة في البرنامج الثقافي للمعرض، في البرنامج الموجه للأطفال واليافعين، لدور النشر كما قلت لنا 66 دار نشر تونسية حاضرة
0: نعم.
1: في المعرض، المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي يدعم صناعة الكتاب ويشجع أيضا على القراءة، وكما قلت أنت سي محمد دعوة اللي يسمعوا فينا مشيوا أحضروا تابعوا فعاليات هذه التظاهرة. نشكرك على حضورك معنا اليوم سي محمد، شكرا لك. ضيفنا الكاتب محمد المي، خذينا معاه تفاصيل هذه الدورة الجديدة للمعرض الوطني للكتاب التونسي، هو عضو لجنة التنظيم وكذلك مكلف بالبرنامج الثقافي. لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، مش يحضر معنا ضيف، نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو مش يقول. باهي،
6: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
7: إن شاء الله.
6: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
5: زينب اخدم معاهم.
6: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
5: يلا.
6: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
8: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
9: لا للمخدرات، نعم للحياه.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: العشرة وسبعة وخمسين دقيقة، لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود منتصف النهار. مرحبا بكم معنا، مازلنا مواصلين مع ضيوفنا ومع الفقرات. بعد شوية باش نحكيو على دورة جديدة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. وصلنا للدورة العاشرة للمهرجان، باش ناخذوا فكرة على الخطوط العريضة للبرمجة التي ستنطلق نهاية هذا الشهر يوم 30 أكتوبر. بعد شوية يكون معنا مدير المهرجان للحديث على هذه التظاهرة في تفاصيلها بما فيها من مسابقات، من ورشات، من سهرات موسيقية، من ندوات فكرية وغيره. أكثر تفاصيل ناخذوها شوية آخر مع عند ضيفنا مدير المهرجان سي عزيم بطيب في موعدنا معكم. ثم أيضا ما زلنا باش نواصلوا الحديث على الإصدارات الجديدة. زادة باش يكون معنا ضيفنا الكاتب الباحث والناقد أيضا الدكتور محمد أيت ميهو، باش نحكيه على ترجمته لكتاب جديد بعنوان لماذا نحتاج إلى أساتذة. هذا باش نحكيه عليه زادة في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي بعد هذا النغم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: على موجات إذاعة تونس الثقافية يتواصل معكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. باش نواصلوا الرحلة ونمشيوا بكم الدوز، نحكيوا على دورة جديدة، دورة العاشرة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. باش ناخذوا فكرة على البرمجة في عناوين، في محطات باش تكون على امتداد أيام انعقاد الدورة الجديدة لهذا المهرجان اللي تنظمه جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي شموع. معنا رئيس الجمعية مدير المهرجان سي عزيم بالطيب. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي عزيم.
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا،
2: تحية ليك وإلى كافة مستمعي الإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة والمتابعة، وهذا مش غريب ومش جديد على الإذاعة الثقافية على متابعة أهم الأحداث الثقافية والتظاهرات.
1: نعم.
2: والمهرجانات.
1: نعم، يعطيك الصحة، شكرا على حضورك معنا سي عزيم. من دورة إلى أخرى يتطور المهرجان، تتسع البرمجة لأفكار أخرى، لتصورات أخرى، زيدا أنتم تحاولوا أنكم تقدموها للجمهور اللي تعود أنه يتابع هذه التظاهرة اللي هي ديما نقولوا تخلق حركية مميزة خلال انعقادها في المدينة، وتعطي فرصة زادة للزائرين أنهم يتابعوا مختلف الفعاليات اللي هي متنوعة، يعني مش فقط عندها علاقة ربما بالمسابقة فقط، وإنما هناك لقاءات، سهرات فنية، ندوة فكرية ومسابقة وغيره من هذه البرمجة. قبل ما ناخذ فكرة على العناوين الكبيرة للبرمجة الخاصة بالدورة الجديدة سي عزدين، ننطلقوا بهذا المبدأ أو بهذه الفكرة، تطور المهرجان من دورة إلى أخرى ونجاحه زادة وإشعاره في تونس وخارج تونس من خلال الضيوف زادة اللي يكونوا معاكم، هذا يعطيكم ربما مسؤولية أكبر من دورة إلى أخرى. كيف ستكون الدورة الجديدة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي؟
2: أكيد أخت نادية، ومشكورة جدا على متابعتك، كنت أحد المتابعي المهرجان منذ صح التعبير منذ نشأته ومنذ طفولته. اليوم المهرجان بفضل الله والتفاف كل أهالي دوز وخاصة الشعراء، لأنه هو يعنى بشعر وجمعية من أهدافها تشجيع الشعراء والباحثين في مجال التراث الشفوي على الإنتاج ومزيد التعريف بإنتاجاتهم. يعني اليوم وصلنا للمحطة العاشرة، الدورة العاشرة، ومهوش من السهل بس وصلنا للدورة العاشرة. نحب نحيي كل المساهمين في وصول المهرجان لهذه المرحلة. كذلك نحب نترحموا على المؤسسين اللي توفتهم المنيع، ربي يرحمهم والأحياء إن شاء الله ربي يمتعهم بالصحة. المهرجان الدورة العاشرة هي محطة هامة في عمر المهرجان. وكذلك في تاريخ الجمعية، الجمعية اللي تأسست في 2024 16 فبراير 2024، رغم ربما الزمن مدة صغيرة سنوات، لكن تسعى، وأهم حاجة هي حافظت على المهرجان، حافظت على استمرارية المهرجان، وتسعى باستمرار لتطوير المهرجان بالتعاون مع مختلف المهتمين والمتابعين للمهرجان.
1: وربما سي عزدين يعني زاد الجانب الآخر المهم للجمعية، كما قلت أنت، هي يعني هدف من أهدافها ودور من أدوارها أنها نجمة تحافظ على المهرجان، تسعى لتطوير المهرجان. وأنت وربما تبعنا في لقاءات سابقة زاد البرمجة الخاصة بالجمعية من خلال اللقاءات اللي تنظمهم والتظاهرات سواء في المناسبات وإلا على امتداد يعني الموسم الثقافي، وهذا تو نرجعوا له. أكيد جانب مهم تشتغل عليه الجمعية وخاصة المهرجان، وانت ذكرته هذا يا سي عزدين، هو تثمين هذا التراث اللغوي، هذا التراث الشفوي، هذا الفن، من خلال أنكم تحافظوا على القديم وأيضا يكون فما إنتاجات جديدة في هذا المجال حتى يكون فما استمرارية وفما تواصل زيادة لهذا التراث الشفوي اللي ما يتقنوش أي حد يعني سي عز الدين.
2: طبعا نعم. فما ثوابت في المهرجان اشتغلنا عليها منذ التأسيس.
1: أي.
2: كون المهرجان يشمل كل الفئات العمرية.
1: أي. أي.
2: الحاجة الثانية كون المهرجان مفتوح للشعراء والباحثين من تونس ومن خارج,
1: من خارج تونس. نعم.
2: هذا معناها. والحاجة الثالثة والمهمة أن يساهم المهرجان في تنمية الدورة الاقتصادية وذلك بتنظيمه أثناء العطلة.
1: نعم.
2: تزامن مع العطلة.
1: أي.
2: معناها فرصة باش الناس تزور
1: دوز.
2: وربوع الجنوب وفي الفترة هذيك المناخ متميز جدا. موسم انطلاق السياحة الصحراوية.
1: أي.
2: موسم
1: أي.
2: انطلاق جني صابة التمور دقلة النور.
1: أي. أي.
2: يعني هذه ثلاث حاجات قلنا يكون هناك معناها تظاهرة ثقافية.
1: نعم.
2: دولية تشجع على الاستثمار ربما.
1: أي.
2: أو الاستفادة من هذه المعطيات. يعني
1: نعم.
2: هناك سياحة صحراوية، هناك جني تمور، هناك عطلة، هناك تظاهرة دولية ثقافية.
1: نعم.
2: تعنى بالمساهمة في المحافظة على التراث الشفوي المادي.
1: نعم.
2: يعني احنا من هذي ربما والتظاهرة مفتوحة لكل الفئات العمرية.
1: نعم.
2: نبدو بشعر صغير.
1: أي.
2: هي دعبنا منذ التأسيس أو منذ تحملنا المسؤولية إدارة المهرجان على تنظيم مسابقة في الشعر الشعبي في الإلقاء مفتوحة لكافة تلاميذ المدارس الابتدائية بالجهة.
1: نعم.
2: هناك قصيدة توزع بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
1: أي.
2: والمؤسسات التربوية بالجهة.
1: هنا
2: نحب نشكر معناها المندوبية بكل مصالحها وكذلك السادة مديرية المدارس الابتدائية بالجهة على حسن تعاونهم لإنجاح هذا الحدث.
1: نعم.
2: السناخ كل عام ركزوا على موضوع. عملنا على التدخين، عملنا على الوقاية من حوادث الدراجات النارية.
1: أي.
2: عملنا على الوقاية من التكنولوجيا والفيسبوك، وعملنا على الكتاب، عملنا على المربي، عملنا على الوالدين. هذه السنة اخترنا محور.
1: أي.
2: يشغل كل مواطن يحب البلاد هي النظافة والعناية بالمحيط.
1: بالمحيط. نعم.
2: يعني
1: جميل.
2: رسالة. أي. يوجهها الطفل الصغير للمحافظة على البيئة، ونعرفوا معناها نظافة البيئة.
1: نعم.
2: تساعد على تنفس الهواء النقي، تساعد على يعني هي معناها عندها إيجابيات كبيرة.
1: أكيد.
2: وكبيرة جدا.
1: أكيد.
2: حبينا باش نوجهوا رسالة، احنا دورنا تحسيسي. وإن شاء الله معناها نحققوا معناها نسبة من تبلغ الرسالة هذه التحسيسية.
1: نعم. جميل.
2: كذلك هناك ندوة فكرية.
1: أي.
2: ونعرف اليوم دور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والإبداع الإنساني. الحدود والأفاق.
1: نعم.
2: هذه مع بالتعاون مع مؤسسات جامعية.
1: نعم.
2: وندوة علمية بامتياز. يعني تتناول العديد من المحاور، ينجم كل باحث يتناول محور من المحاور. احنا المثال كيف يمكن الحد من المخاطر الناتجة عن قدرة الذكاء الاصطناعي.
1: ايه.
2: على توليد نصوص تحاكي نصوص الشعبية
1: الشعب.
2: الأصلية. يعني هذه معناها محور مشغل من مشاغل اليوم مطروح على الساحة، وربما التقنيين يعني والمختصين ربما يجاوبون على الأسئلة هذه.
1: نعم. وهذا وهذا مهم انه ماني في اشتراككم على الندوة مواكبة يعني هذه المستجدات والتحولات. بالضبط. اي لانه حتى في يعني مش هذا مش فقط في مجالات فنية محددة، وانما هو الذكاء الاصطناعي مس كل الفنون، كل المجالات الإبداعية. وكما قلت انت يعني قادر انه يخلق نصوص تحاكي هذه النصوص الشعر الشعبي، وربما يعني تخليه يفقد الخصوصية الخاصة بهذا الفن. فضروري اليوم أن يكون هناك لقاءات وتباحث وتدارس لهذا المجال اللي هو الذكاء الاصطناعي والإبداع الإنساني. الحدود والأفاق هو محور الندوة العلمية في المهرجان.
2: أي هذه.
1: نعم.
2: الندوة هذه باش تكون يوم 31 أكتوبر. بدار المسرح، هي تحية لدار المسرح وجمعية المسرح بدوز لفرقة التمثيل بدوز على فتح المجال هذا، فتح الفضاء هذا لإدارة المهرجان وإدارة الجمعية. النصوص أو البحوث أو الورقات العلمية يتواصل القبول نتاعها حتى لغاية 20 أكتوبر. نحن بدأت الآن بعض المحاولات، بعض الورقات البحثية تصل إلى إدارة الجمعية على طريق البريد الإلكتروني والبلاغ منشور على الصفحة.
1: نعم، الصفحة الخاصة بالمهرجان.
2: الصفحة الخاصة بالمهرجان.
1: نعم.
2: كذلك المسابقة الدولية الشعرية.
1: أي.
2: اللي اخترنا الموضوع نتاعها الشعر. وثلاث نقاط. يعني
1: مفتوحة يعني.
2: مفاهيم وتتعدد التعريفات للشعر. وكل شاعر كيف يرى الشعر.
1: نعم.
2: يعني في الشعر الشعبي طبعا المسابقة.
1: طبعا.
2: وصلت الآن العديد من المحاولات، العديد من النصوص. يتواصل قبول القصائد إلى غاية 20 أكتوبر. البلاغ الأول عملنا على رابط معنا عن بعد تسجيل. هناك من اتصل بنا وقال لنا بعض الصعوبات في الدخول على والتسجيل عبر الرابط. فتحنا المجال باش نقبله، قال لي عنده صعوبة ينجم يبعث على البريد الإلكتروني أو يبعث عن طريق البريد العادي بإضافة استمارة المشاركة الموجودة على صفحة المهرجان.
1: يعني كما أنت قلت مفتوحة، يعني المسابقة اخترتوا لها عنوان الشعر، وكل شاعر كيفاش باش يعبر ربما على هذا المفهوم من خلال كتابته لقصيد. طبعا نحن نحكيه على الشعر الشعبي في هذا، في هذه المسابقة الدولية. يعني ما فماش يعني موضوع محدد أو مقاييس محددة.
2: الموضوع هو الشعر. الشعر ثلاث نقاط.
1: أي.
2: يعني طبعا
1: فماش
2: هناك
1: تخصيص
2: شروط.
1: يعني
2: شروط يجب معناها احترامها.
1: طبعا.
2: موجودة في ضمن البلاغ. المنشور على صفحة المهرجان.
1: وهذا واللي يسمعوا فينا توا سي عز الدين ويحبوا يشاركوا، نذكر ضيفنا سي عز الدين بالطيب مدير مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، مازال مفتوح المجال اللي يحب يشارك.
2: قبل يوم 20 أكتوبر.
1: نعم.
2: معناها يوم 19، يوم 19 أكتوبر آخر أجل.
1: آخر أجل المشاركة.
2: يجب أن تصل المحاولات والنصوص إلى إدارة الجمعية قبل يوم 20.
1: نعم. واضح. بالإضافة إلى الندوة والمسابقة الدولية للشعر والمسابقة المخصصة للأطفال زادة في إطار المهرجان، ما زالت البرمجة أكيد، ما زالوا فقرات أخرين
2: تعبنا على تنظيمها. وهو محور قار في المهرجان، وعادة ينتظم قبل المهرجان. هي الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
1: نعم.
2: نشتغل مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري. نشتغل مع المندوبية الجهوية للشباب بقبلي. نشتغل مع دار الشباب إبراهيم بن عمر بدوز.
1: نعم.
2: حول هذا المحور.
1: نعم.
2: وننظم سنويا مسابقة مفتوحة لتلاميذ المدارس الإعدادية بالجهة في الرسم حول الوقاية من سلوكيات المحفوفة
1: بالمخاطر. نعم.
2: هذه المسابقة باش تكون في دار الشباب إبراهيم بن عمر. كذلك هناك هذه السنة بعثنا ربما مسابقة جديدة مفتوحة لتلاميذ المعاهد.
1: أي.
2: شفنا الابتدائي، شفنا الإعدادي.
1: نعم.
2: ونجول للثانوي.
1: للثانوي.
2: الإنتاج الرقمي. مسابقة في الإنتاج الرقمي ومضة تحسيسية.
1: أي.
2: حول الوقاية من المخاطر هذه أو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
1: نعم.
2: معنا بشكون ومضة تحسيسية، إنتاج ومضة تحسيسية عبر هذه التكنولوجيات الحديثة.
1: نعم. نعم. وخاصة هما يعني تلامذة اليوم، يعني مشدودين برشا لهذه التكنولوجيات الحديثة. صحيح. يستعملوها بكثرة، فقادرين أنهم ينتجوا هذه الومضات التوعوية خاصة.
2: يبدعوا في المجال.
1: نعم. نعم.
2: والمهرجان يحاول أن يمس كل الفئات العمرية وكل الشرائح.
1: نعم.
2: وكل واحدين يشوف الاهتمام نتاعهم.
1: أي.
2: ونتوجه لهم حسب الاهتمام وحسب القدرات
1: وحسب القدرات. نعم.
2: وكذلك باش تكون مشاركة معنا دور الشباب في القلعة وزعفران. وغليسيا وغيدمة ودوز، معناها مجموعة من دور الشباب باش يكون ثم ورشة في المجال هذا في الانتاج الرقمي.
1: نعم.
2: وهذه تحية لكافة مديري دور الشباب ومندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي.
1: نعم.
2: الضيوف عندنا مجموعة من الضيوف نعرفه مازال بكري شوية على ربما تأكيد المشاركة، لكن هناك تأكيد رسمي وصلنا اليوم من الشاعر إدريس المرابط، هو دكتور وباحث وشاعر من المغرب،
1: من المغرب
2: باش يكون متواجد معنا.
1: نعم.
2: وإن شاء الله يكون حتى على موجات الإذاعة الثقافية
1: طبعا
2: مباشرة في الاستوديو، لأنه باش يجي بكري شوية هو.
1: يسرنا أنه يكون حاضر معنا،
2: يكون معناها لأنه صراحة من كبار شعراء المغرب الشقيق.
1: نعم، إن شاء الله يكون حاضر معنا نحكيه على تجربته ونسمع البعض من كتاباته في هذا المجال، وحن نحكيه على الشعر الشعبي، وربما فما نقاط اختلاف ولكن أكيد فما نقاط تشارك في هذا المجال بين مختلف البلدان العربية وخاصة بلدان المغرب العربي.
2: نحاول يقدم ربما كل أنواع وكل أنماط شعرية. جبنا شاعر فن الواو من مصر الخال عبد الستار سليم، جبنا الشعر النبطي، جبنا الجزل من الجزائر وسنه باش يكون من المغرب.
1: نعم.
2: يعني واضافه الى الشعر المعروف هنا في تونس باش الشاعر
1: يكون فما انفتاح على تجارب اخرى،
2: بقيه الالوان وبقيه الانماط الشعريه الموجوده في الوطن العربي.
1: نعم.
2: شعر او شاعره واعلاميه كنا نود حضورها وكانت حريصه على الحضور لكن قد تحضر معنا عن بعد، وهي ابنة الشاعر عبد الرحمن الأرنوتي. هي وعدت إن تعذر عليها الحضور مباشر ستكون عن بعد. هي تحفظ قصائد
1: والدها
2: والخال عبد الرحمن الأرنوتي عليه
1: طبعاً.
2: رحمة الله.
1: نعم.
2: ومدى حبها لتونس ومدى ربما القيمة لهذا الشعر
1: أكيد.
2: في عند حديثه أو عند أشعاره، يعني أشعارها محفوظة
1: طبعا محفوظة يعني سواء معلومة. اللي يقدمها هو وإلا اللي تغنيت، يعني تجربة أكيد ماني متميزة جدا في العالم العربي تجربة عبد الرحمن الأبنودي. إن شاء الله تكون حاضرة معكم يعني في تونس، وإذا كان ما كانش ممكن كما قلت أنت تكون حاضرة معكم عن بعد ابنة الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي في الدورة 10 لمهرجان دوزة الدولي للشعر الشعبي. ثم أيضا ما زلت متواصلة الفقرات في البرمجة،
2: سهرات
1: فنية،
2: ثم معرض للصناعات التقليدية، معرض قار، فقرة قارة في المهرجان. نحن ندعم الصناعات التقليدية، ندعم الحرفيين، ندعم معنا لأن نعرف دور المهرجان في دعم وتطوير ربما الحركة الاقتصادية
1: في
2: الجهة.
1: نعم.
2: نفتح المجال للحرفيين لإبراز المنتوج نتاعهم، ثم ورشات في الصخاب يعني في الحلي التقليدي إن شاء الله باش تكون موجودة في ربما باش يكون تنظيمها في المتحف في الصحراء اللي متعاون عنده تعاون كبير مع إدارة المهرجان، خصوصية نشاط الجمعية في الحقيقة، لأن أنا دورنا معنا مساهمة في المحافظة على التراث يعني.
1: نعم.
2: ودور وكالة إحياء التراث يتماشى مع ربما معنا إحنا دور الجمعية يدعم ويعزز ما تقوم به الوكالة.
1: نعم. والمميز زاد في المهرجان كما تحدثت انت سي عز الدين على امتداد اللقاء في تقديمك للبرمجه، هو بتنوع البرنامج، فانه ايضا تتنوع الفضاءات التي تحتضن هذه الفعاليات الخاصه بالدوره 10 لمهرجان دوزة الدولي للشعر الشعبي، وهكا تقرب اكثر ما يمكن من الجمهور وتعطي فرصه لاكثر ما يمكن من الحاضرين انهم يتبعوا فعاليات المهرجان.
2: احنا من نقاط القوة ربما بتاع الدورة 10 واحنا متفائلين هذه السنة عودة دار الثقافة محمد المرزوقي، كانت مغلقة منذ 4 سنوات تقريبا. ورغم الغلق نتاعها ما تعطلناش، تحولنا للمتحف وتحولنا لدار المسرح، لكن هذه السنة تعود الدار لاحتضان المهرجان الذي انطلق منها، ونحيي حركية كبيرة برشا تشهدها دار الثقافة محمد المرزوقي هذه الأيام.

0: فعاليات الدورة الجديدة لهذا المهرجان اللي تنظمه جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي شموع. بعد المهرجان البرمجة والمشاريع متواصلة أيضا في الجمعية سي
1: أكيد إحنا
0: عزيز. نعم.
1: الجمعية معناها من مهامها من أهدافها المساهمة في تنظيم المهرجان
0: إيه.
1: لها 3 أهداف أخرى، يعني لدعم الشعراء ومزيد التعريف بهم وبإنجازات، والمساهمة في المحافظة على التراث الشفوي. من خلال هذا الهدف المساهمة في المحافظة على التراث الشفوي سننشر أو سنصدر مؤلف جماعي حول حضور النخلة في الموروث الشفوي والواحة في الموروث الشفوي اللاماتي.
0: جميل.
1: هذا كان عمل ندوة نظمها المهرجان في 2024،
0: نعم،
1: وكتب لها أن تصدر في كتاب هذه السنة
0: نعم
1: إن شاء الله قريبا دخل مطبع الكتاب،
0: اي اي
1: ودوما تحضر النسخ إن شاء الله باش تكون عندكم
0: نعم
1: النسخة الأولى إن شاء الله
0: اي
1: من هذه النسخ إن
0: ان
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: معك.
0: نحكي عليه، لانه فيه هذا
1: أي.
0: الجانب التوثيقي المهم لحضور يعني النخله في الموروث الشفوي، وفي قراءه ودراسات ايضا لمختصين اكيد في هذا المجال اللي عندهم نظرتهم وعندهم يعني طريقتهم في التعبير على هذا الحضور. قديش
1: كذلك
0: اي
1: اخت ناديه،
0: طبعا
1: احنا على اذاعه ثقافيه
0: نعم
1: والموضوع مهم، نشتغل على اصدار مجله
0: اي
1: حوليه،
0: اي
1: اخترنا لها اسم شموع، اسم الجمعيه.
0: اسم الجمعية نعم.
1: المحور الاول باش يكون او العدد الاول باش يكون مخصص تقريبا اغلب المواضيع نتاعها باش تكون حول الشعر. معناها الان جاري معناها الاعداد للعدد الاول، وان شاء الله يدخل المطبع، وان شاء الله ما نعرفش يحضر في المهرجان ولا ما يحضرش،
0: يعني
1: اذا كان
0: ورقيه
1: محضر في المهرجان
0: المجله مش الكترونيه.
1: ان شاء الله يكون في ديسمبر يكون حاضر، معناها ما في
0: نعم
1: 2026 يكون العدد في 2026 العدد الاول ان شاء الله.
0: نعم سي عز الدين، هي باش تكون يعني مجله ورقيه مش الكترونيه.
1: مجله ورقيه،
0: ورقيه
1: مجله ورقيه
0: نعم
1: حوليه،
0: اي
1: مجله
0: اي
1: ورقيه حوليه،
0: نعم،
1: وان شاء الله اعداد قادمه تكون محكمه.
0: نعم
1: معناها
0: باهي برشا.
1: العدد الاول باش يكون عادي، فيه خيره الكتاب، دكاتره من في كاتبين من مصر، من فلسطين، من تونس،
0: نعم،
1: من ليبيا، يعني ما عدد ان شاء الله يكون متميز.
0: نعم ان شاء الله نرجع
1: ان
0: له
1: شاء الله
0: اكيد سي عز الدين وقت يصدر العدد ويصدر الكتاب المؤلف، نرجع لهم باكثر تفاصيل
1: اكيد
0: حتى
1: اكيد
0: نعطيه عليهم
1: اكيد
0: فكره للساده
1: اكيد
0: المستمعين المهتمين، خاصه لانه دوركم اساسي ومهم لهنا وقت نحكيه على هذه التعبيرات الفنيه ونحكيه على الشعر الشعبي، خاصه هذا الموروث الشفوي اللي مهم اليوم انه نلقاو شكون يحافظ عليه، شكون يثمنه، وشكون يطوره زاد ويشجع زاد الشعراء اللي اختاروا انهم يواصلوا في هذا المنهج ويواصلوا في كتابة الشعر الشعبي. ان شاء الله بالتوفيق لكم في المهرجان وفي الجمعية، واكيد لنا عودة احنا سي عز الدين معك مرة اخرى ان شاء الله. نعم
1: للإذاعة الثقافية حضور مباشر
0: نعم
1: في الدورة العاشرة
0: نعم
1: من 30 إلى 31
0: نوفمبر
1: أكتوبر إلى 1 نوفمبر
0: نعم
1: 2026. دعوة للجميع
0: نعم
1: للحضور للاستمتاع بالطبيعة وبالمناخ
0: بالجمال،
1: وكذلك بمتابعة فقرات
0: المهرجان
1: دوز الدولي للشعر الشعبي في دورة العاشرة.
0: نعم 30 31 أكتوبر 1 نوفمبر تنعقد فعاليات الدورة العاشرة لهذا المهرجان، مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي عز الدين في المهرجان وفي نشاط الجمعية أيضا، جمعية شموع، جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي اللي تنظم المهرجان. ضيفنا رئيس الجمعية مدير المهرجان، نشكرك برشا على حضورك معنا سي عز الدين.
1: شكرا شكرا
0: يعيشك.
1: شكرا على الاستضافة،
0: مرحبا،
1: ونتمنى للإذاعة الثقافية مزيد الإشعاع.
0: يعيشك، شكرا لك سي عز الدين، وإلى اللقاء، لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجعكم بعد صوت الفنانة التونسية زهرة الأجنف.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله.
2: زينة زينة زينة زينة
3: شاء الله زينة.
2: زينة زينة زينة زينة
3: شاء الله زينة.
4: الإذاعة الثقافية، هذا الصرح الإعلامي الذي أعتبره أنا مكسب لكل مثقف ولكل أكاديمي ولكل باحث في علوم الإعلام والاتصال.
5: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء.

0: إذا كنت خارطة كالتي نحن فيها وأنثى تطل على البحر والملكوت، فإني أراك على سلم الشعر صاعدة صاعدة.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة مقفية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.

0: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح.
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف من الحكيم.
3: سينما.
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. مرحبا بكم مستمعينا، لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. لماذا نحتاج إلى أساتذة؟ هو عنوان الإصدار الجديد، ترجمة هذا الكتاب بإمضاء ضيفنا الكاتب والباحث والناقد. لنسعد دائما بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأكيد مستمعي إذاعة تونس الثقافية يعرفوا الاسم ويعرفوا الصوت، لأنهم يعني في شبكات برامجية متعددة استمعوا إلى ضيفنا كما قلت الكاتب والباحث والناقد الدكتور محمد آيت ميهوب من خلال جملة البرامج التي قدمها على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح النور سي محمد، أهلا وسهلا بك.
8: مرحبا نادية، وصباح النور والسرور لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: يعيشك،
8: شكرا جزيلا على هذا التقديم الجميل.
3: يعيشك، شكرا لك سي محمد، دائما نكون سعداء بمصافحتك للحديث على كتاباتك، على إصداراتك، وكذلك على كل ما هو جديد في مسيرتك الإبداعية، وأيضا في مناسبات خاصة وقت نحكي كما حكينا على جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل اللي نظمها المنتدى اللي تشرف عليه سيادتك. واليوم نحكيه على ترجمة جديدة سي محمد، عنوان الكتاب المترجم لماذا نحتاج إلى أساتذة. قبل ما نحكيه على الكتاب نمشي معك في فكرة المشروع في حد ذاته سي محمد. في كل مرة يكون فما عمل إبداعي مترجم يقدمه للمكتبة العربية الكاتب والباحث الدكتور محمد آيت ميهوب، منين تنطلق فكرة كل مرة ترجمة أثر من الأثار العالمية سي محمد؟
8: شكرا جزيلا نادية. هو أولاً نسمح لي أن نشير أن هذا الترجمة صدرت حديثا يعني منذ تقريبا 15 يوم بالضبط. ومما أسعدني كثيرا أنها تزامنت مع يومين عالميين، يوم الترجمة 20 سبتمبر ويوم المعلم، اليوم العالمي للمعلم،
3: أكتوبر.
8: والكتاب هو بالفعل في صميم هذا الموضوع، موضوع العملية التربوية والعلاقة بين المعلم والمتعلم. هو الكتاب لأحد كبار فلسفة القرن العشرين، الفيلسوف الفرنسي جورج جيلدور. وهو الحقيقة أن هذا الرجل أنا علاقتي معه يعني فكرية تمتد سنوات وسنوات طويلة. وأول رحلة ترجمية معه ترجمت له كتاب آخر من كتب المرجعية الأساسية في الفلسفة وفي الأدب الإنسان الرومانتيقي مع ترجمة. والحمد لله توجت بجائزة كبيرة بفضل هذه الترجمة، الشيخ زايد للكتاب. وطبعا أعرف كل كتب جيلدورف منذ كتابه الأول الذي صدر سنة 48 كان أطرحته للدكتوراه، اكتشاف الذات، إلى كتابه العظيم في أكثر من 2000 صفحة، ينو دفي، حقوق الحياة، إلى كتاب الإنسان والمشيئة. وهذا الكتاب
3: ما المميز في فكره؟
8: نعم كتاب مهم جدا. أنا باختصار نادي أترجم الكتب التي أشتهي أن أكون مؤلفة.
3: جميل.
8: هذا مبدأي الأساسي. أشتهي الكتب التي يعني أترجم الكتب التي أشتهي
3: أن تكون كاتبها،
8: والكتب التي تعجبني في المقام الأول.
3: جميل.
8: وعندما جاءتني الفرصة مع الجهة التي نشرت هذا الكتاب، محمد الراشد في دبي، وسألوني ما طلبوا مني أن أقدم لهم مشروع للترجمة، وجدت فرصة لترجم هذا الكتاب الذي أعرفه منذ سنوات. فقبلوا المشروع واحتضنوه ودعموه كل الدعم. والحمد لله خرجت الترجمة في أحسن حلة والحمد لله، وأرجو أن يفيد بالفعل القراء في كل الدول العربية، وخاصة المهتمين بالشأن التربوي والشأن البيداغوجي. كتاب صدر سنة 63، ولكن من يقرأ يشعر أنه كأنه صدر اليوم، كأنه يطرح قضايا المدرسة لليوم وقضايا البيداغوجية اليوم، خاصة من يمارسون التعليم في مستوياته من الروضة، وبالفعل يتحدث عن التعليم من مستوياته الأولى من الروضة إلى آخر مراحل التعليم الجامعي، يشعرون بأهمية القضايا التي طرحها هذا الكتاب، خاصة كيف تكون العلاقة بين المعلم والمتعلم،
3: وهي قداش اليوم ضرورية. يعني قداش اليوم احنا في حاجة إلى من يرشد ربما شبابنا اليوم إلى خلق علاقة مثالية، اللي هي يزمها تكون هكا بين المربي، بين الأستاذ والتلميذ. وربما السؤال المطروح في عنوان الكتاب يهزنا لهذا المبدأ، هو لماذا نحتاج إلى أساتذة؟
8: هو يعني نحن اليوم أي شخص يقرأ الكتاب ويقرأ العنوان يظن أنه كتاب كتب اليوم، يعني كان لا يعرف جزورف طبعا، يظن أنه كتاب كتب اليوم، لأنه الآن تطرح بقوة هذا السؤال، خاصة اليوم صارت هناك تحديات كبيرة جدا أمام المعلم والأستاذ والعملية التعليمية ككل.
3: صحيح.
8: اليوم صارت المعلومات متاحة في ثانية، يمكن أن تصل إلى أي معلومة تريدها. لم يعد المعلم مبدأ بين يعني لم استيراديا يفترض أن المعلم لم يعد هو مصدر المعرفة. صار هناك مصادر أخرى، تنافس المعلم، ربما أقوى من المعلم. هذا وخاصة مع الذكاء الاصطناعي اليوم، حتى أن هناك كثير من طبعا أنت تدرين هذا وكل المستمعين يعرفون هذا، اليوم يتنبؤون بأن مهنة معلم أصلا ستمحي من الوجود بعد سنوات. فجزورف نفسه في الخمسينات عاش هذا، في فرنسا، ولكن طبعا في إطار آخر وفي سياق آخر، عندما تعاظمت أهمية التقنيات في التعليم، بدأت تدخل التقنيات على بساطتها في ذلك العهد، ولكن في ذلك العهد كانت تعتبر قفزة كبيرة جدا، وصارت هذه الكتب الموجهة، هذه الكتب المدرسية التي طرس كلها المسلمين في تونس مثلا، طرس كلها صارت موجودة، صارت وسائل الإعلام، أنا ذاك هو يتحدث عن الراديو فقط، تصور يتحدث عن الراديو فقط كيف أصبح ينافس المعلم، صارت العملية التعليمية منظمة جدا، مقننة جدا، تشرف عليها المكاتب في وزارات التربية، تشرف عليها التكنوقراط. فهذا كله جعله هو نفسه يشعر بالخوف، فكتب هذا الكتاب حتى يقول إن العملية التعليمية ليست فقط ليست عملية تقنية، وليست عملية برمجة، ولا حتى عملية برامج مدرسية، أبعد من
3: أبعد
8: ذلك،
3: من ذلك.
8: وأرقى من ذلك. ماذا فعل؟ عاد إلى المعلم القديم، إلى المعلم الأول، إلى سقراط، إلى سقراط ومنهجه الحواري، كيف كان سقراط يمتنع عن أن يكون سلطة معرفية بالنسبة إلى المتعلم، ومنهجه التعليم يقوم أكثر على مرافقة المعلم ليصل بنفسه إلى المعرفة. فماذا اكتشف؟ اكتشف وله فصل كامل خصصه لعلم اجتماع التمكن.
3: أيه؟
8: تحدث فيه عن العلاقة التعليمية منذ حتى منذ العصر البدائي. اكتشف أن الجوهر الذي لا يمكن أن يمحى ولا يمكن أن يعوض هو هذا الحوار بين المعلم والمتعلم. فمن هنا أخذ يحبك خيوط هذه العلاقة الجدلية بين المعلم والمتعلم. فوصل أن المعلم ليس فقط وسيط ليقدم حتى المعرفة، وإنما هو مرافق لتجربة الوجود. هو يرافق التلميذ ويرافق الطفل وهو يختط طريقه للوجود، وهو يبحث عن نفسه ويبحث عن ذاته ويحاول أن يفهم الكون. ومن هنا يصبح المعلم إذن دوره أقوى وأكثر بكثير من أن يقدم معرفة أو أن يحول التلميذ من ما قبل المعرفة إلى ما بعد المعرفة. لكن في الأثناء المعلم نفسه يصبح تلميذ عند التلميذ. هو نفسه يتعلم. فالعلاقة كل حوار
3: تكاملية
8: ليكون حوار فيه ذهاب وإياب. فيه نقطة A ونقطة B، ثم يعود من نقطة B إلى نقطة A وهكذا دولي.
3: جميل ومهم جدا الحقيقة مختلف هذه النقاط والإشكاليات المطروحة في هذا الكتاب. لماذا نحتاج إلى أساتذة؟ كما قلت أنت دكتور، هو كتب هذا الكتاب سنة 63، ولكن كأنه يتحدث عن يعني وقعنا اليوم في العالم الكل، يعني حول هذا الدور المهم والمحوري للأستاذ في حياة التلميذ في مختلف مراحل دراسته. واليوم زاد من احنا زاد في حاجة إلى مثل هذه الإصدارات، إلى مثل هذه الكتابات، حتى يعني ناخذ مسار واضح في علاقة بالمربين من خلال تجارب مختصين وكتابات مختصين. مهم جدا هذا الكتاب اليوم، لماذا نحتاج إلى أساتذة، ترجمة الكاتب والباحث الدكتور محمد أيد مهوب لجورج جوزدور، هذا الكاتب الفرنسي. الكتاب هو عن مكتبة محمد بن راشد في دبي. هل ممكن يعني للباحثين للدارسين المهتمين زادة بهذا المجال للقارئ العادي أنه يتحصل على هذا الكتاب دكتور؟
8: ممكن جدا إن شاء الله. تواصل مع إدارة المكتبة. طبعا يعني بين قوسين هذه مكتبة كبيرة جدا ومكتبة عظيمة فيها ملايين
3: العناوين
8: الكتب، ولها هي نفسها أنشطة كثيرة جدا، أنشطة ثقافية من ضمنها أنشطة الترجمة. بعض يترجمون من الإنجليزية، لكن بدأنا الآن معهم تجربة الترجمة من الفرنسية. ترجمة من الفرنسية. إن شاء الله سيكون أول تسويق للكتاب في معرض الشارقة في بداية الشهر القادم، ومن ثم يوزع، وإن شاء الله مؤكد أن تصل النسخ منه إلى تونس. كل منايا أن يصل إلى القارئ التونسي ويستفيد منه، خاصة القارئ العادي وخاصة المهتمون بقضايا البيداغوجيا وقضايا المناهج التربوية.
3: ومهم أنه يكون موجود في المكتبات التونسية هذا الكتاب، حتى يكون يعني بوصلة يعني للمهتمين بهذا المجال، بالمجال التربوي، سواء من مربين ولا تلامذة ولا أولياء ولا زادة المهتمين بهذا المجال. هذه تجربتك الثانية كما قلت لنا سي محمد مع هذا الكاتب الفرنسي جورج جوزدور، بعد كتابه الإنسان الرومانتيقي الذي توج بجائزة الشيخ زايد للكتاب لسنة 2020. إن شاء الله بالتوفيق ليك لهذا الإصدار الجديد، لهذه الترجمة الجديدة.
8: دائما تواكبين آخر إصداراتي، وهذا أنا ممتن لك وشاكر لك ولإدارة الثقافية التي أنا ابن لها.
3: طبعا شكرا لك دكتور، شرفنا أنك تكون حاضر معنا ديما على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله بالتوفيق لك في هذا الكتاب الجديد، في هذه الترجمة الجديدة، لماذا نحتاج إلى أساتذة، بإمضاء الكاتب الناقد الدكتور الباحث محمد أيت مهوب. وبحوارنا مع الدكتور محمد أيت مهوب وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. برامجنا متواصلة على موجاتنا، على موجات الأفهم، على الموقع www.tv.com. في نقطة راديو كولتورال نقطة تان على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل، شكرا لكم على الاستماع. تحيات الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء من المشهد الثقافي، كوثر حجري، نسيم بن عبد الله في الديجيتال، منصف المرايحي في الجانب التقني، نادي حمراني من أمام المزدح. شكرا لكم على الاستماع، شاهي طيبة، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف وتوزيع الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. بعد أن توقفنا عند الصورة وما تفعله في طريقة الرؤية، نقترب اليوم من نقطة أدق من العلاقة بين مفهوم الفنون الجميلة وبين الفن الاستشراقي. في الظاهر يبدو أننا أمام مجالين مختلفين. الفنون الجميلة تصنيف أكاديمي تشكل داخل مؤسسات التعليم والمعارض والصالونات، والاستشراق اتجاه تصويري اهتم بتمثيل الشرق، لكن في العمق هناك نقطة التقاء لافتة. الفنون الجميلة كما كرستها الأكاديميات الأوروبية قامت على المحاكاة والتشخيص الدقيق وأتقان المنظور وبناء صورة مقنعة للعالم. كانت تريد للصورة أن تكون معقولة ومقرأة، تصنع توازناً وتقدم العالم في هيئة مستقرة. والفن الاستشراقي وجد في هذه اللغة أداة متاحة وفعالة، فمشاهد الأسواق والأزقة والأزياء والعمارة تقدم بدقة تفتح شهوة المتلقي وتضعه أمام عالم واضح ومرتب ومطمئن. إنه شرق يقنع العين قبل أن يقلقها. ولأن نقرب المعنى أكثر، نلاحظ أن لغة الفنون الجميلة لا تكتفي بالتقنية، بل تحمل معها وعدا ضمنيا، وعد الوضوح والسيطرة على المشهد. فحين يدخل المتلقي إلى لوحة مبنية على المنظور والتناظر وترتيب العناصر، يشعر أن العالم مفهم وممسك. وهنا تصبح المهارة الأكاديمية جسراً يمر عليه الخطاب، فالصورة المتقنة تصير أكثر قدرة على الإقناع وأكثر قابلية لتحويل الاختلاف إلى مشهد مطمئن. وهنا تظهر المفارقة في الزمن نفسه الذي كانت فيه الحداثة الأوروبية تفكك الشكل وتزعزع المنظور، ظلت كثير من صور الشرق تستند إلى لغة أكاديمية راسخة. لماذا؟ لأن اللغة التي تحب الثبات والتوازن والإقناع تناسب تمثيلاً يقدم الفضاء كأنه خارج الاضطراب. لا نقول أن هناك اتفاقاً مكتوباً بين الأكاديمية والاستشراق، ولا نحمل كل رسام نية معلنة، ولكننا نلاحظ انسجاماً بين نظام بصري يؤمن بالاستقرار وبين صورة تنتج لتكون مقنعة عن العالم الذي تصوره. هكذا نفهم أن الاستشراق لم يكن موضوعاً فقط، بل كان أيضاً اختياراً في طريقة البناء، في ترتيب العناصر، وفي تحديد موقع الناظر، وفي جعل العالم داخل الإطار أكثر هدوءاً مما هو خارجه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
7: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الجامعة خارج المدرج.
9: الجامعة خارج المدرج.
8: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
10: خارج المدرج.
8: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
9: الجامعة خارج المدرج.
8: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
11: نص نهار واربع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موجاتنا أو على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية. الجامعة خارج المدرج من توا حتى الماضي ساعتين. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، منصف المريحي في الإخراج، وكوثر الحجري ونسيم بن عبد الله في الإخراج الرقمي. اليوم في ساعتنا الأولى كالعادة يكون بحث هنا عمر الهمامي في المشهد الجامعي، نحكيه معاه على آخر أخبار الجامعات في تونس، نحكيه كذلك على المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية في دورته الأولى مع مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية منى بن علي. في ساعتنا الثانية نحكيه على مفخرة لتونس، نحكيه على تأهل الطالب التونسي ريان بن عبدالله ضمن المراتب الخمسة الأولى عالميا في مسابقة التحدي العالمي للطلبة لسنة 2026 اللي تنظمه جمعية الحاسوب التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. يحضر معنا للحديث حول الموضوع كون من الطالب ريان بن عبدالله والمؤطر الأستاذ الجامعي منتصر بن مسعود. ونختم حصتنا برقادة من ولاية القيروان وافتتاح الموسم الثقافي الجامعي برقادة مع مدير المركز الثقافي الجامعي برقادة فوزي العباسي. هذا اللي عندنا خلال حصتنا لليوم. بعد شوية يكون بحضنا عمر الهمامي، نعرف مع آخر أخبار الجامعة، لكن قبل خليكم مع عمرو دياب ورجعينا.

0: عمرو دياب يوصلنا نص نهار وعشر دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا في المشا في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. نمشي وتسويت للمشهد الجامعي.
1: المشهد الجامعي.
2: المشهد الجامعي
1: مع عمر الهمامي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك عمر.
3: مرحبا سيرين ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بك. يا يلا شنو محضرنا كيما كل مره كمجموعه من الاخبار؟
3: سيرين مش نبداو اليوم بالخبر الاول اللي هو من العاصمه. نبداو من العاصمه وين تحتضن مدينه الثقافه يومي 13 و14 البارح واليوم اكتوبر الدوره الثالثه من بيك تيك افريكا تحت اشراف وزاره تكنولوجيات الاتصال. التظاهره تجمع فاعلين في مجال التكنولوجيا الابتكار ومستثمرين ومؤسسات اقتصادية وشركات ناشئة من تونس وإفريقيا وخارجها، وتهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار. ومن بين المبادرات المبرمجة مشاركة 10 شركات ناشئة تونسية بدعم من صندوق الودائع والأمانات لعرض حلولها ومشاريعها أمام الزائرين والمستثمرين والشركاء المحتملين. شنو يهم الطالب الجامعي لهنا؟
0: أيوة.
3: أولا هي فرصة باش يكتشف مشاريع تكنولوجية جديدة ويتعرف على طرق تحويل فكرة إلى منتج أو خدمة قابلة إلى التسويق. وثانيا فرصة للتواصل مع أصحاب المؤسسات والخبراء وفهم المهارات اللي يبحثوا عليها في الانتدابات. والطالب اللي عنده فكرة مشروع في البرمجيات أو الخدمات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي نجم يستفيد من متابعة التجارب المعروضة والتعرف على منظومة المؤسسات الناشئة وشروط التمويل والمرافقة.
0: مهم جدا أنه اليوم الطالب يعرض المشروع متاعه قدام المجموعة ذي من المؤسسات كما قلت باش يلقى الدعم والمرافقة.
3: الحاجه الباهيه انه توا باش يشوف يعني يشوف دي زيكسبيريونس يشوف يعني سور تير اي يشوف التجارب السابقه. الطالب اليوم كي يمشي يحضر في ليزيفينمون كيما هكا بالكبرى دايره يعني هي في شركات من كامل افريقيا وتونس تعرف يعني علاش يجيوا لتونس وعلاش يحضروا في تونس الشركات خاطر عندنا من الكفاءات والتعليم بتاعنا في تونس فيه جوده كبيره وجوده الطلبه اللي عندنا حاجه به. هذاك علاش هم المستفيدين راهو الشركات الاكثريه. شركات يستفيدوا بصفه كبيره من ليزيفينمون كما هذه خاطر يشوفوا الافكار ينجم هما في بداية فكرة في المشروع بتاعهم ملمين بالمشروع. ما النظرة تاع الطالب بحكم انها نظرة جديدة نظرة قريبة من العلم النظرة هذيك ياخذوا الافكار. دونك الطالب اللي يحضر في ليزيفينمون اللي كيما هكا لازم بذكاء يتعامل مع الوضعيات كيما هذه. غانيو غانيو كيما يقول. شنو انا باش نستفيد كطالب وانت كمؤسسة كي نعطيك انا الفكرة ولا ليزيدي بتاعي شنو نستفيد انا اليوم كطالب. دونك الطالب يمشي يشوف الحاجه باهيه انه يمشي يشوف ياخو يسال. لازم بالحق لازم تكون عندنا عقليه ان نساله. ومادام لي انا مازلت نقرا واحد كيما بلغه التونسي يعني واحد يرمي روحه ورا يرمي روحه يجرب مهما الطالب راه لازم يجرب ياخو الفكره هذيك هو كيما نقولوا يطيح ويقوم ياخو الفكره شنو كيفاش ستركتور شنو البروغرام يتعلم من الأغلاط تاع الشركات هذية راهو قليل راهو شركة ناجحة اليوم مش تجيك تقول لك كيفاش غلطت ولا وين مشاكلها بالضبط. فهمت خاطر الشركات تغطي نوعا ما على المشاكل بتاعها. انا اليوم وانا ناجح باش نجي نحكي لك على ديفواتي قبل اللي صلحتهم. فهمت هذيك هي الشركات. واليوم الطالب غدوة كي باش يبدا ان شاء الله نشوفوا دي بروجي كبار نعاود نقول هيك كما برشا مرات الاستمراريه
0: يعني كي اليوم
3: يعني اليوم راهو فماش بروجي ما غير فشل. والذكاء الطالب الذكي انه يشوف اغلاط الشركات اللي موجوده
0: باش ما تتعودش
3: ويحاول يحسن يتعلم منهم ويشوف التكنولوجيا وين وصلنا تويكا ويحاول يدبتي روحه يتاقلم مع الوضع. التاقلم راي اهم حاجه راهو من اهم الحاجات انك انت تحاول تتاقلم. هذه هي الفليكسيبيليتي لازم تكون اي واحد باش يعمل غدوه بروجي ولا باش يخدم بروجي لازم لازم تكون فليكسيبل في المعاملات بتاعه.
0: مرونه
3: اي لازم يكون فليكسيبل يعرف كيفاش يتعامل مع البروجي يشوف لي بروسيدور. البروسيدور من ماهيش حاجه سهله.
0: بيان سور، انت باش تعمل مشروع لازم برشا مراحل باش تتعدى عليهم وتتعدى بيهم، ولازمك تكون واعي معناتها انه في كل مرحله كيفاش باش تتصرف، شنو باش تعمل باش ما تتعطلش، باش ما تصيرلكش صعوبات، والا ربما كيف يطولوا المراحل هذوما يولي يفد يقول لك مش لازم.
3: صحيح، هو صحيح برشا في تونس يلقى الاجراءات يوخر.
0: صحيح.
3: لازم ليه لازمك تشوف الاجراءات هذيك كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش انت تحل مشاكلك. راه هذيك هو هذه سبري تلقى الاكثريه قريبه شوي للانجنيور عندهم سبري كيفاش يحلوا المشاكل، يتعلموا من العوامل الاولى في البريباراتوار يتعلموا للانجنيور انك انت كيفاش تحل ماكسيموم تاع مشاكل. هذه لازم في البروجي بتاعنا يشوف البروسيدور، يقرا القوانين، كون عندك فكرة على القوانين زادة في تونس كيفاش، في الانترناسيونال فما شكون شركات امبور اكسبور، برشا حاجات
0: مهم جدا. نتعدي الاخبار من بعد.
3: في نفس السياق عندنا 82 مشروع هندسي تطبيق المعرفة في المواقع سور تيران لهنا. نمشيو تول المدرسة العليا للهندسة بمنوبة اللي شهدت يوم 8 أكتوبر عرض ومناقشة مشاريع التربصات الصيفية للطلبة. الحدث سجل تقديم 82 مشروع في المجالات متنوعة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الطاقة والموارد المائية والمراقبة البيئية والفلاحة المستدامة. واللافت أنه 89% من المشاريع أنجزت بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات خارج الجامعة. لي بروجي هذوما البي اف او والبي اف ا، البروجي فان داني ولا بروجي فان ديتود، هي البداية تاع كل طالب في سوق الشغل. من غاديك باش الطالب باش يعرف روحه فين يتوجه، خاطر هو باش ياخذ بروبليماتيك باش يخدم عليه، باش يخدم عليه من الاول للاخر. هو بروجي، هذاك بروجي صغير باش يبدا به كيما نقولوا الكارير بتاعه، باش تعطيه هو التوجه الفني بتاعه زاد الاختصاص اللي باش يمشي فيه. خاطر التعليم في تونس تقرا برش حاجات، ما راك من بعد لازم يا باش تختص في حاجه، يا باش تعمل بروجي، يا باش تكون عندك ايكيب تخدم عليها، يا بتزيد تكون روحك في مجالات اخرى. دونك لي بي اف هذوما مهمين. الحاجه الباهية انه تكون براتيكمون 80% من الخدمه سور تيران، 70% تقريبا هكاك سور تيران الخدمه.
0: صحيح.
3: يعني ومتى بينا نشوفوا لي بروجي هذوما فما رياليزاسيون. راه صحيح سور تيران وكل شيء، مي راهو في لي بروجي اللي تصير قاعده تصير في الجامعات بتاعنا الرياليزاسيون ماهيش براتيكمون ماهيش قاعده تطبق. اول حاجه دي زانفستيسمون، يعني تنجم تكون الشركه ماهيش ما ولدتش، يعني الواحد الجامعات التمويلات ضعيفه عندنا في الجامعات، يعني ما تمولش برشا مشاريع، تمول اكثريه هك شويه البحث العلمي والانستيتيو. دونك الشركات ما تمولش، ولازم اللي ياخذ بروجي فان ديتود ولا فان داني لازم يعطي الثقه للمؤسسه.
0: بالضبط،
3: هذيك فيها دي تكنيك. راه انه اليوم انا كي نجي باش نعمل بروجي باش نخدم مع مؤسسه بروجي، لازم الطريقه اللي باش نخدم بها البروجي، طريقه اقناع بالبروجي هذيك توا اهم من الخدمه بيد.
0: ويلزم زاد نتصور المشروع اللي باش يعملوا يكون سهل التطبيق على ارض الواقع ويحاكي الواقع، يعني المشروع هذا باش يخلق اضافه، باش يكون انت ما انت ديجا قبل مطلع على السوق شنو فيه، باش انت تعرف شنو باش تعمل، باش تعرف ما انت التوجه بتاعك بالضبط وين ماشي، وتدرسك الحاجه هذيك باش تنجم تخلق حاجه فيها اضافه. نتصور
3: بالطبيعة هو البي اف او ولا البي اف ما تمشي الا ما فما بروبليماتيك. راه لي بروجي هذوما ديجا يبدا هو حتى الاساتذه والكفاءات بركلا في الجامعات اللي عندنا يعرفوا يبداو لازم بروبليماتيك في المؤسسه هذيك، ولازمك تعطي من بعد بالحق هي 90% الخدمه عند الطالب. راه عند الطالب لازم يعطي، يعني هو الشيف دو بروجي راه باش يكون الشيف دو بروجي، لازم الاستاذ اي لازم يعرف كيفاش ينسق مع الاستاذ وكيفاش حتى الاستاذ، يعني فما دي تكنيك تخلي الاستاذ امبليكي بالحق، تلقى عامل جو يعني مش بالساهل او انه يكون امبليكي بصفه كبيره، خاطر راهو لي زون كادرون في الجامعات راهو ليل ونهار يعني يتكلموا في الليل عادي، تسالوا كيفاش استاذ
0: شنو
3: اي انا ذا اللي شفته، راه اللي شفتهم اللي تلقاهم في كل وقت لازم تكلمهم، فما شكون اللي يتفاعل ايجابيا، فما اللي شكون يهز، انت وطبيعه الشخص هكاك. من بعد لي بروجي هذوما لازم اهم حاجه المؤسسات، المؤسسات هي اللي باش تنفستي، هي اللي باش تخدم البروجي وترجع بفايده كبيره راه. يعني انت كي تحل لها مشكل وهي تنفستي فيه وتلقى كفاءات تخدم كيما هكا حاجه به. لازم هو في التيران تاعنا نوعا ما في الثقافه ندخلوا نوسعوا شويه الرقعه، يعني مش بالسهل راه باش يعطي وثيقه لواحد جديد ولا بروجي جديد ولا شخص. عندنا نوعا ما هذه سلبيه شويه الفكره انه ينجم يفك لي بلاستي، هذاك ينجم يفك لي
0: هذه المشكل الكبير.
3: دونك طلب ابشركم يعني حاولوا يعني الحاجات هذه حاجه طبيعيه. أي. ما تقولش وكذا عادي من اول حاجه بشي دونك لازم فما دي تكنيك، لازم انت تعرف كيفاش تتعامل مع لي سيتوياسيون هذه بالخبره وبالمعاملات
0: اكيد مهم جدا.
3: ان شاء الله ربي يطيحنا من خير
0: ان شاء الله اكيد، وان شاء الله كل الطلبه يلقاو بلاصتهم الحقيقه معناتها بعد البروجي فان ديتود معناتها اللي يعملوه، ان شاء الله يكون يطبق على ارض الواقع وكذلك يلقاو بلاصه للمشروع نتاعهم في مختلف المؤسسات اللي هما من بعد يتوجهوا لها. ايوه نكمل عمر.
3: تعديو الخبر الثالث تويكا، الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني اختصاصات واعده. في إطار التحولات الرقمية من المنتظر تنظيم مائدة مستديرة يوم 16 أكتوبر بالمعهد العالي للتصرف بسوسة بعنوان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات ضمن برنامج يوروكا 26، اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية ومناقشة المهارات المطلوبة في المجالات الرقمية. في نفس سيرين في نفس السياق هذا، يعني المائدة المستديرة شنو الفائدة منها؟ فايدة منها انه الشركات اليوم كي تدخل في البرودوي ولا في لي سيرفيس اللي كان باش تقدم دي برودوي ولا دي سيرفيس، كي تنغمس توصل في وقت معين لازم تطور. فالذكاء تاع الشركات يظهر لهنا انهم يعملوا الدائرة مستديرة هذه، يعملوا الحلقات هذوما يشوفوا لي زيدي تاع لي زيتيديون وين شنو الفيزيون، يعطيهم فكرة جديدة خاطر لي بروجي مع الوقت البروجي مع الوقت كان ما تدخلش فيه روح جديدة
0: نويك بويزم التطور التكنولوجي
3: صحيح، ولازم أيه. ولازم فما كالروح بوتنسيال جديد تاع لي جون تاع لي زيتيديون ولي جون، كان ما تعطيهش ديما روح جديدة راهو لي بروجي يموتوا راه مع الوقت.
0: وحنا نعرفوا للعصر توا الجيل نتاع توا خلينا نقولوا جيل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وهذا الكل، يعني هذا باش يخليك تشوف مشاريع مبتكرة مواكبة لها التطور هذايا، فيها خلينا نقولوا بحث معمق في المجال نتاع التكنولوجيات هذايا الجديدة.
3: الذكاء الاصطناعي تو كل شيء ولا بيه بس دوني، والخدمة كبيرة تو قاعدة تخدم على الانتليجنس ارتيفيسيال، مانيش مواكبينها احنا بصفة كبيرة، مانيش مواكبينها كيفاش مواكبينها

0: هي تاثيه نوعا ما لازم توضح، خاطر كي تحط لي باز دوني وتحط الويح تعرف روحك انت وين
1: هي
0: ماشي،
1: أكيد.
0: في اي اداره، في اي وزاره، في اي مؤسسه. هذه يعني راهو لي زيتيديون ولا الطلبه اللي موجودين اليوم لازم نشوفهم غدوه في الاداره، لازم نشوفهم الكفاءات بتاعنا احنا اليوم كان قريه وما نشوفهم مش غدوه في الاداره، وين نشوف في تونس انا وين نجم نشوف باش يعمل شركه خاصه، اوكي باش يخدم في البريفي، اي اوكي، وتونس وين شنو استفادت منها هنا؟ فهمت؟ خاطر الشركه راهو الخاصه كي تدخل لك طلبه ولا باش تدخل لك كفاءات تونسيه راهي 90% بالربح اللي هي راه احنا تونس شويه تربح شنو في الامبور اكسبو اكل باش تحرك الموانئ بتاعنا والديوانه
1: استيراد وتصدير
0: صحيح باش تحرك الديوانه، مي نوعا ما في البريفي بصراحه نقوله في البريفي ضعيف اللي سالير ياخذوا في دي سالير ما هم شكل كيما نقولوا مقارنه بلدان اخرى في البريفي اللي سالير ضعاف دونك شنو فادتني انا اليوم البريفي شنو بار اكزومبل نشوف وين فادت لي الكفاءات بتاعي، حتى ريت اضعاف البريفي باهي لي سالير بتاعو باهي بارابور ليتاتيك وضعيف بارابور البلدان الاخرى الكل فهمت، دونك لازمنا نواكبوا العالم، هذا هو
1: التطور،
0: لازمنا نواكبوا العالم، اي لازمنا نواكبوا العالم كان في الاداره بتاعنا في البريفي ونعطيه قيمه للكفاءه البشريه بتاعنا. لازم نثمنوا هذا، وهذا تثمين ما ينجم يكون كان بالفلوس راه صراحه باش نكون واضحين
1: يعني بعد راه كي يبدا فما بروجي يستحق ما نتصورش اذا كان باش يكون معناها السالير نتاعو اقل من القيمه نتاعو ولا اقل من الخدمات اللي باش يقدمها، والا ما كسي في اللي عنده معناتها خلينا نقولوا، خاطر انا نشوف انه الحاجات هذه تتقاس باللي سي في نتاع الناس هذوما، يعني انت باش تجي انسان ما عندك حتى اكسبيريونس، ما عندك حتى مشروع خدمت عليه، ما عندك حتى تجربه قمت بها، زاد ما تنجمش تطالب بحاجه معناها مربحه بالنسبه لك انت. باغ كونتر كي تبدا تلقى عندك التجربه الاولى والثانيه والثالثه وخدمت على الحاجه هذيا وعندك المشكله هذيك اللي انت لقيت له حل في وقت ما، هذيا ناس ما تتفلتش خلينا نقولوا، ونحن هذيا الطلبه نتاعنا والشباب نتاعنا هما هكا اليوم، هما ناس اصحاب مشاريع وهما مازالوا يقراوا، ناس قاعده تلوش في الحلول للعديد من المشاكل اللي تواجهها العديد من المؤسسات، فلذا نتصور عنا الكفاءات اللازمه في كل مكان، ان شاء الله يلقاو الناس كل المكان اللي يستحقوا.
0: انا معاك سيرين في الفكره، راه معاك على الاخر، ما ريت الاكسبيريونس بعد بالنسبه للطالب الاكسبيريونس بتاعه باش يفهم العباد اكثر منه باش ياخذ حاجه تكنيك ولا باش يرجع هو، خاطر في التكوين بتاعه خدا كل شيء تبارك الله بشقاء يعني ما تعدى بالتكوين التونسي عمل الحاجه به، من بعد الخبره وين في في المعاملات
1: التعامل مع الفريق
0: مع الفريق الاسبري هذيك اللي لازم تكون عن اسبري دي كيب،
1: صحيح
0: انه نخدموا ني كيب راه سينو راه اليد واحده ما تصفقش، ولازم الجانب الاخر الجانب الوطني كما نقول، يعني انا اليوم حتى طالب كي يتخرج لازم انا شنو نفيد بلادي راه لازم تكون عنها العقليه هذيك،
1: صحيح
0: صراحه احنا نوعا ما ما نعرفش علاش ملي يخرج الطالب يحطوا له في مخه لازمك
1: شهري.
0: تخمم مصلحتك وين كيفاه مصلحه اي ومصلحه البلاد
1: أي.
0: كيفاش نعملوا فهمت، لازم تكون
1: باش نخلقوا الاضافه للصالح
0: باروبليغاسيون لازم تكون عندنا مصلحه بلادنا، سينو باش مش شكون باش يخمم فيها مصلحه البلاد
1: كي تقدم البلاد نقدموا الكل
0: والبلاد ما تقدم كان بينا
1: أكيد.
0: احنا لازمنا على قليلة يعني نعطيو صحيح نعطيو كفاءات وكل شيء ناخذو دي سالير باهين وفمك الانتماء يعني واحد يأتي الماكس بتاعه
1: نعم
0: باه تعديو الخبر اللي من بعده سيرين تونس مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 تقدمت تونس من المرتبة 76 سنة 2025 إلى المرتبة 71 من بين 139 دولة بمجموع 29.3 نقطة واحتلت المرتبة الرابعة إفريقيا. النتائج تبرز أهمية رأس المال البشري والبحث العلمي، لكنها تطرح زيادة تحديات من بينها تعزيز دور القطاع الخاص في البحث والتطوير وتحويل نتائج البحوث إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. واضح لهنا. تونس قاعدة يعني تتقدم، تقدمت في

0: مؤشر الابتكار العالمي في البحوث، وقاعدين نقدموا يعني نعملوا في دي زيكسبيريونس بي، وهذا عن طريق الكفاءات بتاعنا راه في تونس،
1: طلبة
0: الكفاءات طلبة وأساتذة وجامعيين
1: أكيد.
0: وإطار إداري كيف كيف زاد. الحاجة التحديات اللي قدامنا انه البريفي لازم ماهوش امتلكيه في البحوث. انا اليوم كي تجي ما نعرفش انا شركة اكس، شركة ما نعرفش انا كبيرة، بجي تحلي في تونس في مثلا في جهة باجة، عليه ما تعمليش لابو بجنبه، لابو ويكون بالشراكة مع اي لابوراتوار، ويكون بالشراكة عامل مع الجامعة غاديك اون بارتناريا، وتخدم اللابو هذاك السنتر دو فورماسيون بتاعو، علاش ما يكونش اون بارتناريا مع جامعة
1: جندوب
0: جندوب بار اكزومبل؟
1: صحيح،
0: فهمت؟ علاش شنو التنمية الشاملة اللي باش تقدمها لي في الجهة يعني هذيك؟ علاش احنا جينا بعقلية انه خدم لي كذا، اي خدم لي وكون لي زاد،
1: صحيح
0: خدم لي ووفر لي زاد الثقافة. انت صحيح راهو الشركات كي يجيو في تونس الخواص راهو يجيبوا الثقافة بتاعهم معاه.
1: صحيح.
0: اليوم كان عنا شركة يابانية ولا ألمانية باش تجي بالعقلية اليابانية
1: باش تبدا تخدم كيفهم هما، معناتها كيفاش يشوفوا ينظروا للخدمة. معناها
0: الشركات الانترناسيونال كانت عندي تجارب معاهم، يخدموا ستاندار واحد كيما في تونس، كيما في اوكرانيا، كيما في السويد،
1: مش يتبدلوا حسب البلاد.
0: دونك صحيح، دونك ما نعرفش
1: العقلية واحدة.
0: صحيح، الشركة ملتي ناسيونال تخدم نفس العقلية في العالم الكل بنفس ليميتود، وفما كونكيرونس، تعمل لهم حتى مسابقات بين لي سيت في العالم، وتصير مسابقات وديزاين
1: تحفيز باش ينتجوا اكثر.
0: وحضرنا في تونس وكانت واحتلت وقتها حتى تونس، يعني شركات في تونس دي سيت خير من برشا شركات في العالم راه في المداخيل والمرابيح اللي تدخل فيها مش الشركات الخواص هذه.
1: مهم جدا.
0: دونك تونس قاعده تقدم في موارد بشريه كبيره، قاعدة تقدم في فما تسهيلات كبيرة تجي للشركات هذه، مي اون كونت بارتي مانيش نشوفه في التنمية في الجهات اللي قاعدة هي تحط لي سيت هذوما فيها، لي سيت اللي يخدموا هذوما الشركات ملتي ناسيونال كي تحطوا في بلاصة، شنو التنمية اللي قدمتها لي أنا في الجهة؟
1: صحيح.
0: شنو علاقتك انت بالمدارس ولا الليسيات اللي موجودين غاديك؟ علاش انا ما نعرفش نجي نوجه للواحد المسؤوليه الكل كان للجامعه، قدم الدوله تقدم نقدموا في التسهيلات، مي اون كونتر بارتي لازم قد اللي نقدموا قد اللي توفرن.
1: هذا هو
0: نتعديه سيرين تو الخبر اللي بعده اللي هو الصحافه في العصر الرقمي. شكون يربح معركة الانتباه ما بين طويك الصحافة ونمشي وطول معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة اللي ينظم يوم الأربعاء 14 أكتوبر ندوة اليوم ندوة بعنوان تحولات الإنتاج ومهارات الصحافي في البيئة المنصتية. الندوة تتضمن مداخلتين، الأولى للدكتورة سهير اللحياني حول اقتصاد المنصات والشبكات الاجتماعية واقتصاد الانتباه، والثانية للدكتور سفيان العبيدي حول السرديات الصحفية الناشئة وخصائصها البنيوية وتأثيرها على التلقي والإنتاج. الموضوع هذا سيرين يطرح سؤال مهم، كيفاش تبدلت خدمة الصحافي مع انتشار المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي؟
1: مهم جدا. أيال مازال الخبر شو تكمل لنا؟ أيال
0: اليوم الصحافي ما عادش يكتفي بكتابة الخبر ونشره، بل ولا مطالب يفهم سلوك الجمهور زاد، ويتعامل مع الفيديو والصوت والصورة، ويقدم المعلومات بطريقة واضحة وجذابة مع المحافظة على الثقة والمصداقية. وبالنسبة لطلبة الصحافة والإعلام، التحدي هو اكتساب مهارات جديدة تواكب التحولات الرقمية من غير ما يفقدوا المبادئ الأساسية للمهنة، التثبت من المعلومة واحترام أخلاقيات الصحافة وخدمة المصلحة العامة. الندوة تنطلق على الساعة 11 صباحا بمدرج محمد علي الكمي بمعهد الصحافة والعلوم والأخبار بجامعة منوب.
1: هي الندوة هذه نتصور رأي وفيت تويكة موجودة في معهد الصحافة، لكن الموضوع مهم أنه اليوم نوريه للطلبة اللي هما قاعدين يتكونوا في الصحافة، معناها باش يوليوا صحفيين في المستقبل، نوريهم هما كيفاش ينجموا يتعاملوا مع التطور هذايا الرقمي والتكنولوجي والكم الهائل من الأخبار اللي قاعدة متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. لهنا انت كصحفي كيفاش تنجم تنتقيك الاخبار هذيك وما تنجمش تقع في فخ الاشاعه خلينا نقولوا الا الخبر الزائف وهذا الكل. لذا مهم جدا انه يكون فما ندوات من هذا القبيل في معهد صحافة علوم الاخبار، انه طلبه قاعدين يتكونوا ويعرفوا العديد، يلزمهم يعرفوا برشا حاجات فيما يخص الموضوع هذا والاليات اللي لازم اتباعها للتثبت من الاخبار. لو راهو ساعات اصلا حتى صوره مثلا يقول لك حادث صار تويكا في الطريق الفلاني ويعطيك تصويرة حادث في الطريق الفلاني بالحق، لكن هي من بعد تطلع الصوره هذيك التاريخ متاعها غلط. يعني هو الحادث هذيك تلقاه صار عنده أشهر ويسوق على أساس هو اليوم، هذه حاجة بسيطة معناه. فما آليات اليوم موضوعة باش نثبتوا التصويرة هذيك وقتاش، ونجم نعرفوا التصويرة هذيك وقتاش وتتحط. فما العديد من كما قلنا آليات وفما دي لوجيسيال، معناتها علاش قلنا نواكبوا التطور التكنولوجي، انه فما دي زابليكاسيون توريك انه التصويره هذيك راهي ماهيش حديثة العهد، راهي قديمه حتى كانوا لو انها موجوده بالحق. معناها حتى فيديوهات، حتى فيديو مثلا يهبط لك فيديو نتاع ما نعرفش حدث اي حدث صار، لكن تجي تشوف تقل الفيديو هذاك مثلا ماهوش في تونس، راهو في المغرب، راهو الفيديو هذاك راهو مش في الوقت هذاك، راهو في حاجه اخرى، راهو ماهوش الموضوع هذاك، راهو موضوع اخر. لذا هذه حاجات مهمه انه نوريوها لطلبه في طور التكوين باش يكونوا واعين بالحاجات هذه.
0: في نفس السياق عندنا جمعيه كونصديق اللي انا ننتمي لها تخدم تخدم برشا على التربيه على وسائل الاعلام مع المعاهد، وتقدم في دورات تكوينية في المعاهد بتاعنا للصغار، وعندنا يعني فما دي راديو اللي نشطوا فيهم تلامذة، وبالحق الفكرة باهية، وحتى يعني فما خبراء معهم، فما خبراء يقدمون في دورات تكوينية كيفاش يفرقوا بين الأخبار الزائفة. هذه يعني دخلت في ثقافتنا، الحاجة به أنه قاعدة تدخل في ثقافتنا في يعني من اللي انت تلميذ. هذه الحاجه البيه، يعني اليوم التلامذة لازم تكون عندهم العقليه هذيك، خاطر تو ناس كلش التليفون
1: تو حتى خمسة كبار وصغار
0: خمسة سنين واللي لازم بالحق نمشيو لهم، سورتو الصغار سورتو الصغار لازم يعرف كيفاش ويعرف يقدم. جمعيه كون صديقي تخدم على الحاجه هذه على التربيه على وسائل الاعلام، وقاعده تقدم في دورات تكوينيه، ويعطيها الصحه يعني تخدم في خدمه كبيره،
1: يعطيهم الصحه خاطر مهم جدا هذا الكل.
0: وفي اطار التظاهرات الثقافيه سيرين، تحتضن مدينه نابل من 6 الى 9 ديسمبر 2026 الدوره العاشره للمهرجان الدولي الجامعي للخط العربي باشراف ديوان الخدمات الجامعيه للشمال وتنظيم المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بنابل. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم الإبداع الطلابي والتعريف بجماليات الخط العربي باعتباره جزءا من الهوية الثقافية والحضارية.
1: مهم جدا أنه وأخيرا انطلق الموسم الثقافي الجامعي، قاعدين نشوف فيه في عديد من الجهات، فماش كان نابل، فما كذلك القيروان، فما المهدية، وباش نحكيوا عليهم بعد شوية، لكن خلينا ناخذ معك تفاصيل على نابل. يلا
0: الحاجة البيه السيرين أنه لازم نكون عندك الاعتزاز، يعني فما اعتزاز
1: بالهوية بتاعنا
0: الخط العربي، لازم تكون عندنا في العقلية سورتو عقلية الطالب. علاش؟ خاطر توفد العصر الديجيتال، فما ياسر عنك كيفاش هي تجذبنا الغرب ولا تجذبنا ثقافات أخرى، لازم عنا ثقافتنا احنا، عنا الخط العربي نشوفه وخلط. راه فما دي بيريود كانت برشا تونس تخدم على الحاجات هذه، نقصت راه سنين الأخرى لازم نرجعوا لها، ما نعرفش أنا لازم نشوفه، خاطر نقرأ كتب بتاعنا، فما كتب مكتوبين بالخط العربي تعرف تقرأ، فما نرجع للمنافسات هذيك، خاطر فيها مهنية وفيها دي تكنيك باهرة، وهذه نعتزوا به، لازم نعتزوا به ونشاركوا به حتى في مسابقات عالمية. علاش ليه؟ يعني كان عنا احنا في تونس فنيين يعني في الحاجة هذه، نجموا نعملوا حاجة به يعني.
1: مهم جدا، و بالحق برشة تظاهرات ثقافية في الفضاءات الجامعية سواء في الجامعات أو في المراكز الثقافية الجامعية قاعدة تخلق في الإضافة بالنسبة للطلبة وتساهم في التكوين متاعهم في العديد من المجالات. شكرا لك عمر الهميمي على كل ما قدمته لنا. ملتقانا الأسبوع المقبل في نفس التوقيت، وإحنا بعد شوية تكون معنا مدام منى بن علي مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، نحكيه على المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية. نسمع أصالة الورد البلدي وراجعين.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: نص نهار و 43 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحكي على المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية اللي ينطلق نهار 26 أكتوبر إلى حدود 31 أكتوبر 2026. نحكي عليه بأكثر تفاصيل مع مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية مدام منى بن علي. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ثقافية.
3: شكرا لك على قبولك دعوتنا. شكرا لك. إذا نحكي على المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية. كي نقولوا المهرجان الدولي الجامعي يعني موجه للطلبة في رحاب الجامعة، خلينا نقولوا الطلبة لهنا شنو باش يلقاو في المهرجان هذا وين باش يكون
4: إن شاء الله؟ إذا إن شاء الله المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية للوسط ينظم إن شاء الله سنة الدورة الأولى دوليا المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية، اللي إن شاء الله مش تكون فعاليته من 26 ل 31 أكتوبر بالمركب الجامعي رجيش بالمهدية. قلت الدورة أولى دوليا على اعتبار أنه عملناه العام السابق، عملنا دورة وطنية كانت حقيقة متميزة، وهك علاش احنا تشجعنا سنين نخدمه ونوسع شوية المشاركات باش تكون دولية. عندنا مجموعة من المشاركات، عندنا حوالي 23 مشاركة، عندنا 18 مشاركة وطنية، معناها 18 مشاركة من مؤسسة جامعية تونسية وخمسة مشاركات أجنبية من مؤسسات جامعية أجنبية موزعة على ثلاثة دول، عنا من البحرين والجزائر وليبيا. إن شاء الله الحقيقة عنا مجموعة، احنا مجموعة من الفقرات البرنامج، برنامج ثري يمتد على ستة أيام. إن شاء الله يكون الافتتاح يوم الاثنين 26 أكتوبر، عنا حفل الافتتاح الرسمي، عنا تدشين العديد من المعارض، وعنا سهرة إن شاء الله موسيقية على شرف الضيوف. يوم الثلاثاء إن شاء الله ينطلقوا الورشات، اللي هما عنا تسعة ورشات حقيقة متنوعة حبيناها تقريبا تمس جل مجالات الفنون التشكيلية. عنا ورشة الأكريليك، ورشة الرسم على البلور، ورشة النحت على الجبس، ورشة الحفر على الخشب، ورشة الفسيفساء، ورشة الخط العربي، ورشة الرسكلة الفنية، ورشة الفوتوغرافيا الرقمية، وسط ورشة تصميم الفيديو. إن شاء الله هذه الورشات ينطلقوا إن شاء الله على يوم الثلاثاء، يمتدوا تقريبا على كامل أيام المهرجان تحت إشراف طبعا فنانين تشكيليين وأساتذة من تونس ومن الخارج. إن شاء الله يوم الثلاثاء انطلاق ورشة ندوة علمية، والندوة العلمية بعنوان اليومي في الفن التشكيلي المعاصر مقاربات وتجارب فنية، تحت الحقيقة من تقديم أساتذة جامعيين في الاختصاص الفنون التشكيلية. إن شاء الله زاد بيختتم اليوم يوم الثاني بسهرة تنشيطية. يوم الثالث دونك مواصلة، عنا مواصلة أشغال الورشات الفنية، مواصلة أشغال الندوة العلمية. اليوم الخميس إن شاء الله 29 أكتوبر حبينا عنا باعتبارنا إحنا عنا ضيوف طلب من تونس ومن الخارج، حبينا نعرفوهم أكثر بولاية المهدية. إن شاء الله يكون عنا يوم ترفيهي خصصناها في الصباح إن شاء الله بجولة سياحية وثقافية لأهم المعارض المعالم الأثرية بالمهدية وسط المدينة. إن شاء الله في النصف الثاني من اليوم إن شاء الله ما ساعتين زيارة المعلم الأثري الجم، قصر الجم. وفي المساء إن شاء الله سهرة للموسيقى الصوفية اللي هي تميز جهة المهدية. إن شاء الله يوم الخميس عنا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إن شاء الله تتواصل الورشات الفنية. عنا ممكن عنا ورشة هيك خاصة إن شاء الله تكون ورشة خاصة بعنوان ورشة المعالجة بالوسائط الفنية عبر الفنون التشكيلية. الحقيقة هي ورشة تم إضافتها ومن تقسيم الأخصائيين النفسيين بالإدارة الجهوية خدمات الجامعية بمنصب. مساء ان شاء الله هتكون عندنا سهره لتكريم الضيوف والمشاركين. ان شاء الله يوم السبت 31 اكتوبر هو اليوم الختامي، حفل الاختتام الرسمي وتوزيع الجوائز على الفائزين. تقريبا هذا برنامج مفصل تقريبا لفعاليات المهرجان.
3: نعم، بالنسبه للطلبه اللي يحبوا يشاركوا كيفاش ينجموا يشاركوا في المهرجان هذا؟
4: والله بالنسبه للمشاركات الحقيقه احنا خدمناها، هبطنا البلاغ نتاع المشاركه من شهر جويلية. المشاركه الحقيقه تتم عن طريق مؤسسه جامعيه، سواء مؤسسه خدمات جامعيه والا تعليم عالي.
3: نعم.
4: هي المؤسسه هي اللي تقترح الانتاج ومعها مجموعه من الطلبه. هذه الحقيقة كمشاركة، معناها هيك علاش احنا محددين المشاركات بتبعتنا من قبل، خاطر يلزم المشاركة تكون عن طريق مؤسسة جامعية.
3: نعم.
4: هيك علاش هو الخصوصية شوية نتاع المهرجان.
3: قلت انه باش يكون فما جوائز في اخر يوم، المسابقات كيفاش باش تكون معناتها، والجوائز على اي اساس باش يتم اختيارها؟
4: بالضبط، احنا توا عندنا كما قلنا المشاركات هي كهبطنا البلاغ نتاع المهرجان، قدموا كما قلنا 23 مؤسسه جامعيه، كل مؤسسه جامعيه قدمت انتاج طالبي. الانتاج هكا يدخل في اطار المسابقه الدوليه الجامعيه للفنون التشكيليه. بطبيعه الحال عندنا لجنه تحكيم متكونه من اساتذه وفنانين تشكيليين من تونس ومن الجزائر، هما مش يقيموا الاعمال.
3: نعم.
4: معنا دي جواب مش يتم زادة القيام بمعرض على طيلة أيام المهرجان الإنتاجات المشاركة، بالإضافة هذه المسابقة الوطنية الدولية الجامعية عنا الورشات. احنا مجموعة الورشات تم تسميتهم نخدمهم على نمط مسابقة.
3: نعم.
4: معناها كل ورشة فيها مجموعة من الطلبة تقريبا 10 طلبة، الأستاذ المؤثر مش يعطيهم الفكرة ويفسر لهم التقنية المستعملة، وعلى أساسه مش يتم إنتاج عمل فني طالبي معنا سير تران في الورشة، وكل ورشة يتم تتويج أفضل عمل فني خلال حفل الاختتام.
3: نعم.
4: بطبيعة الحال التقييم ديما يكون عن طريق لجنة التحكيم اللي هي من أساتذة جامعيين وفنانين تشكيليين من تونس ومن الجزائر إن شاء الله.
3: نعم. مدام منى بن علي مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، أبرز تحديات هذه الدورة وهي دورة تأسيسية على المستوى الدولي، بما أنه دورات الفارطة كانت على مستوى وطني ومحلي، معناها وشني أبرز التحديات في هذه الدورة التأسيسية؟
4: والله هو التحدي متاعنا إن هي تحديات مبرشة، إنه مثال التحدي الأكبر هو خلق إنه فضاء الحقيقة هو المهرجان، إن شاء الله مش يدور فعالياته في مكان رائع بالنسبة لنا احنا في مهدية، هو قرية اللغات بالمهدية. فضاء مهيئ مش نكون فضاء خلق وإبداع للطلبة، عنا طلبة أجانب الحقيقة.
3: نعم.
4: متحمسين وطلبة تونس، مش نكون لقاء في الحق الإبداع، مش نشوف الإنتاجات، إن شاء الله ينال إعجاب المشاركين فيما صار عنا
3: إن شاء الله. بما أن الموسم الثقافي الجامعي انطلق في المهدية، شنو هي الأنشطة الثقافية اللي يستنوها طلبة في قادم الأيام بخلاف المهرجان الجامعي للفنون التشكيلية؟
4: بالضبط، احنا ديجا انطلقنا عن تظاهرة افتتاح الموسم الثقافي والرياضي بالمهدية على غرار سائر الولايات الوسط اللي راجع بالنظر لديوان الخدمات الجامعية. عنا سهرة تنشيطية موسيقية انطلقنا بها الأسبوع الماضي بالمبيت الجامعي بالمهدية، إن شاء الله تتواصل الأسبوع القادم، بالإضافة إلى يوم رياضي مفتوح إن شاء الله مش يكون يوم الجمعة للطلبة. هذا بالنسبة لافتتاح الموسم الثقافي. بطبيعة الحال عن العديد من النوادي إن شاء الله مش ينطلق نشاطها على غرار في على بطبيعة الحال وعلى مدار السنة الجامعية عن العديد من المحطات، عن أيام المسرح الطالبي، عن أيام السينمائية، عن مهرجان الديوان الخدمات الجامعية، ديوان الخدمات الجامعية للوسط، مهرجان ثقافي ورياضي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من التظاهرات الأجنبية وإلا الوطنية.
3: واضح ومهم جدا، بالتوفيق إن شاء الله مدام منى بن علي، ونستنيكم زادة في الحصص القادمة أنه تكونوا معنا ونحكيوا على مختلف هذه الأنشطة، وكذلك الطلبة يدخلوا معنا ماذا بينا يعطيونا فكرة على مختلف النوادي اللي أنشطوا فيها والأنشطة الثقافية. شكرا لك مدام منى بن علي مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية. شكرا لك.
4: شكرا.
3: شكرا. شكرا لك. احنا مازال مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شويه يكون بحضنا الاستاذ الجامعي في جامعه تي بي اس والمؤطر منتصر بن مسعود وكذلك ريان بن عبد الله طالب في المدرسه التونسيه الاعمال تي بي اس. نحكيوا على فخر لتونس على انجاز استثنائي حقه طالب تونسي ريان بن عبد الله. بعد شويه خليكم مع محمد منير. الناس يعجرم راجعين.

0: ما تروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرد السقايه. علمنا علمنا علمنا.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: ماضي ساعة على موجات إذاعة تونس ثقافية، ما زلنا مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. إذن كما قلنا قبل الفاصل نحكيه على إنجاز استثنائي وفخر لتونس، وهو تحقيق الطالب التونسي ريان بن عبد الله التأهل ضمن قائمة المتأهلين الخمسة الأوائل عالميا، مش محليا، عالميا في مسابقة التحدي العالمي للطلبة لسنة 2026 اللي تنظمه جماعة الحاسوب التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. بعد يصلح لي اسم منتصر إذا كان فما غلطة في اسم المعهد ولا حاجة. إذن نحكيه على فخر كبير لتونس، وحاضرين بحثنا في الأستوديو الأستاذ الجامعي والمؤطر منتصر بن مسعود. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
4: مرحبا بك سيرين،
3: شكرا لك على
4: قبولك دعوتنا. ترجعت بحثيكم
3: وإحنا نفرحوا برشا زدك ديما ديو بحثنا، وانا نحكيه على حاجات كيف من هكا اللي بالحق معناها ينورونا كجامعة تونسية وكطلبة تونس قاعدين يخدموا على رواحهم. ريان بن عبد الله أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أسلام، مرحبا بيك،
3: مبروك أول حاجة. خليني أقول لك إن شاء الله يا رب ياك ترجع بحضينا مرة أخرى، ولا نستقبلوك في المطار وأنت توب وان إن شاء الله في المراحل القادمة. باش نحكيوا على هذا الكل خليني نبدأ معاك سي منتصر بن مسعود. نحكيه ساعة للمسابقة هذه، وبعد نحكيه كيف جات الفكرة المشاركة فيها. خلينا نعطيه أكثر تفاصيل للسادة المستمعين ولا الطلبة اللي يسمعوا فينا على المسابقة هذه، شنية بالضبط
4: هي المسابقة هذه؟ سي ان تشالنج،
3: تحدي.
4: سي دي تشالنج معناتها بروبوزي بار اي تريبلي، انت سميتها بالعربية، انا مش حد اسمها بالعربية اي تريبلي، سميها اي تريبلي سي اس. هي منظمة معروفة برشا طلابية، معروفة عند الطلاب ومعروفة في الريشيرش. دونك تتعامل مع دي كونفرنس، مره هذه مع كونفرنس اي سي ساك، سي كونفرنس كلاس ا معروفه بالكدا معناتها في الـ في الـ في الليتيراتور. المره العام هذايا التوبيك سيتي السيكوريتي. انا جيتك قبل، قلت لك جيتك في جوان. في جوان حكيت لك شويه على الانيشيتيف ايز اللي هي اي اي فور سوفتوير انجينيرينغ. قلت لك لينا ديجا ربح الـ الجرانت نتاع الجون شيرشور في من تاع وزاره التعليم العالي. وهذوما اليوم اللي تشوف فيه توا كيما ريان، كيما جيتك وقتها في سيتي وقتها سيتي لييس،
3: حكيت
4: لك على البوبليكاسيون نتاعو، حكيت لك على الورقات البحثيه. اليوم ماهيش بحوث، المرة هذه تشالنج، أما هو الكل قائم مع تداخل فكالينيشاتيف متاعي هنا آيز اللي وعدت بها وزارة التعليم العالي. اليوم باش نخرجوا معناتها اون إليت من اليونيفرسيتي. أنا بون قاعد نخدم برشا مع تونس للأعمال التي بي إس، هذوما معناتها سي دي ستوديون باشلور معروفين معناتها يقراوا بالانجلي ويقراوا سيستيم باشلور مش ليسونس. دونك في لي بروجي نتاعهم سينيور نحاولوا ديما نلقاو لهم كو سوا مشاريع بحث والا مره هذه قاعدين نتستيو في لي تشالنج.
3: اي
4: التشالنج هذايا نتاع الكونفرنس دو في سيكوريتي، انا كنت نخدم برشا على توسكي كونفورميتي. المره هذه حبيت نمس شويه سيكوريتي، وانا مكتاب باش نمس ونشوف ونتعلم، نتعلم فيا لي ستوديون. دونك معناتها ريان معناتها بصراحة في الكورة متاعي معناتها يلي هكا يسأل ويجرب وديما يوريني سيغتان بروتوتيب ويديفلوبي ومعروف. وعندنا راهو احنا لو كلوب اي 3 او معناتها في تي بي اس، واللي هو مومبر منه واللي هو معروف في الجروب متاعنا في الكلوب متاعنا اللي هو اللي شوفوني سان جيك، سان جيك نسميوها جيك متاع بروغراماسيون. دونك دو لا كونتينيتي في السيف قلت له يا سيدي ماكش باش ترتاح السيف هذا
3: نخدمو.
4: فهمني انا جيتني اون فيت جيتني لانفيتاسيون في تشالنج، خاطر يجوني معناتها يبعثوا لي انا اون طونك مومبر، انا شوي سينيور مومبر معناتها في الاي تريبلي، بعثوا لي هاد تشالنج هذا عندي شي دي كانديدا. انا اونتر تون قاعد نونكادري جو كو انكادر معناتها في ان اتيديون في مونريال في كندا. اسامه اللي هو معناتها يخدم على سيكوريتي. دونك قلت يلا مع ريان بوركوا با نعملوا مع بعضهم ان بينوم وندخلوا على تشالنج هذايا ونحاولوا هما فما تروا بروبليماتيك معناتها فالتشالنج هذايا يقسموا بين بعضهم ويحاولوا يديفلوب لي بروتوتيب. سيتي باش نجربهم صدقني كي خدمنا سيتي جوست نتعلموا معناتها لا خممت يعني نجموا معناتها نوصلوا للتوب فايف مي انا سي انكريمونتال معناتها وقت اللي نبداو نحطوا لي بروتوتيب نتاعنا سي اون تون ريال تشوف لي ريزولتا نتاعك مع 400 ايكيب من العالم. معناتها بعد جمعه ولا جمعتين انا نيتي في التوب 10 هاو بعد لي طلعنا طلعنا حتى الدوزيام بوزيسيون وصلنا حتى البرومير وصلنا حتى البرومير هاي تتلعب تو ما بينات البرومير حتى لين القاور واحنا وقت اللي جاي لو فيرديكت فينال تجاوبنا اي تريبلي بعثت لنا لي زيميل الكل قالت لنا راكم في التوب 5 وانا نعرف اللي هما تو اي سون ميم في ال في ال اي سون دوزيام ils sont soit deuxième soit troisième خاطر قاعد نشوف لي ريزولتا دونك هما توا في معناتها في لي ريزولتا يتسمى راوند الاولاني اون توب 5 اللي هو يتسمى على 400 ايكيبا حاجه خارقه للعالم
3: وعالميا ماشي
4: على كونفيرونس كلاس ا فهمني وفي سيكوريتي ودي تشالنج معروفين وسي دي داتا سيت مسكرين معناتها اول مره يتخدم عليهم ونخرج ويكون عندنا هالمخرجات هذو معناتها حاجة هيلة هيلة هيلة بالقدام معناتها للونيفرسيتي نتاعنا سي لو راوند الاولاني هذايا مازال عندنا الراوند الثاني الحاجة الباهية اللي توا ريان معناتها اللي انفيتي سي توت ليكيب معناتها كو سوسوا البينوم نتاعو في كندا كو سوسوا عبد الله كو سوسوا ريان كلنا انفيتي معناتها توا باش نمشيو لوس انجلوس هكا لوس انجلوس خاطر الكونفيرونس غاديكا في لوس انجلوس اليوم مش جوست تبعث ان بروتوتيب معناتها اليوم علاش انا نقولهم في تي بي اس لازم يكون عندك سكيلز باش تعرف تبيع معناتها لو بروتوتيب نتاعك باش يمشي وتعملو ديفونس باش يحكيو غاديكا باش يكون راهو غادي كي نحكيو كونفرنس كلاس ا باش تلقى جماعه جوجل باش تلقى امازون نسميهم لي شاسور دو تيت هذوما قوه لي تشالنج انه اكبر لي فيرم نتاع الهاي تك يبداو يستناو فيك باش يصادوك
3: ما يسلموش فيك باش
4: فوالا بيان سور خاطر تو ميتريز كيلكو شوز فوالا عندك اكسبيرتيز دونك الراوند الثاني معاملين عليه برشا يلزمنا نطلعوا غاديك لوس انجلوس هي يظهر لي رايين كان صالح لي احنا توا في منتصف ديسمبر نطلعوا هكا
2: اي لو 7 وحتى ال 11 هي الكونفرنس دونك ان شاء الله نورمالمون ماشيين
4: فوالا دو 7 دو 7 دو 7 11 فوالا خليك لاسبي تكنيك كي باش تحكي فيه هذه انا هكا نحكي شويه ابوكو هكا
3: ريان بن عبد الله وقت اللي استاذك منتصر بن مسعود اقترح عليك الفكره هذه انت كيفاش هكا تقبلتها كان عندك تردد ولا قلت لوي معاك ونمشي ونخدموا الكل
2: انا الحقيقه انا لو جور دي بيرسون اللي جوست عطيني حاجه تشالنج معناها لازم انا جو اوز معناها وجو مي لونس فيه ومن بعد نشوف معناها افري تو باش نعرف les compétences نتاعي معناها والبوتنسييل نتاعي بالتشالنج هذاك دونك من اول ابيل قال لي ريان فما الكومبيتيسيون هذايا وعندي شكون في كندا يحب يشارك فيه قلت له مسيو اوكي طول معناها من غير ما نخمم انا ومن بعد نشوف شنو وين باش نمشيو بيه وين نوصلوا معناها
3: من بعد كي باش تخمم في المشروع اللي انت اللي باش تخدم عليه هكا في سلقيت الفكره ولا قعدت هكا برشا حاجات حطيتهم قدامك وبعديك عملت سيليكسيون نتاع الحاجه اللي باش تخدم عليه
2: اون فيت من الاول ديما ما تبداش بالبي هو دونك من الاول بديت جوست سولا نخمم في دي سوليسيون ونمشي نجربها اللي هي انا با ابوتي حاجه معناها في الاخر دونك مسيو منتصر وقت عملنا ميت وقت قال لي شوف الليتيراتور الموجوده وشوف شنو هي موجود ساعه في المارشي قبل ومن بعد تجيك الفكره وتلقاها الفكره دونك هذاك شنو عملنا عاودنا نخدم من الاول جديد من الاول وبازي على دي ليتيراتور سوليسيون الموجودين ومشينا اكثر من اللي موجود خممنا في حاجات كرياتيف اكثر من اللي موجود ديجا
3: وشنو هي الفكره بعد اللي خدمتوا عليه
2: هو كما قال مسيو منتصر فما 3 ديفي دونك البرومي ديفي هو على الفيدريتد ليرنينغ اللي هو بالفرنسي ابروتيساج فيدري كنت حاب نعطيك اكزامبل كيفاش
3: نستعملو بيان سور
2: مثلا كي تحب تريني موديل اي على باش ديتيكتي دي مالادي
3: اي
2: لي داتا نتاع الميديكال معناها ماهيش موجوده ولا كونفيدونسييل معناها تمش تشريها دونك شنو يصير كل اوبيتال ولا سبيتال يمشي هو يتريني الموديل نتاعو بعد الريزلتات هذيك يولي معناها تبارتاجيوهم مع الموديل الكبير. دونك ما يخو كان البارتاج نتاع الريزلتات في الاخر. دونك هذيا فما فيها دي فولنيرابيليتي اللي نجم اوبيتال ما يعطيش ديتال داتا باهية. دونك الديفي الاول اللي هو باش تعمل اتاك معناها باش انت تانفلونسي الموديل الفينال باش هو يعمل حاجة غلطة ولا يعطي ريزلتا غلط. و في نفس الوقت تعمل الديفونس نتاعو. الديفونس لازمك تاناليزي معناها بدي ميثود نتاع سايبر سيكوريتي ولا حتى دي ميثود ماتيماتيك باش تلقى انت كان فما موديل قاعد ينفلونسي اكثر من اللي لازم ولا سوسيبتيبل. الديفي الثاني على جيت هاب اكشن سيكوريتي نتاعها. جيت هاب اكشن هو سوليسيون معناها ولا تكنولوجي يستعملوها لي ديفلوبور باش تيستيو والا يديبلوي ان بروجي. دونك اما المشكله فيها اللي فيها ديفاي ولا نجم يكونوا فيها ديفاي ولا فيلنيرابيليتي باش ان يوتيزاتور يحط تكست مثلا والسيستم يقراها كانها كوموند ولا كود دونك تصير اتاك. دونك السوليسيون نتاعنا كانت اللي احنا لازم نديتكتيو دو ان الفيلنيرابيليتي نشوفوا شنو نجمو نعطيوها كوريكسيون ولا كيفاش نجمو نصلحوها. من بعد لو بوان اللي احنا زدناه اللي هي استعملنا الاي باش يجينيري هو دي زاتاك باش يشوف اسكو الكوريكسيون تاعنا هذيك صحيحه ولا معناها اوبتيمال ولا ماهيش اوبتيمال. و فينالمون ثوازيام ديفي على لي كالكول الكبار معناها هاي بوستين جوبز اللي هما ما يستعملوهم باش يعملوا دي ريشيرش سيانتيفيك ولا بيولوجيك ولا حتى في السيمولاسيون ولا الاي هذوما يقعدوا يخدموا على اكثر من شهر ولا على برشا معناها تستحق برشا وقت باش يخدموا باش يعطيو ريزولتا. دونك لو بروبليم منه هو كيفاش نجمو نعرفوا اللي فما كالكول اللي هو باش يلفا ايشوي معناها في الاخر قبل 24 ساعه. دونك بور سا عملنا موديل ماشين ليرنينغ اللي هو يبريديكتي كان فما حاجه باش تصير ولا فما ايشيك باش لازمنا نشوفوه.
3: برافو معناتها ما شاء الله الحقيقه بالحق معناها قاعدين يخدموا على حاجات اللي قبل ما كناش نشوفوا فيهم وقاعدين يبتكروا في حاجات ويلقاو في دي سوليوشن في دي بروبليم اللي بالحق معناتها عالميا نستخدم مش معناتها كان في تونس موجود على مستوى عالمي معناتها ذا نجم معناها بعد كما قلت مش خليوا راه باش يخطفوا.
4: انت انا لهنا نحب نعرض شويه بتدخل على وقت البارح. اي انا علاش نحب نخدم برشا على سيكوريتي يعني خاطر سي كوم سي معناتها جو بريفوا شنو قاعد يصير توا في السوق. وقت البارح يافي اون اتاك صارت في فرنسا في لي سوبر مارشي. Les trois mousquetaires, géants, monoprix, كلهم attaqués وين في الفريغو نتاعهم. Donc tu vois, tu sais, on parle على l'IoT, le matériel نتاعنا كله il est connecté via internet, on parle على l'IoT d'ailleurs. Donc facilement si tu n'es pas protégé convenablement, tu es moins sensible aux attaques. Voilà que tu trouves معناتها des hackers à distance. Il t'a là aussi, معناتها température à 50 degrés. وكانوا نجوي معناتها. على ترقاديش معناتها نحكيو على دي ديزاين دي بيرمارشي ونحكيو على معناتها دي بيرت دو سنتين دو مليون دورو. معناتها اليوم راهو سيكوريتي بيان سور فما الجينياي قاعد طالع. وان بليس دو سا معناتها لي زاجون هذوما اللي يوليو اوتونوم. مي اوتونوم مي سامحني فما فولنيرابيليتي كبيره قاعده اون باراليل معناتها قاعده تتخلق. ايوا هنا يلزمنا اونكري. انا ساعات يقولوا لي اليوم جيني اي يخوف وقاعد باش ياخذ لنا بلايصنا يتون بانو. اليوم جيني اي قاعد يخلق في ان نوفيل ايكو سيستم. ليكو سيستم هذا يلزمك تكون عندك الردع نتاعو.
3: اي انت وشكون يلزمك لي كومبيتونس.
4: دونك اليوم راني كن انا معناتها انفيستي في تشالنج. انا نقول لك رانا انفيستينا ثلاثه اشهر من الصيف. وتعرف الصيف نتاعنا مع قصان الضوء مع كل كونديسيون ونخدم فيهم في كسخانه معناتها بصراحه تعبوا زوز. فهمني سيتي فريمون معناتها تري كريتيك لي كونديسيون دو ترافاي وخدموا امنوا وصلوا للاخر. انا اليوم كان قدامك سي باسكو راهي مش في وجهه معناتها il mérite d'aller très très loin, il mérite d'aller aux États-Unis vu شنو الايفور اللي عملوا الانفستيسمون en temps en effort en flux en tout. معناتها امن بالفكره وساعات نجم نقول لك هنا نجم امن بها حتى اكثر مني. علاش امن من اكثر مني؟ خاطر اليوم انا فرحان اللي وصلنا للراوند الخامس مع الراوند تاع توب 5. اليوم انا نلقاو مع تروي احنا مستدعيين باش نمشيو مع لي زيتازوني باش نسافروا باش نبريزونتيو البحث هذايا فهمني وباش نديفونديو ولا التوب 3. تعرف شنو باش تطلع لامريكا مش سهل بالكل، لازم تتعدى بالفيزا والفيزا اليوم صعبت برشا علينا الكل فهمني، صعبت على ليزيتيديون، صعبت على ستاف انسينيون، صعبت على بصراحه معناتها سي اون ديمونسيون اللي انا اوكي انا جو في كو دو لا ريغيرش معناتها نورمالمون نخدم كاين ريغيرش هذوما الكل سي دي ديمونسيون تشوفهم لادمينستراسيون دونك نلقى روحي اون باراليل جو دو جو دو بونسي ا سا نلقى روحي بلوكي معناتها انا سيغتان مومون ما نكذبش عليك رايني كلمني يقول لي مسيو واش عملنا في الفيزا وقت باش نبوستولي هنا
3: ما تلقاش يجيب
4: ضيعت البوصله وعلاش ضيعت البوصله خاطر اليوم راه باش تبوستولي على فيزا فما الفيزا بوند قداش الفيزا بوند نحكيوا على 15000 دولار قيمه 50 مليون تونسي معناتها اليوم باش نخرج انا كمؤطر وباش يخرج ريان معايا نحكيوا على 100 مليون ريان يكلمني هذا سي اسا لو بارادوكس هي بالله العظيم قصه نجم نقريها انا وليد تي كلمني ريان يقول لي مسيو ايش عملت صدقني معناتها شنو جاوبته قلت له كاه معناتها دون لو سونس يزي في البركه وصلنا توب 5 فهمني وانا غير يزي في البركه سي بون معناتها اون بو با الي بلو لوان شي يقول لي هو يقول لي مسيو ما عندكش 15 شكون عنده 15000 دولار صباح شكون عنده 50 مليون اليوم فهمني سي و سي تري ريسكي معناتها 50 مليون معناتها بصراحه سي
3: ماهوش مبلغ صغير
4: مش مبلغ غير من الكل معناتها يكلمني بعد بنهار حاولت نطمنه وحاولت مش نقول له يزي في البركه وصلنا توب 5 سي بون سي ديجا اون رياليزاسيون تصور معناتها هذه راهي اليوم جينيراسيون اللي حلمت بها اللي هي سي ان بوستور بور موا ميم معناتها
3: يحلم ويحب يوصل
4: رأيه. يكلمني بعد بنهار تصور يكلمني رايني يقول لي مسيو سي بون راني بعت الكهرباء صدقني لا فهمته
3: هذاك الانسان اللي يحب يوصل بالحق
4: ولا باع الكهرباء معناتها باش يخرج
3: برافو والله
4: باع الكهرباء معناتها اليوم سي سي سي سي قلت لك سي اون هيستوار ا بار بصراحه معناتها انا ديما معناتها اليونيفرسيتي معناتها تجيب لك المفاجات يعني هذه مفاجاه عمري ما كنت تصورها في اليوم مش نجم نعيشها في اليونيفرسيتي يبيع الكهرباء
3: باش ينجم يطلع يكمل التشالنج
4: نتاعو لو مونطون rien que باش يبوستولي بيان سور في الـ في الـ في الامباساد ولهنا معناتها بصراحه نقطه استفهام ونقطه تعجب كبيره معناتها بارابور على ليليت نتاعنا احنا اليوم الكونفرنس الي اوز ايتازوني دونك اليوم بصراحه
3: اوبليجي باش تطلعوا باش تمشيو باش
4: تبوستولي لازم معناتها مانيش عارف المسؤولين كو سوا في اليو اس امباسي معناتها باش يحاولوا يسهلوا لنا
3: ان شاء الله
4: بالحق. يسهلوا لنا الفيزا خاطر بصراحه ما ولينا دون لامبوسيبيليتي دو دافونسي معناتها سي اوني باراليزي فهمني اليوم باه هاو لقى لا سوليسيون
3: واللي باش يجيو من بعد
4: يجيو من بعد وانا اليوم راني نلقى روحي دون لوبليغاسيون يلزمني نوصلوا ريان على خاطر فما اون فيل داتون قاعده تستنى
3: راهو
4: ديك لي زيتيديون يقعد يستنى فيك يتربص بيك شنو عملت معاه باش هو
3: يعمل كيفو اي
4: فهمت قلت لك راهي سي سيكس ستوري سوا نوصلها سوا لا معناتها اليوم هو روزمون قفل روحه مي انا زاد قلت لك زاد نعمل شويه لحظات تامل اليوم زاد التي بي اس الا توجور ايتي معناتها ان بوستور بور لي تالون انا عرفتها توجور ان بوستور اليوم فما اون ابسونس غير عاديه بارابور الريان والبرفورمانس نتاعو انا اليوم كي نشوف لو كوليغ نتاعو اسامه الي بروبولسي الي ميدياتيزي في لا بريس كنديان تقول انا مات في كندا عندهم جمع يحكيوا على اسامه يريان وين وسمحت انا ريان زاد عنده بلاد تقف وراه عنده انستيتيوشن تقف وراه عنده جامعه تقف وراه انا اليوم مش نقول لك اي بيرفورمانس اون دو لا ميدياتيزي مي اون دو فير لو تري لازمنا نعرف اليوم اون طونك يونيفرسيتي يلزمني نعرف كانستيتيوشن يلزمني نعرف اني هي لو بالم تاع لا بيرفورمانس اللي ديني باش تتعدى في لي ميديا اليوم نحكيو على تشالنج انترناسيونال نحكيو على توب 5 اليوم يجيوك فولنيرابيليتي و تو تيكسبوز اون طونك باي شكون باش يقف لك راهو باش يقفوا لك هذوما معناتها اليوم 600 ميديا
3: مستقبلنا
4: فوالا 600 ميدياتيزي كاينهم اون بليس دو سا ما تعاونهمش في لي فيزاج معناتها اليوم راه بصراحه انا الرول نتاعي سي جوست ريغيرش انا اليوم معناتها ما مانيش نقف على حاجه ادمنستراتيف ولا على ان دوسيي ولا على ان سي با سي با مون رول اي سا ميبويس كو سوا مونتالمون فينانسيرمون على تو لي بلان دونك دو كو بصراحه لهنا راني قلت لك معناتها فما يلزمنا نقفوا اوكي فرحانين شيخين عاملين جو مي زيد كيفاش هال اكسبيريونس هذيا نجمو نخرجوا منها راهو plein d'autres expériences similaires ou qu'elle mèche pas t'achir maintenant mais yism hédi l'expérience t'anjah ou alors qui m'a chauffé par rouhna fil fil sport qui m'a chauffé
3: rana
4: hédoum les talents
3: yism le dam
4: yism le dam voilà le mécénat et le sponsoring c'est important
3: ou hédoum les gens qui qui m'a dit yism le dam ou hédoum les gens qui s'taqou et t'adou fil média raou ana ma nchoufch معناها سامحني شنو الانجاز انت باش تجيب انسان للي شيء عامل مشاهدات برشا مشاهدات في تيك توك ولا في انستغرام انا هلنيشي الاضافه اللي باش يعطيها لي ولا باش يعطيها للبلاد هذيا شنو هي الصوره اللي باش يعطيها باش انت مثلا تجي هكا في مؤسسه اعلاميه تجيب انسانك هاي الناس اللي زعما تتعدى وتعطي المثال و... وتنور وجه البلاد هذيا و... و... وبالحق يعطيو المثال ويشجعوا حتى للطلبة الاخرين اللي يحبوا ينزجوا على المنوال ويحبوا يكونوا في المكان اللي فيه رايين اليوم هذيا انا حسب راي استاذ
4: هو كما قلت لك انا هو عتاب صغير خاطر بصراحه تي بي اس تم اعلامها فورمالمون بالبالماريس وقبل زاد حتى مع الياس علمناها انا اليوم العتاب نتاعي علاش خاطر نهار السبت هذايا فما الجراديويشن يوم العلم عندنا جراديويشن نتاعنا ونلقى لا الياس ولا معناتها في الجراديويشن ما يتكرموش راهو اليوم التكريم مش كون يجيب اكثر نوت فهمني معناتها يزم علاش قلت لك اليوم لونيفرسيتي دو سادابتي راهو لا نوت ما عندها حتى معنى تا هما بينهم لي ستوديون يسون كونسيون
3: اعطيني تطبيق على ارض الواقع كيفاش باش يكون
4: هاو التطبيق هاو التطبيق تشالنج هاو عندك تشالنج انترناسيونال
3: جوستومون اي خاطر انت قلت لي مش معدل نحكي على اللي باش الناس اللي باش تكرمهم اعطيني التطبيق الناس اللي طبقت هذيك هي اللي تتكرم
4: فوالا علمتك علمتك ووضحت لك واليوم ما نش عارف اسكو سي فولونتير سي ان فولونتير حتى باش اليوم في في في في في نيفو نتاع انستيتيوشن كيما تي بي اس قاعدين نقبلوا في دي ستوديون ب 17 و 18 موين في الباك
3: ما شاء الله
4: راني اليوم لازم المخرجات نتاعنا يكونوا من النوع هذا
3: اكيد
4: باش نحافظوا ديجا على الكلاسمون نتاعنا هذه الليليت اللي لازمنا نوصلوها واللي لازمنا ندافعوا بها وهي بشوي ليماج دو مارك نتاعنا فينالمون
3: اكيد
4: دونك اليوم انا عتابي كالعاده نعاودوا عتابي انه ريان كارو موجود في الجراديويشن مازالوا فما مازالوا نهار سبت فهمني نستنى انه ريان يكون سيغ على ستيج ويتكرم فهمني
3: اي
4: سورتو انه يتعدى في لي ميديا سورتو نلقاو له حلول باش ينجم يخرج انا ما حاجتيش انا خرجت لامريكا وخرجت للي كونفيرونس انا نحب نوصل لجينيراسيون جديده هذه فهمني سي با بور موا سا سا سي بور سي بور سي بور سي بور ريان وانا كي نحكي على ريان نحكي زاد حتى على الياس اللي جيت وحكيت عليه زاد راهو اربع ورقات بحثيه راهو اليوم نحكيو على ايتوديون باشلور يخرج لك في المخرجات نتاع واحد دكتوراه فهمني معناتها سي انكرويابل لي تالون هذوما معناتها انا بيدي راني هذوما كان ما ندافعش عليهم الاخر رمق راني نهار اخر نتحاسب عليهم
3: صحيح
4: فهمني سي امينه هذيا راهي فهمتني
3: وخساره اذا كان معناتها ناس كيف من هكا طلبه كيف من هكا من من ما ندزوش معاهم ما يكونوش هما موجودين على الساحه معناها ما يقعدش وحده بينه وبين روحه معناتها كل مشروع يقعد نتاعو هو فقط خليه يرى النور خليه يفجرك الطاقه اللي عنده وكل المواهب اللي عنده وكل الافكار اللي عنده باش باش باش ينفع روحه وغيره زيد معناها في نفس الوقت
4: هو ديما كيما ديما نحب نوقف على معناتها اون نوت بوزيتيف انا ديما نقعد اوبتيميست ديما مآمن بهالبلاد هذيا بالتالون تاعنا بالتالون تاع لي ستوديون تاعنا قلت لك راهم ايل مانسبير كل يوم راني كل ما نمشي نقري نمشي نص روح نص اخر سي انكرويابل لي زيدي كو جو ديسكوت معاهم في ونقول لهم انا ديجا نقول لهم راهو شونجمون يصير في الكلاس روم راهو البلاد هذيا باش نبدلوها في الكلاس فهمني باك لي ديسكوسيون باك لي بروبليم اي تو لي بروبليم هذاك هو الواقع نتاعنا معناتها يلزمنا اما انا اليوم الواقع نتاعي انا راني جو مو ريفولت ساعات على الواقع نتاعي ما يعجبنيش الواقع نتاعي دونك دوكو اوروزمون عندي لي مويان انا اليوم كي نقول لك راني متحاصل على جائزه الباحثين الشباب مش تعطيني جوست فلوس وتقول لي فوالا برامج الريشيرش نتاعك لازمك زاده تسمعني كي نعطيك انا المخرجات نتاعي ونقول لك راني اليوم راهو البحث نتاعي مش وحدي مش منصر بن مسعود البحث واقفين عليه التالي فما عشرات لي ستوديون دونك انا جوست راه فيا اون فاساد اما لازمني ندافع عليهم ولازمني نوصلهم هذوكم بعد اللي باش يوريو معناتها باش يوليو سي لو درابو تونيزيان
3: لزيت وانتوما تشاركوا في التحدي هذا ابرز التحديات اللي حطيتوها انتوما من الاول معناتها انتوما قلتوا باش نشاركوا يلزمنا نوصلوا كذا وكذا معناتها شنو التحديات اللي حطيتوهم من الاول اما يظهر لي كانت اكثر من الحاجات اللي حطيتوهم النتيجه من بعد رايي
2: التحديات هو قديش تفهم في الدومين سورتو كي تحس في مخك اللي راهو لي زيكيب الاخرين راهم قارين اكثر

0: معاش فما نوم معناها يزد و فوالا معناها ابخي تو انا عندي لازمك تشارك ولازمك معناها تمن بروحك و تو كل شيء يجي ان شاء الله
1: ان شاء الله انه تلقى روحك عالميا ضمن القائمه نتاع التوب 5. كيفاش تقبلت الخبر هذايا ريان؟
0: الحقيقه حاجه فرحتني على الاخر. خليتني نشوف لي كومبيتونس نتاعي معناها ما خاطر تقرا في تونس معناها ولا حتى تشارك في حاجات في تونس معناها تقول به انا توا في النيفو هذايا في وسط تونس. اما اسكو البرا كيفاه نجم كيفاش يجوجيوني معناها ولا قداش النيفو نتاعي بارابور للدنيا والعالم كامل معناها. دونك الحقيقه حاجه ما كنتش تصورها ياسر، اما حاجه زاده كبرت الثقه في روحي خلتني نقول نجم نوصل اكثر من اللي انا كنت في بالي بيه.
1: برافو ريان بالحق. وصعب واحد ما عادش يلقى ما يقول يا استاذ، خاطر بعد اللي الحاجات اللي نشوف هذيا والاصرار نتاع ريان انه هو يكمل وما يقفش. وانت في المارتين قلت لي مارتين ونقول له يظهر لي يزي ريان توب فايف هكا هاو سي بون. لا ريان يغزر لبعيد ويحب يوصل للمراحل المتقدمه جدا، وان شاء الله يا ربي يوصل للي يتمناه للحاجه اللي يحبها هو. المراحل القادمه قلت باش تمشيو لامريكا في منتصف ديسمبر، كيفاش باش تكون معناها التشالنج الجاي معناتها كيفاش باش يكون وشنو الحاجه اللي تستنى فيكم المرحله القادمه؟
2: هو باش يمشي لامريكا، انا كان هبتي تعز عليا الحق. دونك هو تو بوستول على الفيزا، حضر الكونت نتاعو، حضر اموره، فهمتني؟ مي كيما قلت لك انا بكريكا رانا انا جو سوي اون تران دامبروفيزي d'improviser selon les résultats. Maintenant, il y a un challenge. Il y a des chasseurs de tête. Oui, les chasseurs de tête, ils ont une grosse firme, que ce soit Amazon ou Google. Et là, ils ont aidé beaucoup. Ils ont avoir un Ryan qui est une grande firme dans les États-Unis. Ils ont aidé beaucoup. معناتها هو هذاك حللنا باب باش لي ستوديون نتاعنا يخرجوا. معناتها احنا اليوم راهو اون فو سو فار كونيتر في تي بي اس في لي تكنولوجي دو لافورماسيون دو لا كومونيكاسيون. احنا في البيزنس مي فما الهاي تيك معنا اون باراليل. دونك انا كيل كو سوا ديما قلت له ريتو تشالنج هذا راهو سي اون ليني بسم الله في السي في نتاعك. مي ليني هذه باش تحل لك برشا بيبان. باب كان تحب تعمل ريشيرش اكبر لي زونيفرسيتي في العالم باش يقول لك يجي اعمل دكتوراه عندي. ربح تشالنج مش مازال. كان تحكي على الاندستري الناس كل جيك تقول لك اخدم عندي. كان تحب تحل ستارت اب عندك ليدي وعندك ان تشالنج وستارت اب اكت من غدوه تاخذ.
1: بيان سور.
2: واليوم ستارت اب اكت معناتها هما لي زيدي اللي حاجنا بينا انوفونت. معناتها ستارت اب اكت عندك في عود عندك بروفي ولا عندك ان بابي عندك ان تشالنج. معناتها منين نعرف اليوم اللي هالطفل هذا اللي قدامك حاضر من الشيرات الكل. اللي كانوا فاكسيني ايمونيزي. وين باش يمشي؟ راهو باش ينجح. علاش؟ على خاطر كانوا عنده ان بادج. وهذا ايش نقول لك انا اليوم معناتها ان تشالنج من نوع هذايا راهو سي سي سي سي ان غان بور كو سو سوا بور ليتوديون بور لونسينيون لونكادون تاعو بور لانستيتيوسيون بور لونيفرسيتي بور لو بيي اون لوي ميم.
1: هذا هو.
2: دونك اوكي علاش نقول لك انا شوي تري اوبتيميست. فهمني ساعات يتيح لي شوية الأوبتيميزم وغزمه هما نهزوا لبعضنا فهمني كل مرة نهزوا بعضنا فهمني on évolue heureusement هما ils me considèrent pas en tant que coach واخذيني كني صاحبهم وعندنا un problème قاعدين
1: نكولابور وذيك العلاقة اللي تنجح زادة أستاذ
2: سي سكو جابريسي ان فيت معناتها اللي نخدموا في الليل نخدموا في الصيف سي اون ديغي اون فامي فهمني ما فماش هكا الكلوازونمون بيناتنا نتاع بروف واتيديون وهذاك ان فيت اللي خلانا معناتها الحمد لله معناتها هما يامنوا وشيخين عاملين جو فهمني ويحاولوا معناتها il donne du meilleur de même فهمتني
0: سامحني حتى مسيو راهو زاد تعطينا زاد هكا الانرجي نتاع لازمك تخدم خاطر معناتها تراه انت معناتها تو احنا عندنا كلي ريونيون في الليل وكل شيء مسيو تلقاه يحاول معاك اكثر من ساعات تتحاول مع روحك معناها ولا شوف البوتنسييل انت ما تكونش تشوف فيه في روحك
1: صحيح
0: دونك حتى معناها مش مني انا كهو عندي العزيم حتى كي رامي سكي باش حارس علينا كاتيديون معناها وك معناها potentiellement des chercheurs معناها

0: ولا حاجة ما أكبر معناها، حتى احنا نقول نوليو عندنا كالكوراج دوزي، ولا دو باش نشوفوا باش نخموا أكثر، ولا باش يبدأ عندنا لسبري كريتيك في برشا حاجات معناها، حتى في الكور معناها تقعد تسأل في سؤالات معناها، وتحاول تلقى
1: الأجوبة.
0: بابيي حتى اللي باش تعمله أنت من بعد معناها. فالحقيقة زادة تريز انسبيرون مش حتى من الكوتي الآخر.
1: مهم
0: هو قاعد
1: جدا.
0: هو قاعد يجامل فيك، جامل فيا خاطر مازال يقرا عندي
1: يقول
0: راه.
1: في الحقيقة، راهو أنا نتصور يقول في الحقيقة وفي الواقع وفي الحاجات اللي هو عاشهم ويتكلم من قلبه. أنا قاعدة نشوف راهو بالحق. معناتها أنت قلت حاجة، مانيش علاقة أستاذ وتلميذ ولا أستاذ وطالب، راهو بالحق كيف نكونوا الأستاذ والطالب يكونوا صحاب يخدموا مع بعضهم، فما كل ليسبري ديكيب، نعطيو لبعضنا نهزوا بعضنا، هذيك هي بعد الخدمه ولا المشروع اللي تخدموا عليه، هذاك هو اللي ينجح، هذاك هو اللي يوصل، هذاك هو اللي باش يعطينا النتائج اللي ناملوها واكثر زاده، مش حتى اللي احنا حتى معناتها الهدف اللي حاطينه يعطينا حاجات ما اكبر وما خير ويخلينا نوصلوا لبعيد، خاطر باش يكون فما اكل نقول انا العلاقه اللي فيها الحدود، راهو باش تكون برشا حاجات ما تنجمش تقولهم ولا تعملهم، باش تكون انت عندك هكا متردد تخاف زعما نقول له ولا كذا، باش تكون هكا. اما لكن بالحق معناتها التعامل بالطريقه هذه هو اللي يخلي الامور نقولوا نحن ممتازه ونوصلوا لبعيد. ريان، شنو تقول للطلبه اللي تويكا يحبوا ينزلوا على المنوال اللي انت عليه تويكا؟ فما طلبه نتصور اليوم عندهم تخوفات او الا عندهم تردد، عندهم مشروع ما يحبوش يحكي وما يحبوش هكا يقول لك ليه تو بالك شي ما فماش النتائج اللي حاجتي بها باش نوصل لها، ليه بالك شي راهو ذا ماهوش مشروع بيه راهو كذا، ولا يبدا ما عندوش ثقه في روحه يقول انا تو باش نقدم في حاجه هكا اي اوكي ما ننجحش انا من بعد، كيفاش حتى نفسيتي كذا. انت شنو تقول لهم هذوما؟ وانت نشوف فيك تصدم وبرافو ريان.
0: انا سامبلومون نقول لهم هم باش يشوفوها خاطر نعرفهم يشوفوا لغه خشبيه شوي، اما جرب تطلق من بعد هكا ولا هكا شنو الاوتكام ولا شنو الريزولتا من بعد، اما باش يعاونك باش تحسن روحك، اما باش يبروفي اللي انت ديجا بي لازم تحسن روحك من بعد. دونك اي واحد عنده اي فكره معناها كو سوا يحب يشارك في كومبيتيسيون ولا يحب يحل حاجه ولا يحب يشوف يعمل ريشيرش معناها ما يقولش انا ما نجمش ولا انا ما عنديش لي ريسورس اللي يخليوني نوصل للبوان اللي نحب نوصل له، جست يجرب وبعد هكا ولا هكا لازمك تكون تتابت على شنو موجود معناها ولا شنو عندك، شوف دي سوليوشن اوتر اللي تعرفهم انت بريتشي فما. دونك لونس توا وجرب وتعرف عليها من بعد وين توصل.
1: بالضبط هذا هو، تجرب وبعد ما تعرفش عليها وين توصل، بالحق تنجم توصل لبعيد وتنجم تحقق الحلمة نتاعك. سي منتصر بن مسعود، وقتاش نباركولك نقولك مبروك ريان توب وان، عطينا هكا فماشي تاريخ محدد نتاع الاعلان النهائي على النتائج نتاع التحدي هذايا؟
2: هو الاعلان باش يكون توا في ديسمبر، احنا توا باش نحضروه خاطر باش يمشي يعمل باش بيتشي تسمى
1: اي باش يقدم
2: فوالا باش بيتشي على لي بروتوتيب نتاعو. خاطر اليوم زاد ريت في لي تشالنج هذوما مش انك يكون عندك لا ميور بيرفورمانس، خاطر تنجم يكون عندك لا ميور بيرفورمانس وما تربحش معناتها يتسمى لو سور ابرونتيساج، فما مشاكل في البروتوتيب، دونك دوكو يزمك تعرف كيفاش تدافع على البروتوتيب نتاعك على الموديل نتاعك وتوري اللي هو سكيلابل معناتها كي نزيدوه الداتا فهمني يطلع على الشال. هذوما الكل ما بيان سور بون سي سي سي دي ديمونسيون احنا مستنسين بهم. دونك باش نحضروا لي سلايد نتاعنا يفا ديفوندر سا باش يكون عنده 5 دقائق هكا هو معناتها سي سي سي ليميت ليميت معناتها فهمني باش يكون افيك لي الخمسه ايكيبات هذوما الموجودين باش يتعلم زاد باش يقابل العباد غاديكا باش يقابل لي شاسور دو تيت باش يقابل لي انجينيور باش يقابل لي شيرشور. دونك هو بيدو باش يعمل لو نيتوركينغ نتاعو فوالا. دونك سي وبعد تلي باش نقعدو نستناو انا نقعد ديما اوبتيميست على خاطر كيما قلت لك اون تون ريال نشوف في دي ريزولتا هايلين برشا. مبعثي لي اسكو اون فو سافو باش نتعداو للتوب 1 ونربحوا الكل ما نعرفش اسكو هما خير منا احنا خير منهم دونك تو باش ندوروا لي موديل نتاعنا ونشوف لو كو لو ميور بيان سور كو لو ميور غاني مي احنا اليوم حصلنا كوميم اون بيل اكسبيريونس وصلنا لبعيد معناتها اليوم بالضبط كانك في كوب دي موند ودي جور او لوندما لقيت روحك في الدومي فينال ما ديجا دومي فينال سي اون رياليزاسيون اون الميم راه
1: بالضبط
2: فهمني ولا سي كي نقولوا دومي فينال معناتها تو سور لو بالماريس فهمني معناتها باش تطلع على البوديوم اي تو مي توا حنا قاعدين نلعبوا انو كانوا باش يكون هو لو شامبيون دو موند
1: ان شاء الله علاش لا
2: دونك سي سي سي ان بو سا هي حلمه وكما انت قلت بكري كحلمه لينا احنا الكل ساعات هكا كيما قلت لك انت يحو نعاودوا نثني والركبه وفهمني فوالا انا جو ريست تري اوبتيميست ديسي ديسمبر مازال عندنا برشا وقت ولا نو سوم انسبيري وان شاء الله ندافعوا كيما كيما كيما يلزم معناتها على على الرياليزاسيون نتاعو.
1: خلي كلمه الختام ريان شنو تحب تقول؟
0: انا نحب نقول ميرسي ساعه مش متصل مره اخرى الحقيقه وميرسي لاي عبد معناها حتى اسامه زاد ميرسي نقولوا ميرسي على الاخر حتى كان مش قاعد اسمع فينا توا اما أعطاني فكرة ما خير وقعد حتى هو قعد آمن بيا أنا قلت بليك شي من الأول يقول أنا بي اتش دي هو مازال في باشلور معناه قلت
2: بليك جست باش نرجع شوية أسامة أون فيت هو سان إتيديون بي اتش دي في الدكتوراه معناتها هما راهو كي كولابوريو مع بعضهم واحد باشلور معناتها ريان باشلور وأسامة في كندا راهو بي اتش دي
1: وأسامة مش تونسي
2: مش تونسي
1: مغربي
2: مغربي مغربي معناتها يعمل في الدكتوراه نتاعو في في في جامعة الكيبيك وهاك تشوف معناتها اليوم جراس للي هي والذكاء الاصطناعي ما عادش فراو فما كلوازونمون ما بينات لي البي اتش دي والماستر ولا ولا ولا الليسونس ولا الباشلور معناتها يفهموا بعضهم جوست عندك سكيلز tu maîtrises les modèles نتاعك هاو قاعدين يكولابوريو مع بعضهم يربحوا مع بعضهم وسيرتو ينسبيريو بعضهم دونك سيتي ان بو سا هو دايوغ انا علاش خاطر ديتكتيتو مع بعضهم انا نشيخ كي نبدا نكادري فيهم الزوز نشيخ كيفاش يبداو ينسبيريو فيا ويبداو يسالوا فيا وهذا ساعات ما نلقاش حتى كيفاش نجاوبهم راه دونك قلت هكا ما نعرفش كيفاش في الصيف هكا ظهر لي هكا قلت هاي برا هو تشالنج باش نعطيه لواحد باش يكون برشا عليه هاي برا نحطهم مع بعضهم وين هاكا جو في لو موديراتور بيناتهم في الاخر صدقني لقيتهم اصحاب ولاو اصحاب معناتها كل واحد يشكر لي في الاخر يبطوا ميو فهمتني مشيت بالكدا قلت لك مشيت بالكدا معناتها سي ساعات يقول لك اسعى وخليها على ربي ولا سا سا بيان مارشي طو ميو بور نو فهمتني اون اتوندو لو ميور
1: ان شاء الله
0: يفوا كوا في رواحنا وحتى الكبار لازمهم حتى هما عندهم ثقه في لي جون معناها من اي ناحيه معناها استعطيها هذيك هي اعطاني مسيو متصرفني شانس
1: خديتها استغليتها
0: وهي الى ابوتي الحاج
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي موافقين ان شاء الله نسمعوا كل الاخبار الباهيه في ديسمبر وان شاء الله نوصلوا توب 1 عالميا ان شاء الله
2: جيبوا البقلاوه نجيوك بالبقلاوة
1: إن شاء الله علاش ليه كل شيء إيه علاش ليه والله ونحتفلوا علاش ليه معناتها نكونوا نحن إذاعة كإذاعة تونس الثقافية نستقبلوا ريان في المطار ويجي بحذنا لهنا ونحتفلوا بهالحدث هذية اللي بالحق هو فخر لتونس حتى وإن في المرحلة هذية زادة توب 5 هذية فخر كبير لتونس وللجامعة التونسية إنه عنا طلبة كيما هكا في تونس شكرا لك أستاذ منتصر بن مسعود أستاذ جامعي والمؤطر الطالب ريان بن عبد الله شكرا لك
2: يعطيك الصحه ربي فضلك ميرسي بوكو
1: شكرا لك ريان بن عبد الله وانت طالب المشارك في هذا التحدي العالمي ان شاء الله يا ربي بالتوفيق ونشوفوك في اعلى المراتب شكرا لكم احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين بعد شويه نمشيو للقيروان والى المركز الثقافي الجامعي برقاده ونحكيو على انطلاق الموسم الثقافي الجامعي في رقادة من ولاية القيروان.

0: ماضي ساعة 47 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا قبل الفاصل نمشيو للقيروان نحكيو على انطلاق الموسم الثقافي الجامعي برقادة من ولاية القيروان. ومعنا في المباشر مدير المركز الثقافي الجامعي برقادة فوزي العباسي. سي فوزي أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن نحكيو على انطلاق الموسم الثقافي الجامعي برقادة. نحكيو معك على مختلف الأنشطة الموجودة في المركز والأنشطة اللي مقدمة اللي تقدموها للطلبة بطبيعة الحال بما أنه المركز ثقافي جامعي. لو كنت تعطينا عليهم فكرة سي فوزي.
1: المركز الثقافي الجامعي هو مؤسسة خدمات جامعية مثل بقية مؤسسة الخدمات الجامعية.
0: نعم.
1: يقدم خدمات لفائدة الطلبة في المجال الثقافي والرياضي. بالنسبة لنا احنا سنة بمناسبة العودة الجامعية 2026 و27 معنا حضرنا برنامج مختلف الأنشطة التي سنقدمها للطلبة. وبالمناسبة بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجامعي للسنة الجارية قدمنا عملنا برنامج ثري شارك فيها مختلف الطلبة وكان التركيز أساسا على الطلبة الجدد. ويتضمن البرنامج عديد الورشات في مجال الموسيقى، الفنون التشكيلية، البودكاست، التصوير الفوتوغرافي، المسرح ومختلف الفنون الأخرى.
0: والطلبة بطبيعة الحال تتوجه لهم الكل الدعوة وإلا يتم اختيار المشاركين.
1: هو الدعوة هو بالأساس الدعوة مفتوحة لجميع الطلبة المرسمين بمختلف المؤسسات الجامعية الكائنة بجهة القيروان. وإحنا ما نستثنوش حتى طالب أنا وإحنا أبواب المؤسسة مفتوحة لقبول معنا المزيد من الطلبة. معنا ونشجعهم على ممارسة هواياتهم وبما يمكنهم من صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم.
0: شنو هي مثلا الأنشطة اللي انطلقتوا فيها حاليا في المركز الثقافي الجامعي برقادة؟
1: احنا المركز الثقافي الجامعي استهلينا الموسم الثقافي الجامعي بيوم متكامل معناها يضم معناها عديد الورشات اختتمت بحفل فني معناها تخللته مسابقات وجوائز لفائدة الطلبة الفائزين بالورشات.
0: كذلك شفنا انكم تنظموا رحلات زادة.
1: بطبيعة الحال احنا مثلا عندنا ان شاء الله السبت المقبل 17 اكتوبر حنحضروا توا قاعدين يسجلوا الطلبه نسجلوا في الطلبه اللي باش يشاركوا في رحله ترفيهيه استكشافيه الى مدينه تيتوزر ونفطر. وهذه معناها السياسه ديزا سياسه ديوان الخدمات الجامعيه في معناها العمل على ادماج الطالب الجديد في الحياه الجامعيه وباش ما يحسسوش ما يحس بالابتعاد وبالوحدة وهو بعيد على عائلته. وإحنا رأوا مؤسسة الخدمات الجامعية والجامعة هي الدار الثانية للطالب.
0: مهم جدا.
1: وإحنا توا حاليا مركزين سمحني بربي بعد إذنك مركزين قاعدين ديزا عنا معناها شهر أكتوبر ديزا نتماشين مع معناها برنامج ديوان الخدمات الجامعية للوسط. هو شهر استقبال الطالب الجديد وعندنا إن شاء الله برمجة كاملة معناها تمتد إلى موفى شهر أكتوبر فيها عديد الأنشطة. وأنا قاعدين نتنقلوا للمؤسسات الإيواء المبيتية الطبيعة وقاعدين معناها نقدموا في أعمال لفائدة الطالب.
0: كيما شنو؟
1: احنا توا نمشيو لهم معناها نعرفوهم بالمركز الثقافي.
0: نعم.
1: مختلف الانشطه اللي قدمها ومختلف النوادي اللي عندنا معناها بطبيعه بمزيد تشجيع على الانخراط في الحياه الثقافيه والرياضيه. ونهزوا لهم معناها ان شاء الله منشطين نتاعنا اللي ينشطوا معنا اذا عندنا منشطين اكفاء فهمتني يمشوا معناها نعرفوا بهم النوادي ونقدموا لهم بطبيعه التركيز دائما نركزوا على الورشات في اختصاص كل منشط، ويختتم اليوم التنشيطي ذاك ديما بحفل فني.
0: وفي المبيتات الجامعية يكون فما أنشطة، بما أنه أنتم تتبعوا ديوان الخدمات وأنتم معناتها مرفق خدماتي بالنسبة للطلبة.
1: بالطبيعة احنا بطبيعتنا بالتنسيق مع الإدارة الجهوية ومع ديوان خدمات الجامعية الوسط ومع السادة مديري المبيتات الجامعية بالجهة، بتنقلوا في كل مرة حسب الإمكانيات المتاحة اللي عندنا، ونعملوا معناها نعملوا لهم قدوا معناها برنامج ثقافي، برنامج عندنا ندوات علمية، عندنا فهمتني نعملوهم للطلبة نقدموهم لهم، وعندنا كما عندنا فهمتني برامج تحسيسية طوعية في مجال الصحة في مجال بيئة لإفادة الطلبة بمقر سكنهم المبيت الجامعي.
0: واضح مهم جدا انه حتى في عوض ما عندها حتى الطلبه يتنقلوا انتم تمشيوا لهم وتكون في المقر كما قلت انت السكنه نتاعهم في المبيتات الجامعيه، يكون فما انشطه هكا تحاول تتقرب معناتها حتى الطلبه مع بعضهم، يكونوا هكا مع بعضهم والتقريب زاد حتى للاسره التربويه.
1: المبيتات احنا المركز الثقافي الجامعي رقادة هو موجود إذا من منطقة رقادة بعد حوالي 10 كيلومتر أو 7 كيلومتر على قيروان المدينة. أنا التركيز التنقل يكون أساسا إلى المبيتات المتواجدة بقيروان المدينة، حكاية نجنب الطالب عناء التنقل إلى المركب الجامعي برقادة. من بالنسبة للطلب الموجودين معناها بالمركب الجامعي رقادة هو ديزا معناها ما يبعدوش معناها على هو المركز الثقافي الجامعي، هو أساسا معناها قريب المبيتات الجامعية في رقادة معناها في المركب الجامعي. ونركزوا على المبيتات الموجودة في مدينة القيروان القلقلولو. البارح مثلا مشينا مبيت أبو القاسم الشابي منصورة مبيت، الليلة إن شاء الله عن المبيت الجامعي فهمتني الوسلاتي معناها ما يسكن طلبة جدد، وإن شاء الله مش نعرفوهم بالمركز الثقافي ونحاولوا معناها نخفوا عليهم الضغط مثلا العودة خاصة يبدو بعد شوي وكذا، ونكتشفوا المواهب ولماذا معناها نعملوا على تطوير مواهبهم ودمجهم معنا في الحياة الثقافية.
0: واضح، شكرا لك سي فوزي العباسي مدير المركز الثقافي الجامعي برقادة من ولاية القيروان، و معناتها بالتوفيق على كل ما تقدموه للطلبة من أنشطة ثقافية. شكرا لك، شكرا لكم انتوما اللي تابعتونا حتى التوا، شكرا لزميلة منصف المرايحي كان معنا في الإخراج، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، تحيات سيرين بن قاسم، شاية طيبة.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

يرتاح لا نقول وقت راح لا الدهر أثر فيا وكبرت ولا صغرت الأيام هي هي كبرت والله كبرت

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. تونس. توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا بكم متابعي إذاعة تونس الثقافية. اليوم كالعادة نعالجوا ونقرأوا المجتمع التونسي من خلال العدسة، عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية، استضافة خبراء خبيرات في المجال. اليوم موضوعنا المجتمع التونسي بين التحديات الأخلاقية مثل الانحرافات، المخدرات وجرائم الاغتصاب وغيرها من الانحرافات المجتمعية، ومن جهة أخرى دور التربية، دور الفلسفة ودور الذكاء الاصطناعي في هذا المجتمع المتغير، في هذه التحولات الاجتماعية الكبيرة اللي يعرفها المجتمع التونسي. ضيفنا الدكتور الصحبي بوقرة، متفقد عام للتربية، أستاذ مبرز أول في مادة الفلسفة، والحائز والحاصل أخيرا على وسام رئاسة الجمهورية في المعرفة. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
3: شكرا، شرف عظيم أن أكون بينكم، سعيد بالتواجد معك سيد إيهاب.
2: شكرا لك، شكرا مرة أخرى على تلبية الدعوة. اليوم أستاذ نحكي على مجتمع التونسي، مجتمع التحولات، تحولات شبابية، تحولات على المستوى السكاني الديموغرافي وغيرها من التغيرات الكبيرة اللي تعرفها تونس على جميع المستويات. من جهة أخرى فما من يتحدث عن دور الفلسفة، وانت أستاذ مختص في الفلسفة كمحرك، أيضا الفلسفة محرك اجتماعي، والفلسفة كمادة أو كعلم عنده دور في المجتمع من خلال قراءة واستقراء المجتمع، وأيضا من خلال تقديم الحلول. وهذا طبعا يتناقض مع الرؤية السائدة إنه الفلسفة هي علم نظري وليس علم صحيح. شنو مدى صحة هذه المقولة؟
3: هو بالفعل التصور العام في تمثلات العامة والحس المشترك لعامة الناس أن الفلسفة خطاب نظري، وأن الفلاسفة يسكنون برجهم العاجي بعيدين عن الواقع، لا يؤثرون فيه ولا يتأثرون به. وفي الحقيقة العكس ذلك هو الصحيح. صحيح أن الفلسفة ليست انعكاسا سلبيا للواقعي، ولكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عنه. تجيب على أسئلة الواقع، على إحراجاته، على إشكالياته، تقدم للواقعي المعيش الأدوات الممكنة لتفسيري وفهمي ونقدي وتجاوز تعثرات الواقع وإشكالياته.
2: تجاوز تعثرات الواقع، يعني تقدم حلول الفلسفة.
3: بالطبع، إذا لم تكن قادرة الفلسفة على مواجهة هذا الواقع وتقديم حلول لإشكاليات الواقع، تظل بالفعل وفق منطق التصور العام فلسفة نظرية غير قادرة على أن تكون براكسس، كما تحدث عن ذلك غرامشي وكارل ماركس. يجب أن تكون الفلسفة، وهذا موقف كارل ماركس، يجب أن تكون الفلسفة غير مكتفية بتفسير الواقعي بل قادرة على تغييره.
2: يعني هذا كلام مغاير تقريبا للاعتقاد السائد. كي تقول لي أنت الفلسفة لا فقط تقرأ الواقع وتفسر الواقع أو تؤول الواقع بالمفهوم الفلسفي، بل أيضا الفلسفة تغير الواقع. يعني تاريخيا متى غيرت الفلسفة الواقع؟
3: عندما نتحدث عن المستوى التاريخي، منذ نشأت، من أفلاطون. كتاب الجمهورية لأفلاطون كان محاولة لإصلاح الواقع السياسي والبحث عن عدالة تنقذ المدينة من الظلم العام. خطابات أرسطو في إيتيقا نيقيماخوس كانت تتحدث عن الإنسان باعتباره حيوان سياسي وهو في حاجة إلى العيش المشترك، العيش في المدينة، زون بوليتيكون.
2: أنت تحكي عن الفلسفة السياسية.
3: في كل الحالات مهمة الفلسفة، شأن الفلسفة أن تفكر في الإنساني، أن تفكر في واقعي وأن تغيره. أنت تحدثت عن فكرة مهمة جدا الحقيقة فيما قدمته سيدي هاب في علاقة بالتربية والنشأة، ولكن الواقع العنيف يكشف خللا في المنظومة التربوية وفي دور الفلسفة في تغيير هذا الواقع العنيف الذي تميز بالاغتصاب كما تحدثت بالعنف. هذا هو واقعنا، ولكن الفكر الأساسي
2: هذا أستاذ دقيقة سامح لي قطعتك، هذا رجعنا للواقع المادي.
3: صحيح صحيح.
2: في تونس، في تونس نحكيه الآن على تحديث التربية والتعليم، عندنا مجلس أعلى للتربية والتعليم، عندنا شوانت كبيرة في هذا المجال. من جهة أخرى عندنا مجتمع تقريبا في تفكك أسري، فما تراجع قيمي، وهذا ينعكس على شنو ظهر في المجتمع من إفرازات كالاغتصاب والمخدرات وجميع المظاهر يعني السلبية اللي نشوفه فيها في المجتمع التونسي. هنا نرجع المواد اللي نقرب فيها في المدارس والمعاهد بناتها الفلسفة، هل قامت بدورها؟ أنت وصلت إلى حد تقول أنه تغير الواقع الفلسفة، هل هذه المناهج والمواد اللي يقرأوا فيها أولادنا والأطفال والصغار والتلاميذ والطلبة وصلت على الأقل باش يكون عندها أثر في عقلية ومنهجية التفكير التوانسة؟
3: سؤالك في غاية الوجاهة الحقيقة ومبرر. الواقع يكشف أنه هذا السؤال ملح، وعلينا أن نجيب بجدية عن هذا السؤال. لنتفق أولا أن الإنسان كائن في حاجة إلى التربية. أن يكون في حاجة إلى التربية، إذن هو من جهة تكوينه الخام كائن يمكن أن يكون عنيفا، يمكن أن يكون شريرا، يمكن أن يكون كل شيء، يمكن أن يكون أسوأ كائنات الكون ويمكن أن يكون أفضلها. باسكال في القرن السادس عشر تحدث عن لوغيزو بونسون، سميه هذا الكائن المفكر أو الغصن المفكر. الإنسان أضعف ما في الكون ولكنه أعظم.
2: الإنسان عدو لأخيه الإنسان.
3: بالضبط. كل هذه التفصيلات تكشف أن الإنسان في حاجة إلى تربية، وأن التربية دليل على أن الإنسان عليه أن يغير من ذاته نحو الإنساني. نحن في الفلسفة ندرس هذا الباب الإنساني، أن الإنسان يولد ويصير إنسانا عندما يكون جديرا بذلك بالتربية بالقيم. إذا وجد خلل فهنالك مشكلة في التربية، ومشكلة في التربية يعني مشكلة في المدرسة، في المؤسسات التربوية، مشكلة في المضامين المعرفية. يعني سؤالك الحقيقة فيه الكثير من الوجاهة، وكأن هذه المضامين المعرفية، كأن هذه التعلمات ليست جديرة أو لم تكن قادرة على تغيير من شأن هذا الإنسان نحو الإنسان فيه.
2: لو نحو نوع من الآن لم تعد قادرة بعد التغيرات التكنولوجية اللي عرفها العالم. أنت توا نحكيه باش نفتح قوس، سؤال بسيط الآن، فما حديث أنه الصغار ما عادش يخرجوا من المدارس. أنا عندي ولادي صغار، شو يقول لك؟ يقول لك شنو فيها المدرسة الداخل باش تخليني نقعد في المدرسة؟ نحكيه احنا على المدارس، على البنية التحتية، على المناهج التعليمية، على المواد التي لم تعد تساير شنو موجود في العالم.
3: صحيح صحيح.
2: مشكلة كبيرة. يقول لك أنا شو عندي؟ عندي انترنت، عندي قاعة مراجعة، عندي كتب، عندي تكنولوجيا، شنو اللي عندي؟
3: هو هذا
2: يعني المدرسة اليوم، هالمدرسة هذه وكأنها هي أصبحت دور من أدوارها الإفرازات المجتمعية والانحرافات اللي نشوفوا فيها.
3: وعلى الأقل الحفاظ على التلميذ داخل المؤسسة التربوية يظل دائما أقل سوءا من ترك التلميذ في المحيط المدرسي.
2: هو يقول لك مش حطني بين ظفرين كأني في سجن كبير، معناه هذا التفكير السائد
3: على المدرسة.
2: ما فهمش الجو، ما فهمش الإطار والظرف الملائم في المدرسة. هذا الواقع متاعنا، هذه البنية متاعنا.
3: صحيح صحيح.
2: هذا شعنا،
3: وهذا يعني أن على المدرسة أن تتغير، أن تتغير ملامحها،
2: على المدرسة أن تتغير،
3: عليها أن تتغير، عليها أن تعيد النظر في شكلها، في مضمونها، في القاعات التي داخلها يدرس أو يتم تدريس المتعلمين. كل حتى الشكل ذاته، حتى الألوان ذاتها يجب أن تكون فضاء للمرح للمتعة للفرح، تعليم لا فرح فيه ولا بهجة فيه، تعليم ممل، والتعليم الممل ينتج نفورا من المدرسة. التلميذ عندما ينفر من
2: ينتج الانقطاعات المبكرة وينتج هذا الانحرافات، وهكذا تكبر كرة الثلج.
3: هك علاش على المدرسة أن تغير من واقعها، أن تغير من ذاتها لتكون فضاء يستوعب المتعلم ويكون المتعلم سعيدا بالتواجد داخلها، أن تكون هنالك فضاءات للأنشطة الثقافية، أن يكون هنالك مجال للموسيقى، للمسرح، للذوق، لأن الإنسان في ذاته عندما نتحدث عن التربية يجب أن نتحدث عن التربية الشاملة. وهنا يأتي دور الفلسفة. الفلسفة تلح على أنها ليست مادة من بين المواد، هي مناسبة لتعلم التفكير النقدي، للعودة إلى السؤال الأصيل للمعنى الوجود
2: به. وهذا مهم برشا، انت رجعت للمفهوم الفلسفة نرجعوا له دوره في تغيير المجتمع وتفسير المجتمع وتأويل المجتمع. قبل ما نرجع لك للفلسفة ودورها، حكيت على المدرسة كجاذب للتلميذ ومش نافر للتلميذ.
3: صحيح. يعني
2: لا ينفر منه التلميذ والطفل، ولكن حتى في المدرسة، وهذا تكتب عليها العديد الدراسات في دول أخرى من الستينات، بورديو وبودان وغيرهم عليها من علماء الاجتماع، كتبوا برشا على مفهوم التمييز ومفهوم إعادة إنتاج الفشل المدرسي وغيرها من المفاهيم والباراديغمات الكبيرة. أنت قلت المدرسة كلها تجلب التلميذ، لكن حتى في هذا وأنت خدمت عليه برشا، ما فماش مبدأ تكافؤ الفرص. مدرسة في حي راقي ليست مدرسة في منطقة ريفية أخرى. يعني لحد الآن في تونس 2026 تجد مدارس عمومية في أماكن ما تنجم تجلب التلميذ والأخرى نافرة للتلميذ. يعني من الخطوات الأولى ما فماش تكافؤ الفرص.
3: صحيح، وهذا يمثل مشكل الإنصاف، مشكل الإنصاف هو مشكل حقيقي، ووزارة التربية منكبة على سد هذه الثغرات والصعوبات، لأنه بالفعل بعض المدارس تكون في قلب سوق حوله داخل يعني المحيط المدرسي، مشاهد سوق متاع فريب وكذا قدام المدرسة وما تنجمش حتى تبعدهم. نعم، في مدارس في حي التضامن او في مدارس وبالتالي علينا ان لا ننكر ذلك، على الاقل الحد الادنى ان نحمي التلميذ من هذا المحيط اولا، ثانيا على المدرسه
2: المحيط ونعطيه الفرصه،
3: وهذا ضروري، هذا ضروري، لانه ولعل التفكير ايضا في منصه الجسور وهو حلم وزاره التربيه هو
2: ضرب. عندنا محور خاص ليه بالحق، عجبتني يعني تشخيصك لواقع بعض المدارس، وهذا باش يخليني نسألك. انا شفت مدارس في حي التضامن وفي غيرها تستغرب من جاته الفكره باش يبني مدرسه
3: في ذاك المكان،
2: في البلاصه هذيك وفي المكان هذا. تقول لي مثلا ما هو شو يقول لك الواجهه نتاعو، يقول لك اي حتى المناطق هذيك يلزمها مدارس، ولكن حتى باش توصل لها ما تنجمش دخلت لها المدرسه هذيك. في حي شعبي كما قلت انت، الفريب والمخدرات والازقه ومعناها الاوساخ، يعني كي تفكر انت صحيح انت تحب تفك العزله على المنطقه ذيك ربما، ولكن ما تجمش تلقى منطقه اخرى معناها احسن من المنطقه ذيك. كيف التفكير في معناها اللي يفكر في المساله هذه، شنو جات شنو هي الفلسفه نتاعو بالضبط؟
3: دائما مساله القرب، لانه من حق التلميذ اللي يسكن في المنطقه تلك او في الحوض الخاص بتلك المدينه، من حقه ان هنا يكون له مدرسه قريبه، لانه ما تعرف التنقل كل قد يكون مشكل. ولكن
2: فماش دراسه المحيط؟
3: لا، ضروري ضروري ضروري ضروري دراسه المحيط، وضروري اعاده النظر اذا كان هذا المحيط يعني بهذا الشكل. علينا ان نعيد النظر في هذا المحيط لنغيره من الخارج، لتتغير المدرسة أولا من الداخل، لأنه فكرتك صحيحة، على المدرسة أن تكون جاذبة من الداخل حتى يكون المتعلم داخلها سعيد عندما يلج إليها، لا يكون ينتظر متى تنتهي الحصة حتى يغادر. نلاحظوا احنا سلوك احنا نشوفه فيه، سلوك آخر السنة للتلامذة، يعني الكراسات يعني تولي هي اللي تزين الشوارع بعد بعد تمزيقها. هذا دليل أن المعارف التي تلقاها منذ سنة كاملة أو منذ سنوات تكون مادة يقرأها أكثر من سنة يتم إلقاؤها في الشوارع لأنها لم تغير من ذهنيته، وبالتالي لم تكن وجها من وجوه التربية. التربية تحيل في معناها الاشتقاق على ذاك الذي يربو يتقدم تدريجيا نحو الكمال. ربا يربو، يعني على التربية أن كما قلت من الأول أن تغير من الإنسان، أن تغير من ممارساته. وحضور الفلسفة كمادة وكموقف أو كنمط حياة أيضا مهم في النظام التربوي. وعلى علك تدرك سيدي، على الأقل هذه ميزة في تونس، أن تونس من الدول التي تدافع بشكل صارم على حضور مادة الفلسفة في التعليم الثانوي وفي التعليم الجامعي. لماذا؟ لأن دور الفلسفة هو تعليم التلميذ القدرة على اتخاذ مسافة من الأشياء، الحذر مفهوم أساسي، أن يعيد النظر في المقولات الاجتماعية، في علاقته بالآخر، في مسألة الاختلاف، في الاعتراف بالآخر، في سؤال الهوية، كل الأسئلة الممكنة التي سيواجهها طرحتها الفلسفة ويعالجها التلميذ في السنة الثالثة وفي السنة السابعة بكل تفصيلاتها، من سؤال الإنساني إلى موقع الإنسان داخل الدولة وحدود الدولة. وأنت تدرك برنامج الفلسفة ينتقل من سؤال الذات إلى سؤال الهوية إلى سؤال مقام العلم والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إلى سؤال القيم، كلها أسئلة. ما نعيبه على الفلسفة أو على من يمثل الفلسفة من مدرسي الفلسفة هو أنهم اختزلوا الفلسفة في جملة المعارف، ولم تعد الفلسفة تلك التي تجعل المتعلم قادر على أن يفكر مع المدرس. إذن هذا هو ما يسمى الخلل الذي جعل الفلسفة كمادة تفقد قدرتها كنمط وجود.
2: الفكرة هذه اللي خلى الفلسفة تفقد يعني قيمتها ما فهمتهاش بالقدي. علاش نسألك؟ في معنى علوم أخرى، علوم صحيحة، تكنولوجيا، الحل واضح في التقنية، واضح
3: صحيح،
2: مواد نافعة لتغيير الواقع. لتغيير الواقع نستعمل الإضاءة، نستعمل الأورديناتور، نستعمل الحاسوب، نستعمل التليفون، ملموس واضح في تغيير الواقع. يعني نجم من الأدوية أيضا واضحة
3: نافعة،
2: يعني تعطي الواحد دواء يبرى ما يبراش إلى آخر. الفلسفة نرجع له، نرجع من الأول،
3: ما نفعها
2: بما أنها نظريا، والسائد اللي هي معناها علوم نظرية وعلوم غير صحيحة، كيف يمكن أن تغير الواقع؟ ما هو المانع في تونس، نقصد في تونس علاش ما غيرتش الواقع؟ علاش ما نجحتش المعاهد والمدارس نتاعنا؟ علاش تغيرت قيمتها من دولة الاستقلال إلى الآن؟ دولة الاستقلال كانت العلوم الاجتماعية والفلسفة والإنسانية عندها قيمة كبيرة، ودولة الاستقلال راهنت على هذه العلوم. ما الذي حدث؟ شنو اللي تغير؟
3: أولا لنتفق على أن سؤال النفع سؤال لا يمكن أن تجيب عنه الفلسفة، على معنى أن الفلسفة ليست مهمتها أن تكون نافعة، بل مهمتها أن تحرر الإنسان من البحث عن النافع، أو أن تدفع الإنسان لإعادة النظر للتفكير فيما هو نافع حقيقة. لأن التقنية كما قلت والعلم هي أشياء نافعة تقنية، لكن الفلسفة هي تلك التي تعلمك كيف تعير النافع، كيف تقيم ما هو نافع. إذن هي مناسبة لا لأن تكون هي نافعة، بل لأن تجعل لك فرصة لكي تحدد هذا نافع.
2: الربح السريع نجم يكون في نظر العامة شيء نافع،
3: ولا
2: الفلسفة تعطيك فكر نقدي بتقول لك راه ولا
3: هذا هو هذا. إذن وكأن الفلسفة تحرر الإنسان من الاعتقاد في النافع على أنه نافع، إذن تلزمه باتخاذ مسافة. أنا أهم حاجة تعجبني هذه، علاش؟ لأنها تؤكد الفكر النقدي أو قيمة التفكير النقدي والسؤال في الفلسفة.
2: دولة الاستقلال راهنت على الفلسفة، على العلوم الاجتماعية، على العلوم الاقتصادية من أجل بناء الدولة. فما شوانت في على أرض الواقع قاعدة تمشي لبناء الدولة، وفما فكريا أيضا فما يعني شوانت، وفما ورشات تفكير، وفما دي سونتر معناه مراكز تفكير
3: صحيح.
2: من أجل يعني توعية وتثقيف الشعب التونسي وفي المدارس. وقتها فما نجاحات ولو بدرجات متفاوتة وحسب الأزمنة. الآن علاش هالتأخر والتأخير هذا الكل؟
3: هو في فترة قريبة في ظاهرة عنف المتعلم على المدرس، أتذكر خطاب رئيس الجمهورية في علاقة بواقعة العنف هذه، وكانت الجملة واضحة.
2: تقصد مستير أنت الحادثة نتاع مستير؟
3: بالضبط، وقتها تكلم رئيس الجمهورية على قيمة الفلسفة وضرورة التفكير في، لأنها تعلم المتعلم على الأقل، يعني تصنع له على الأقل ذات قادرة على أن تكون أقل عنفا وأقل دغمائية، لأنه في الـ في الـ في, الـ في الأخير هو هذا الدور الأساسي الفلسفة، أن تحرر العقل من الدغمائية. أنها منذ الاستقلال نجحت والآن لم تنجح، ثم تغيرات تم إرباكها. علينا نتفق على أن موقع المدرس ومنزلته وصورته عند المتعلم تغيرت.
2: عليش.
3: الأولياء أيضا تغيروا. أنا أتذكر أنا والدينا كيهزون المدارس، راهو نحاسبك بجلده، نحب ولدي يقرأ كذا، تو نحاسبك كان بالعدد وعطيني كذا. تغيرت المنطق النفعي اللي نحكيه عليه احنا، والنتائج لو تلامذة لو تنجم تجيب نتائج ممتازة، مهمتها النجاح بنتائج وليس الفهم. إذا تغيرت كل هذه الأشياء وكل هذه الدواعي، غيرت من مقام المدرسة، من قيمة المدرس ومكانته، المدرس الذي نحترمه، المدرس الذي غير من سلوكياتنا الكثير. ودور الأسرة الحقيقة دور لم يعد الدور الذي كان منذ الاستقلال. إصلاحات كبيرة مرت على التربية وعلى تاريخ تونس. اليوم نشعر وكأنه ثم لحظة من الإرباك أصابت المنظومة التربوية وأصابت المجتمع التونسي في كلياته، أصابت القيم، أصابت القيم بشكل يدعونا. وكعليش أنا سعيد بالتواجد معك.
2: لو كان تحليل فلسفي، ما الذي حدث في المجتمع التونسي؟ ما الذي حدث في تمثلات الأسرة، التلمير للمدرسة، للمعلم؟
3: وأجابت عن ذلك الفلسفة منذ أفلاطون. لافيرغوني سماها أفلاطون. الخوف أو الخجل من الآخر واحترام الآخر. اليوم لم يعد هنالك مقام للخوف والاحترام للآخر. الآخر الأب، الآخر المعلم، الآخر الأكل الكبير. أفلاطون كان يقول منذ القديم، أعطيني رجلا يمتلك هذه الصفة من صفات احترام الآخر إلى حد الخجل وستكون الدولة بخير. أرسطو كان يتحدث منذ القديم، في مجتمع من الأصدقاء لسنا في حاجة إلى عدالة، لسنا في حاجة إلى العدالة عندما يكون المجتمع من الأصدقاء. اليوم وأنا في طريقي إليكم صديقي إيهاب، يكفي أن تمر بالسيارة حتى تلاحظ سلوك الناس، راهو تحس ثم غضب شديد، ثم عنف وتزمير في غير محله. أنا بابا مدير مدرسة تعليم سياقة، يعلمنا من اللي علمنا نسوق، ما تزمرش وقت اللي ما تزمرش اللي قدامك تبدأ تزمر على خاطر شد. اليوم راهو شكون يقف في الفروج، خلينا في المدرسة مسيكنا واش تعاني. اليوم اللي يقف في أمام الفروج راهو اللي وراه يزمر له.
2: السبب خلينا نسلو على الأسباب.
3: غاب الخوف، اللي يسمي الخوف مقام الخوف رغم مهم جدا. الخوف من الله، الخوف من الدولة.
2: في غياب الخوف، هل هي العائلة؟ هناك من يتحدث عن التنشئة الاجتماعية الأولى.
3: صحيح صحيح،
2: لكن فما مقاربات أخرى تقول لك الدولة، الدولة هي المسؤولة على العائلة وعلى المدرسة وعلى شعور بإنفاذ القانون والشعور بالخوف من القانون. فمش كل فما وهم في الدولة في فترات معينة، تفكك أسري، تغيرات في المجتمع التونسي أدى إلى هذه النتيجة. ولو كان ما ننقذوش رواحنا باش نمشيو أكثر نحو العنف، نحو المجتمعات المخاطر، ونحو هذه المشاكل الاجتماعية اللي باش تزيد تتفاقم وتتضخم.
3: أستاذي إياب، الدولة هي المنتهى، الأسرة هي النواة، علينا أن ننطلق من الأساس.
2: الأسرة
3: على الأسرة أن تستعيد مكانتها. اليوم انتقلنا من مجتمع اللي سميه دو بير او بابا، من الأب الولي كذا بلو، يعني كأنه صديق أو أخذ شكلا آخر، ولم يعد ذاك الذي نخافه، نحتاط من مواقفه، نخشى من غضبه، فبالتالي نغير مبدئيا تصرفاتنا وفق سلوك هذا الأب الذي يمثل سلطة كاريزماتية. مش بالضرورة ما ضربناش احنا والدينا، لكن كانوا يمثلون يعني كما يقولوا حدود ممكنة. يعني قلت لك انا
2: المجتمع الأبوي ما عادش
3: يعني، اذا هذا ولا لو بارلمون دو بير، مجتمع
2: الأب رجل يعني مسؤول
3: معاك انا.

0: المدرسة إلى أن تحتضن هؤلاء المتعلمين من أول الساعة إلى آخر اليوم. هذا زمن مدرسي ملزم بزمن اجتماعي آخر مضغوط عليه من قبل الوالدين. اثنين، من جهة التربية الداخلية في الأسرة، الولي راهو همه، وانا حضرت لهم، والله انا حضرت لهم، عندي اساتذه في المعاهد النموذجيه يقولوا لي الاولياء يجيو يهزوا اولادهم يقراوا، وانت اكسوسيولوج وكذا وفيلوزوف، نهار حصه الفلسفه اللي تقول على قيمتها وكذا، هي وقتها يقراوا تيد فيزيك ويقراوا تيد مات، ويجي ويمشي يعمل غياب، ويجي الولي صح على الغياب، انا راهو هذا الغياب ومبرر لانه ولدي يقرا خارج المؤسسه التربويه دروس خصوصيه في حصة كما يقولوا مساعتين للأربعة فلسفة، هذيك حصة مش عارفة فرنسية، وهذا رواقة حقيقي واقع في جندوبة في أريانة في باجة.
1: سؤال مهم على مكانة الفلسفة في المدارس والمعاهد التونسية،
0: مرتبطة بمكانتها في ذهنية الأولياء،
1: وهذا مهم جدا. أنا شفتها من أولادي ومن أولاد العائلة والصغار نعرفوهم، يعني تقريبا كي تقول له فلسفه كانه حاجه اضافه زايده.
0: بالضبط،
1: حاجه زايده.
0: هذا هو.
1: فقط ناخذ فاصل قصير ثم نعود. مكانه الفلسفه في المدارس، كيفاش نرجعوا لها مكانتها، ومن تسبب في جعل الفلسفه كاني ماده منبوذه وغير مرغوب فيها وما حشناش فيها، تقريبا بخلاف شعبه الاداب الفلسفه معناها شيء تطفل على الماده هذيك، ولا تطفل على الشعبه هذيك. فقط فاصل قصير ثم نعود.

مواصلين معاكم في برنامج تواس على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نعالج ونقرأ المجتمع التونسي من خلال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. نذكروا موضوعنا اليوم المجتمع التونسي بين التحديات الأخلاقية مثل الانحرافات، جرائم الاغتصاب، المخدرات وغيرها، ودور التربية والفلسفة، ودور أيضا الذكاء الاصطناعي، دوره في المدرسة الحديثة. هل ما زلنا نحكي الآن على الفلسفة وعلى العلوم الإنسانية والاجتماعية أمام هذا المد الكبير للذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيات الآن التي تتحكم في العالم؟ ضيفنا نذكر الدكتور الصحفي بوقرة متفقد عام

0: عن التربية، أستاذ مبرز أول في مادة الفلسفة، وحائز على وسام رئاسة الجمهورية في المعرفة. مرحبا مرة أخرى. حكينا قبل الفاصل، قلنا لماذا تم تهميش دور الفلسفة في المعاهد والمدارس بخلاف شعبة الآداب؟ تبدو الفلسفة وكأنها كائن غريب منبوذ، معناها كائن غير مرغوب فيه بالنسبة للتلامذة في المعاهد والمدارس. يعني لماذا؟ من هو السبب؟ وكيف نعيد دور الفلسفة كقيمة نقدية في المجتمع التونسي؟
1: هو أولا بدأ الهجوم على الفلسفة،
0: الهجوم
1: أي منذ زمن القربي من وزارة التربية. الحقيقة الصراحة ضرورية في هذا الموقع. أولا تم تقليصه ساعة للشعب العلمية.
0: هجوم معنا واقع، معنا في واقع
1: الحقيقة نقص.
0: يعني فما حاجة تمت،
1: لا تمت خيارات، لا تمت أي خيارات. كانت خيارات للتنقيص من مكانتها. أولا كانت أربع سوايع للشعب العلمية، وتم إعداد كتاب مدرسي وفق هذه الساعات، وفجأة تخيلت وزارة التربية أن تحذف الساعة، فحدث إرباك إلى درجة أنه حتى المدرسين يقول لك تحس البرنامج أكبر من الزمن المخصص لحصة الفلسفة. ثلاثة سوايع، طبعا ثلاثة سوايع معنا ساعتين وساعة. الساعة ذيك كان مش قد يقرأ بعدد المتعلمين الموجودين في القسم، يقرأ أسماء فحسب، وفات نص ساعة. فلسفة لن تغير شيء. اثنين
0: معناها زادوا ساعات المواد العلميه،
1: زادوا كل زادوا و
0: ماشي معناها من احسن الدول، زاد حتى في الرياضيات وغيرها من المواد العلميه.
1: هاني قلت لك هي المشكله، هاني قلت لك المشكله. نعتقد انه الاكثار في المعرفه قد يصنع متعلما متميزا فاهما. نحن نصنع تلاميذ قادرين على النجاح ولكن غير قادرين على الفهم. علينا ان نفكر في مدرسه تصنع التربية للفهم وليس التربية للنجاح. ينجم ينجح لك البكالوريا وهو غير قادر أن يتكلم في الجامعة أو أن يخاطب غيره بشكل واضح أو بجملة مفيدة أو بفكرة يمكن أن يستدل من خلالها بحجج منطقية تقنع غيره أو تبرر موقفه. نحن في الحقيقة يظهر يرحم بارك الله فيك. وبالتالي هذا دليل أن المدرسة أصبحت وكأنها كما كانت دار المعارف أو وزارة المعارف. لم تعد المدرسة فضاء لصنع القيم، وهذه مهمة جدا. أن المنظومة التربوية التي تقف في حد نقل المعرفة لا يمكن أن تصنع تربية للفهم، ولا يمكن أن تصنع متعلم يفهم ما يعرفه ويعرف لماذا يعرف ما يعرف. أكثر تلامذتنا يقرؤون مواد ولا يعرفون لماذا يقرؤون يدرسونها. سؤال لماذا هو سؤال الفلسفة بامتياز. عندما تسأل ما الإنسان،
0: أنا توبت استغربت أستاذ، قلت لي معناها تم هجوم على خاطر احنا نرجع لك خاطر
1: لا تم هجوم لا لا تم في زمن معناها. في زمن ما تم الهجوم على الفلسفة. علينا أن نحرر المتعلم من هذا. لا تم الهجوم من أنا قلت لك البرنامج تعمل وفقه، واللي هندسوا الكتاب المدرسي كان على أساس أربع ساعات أصبح ثلاث ساعات. بعض المدرسين يتحدثون عن مشكل الضارب لأنه يقلل من الدافعية، وهذا يؤثر في الأولياء. عندما يكون ضارب الفلسفة في الشعب العلمية ضارب واحد وعنده أكثر من مادة، ضارب أربعة ضارب خمسة، فالولي أولا يخير أن يدرس ابنه أكثر الرياضيات والفيزياء من أن يدرس الفلسفة، وكأن ساعات الفلسفة ساعات فيها هدر لمجهود المتعلم. وبالتالي عندما يخير الولي بين أن يدرس ابنه ثلاث ساعات فلسفة أو أن يدرس ساعتين دروس تدارك فيزياء، يختار دروس التدارك، وهذا ما أصاب المنظومة التربوية. هك علاش أنا كمتفقد أقول للمدرسين علينا أن نشد التلاميذ إلينا، أن نمتلك الطريقة التي بها يصبح المتعلم هو الذي يدافع عن الفلسفة في بيته. عندما تكون
0: كيفاش نغيروا ذهنية الولي
1: بتغيير ذهنية التلميذ،
0: التلميذ والولي. قبل احنا كان عندنا أساتذة يحبوك في الفلسفة.
1: هذا هو هذا.
0: يحب الفلسفة ويحب في المات ويحب في العربية ويحب في الإيقاظ والتو اللي تكبر تتذكر تقول أستاذي ذكرى وذكى غرمني بالفلسفة ولا غرمني بالرياضيات ولا بالإيقاظ. ربما السنوات الأخيرة الأستاذ لدولة ذي ولا الأستاذ الأيقونة ولا الأستاذ المثال ما نعرفش ربما غير موجود، تدعو إلى إعادة هذه تمثلات لدى ذهنية التلميذ،
1: لدى ذهنية المدرس أولا ليكون رجل مسرحا قادرا على استيعاب الجمهور.
0: ساعة أستاذ الفلسفة هو بيده في ذاته يقول لك أنا معناها تقريبا قللت من قيمتي ومن قيمة الفلسفة، معناها حتى بشعتي أكثر، يقول لك أنت أعطيتني ساعة وهمشني.
1: مع ذلك ثمة أشياء بأيدينا وثمة أشياء ليست بأيدينا. ما بأيدينا عن الساعة ذيك، أنت كيفاش فك الساعة ذيك قادر أنك تدفع التلاميذ للنقاش، للسؤال، لإحراج بعضهم البعض، للدخول في الصراع عرفاني، لأنه كان تحول الحصة إلى هذا هو. واليوم أصبحت هذا هو. أنا كي قريت في المعهد النموذجي في ريان السنوات، تلامذة يمشيوا للأولياء يقولوا نحب نقراه عند سي فلان بالاسم. وقت اللي يجيني المدير يقول لي لو كانت قبل الاولياء يكونوا يحبوا عند سي فلان نتاع المات، ولا كانوا يتناقشوا او يتعاركوا للتلامذه، انا هو الاستاذ نتاع الرياضيات مش قريهم وانا الاستاذ نتاع. وتغير الحال. لماذا؟ لانه في القسم ثمه تغيرات حقيقيه صارت للتلميذ، لقى روحه. عندنا ما يسمى بمشكل الاستيمدس، وهذا مشكل اساسي اللي كنت تحكي عليه في الجامعه،
0: اللي كنت
1: يعني تقدير الذات. المدرسه لم تنجح في جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي قادر على تقدير ذاته، لم يكتشف بعد ذاته. التقدير الذات في سلم ماسلو وفي كل صناف الكل في التربية، هذه درجة متميزة. عندما يقدر المتعلم ذاته، العنف ينقص. نرجع لك تقول سؤالك الخطير، العنف والإرهاب والاغتصاب كله يعود من جديد، لأنه مشكل تقدير الذات عندما يغيب هو الذي يجعل الفرد وكأنه وحش كاسر، وكأنه حيوان. إذ ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟ هو بالأصل حيوان. قالها فرويد منذ الإنسان يعني في الأصل قطعة من اللحم تتبول وتتبرز. هذه الأنا، هذا الوعي، هذا العقل، هذا المنطق، هذه القيم كلها تراكمات من صنع الأسرة والتربية والمدرسة والمدرس والثقافة والإذاعة والصحافة. كل هذه المكونات تصنع ذاتا متحررة من الحيوانية فيها باتجاه الإنسانية. لا يولد الإنسان إنسانا، الإنسان مهمته أن يصبح إنسانا، أن يصير إنسان. كل الحيوانات تولد حيوانات وتموت حيوانات إلا الإنسان.
0: مفهوم تقدير الذات مهم جدا اللي حكيت.
1: أي مهم بالحق في المدرسة.
0: مهم جدا أستاذ. في المدرسة لاحظت اللي في السنوات الأخيرة فما جيل كامل ما همش مقدر ذاته، وفما جيل متاع أساتذة ومعلمين أيضا ما هيش مقدرة ذاتها. معناها تحس ناس كما قلت أنت من الأول
1: الهشاشة،
0: الهشاشة والتفكك ونوع من اللامبالاة. انا نحط ولادي باش نتخلص منهم، ما عنديش حاجه اخرى باش نعملها. الاستاذ والمعلم ماشي باش نقري وظيفه مهنه، يعني القيم والمبادئ المجتمعيه والمبادئ اللي نرجع حكيت عليها الفلسفه، الاخلاق،
1: صحيح،
0: والخير والشر وغيرها من مفهوم الدوله في الفلسفه السياسيه،
1: صحيح،
0: وغيرها من المفاهيم والاخلاق والقيم والاطر المجتمعيه تقريبا بدأت تضمحل أو أضمحلت، وقد قعدت يعني بنظر قليل. ما نحبش نوصل بشي حكاية على دوركي الأنومي الاجتماعي، يعني تفكك تام وكامل. ولكن شنو اللي صار بالضبط في المجتمع التونسي؟ وهل نعاود ونرجع نقول مادام فما إرادة سياسية فما تفكير على مستوى الوزارة على مستوى المختصين في دور الفلسفة، هل هناك إرادة أو تفكير الآن في إعادة الاعتبار للفلسفة ربما ولا العلوم الإنسانية والاجتماعية عامة لإعادة المجتمع التونسي ونحطوه على الأقل في السكة؟ خاطر جميع المجتمعات وانت تعرف أستاذ عرفت ما يسمى بالتحولات والتغيرات والتفكك الأسري، ولكن ديما فما شيء الدولة، المجتمع المدني، المدرسة هي اللي تعاود تحطهم في السكة.
1: هو الحقيقة ثلاثة ملاحظات، لأنه عملت لي أكثر من سؤال هنا يعني بدرجة من العمق. أولا سأبدأ من الأخير، في علاقة بالدولة ووزارة التربية وكل المشرفين، الحقيقة ما أنا قلت لك من رأس الدولة تحدث عن قيمة الفلسفة وعن دورها في تغيير العقليات والذهنيات والتحجر الذواتي والتعصب والعنف وكل الانحرافات التي تصيب المجتمع يمكن أن نتجاوزها أو أن نذلل.
0: مع العلم أن الانحرافات تصيب جميع المجتمعات،
1: لكن يمكن تذليلها بحضور الفلسفة، هذا على مستوى الدولة. اثنين، كلاحظت اليوم اللي صانعي الذكاء الاصطناعي يستنجدون بالفلسفة وبالفلاسفة بضرورة عودة الفلسفة لكي تفكر في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في حدود هذا الذكاء الاصطناعي، حتى لا يتحول أداة ضد الإنسان بدل أن يكون أداة من أجل الإنسان. عودة الفلسفة لمواجهة الذكاء الاصطناعي أو لوضع حدود أخلاقية قيمية دليل قيمة الفلسفة. ثالثا، فيما يتعلق بفكرة تقدير الذات، الذات لا يمكن أن تقدر ذاتها إلا في فعلها، سواء كان مدرسا أو متعلما. الفضاء الوحيد الذي داخله يمكن المتعلم أن يقدر ذاته هو في المدرسة، مش في مش في العائلة. في العائلة ثم تقدير الأنا، يسمى الاستيم دو موا، اللي فيه النرجسية والأنا، هذاك في العائلة. في المدرسة تقدير الذات، الاستيم دو سوا، والسوا ماهوش دو موا،
0: وربطها أنت بالفعل.
1: ولا لا يمكن للذات أن تقدر ذاتها إلا فيما تنجزه من فعل. فعندما يقدم التلميذ مثلا أعداد فيما ينجزه حتى في الليتاج، حتى في المهام، كي ياخو عدد دون كذا، كي ما ينجمش يرفع صبعه، كي ما ينجمش يشارك، كي ما ينجمش يتكلم، لا يمكنه. إذ ما هو الفعل؟ فعل المتعلم هو ما ينجزه في التمارين، هو ما يقوم به، هو نشر بالضبط. إذا لم يتمكن من الفعل، من الإنجاز، من التكلم، من أن يرقص حتى، سيكون للفعل وجه آخر، يكون فعل عنيف.
0: هذا
1: هو في كل حالة طاقة. أنا قلت لك طاقة ليبيدية، عدت لك للعلماء وتحليل النفسي.
0: كأنك أستاذ، كأنك تقول لي أنه المدرسة الآن، الفضاء التعليمي الآن ما فيهش الفعل،
1: ولا ما يعطيش مناسبة، هك علاش
0: وهك علاش احنا الفعل ذاك خرج بصفة سلبية خارج الفضاء التعليمي اللي نشوفه في المجتمع.
1: هذا هو بتعلتي
0: يعني في المدرسة والفضاء التعليمي،
1: بتعلتي تضخم المدارس. هذا هو وهذا ضروري نعترف به. يعني كتشوف النقلة من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، التلميذ في المدرسة الابتدائية يشارك أكثر، ثم أنشط أكثر، ثم عمل فرقي. لكن في الثانوي تدريجيا تضخم المواد، تضخم البرامج، تقليص في عدد الساعات، الضغط على المدرسين يفرض على المدرسي احتراما للبرنامج، للتقدم في البرنامج حتى لا يسأل، ثم ناس بتعدي اختبارات حتى لا يسأل، هذا الضغط يفرض عليه أن يكون هو سيد القسم وهو الوحيد الناطق الرسمي باسم المعرفة، وبالتالي
0: يكمل درسه معنا.
1: تصدر المعرفة عندما تصدر المعرفة من المدرس دون أن تكون في شكل تفاوضي
0: وتفاعلي
1: وتفاوضي، هذا هو المعنى. وكأنها تفاوض، خلنا نتفقوا في إنتاج، خلنا نتفقوا في أن بروبليم. إذا لم تكن المعرفة تفاوضية، يعني أن المتعلم لم ينخرط في الدرس. وإلى اليوم في دروس الفلسفة هكذا تكون الدروس تبنى عن المشاكل، الدروس التي تعد دروس الأساسية.
0: هذا يهزنا المشكلة أخرى، ما فهمش التفاوض، التشارك، التفاعل بين
1: الانخراط الحقيقي.
0: الانخراط الحقيقي نتيجة ضغط البرنامج والبرامج والمواد المقدمة على بعضها. أقرأ
1: هك علاش فقدت المدرسة المعنى؟ راو عندما يغيب هذا ميشيل دوفلي عمل كتاب دوني دو سانس على ليكول. ميشيل دوفلي يقول على المدرسة أن تستعيد المعنى، ولا يمكن المدرسة أن تستعيد المعنى إلا إذا غيرت المدرسة من شكل تدريسها.
0: احنا ما غيرنا،
1: عندنا مشكل معنى،
0: احنا توا مع عندنا مشكل معنى ولم نغير لحد هذه اللحظة على ما اعتقد. فما
1: محاولات، ثم محاولات، ثم
0: محاولات، وفما المجلس على
1: هذا هو
0: يأتي بحلول، وانتم معناها كخبراء. من المشاكل الأخرى اللي نضجت عن مشاكل المدرسة والفضاء المدرسي بخلاف المجتمع، شنو يعني تلقى وشنو انعكاسات ذلك على المجتمع، شنو انعكاسات ذلك على النظرة للمدرس وللمعلم وللتلميذ اللي هي الدروس الخصوصية. إذا كان أنا إضافة للمشاكل هذه ما عند ما نجمش نكمل برنامجي تو، شنو يصير؟ نمشي
1: صحيح
0: مباشرة
1: صحيح صحيح
0: للدروس الخصوصية. وأنا هنا يعني منش شلو ما نقول المعلم والأستاذ، لأنه شفت العيل تجري ريلي ولدي
1: الأسر
0: من أجل أسر من أجل يسميه بورديو التميز ولا بوداء التميز مفهوم التميز
1: والنتائج النجاح.
0: ولدي كي يجيب 19 الآخر جاب 19 يجب هو يجيب 19-90
1: صحيح.
0: وذلك من الأسباب الأخرى ربما ما طرقنا لهاش برشا، تنافس مفهوم التميز.
1: أيوة.
0: هذا يهزنا للدروس الخصوصية والمشاكل الدروس الخصوصية صحيح. وميزانية الدروس الخصوصية. ثم عملتوا منصة جسور، هكا علاش أنا بديت بالدروس الخصوصية باش نجيك المنصة جسور اللي هي خاصة بالدعم المدرسي مجاني ومحاربة خلينا نقول مقاومة للدروس الخصوصية، رغم راهي الدروس الخصوصية ماهيش باش تتنحى ما دام الفضاء المدرسي والتعليمي فيه المشاكل اللي نحكيه فيها الكل. منصة جسور
1: هي منصة كانت في البداية حلم الحقيقة، هي بالأساس لا نقول مقاومة لدروس الخصوصية وإنما مناسبة لإنصاف المتعلمين الذين لا يمتلكون أولياءهم القدرة على الدروس الخصوصية. أولا منصة جسور أعادت الاعتبار للمدرس الملتزم للمدرس المتطوع. مدرسين يعملوا دروس.
0: أعطينا إحصائيات قديش من مدرس قديش من واحد دخل فيها
1: كل المواد عارف. كل المواد توا لحد الآن كل المواد التي يتم اختبارها في المناظرات في النوفيام وفي البكالوريا كل المواد موجود. وكل المباحث أو العناوين اللي موجود، الأجزاء الخاصة ببرنامج مثلا الفلسفة، الأجزاء الخاصة بالرياضيات تلقاها موجودة بالدروس وبالتمارين وبشكل تفاعلي. الإضافة اللي عملتها منصة جسور وأنا شاركت فيها الحقيقة هي أنه المتعلم يكون معك ويسأل وأنت تتكلم وهو يسأل ويرفع اليد ويتحرك داخل طبعا المياسل في حصص كنت أنا مدرس هو يقدم الدرس مثلا يعلن قبل الأسبوع تخرج في المنصة أو الأسبوع القادم كما يقولون من الساعة 7 إلى الساعة 9 راهو مسألة الدولة السيادة والمواطنة، التلاميذ يبدأوا حاضرين بالوقت يدخلوا مباشرة للموقع يلقاوا الأستاذ حاضر المتفقد موجود، المتفقد يجيب على الأسئلة التي لا يراها الأستاذ لأنهم يشاركوا التلاميذ بشكل تفاعلي وهو يقدم وأنا أوقفه في كل لحظة، هنالك تلميذة فلانية سألت ما الفرق بين الشرعية والمشروعية، متى يكون الخير مصدر السعادة، أسئلة كانت هذه أسئلة التلاميذ وهي في شكل إذن قدمت الإضافة الحقيقة. ونعتقد أنها مش تكبر، هذا الحلم سيكبر، هو حلم وزارة التربية.
0: شنو المشروع المستقبلي بالنسبة للمنصة هذه؟
1: أنها تتجاوز المناظرات، أن تكون مدرسة تتجه للتلاميذ في كل مكان. بعض التلاميذ المدرسة
0: مشروع واقعي فيها، فما ميزانية موجودة. مخصصة
1: طبعا طبعا طبعا طبعا هي الميزانية مخصصة من جهة الواحد تاع التكنولوجيا، لكن للمدرسين يأخذوا فلوس، للمتفقدين يأخذوا فلوس، حد هذه تطوعية من أجل يكون المتعلم في كل مكان. المتعلم في كل مكان على الأقل نحن المشكلة الحقيقية قلناها من أول حصة هي مشكلة الإنصاف، كيف يمكن أن ننصف متعلما فهمت يعني يكون بمقدوره أن يجد دروسا ويلج لدروس تشبه الدروس اللي يقرأها المذاكر في مدرسة كما قلت أنت مدرسة في مكان راقي أو مكان كذا. من حق كل تلميذ في آخر الجمهورية أن يلج هذه المنصة.
0: ما تراش اللي ملقاتش حظها المنصة هذه توجه صور مثلا ما شفناش مثلا ومضات شهرية حولها، ما شفناش في موقع وزارة التربية راقي نجم تلقاو جسور
1: يعني في لحظة الاختبارات جات في وقت المناظرات يعني
0: فقط
1: في لكن بشوي بشوي يعني تتواصل
0: يعني خاطر غيرها والمواضيع كي تعدى في الإعلام العمومي ما جانا نراو بالنسبة للوزارة
1: صحيح ولا لا وإحنا ماذا بين ديما في عقل العقلية اللي قلت أنت تاع الأولياء حسب النتائج حسب الاختبارات حسب المناظرات تتحرك الأسرة عندما يكون هنالك اختبار عندما يكون هنالك مناظرة، ما عدا ذلك لا حاجة لنا لولوج هذه المنصة.
0: ما عادش عندنا برشا وقت، نذكر أستاذنا الدكتور صحبي بوغرة متفقد عام للتربية أستاذ مبرز أول في مادة الفلسفة وحائز على وسام رئاسة الجمهورية في المعرفة. الموضوع اليوم اللي حكينا عليه هو المجتمع التونسي بين التحديات الأخلاقية مثل الانحرافات وجرائم الاغتصاب والمخدرات وغيرها ودور التربية والفلسفة، وحكيت أنت على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن فما من يرى فما دراسات وكما قلت انت يعني الذكاء الاصطناعي الكل طرح فلسفي، الاخلاق، الانا والاخر، علاقتي بالاله وغيرها من الاسئله اللي طرحتها الفلسفه قديما. الان نحكي على المناهج وعلى المعنى وعلى الاستيم دو سوا اللي حكيت عليه انت استاذ. في عصر الذكاء الاصطناعي والصغار معناها والتلامذه يتبعوا شنو فما جديد في العالم، تو التلميذ ينجم معناها ولا حتى طفل صغير معناها يستعمل الادوات هذه التكنولوجيه خير مني ومنك. هل هناك استعداد لهذا، لهذه الطفرة التكنولوجية، لهذا خلينا نقوله الانفجار التكنولوجي العظيم العظيم نقوله الذكاء الاصطناعي، وهذا بشهادة كل العالم؟ يعني تقريبا كنا نحكيه على نيوتن ولا الثورات العلمية الكبرى. كيف استعديتم انتم كمتفقدين، كأساتذة، كمعلمين، كوزارة التربية، كسلطة إشراف لهذا التحول التكنولوجي العظيم؟
1: والواقع الآن واقع الذكاء الاصطناعي كذا صنع وعي بضرورة أولا الالتحاق بالركب، وبالتالي حتى لا نتخذ مسافة نقدية من الذكاء الاصطناعي ونضع حدود له، أولا علينا نتعلم من هذا الذكاء الاصطناعي وأن نعرفه أكثر. إذا من حلقات
0: التكوين
1: هذا هو
0: مقارنة بأمريكا
1: هذا ضروري، لأنه هذا واقع، فهمت؟ وعلى الوعي أن لا يكون خارج الواقع، وأن يضع جدارا عازلا بتعلة تحصين الذاتي من هذا التطور، لأنه وقتا ولي خارج التاريخ. إذا حلقات التكوين يجب أن تتأسس حتى المتقدين مع المدرسين وفق منطق الذكاء الاصطناعي. على المدرسين أن يتعلموا.
0: الآن المعلمين والأساتذة ما زالوا ما بدأتش ورشات التدريب في الذكاء الاصطناعي؟
1: ما زال. هو ما ثماش محافظ في الدنيا قد المدرس، ماذا بيك ستيلو الورقة، حتى الاختبارات متاعه الأكثرية يعملها بك ستيلو.
0: يعني معناها اللي قاعد توا قاعد يدرب في روحه وحده، ولا ما فماش برنامج.
1: هذاك التكوين، هذاك التكوين الذاتي، هذاك مرتبط بالكرامة الذاتية لكل مدرس.
0: معناها تسميهم متأخرين توا.
1: لا متأخرين جدا طبعا، رغم الوعي بضرورة الالتحاق بالركب. وزارة التربية راهي مصرة علاش منصة الجسور فيها الذكاءات هذه وفيها ليزابليكاسيون اللي تنجم تعاون. اثنين، حلقات التكوين الخاصة بالمتفقدين لكل المواد، يتعيد حتى أستاذ الفلسفة يلزم يتعلم أستاذ الفلسفة كيش، يلزم يخرج من حكاية الباوربوينت والبي دي اف
0: والوورد.
1: تلتوى ما عندنا مشكلة فيها أستاذ، ما لازمش يعمل بريزنتاسيون بالباوربوينت كيفاش يستعمله. بالتالي كي نحكيه توا الذكاء الاصطناعي ينجم يقدم.
0: كيفاش التلميذ يعني يتبعه
1: هكا؟ علاش إذا كان
0: التلميذ يلعب لعب بالتكنولوجيا هذايا وتجي أنت أستاذ تقول أنا ما نعرفش، تمد له ورقة وستيل
1: إذا التلميذ يمكن أن يتحصل على المعرفة من خارج المدرسة.
0: بالطبع
1: على المدرسة أن تتحرر من الاعتقاد أنها الفضاء الوحيد الذي ينتج المعرفة. ساعة المدرس يستقيل على كذية، لا يعتقد أنه هو الوحيد الذي يقدم المعرفة. ولدك يروح للدار غدو يخرج أفضل معرفة من اللي مش قدمها له في الساعة هذيك في الدرس. ما لاش يزمك تقدم،
0: شنو يزمك تقدم؟
1: هذا هو، عليك أن تعيد النظر في طريقة تدريسك لتلك المعرفة، في تقديم المعرفة بطريقة أخرى، لكمان شكل الحضور متاعك، لأنه
0: المنهجية المنهجية
1: ولا ولا الأنشطة بالضبط. الحبرة مش شوية في بالك
0: دي. معناها نأكد على كلامك أستاذ، تاريخ وجغرافيا وعربي كلها موجودة في الانترنت
1: وموجودة بالتفاصيل
0: وبالتابلوات وبالجرافيك وباللي تحب أنت.
1: إذا ما الذي عليك أن تقدمه بديلا لذلك؟ عليك أن تقدم الطريقة التي تعبر من خلالها على معرفة من إنتاجك، تبنيها مع تلامذتك وفق إشكاليات أخرى، وفق حضورهم الحقيقي، بإضفاء المعنى على درسك. خاطر المعرفة اللي مش يلقاها البرة نقصتها اللي عند المدرس وفق البرنامج.
0: إضفاء المعنى مفهوم مهم، هذا مفهوم
1: إضفاء المعنى يقف على سؤال لماذا؟
0: لماذا؟
1: لماذا؟ كي تقول لماذا أدرس المادة هذه في المستوى هذا، نسأل على المعنى متاعها. الأساتذة تعرف الدرس اللي تقري فيه، لكن الأغلبية ما تعرفش علاش الدرس في اللي تقري فيه.
0: خليني سؤال أخير، إذا كان المتفقد ما هوش يتبع في التكنولوجيا الحديثة مش يصنع في المعنى، والإطار التربوي الكل كيف كيف ما زال بعاد على الاي اي والذكاء الاصطناعي، والمعلم والأستاذ نفس الشيء، يعني صعب جدا انك تجلب التلميذ ذاك في الظروف هذه الكل.
1: هذه كصعوبة.
0: وحنا 2026 رانا.
1: ورغم تلك الصعوبة علينا أن نقاوم. ما هو الفلسفة التزام ومقاومة، ويرجع لهنا دور الفلسفة، أو على الأقل لأن الفلسفة مش مادة عند أساتذة الفلسفة. الفلسفة موجودة في كل ذات، في كل تصور. كل الإصلاحات اللي صارت في تونس في علاقة بالمرأة وحرية المرأة، في علاقة بالمساواة، في علاقة حتى بالأحوال، كلها قائمة على فلسفة. كل الذي أسيدي علاش نمشي البعيد، الحوض المنجمي، الحوض المنجمي من 2008 2011 كل شنو كان الشغل؟ استحقاق، مفهوم الاستحقاق مفهوم فلسفي. الثورة ذاتها اللي قامت حرية كرامة عدالة،
0: والعمل مفهوم فلسفي،
1: لا شغل حرية كرامة وطنية، مفاهيم فلسفية قائمة. إذن الفلسفة في كل مكان، في كل مكان ولكل إنسان، مش لمدرسي الفلسفة حسب، لكل إنسان. وهك علاش وتلمذتنا يولدون فلاسفة، لكن بعض المدرسين وبعض المدارس تقتل الفيلسوف فيهم، تقتل السؤال،
0: تقتل التفكير،
1: تقتل النوالة.
0: شكرا لك دكتور صاحبي بوغرة، متفقد عام للتربية وأستاذ مبرز أول في مادة الفلسفة، وحائز على وسام رئاسة الجمهورية في المعرفة. موضوعنا كان المجتمع التونسي بين التحديات الأخلاقية، الانحرافات وجرائم الاغتصاب، ودور التربية والفلسفة والذكاء الاصطناعي في صناعة المعنى اللي اختمنا به، ودور الفلسفة خاصة في اذكاء الفكر النقدي. الى هنا نأتي لختام برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. ان شاء الله نتلقاو على إذاعة تونس الثقافية. الى اللقاء. توانس
2: توانس، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: فكرة تضيء
4: وسؤال يفتح الأفق،
3: محاضرة فكرية
4: نصغي فيها إلى ما وراء الكلمات،
3: محاضرات فكرية،
4: محاضرات فكرية،
3: فكرة تقال ووعي يتشكل،
4: ووعي يتشكل، محاضرات فكرية
3: أسبوعيا مع سفيان العرفاوي،
4: مع سفيان العرفاوي،
3: حين يصبح الإصغاء
4: بداية للتفكير.
5: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة. ننتخب في كل مرة محاضرة ونحاول أن نقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم الدكتور فوز البدوي أستاذ الدراسات اليهودية سيحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي، الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي، وستكون المحاضرة في جزئين. نستمع إلى الجزء الأول.
6: الموضوع الذي سنعالجه اليوم وهو موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، والغاية في الحقيقة هي ليست محاضرات أكاديمية تخصصية، وإنما سد فراغ لدى عموم المستمعين وعموم التونسيين والمستمعين من غير التونسيين أيضا والمشاهدين، في موضوع يحتاج إلى أن يكون لمن يهتم به بعض المعرفة، خصوصا في جانب محدد وهو موضوع هذه المحاضرة الأولى، وهو الجانب الديني. هذا الصراع هو صراع معقد، سياسي وعسكري وتاريخي واقتصادي وسياسي، ولا يمكن أن نهتم بكل هذه الجوانب. فقط أردت اليوم أن ننظر في جانب معين وهو الجانب الديني في هذا الصراع. لماذا هذا الجانب الديني؟ لأنني بحكم متابعتي لهذا الموضوع، وهذا أمر يشاطرني فيه الكثير من المهتمين والخبراء في هذه المسائل، هو أن هذا الصراع على الأقل في جانبه الإسرائيلي يسير بوتيرة جنونية نحو الصفة الدينية. فتقريبا منذ 65 سنة، يعني تقريبا منذ السبعينات، إسرائيل تسير بطريقة جنونية نحو التدين ونحو اليمين الديني بكيفية يبدو أنها لا تعرف تراجعا. وإذا هذا الجانب يحتاج منا أن نفهم لماذا هذا هذا هذا هذا الجانب الديني يسير بهذه الوتيرة المتسارعة والجنونية في إسرائيل، وهل لهذه الوتيرة أثر ما في مستقبل هذا الصراع وفي إدارة هذا الصراع. يعني ما أقوله وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينفي جوانب الأخرى للصراع ولا أهميتها، ولكن بحكم الاهتمام وبحكم ربما التخصص فإنني إذن أود أن ألفت نظر السادة المشاهدين إلى هذا الجانب الذي سنتناوله بالتفصيل. سأقسم هذه المحاضرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو سيتحدث عن ما نسميه بنشأة الحركة الصهيونية والجانب الديني في هذه النشأة، في هذه القصة. لا يمكن فهم ما حدث في إسرائيل منذ 67 بالأساس وحتى منذ 48 بدون فهم نشأة الحركة الصهيونية وجانب الجانب الديني المتخفي في مرحلة أولى في هذه الحركة، وكيف سيظهر شيئا فشيئا إلى أن يصبح من حركة هامشية أو حركة على هامش الهامش إلى حركة ذات مشروعية، ثم إلى حركة مهيمنة داخل الحركة الصهيونية أو الصهيونية التي سنسميها بالصهيونية الجديدة. ثم القسم الثاني سنتحدث فيه عن هذه العلاقة بين أو منزلة الدين داخل المشروع الصهيوني ابتداء من قيام إسرائيل في 48 وصولا إلى حدود 67. القسم الثالث من العمل سيهتم بآثار النكسة بالنسبة للعرب أو آثار 67 بالنسبة إلى الجمهور اليهودي أو الجمهور الإسرائيلي بالذات، وهذه الحرب التي ستقلب كثيرا من المعادلات ومن طرق التفكير ومن طرق إدارة الصراع بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي الواسع ذي التوجهات الدينية. ثم سنقف بعد ذلك في المرحلة الحالية وتقديراتي الشخصية فيما يتعلق بما هو بصدد الوجود أو الحدوث في إسرائيل اليوم، والذي هو يمكن أن يساعدنا على قراءة مستقبل ما لهذا الصراع في السنوات القادمة. إذن أبدأ بالقسم الأول. القسم الأول يتعلق كما قلت باليهودية بنشوء الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية لنقول أنه اليهودية قبل التعرض إلى الحركة الصهيونية، اليهودية إلى حدود القرن الثامن عشر، اليهودية ديانة عرفت ركودا لم تعرفه ديانات كثيرة. هذا الركود استمر منذ ما يعتبرونه إذن الشتات وصولا إلى القرن الثامن عشر. الديانة اليهودية هي ديانة تسير بوتيرة مونوتون، يعني وتيرة ضعيفة متكررة روتينية، يغلب عليها ثلاثة تيارات. أولا الهلاخة يعني الفقه. اليهودية الوسيطة إلى حدود القرن الثامن عشر هي يهودية فقهية، يعني اليهودي حياته هي في ما الذي يجب أن أفعله، ما الذي يجب أن لا أفعله. فمن هذه الناحية هي ديانة انصبت كل إنتاجها أو صنصب كل إنتاجها تقريبا نحو هذه الجوانب الفقهية والتي تسمى بالجوانب الهلاخية. ولكن إلى جانب هذه الهلاخة كان هناك تيار آخر، يتعلق بما يسميه بوجود حركة مشيحانية. حركة مشيحانية بمعنى هذا الأمل المشيحاني في مجيء المشيح، تسميه المصادر أو النصوص اليهودية بالمشيح هباء أو المسيح الذي سيأتي. وإلى جانب هذا التيار المشيحاني المستمر طوال التاريخ اليهودي كان هناك أيضا تيار آخر نسميه بالتيار الصوفي أو التيار القبالي. فهذه التيارات الثلاثة القبالية والمشيحانية والهلاخية هي كانت تقريبا كل مظاهر حياة الجماعات اليهودية، سواء تعلق الأمر بالمشرق أو بأوروبا بشرقية أو الغربية. إذا لم تعرف الحركة تعرف اليهودية شيئا اسمه حركة النهضة مثلا التي عرفتها أوروبا. هذا التاريخ كما قلت البسيط الذي ليست فيه اهتزازات كبيرة سيعرف أولى اهتزازاته فيما يعرف بحركة الأنوار اليهودية. الأنوار اليهودية كلنا يعرف أن القرن الثامن عشر هو عصر الأنوار، الأوفكليرون بالألمانية، اللايتمنت باللغة الإنجليزية. وهذه الأنوار التي كان معقلها في ألمانيا ستحرك سواكن اليهودية التقليدية التي سنسميها باليهودية الربانية. هذه اليهودية القديمة نسميها أيضا باسم التيار الغالب وهو التيار الرباني الذي استقرت له الأمور تقريبا منذ أن انحسرت الحركة القرائية أو الحركة الانشقاقية داخل اليهودية. هذه إذن الحركة الأنوار اليهودية التي ستنشأ وسط حركة الأنوار الألمانية ستسمى بحركة الهاسكالا. الهاسكالا أو جاية من لهاسكيل، يعني من أن يكون الإنسان يعني في ذهنه يعني أشياء فيها جانب من العقلانية إلى آخره. هذه الحركة حركة الهاسكالا أو حركة الأنوار اليهودية ستعرف قيام حركة إصلاح داخل اليهودية التقليدية أو اليهودية الربانية. وزعيم هذه الحركة الإصلاحية داخل اليهودية سيكون بدون شك ما كان يسميه اليهود في ذلك الوقت بسقراط برلين، اللي هو موشي مندلسون. موشي مندلسون على عكس ما يفهم لم يكن إصلاحيا بالمعنى الراديكالي للكلمة، ولكنه كان يريد المحافظة من جهة على التقاليد أو عفوا على الأحكام والشرائع اليهودية مع تهذيبها وتجديبها، كان يبقى يريد أن يظل أورتوبراكس كما يقال، ولكن في نفس الوقت أراد أن يدخل جرعة من التحديث على الديانة اليهودية، أن يخرج الإنسان اليهودي من الجيتو وأن يشارك في هذه الحداثة، وأن يخرج من عالم الأحبار المغلق إلى عالم المثقف الحديث، ويقبل بأن يكون مواطنا في دولة ألمانية كامل الحقوق. إذن مع ظهور فكرة المواطنة وفكرة في القرن يعني في القرن 18، إذن المحاولة الأولى الإصلاحية كانت مع موشي مندلسون. كان يرى أن الحل بالنسبة إلى يهود أوروبا ويهود العالم هو في أن يكونوا مواطنين داخل دولهم كاملي الحقوق، وهذا يتطلب من اليهودي الألماني واليهودي الفرنسي واليهودي الإنجليزي أن يقوم بعملية مراجعة لمدى عدم التطابق بين يهوديته من ناحية وبين مقتضيات هذه المواطنة وهذا الاندماج في المجتمعات، الاندماج الكلي في المجتمعات التي يقيمون فيها. وكان هناك ثمن يجب دفعه، وكان موشي مندلسون مستعدا لدفع هذا الثمن في حدود، لن يكون مثل سبينوزا، ولكن على كل حال هذه محاولة للبقاء داخل اليهودية من ناحية وللخروج إلى العالم الحديث، ولكن في سياق المواطنة الألمانية وفي سياق المحافظة كما قلت على هذه اليهودية. سيكون لابوجي يعني ذروة هذه الحركة الإصلاحية هو ما سنعرفه في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما انتقل مركز الثقل أيضا إلى الولايات المتحدة الروحي والفكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعرف ببيان بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1881. وهذا البيان ذي النقاط الثمانية يلخص جوهر هذه الحركة الإصلاحية، وهو الذي يعتبر في على الأقل في نقطته السادسة الخامسة والسادسة نقطة يهمون في هذه المحاضرة أو في هذا الموضوع، وهو أن اليهود الإصلاحيون لا يعتبرون فلسطين وطنا يجب الرجوع إليه أو مكانا يجب الرجوع إليه. فكرة العودة إلى فلسطين هي فكرة لا معنى لها. وأيضا قلت في هذه البنود خصوصا البند الخامس والسادس هناك رفض مطلق من الحركة الإصلاحية للمشروع الصهيوني. إذن هذه الحركة الإصلاحية سيقابلها على الجانب الأيمن منها نوع من اليهودية الجديدة أيضا التي ستسمى باليهودية الأرثوذكسية الجديدة. لأول مرة سيظهر مصطلح اليهودية الأرثوذكسية في هذه الفترة في مقابل المشروع الإصلاحي لموشي مندلسون، وسيقوم به إذن الفيلسوف ورجل الدين الأرثوذكسي الجديد اللي هو شمشون رافائيل هيرش، والذي سيحاول القيام بعملية تجديد داخل اليهودية مع التمسك أكثر من الحركة الإصلاحية بهذه الجوانب الدينية التي يراها جديرة بالحياة في عالم حداثي، ولكن يدفع بهؤلاء اليهود إلى دخول عالم الحداثة. وسيكون شمشون رافائيل هيرش هذا الذي ممثل الحركة الأرثوذكسية الجديدة مناهضا للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني، وسنرى بعد ذلك إذن أسباب العامة لرفض هذه الحركات للمشروع الصهيوني بشيء ربما من التفصيل. على اليسار من حركة الإصلاحية ظهرت الحركة الصهيونية، ولكن بودي هنا أن ينتبه السادة المستمعون والمشاهدون إلى أمر أساسي، وهو أن الحركة الصهيونية كانت حركة هامشية، ليس فقط في هذا السياق وإنما أيضا في سياق آخر سنراه، وهو سياق ما يعرف بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية اللي كتب فيها كارل ماركس كتابه الشهير. كان هناك اقتناع لدى مجموعة من الصهاينة، سنرى يعني تيودور هرتزل ربما هو أشهر العنقود ولكن ليس هو في الحقيقة الممثل الحقيقي لنشوء هذه الحركة. تم نقاش المسألة اليهودية في الحقيقة في تلك الفترة داخل الأوساط أوروبا الشرقية، داخل الأوساط اللي نسميها الأوساط الاشتراكية بشكل عام، وكل تقريبا الأوساط الاشتراكية كانت تعتبر أنه حل هذه المشكلة الدينية يجب أن يكون في أفق اشتراكي، في أفق ما يعرف بحل مشكلة الطبقة العاملة. لم يكن المشروع الصهيوني إلا جزءا يسيرا داخل هذه المحاولة، محاولة التيارات الاشتراكية لحل ما يعرف بالمعضلة أو بالمشكلة اليهودية. إذن كانت هي أيضا على هامش الهامش، كل الصراع تقريبا كان موجودا ما نعرفه، موجود في ما نصوص التي كتبها لينين في المسألة القومية مثلا في نقاشه لحركة البوند الصهيونية. إذا لم تكن الحركة الصهيونية هي الحركة الأولى التي حاولت أن تحل المشكلة اليهودية، ولكنها هي الحركة الأولى التي حاولت أن تخرج بهذه المشكلة اليهودية خارج هذا الأفق الاشتراكي والعمالي إلى آخره، والبحث عن حلول خارج البلدان التي يوجد فيها يهود أوروبا. هذا أمر كان يلخص الماركسي اليهودي بوروخوف، كان يقول أنه بالنسبة لليهود أو ما يسميه بالشعب اليهودي هو هرم مقلوب، هو عبارة عن بنية فوقية بدون بنية تحتية، فهذه لكي يكون هذا الشعب سويا كبقية الشعوب فيجب لهذا الهرم المقلوب أن يجد وضعه الطبيعي، أي أن يوجد لهذه البنية الفوقية، لهذه النخبة، لهذه الفكر إلى آخره، قاعدة مادية وهي الأرض. فالحركة إذن الحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل ستدفع كما قلت هي على هامش الهامش، ولكن هذه التي كانت على هامش الهامش ستتحول شيئا فشيئا إلى قلب ما يعرف اليوم بالصراع العربي الإسرائيلي، وسنرى بطبيعة الحال كيف تم هذا. بالنسبة لتيودور هرتزل، تيودور هرتزل هناك أحداث شخصية مر بها تغطيته لحادثة دريفوس الشهيرة، والتي أوصلته في الحقيقة إلى نتيجة، وهو أن فكرة اندماج اليهود في أوروبا أو في الشعوب الأوروبية هي عملية فاشلة، وأن الحل هو في البحث عن وطن يعيش فيه اليهود. لم يكن لتيودور هرتزل رغم بعض الثقافة التقليدية الدينية البسيطة أي فكرة لحل هذه المشكلة داخل السياق أو داخل الخلفية الدينية. هناك خطأ شهير ارتكب في ترجمة كتاب تيودور هرتزل اللي عنوانه بالألمانية يودنشتات، وهو دولة اليهود. هناك ترجمات كثيرة خاطئة لهذا الكتاب لم تصحح تقريبا إلا في السنوات في العشرية الأخيرة، وهو أن عنوان وترجم هذا الكتاب بعنوان الدولة اليهودية، مع أن تيودور هرتزل في حله أو في تصوره لحل المشكلة اليهود في أوروبا كان يبحث عن دولة لليهود وليست دولة يهودية، بمعنى كان يبحث عن مكان يعيش فيه اليهود، وليس مهما أن يكون هذا المكان هو فلسطين بالضرورة. ومن هنا جاءت كل ذلك الحديث الذي تعرفونه عن بحث عن الأرجنتين كوطن بديل أو ليبيا أو أوغندا، ومشروع أوغندا وافق عليه يعني حركة المزراحي الذي هي جزء من الذين انضموا إلى هذه الحركة، المؤتمر يعني بال في في في في سويسرا في المؤتمر الصهيوني الأول. إذا لم يكن لدى هذا الرجل تركيز أساسي حول فلسطين كمكان لإرجاع اليهود إليه حسب التصور الذي سيكون بعد ذلك في مع تطور النقاشات داخل الحركة الصهيونية. يعني تقريبا ما فعله تيودور هرتزل شبيه من بعض النواحي بما ظهر في سنة 1947 في مشروع محمد علي جناح في الباكستان. محمد علي جناح كان يبحث لدى انفصاله عن رغبته في الانفصال عن الهند وعن المؤتمر الهندي وخلافه مع زعيم المؤتمر الهندي أنذاك المهاتما غاندي، كان يبحث عن دولة للمسلمين، أي دولة ممكن أن يعيش فيها المسلمون وليس دولة إسلامية، لأن هذا التحول سيظهر لاحقا مع حكم الجنرال ضياء الحق. إذن بالنسبة للحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل كانت الرغبة هي في إنشاء وطن يعيش فيه اليهود دون تمسك خاص بفلسطين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن تيودور هرتزل في هذا المشروع فكرة البحث عن وطن هي سابقة للحركة سابقة لتيودور هرتزل. في الحقيقة ظهر في القرن الثامن عشر داخل الأوساط الدينية، وهذا اللي قلت أنني سأتحدث في الحقيقة عن الجوانب الدينية للموضوع. في القرن الثامن عشر كانت هناك أصوات شاذة داخل الحركة الأحبار أو داخل الحركة الربانية التقليدية أو اليهودية التقليدية. من هذه الأصوات شخصيتين أساسيتين سيكون لهما أهمية كبرى في تفكير تيودور هرتزل، أو على الأقل لأنه تيودور هرتزل سيكون عن طريق والده وعن طريق جده سيكون هناك أثر لهذه الشخصيات في تكوينه على الأقل أو في ثقافته الدينية. الشخصية الأولى اللي كان فيها دور أساسي هي شخص هو ربي فيما في في في صربيا كان يسمى يهودا القلعي. يهودا القلعي هذا اللي ولد في 1798 يعني في نهاية القرن الثامن عشر وتوفى في نصف الثاني من القرن التاسع عشر في 1878، أول من بدأ يكتب عن ضرورة الاستيطان في فلسطين. بدأت فكرة الاستيطان مع في فلسطين بالذات مع يهودا القلعي. ويهودا القلعي أيضا هو أول من كتب في بعض مؤلفاته أن هذا المشروع يجب أن يكون تحت غطاء مالي توفره يوفافله رأس المال اليهودي العالمي أنذاك. في كتابه شمعي إسرائيل إسماعي إسرائيل تحدث عن هذه النقاط، وهو أول من أعاد صياغة مفهوم أساسي في اليهودية سنجده لاحقا عند من سيأتي بعده هو مفهوم التوبة لا تشوفا. كان يقول يهودا القلعي أن التوبة الفردية مهمة ولكن ليست بأهمية ما كان يسميه هو بالتشوفا كلالي، يعني التوبة العامة. هذه التوبة العامة تفترض التحول والانتقال إلى فلسطين والاستيطان في فلسطين. إذن هذه أشياء لا يجب أن ننساها. فكرة اليهودية التقليدية بيّنت أنها عناصرها الثلاث هي هذه اليهودية الهلاخية المشيحانية القبلية، لا تفضل أو لا تتحدث أو لا ترغب في فكرة شيء اسمه العودة إلى فلسطين أو العودة إلى ما يسمى في الأدبيات اليهودية بإيرتس إسرائيل. سأبين الأسباب الدينية لهذا. الشخصيات الشاذة داخل هذا التيار الديني هي يهودا القلعي من ناحية والحاخام كاليشير. الحاخام كاليشير هو معاصر لليهودا القلعي 1795 1874 كتب لنا كتاب اسمه دريشات سيون، وفيه تقريبا عبر عن أفكار مماثلة لما عبر عنه يهودا القلعي. إذن داخل اليهودية التقليدية السابقة لتيودور هرتزل ولمشروع تيودور هرتزل كانت هناك رغبة، كانت هناك أصوات تدعو إلى العودة أو الرجوع في سياق مفاهيم التوبة وفي سياق الحركة المشيحانية التي تنتظر عودة المشيح. يعني بالنسبة إلى هذه الأصوات الشاذة يجب العمل وتهيئة المناخ لعودة هذا المشيح الذي سيأتي في آخر الزمن. لماذا كانت اليهودية التقليدية في مجملها ترفض فكرة العودة إلى فلسطين والتي ستدخل في خصام ديني وإيديولوجي كبير مع الحركة الصهيونية ومع تيودور هيرتز؟ يمكن أن نقيم في الحقيقة ثلاثة أسباب، ليست كل هي الأسباب ولكن أعتقد أنها من أهم الأسباب التي أدت إلى رفض اليهودية التقليدية للمشروع الصهيوني والتي سيحارب تيودور هيرتزل وجماعته هذه الفكرة الشائعة قبل هذا الانتصار النهائي الذي سيعرفه هذا المشروع في 48. يعني تيودور هيرتزل في مؤتمر بال قال كلمة شهيرة أنه إذا اعتقدتم في هذا المشروع فإنه لن يكون حلما، إم ترتسو زو لو أجدا، يعني لن يكون هذا المشروع حلما كما تتصورون. وفي هذا المؤتمر يمكن أرخص هذا المؤتمر كما يقول تيودور هيرتزل، في هذا اليوم في هذا المؤتمر أسست الدولة أو دولة اليهود. إذن أسباب الرفض للحركة كما قلت إذن اليهودية التقليدية لهذا المشروع، مشروع العودة إلى فلسطين، فيه ثلاثة أسباب. أولا، اليهودية التقليدية كانت تعاني حقيقة من متاعب، من صدى الهزائم القديمة، هزائم خصوصا ما يعرف بثورة بار كوخبا. ثار اليهود ضد الرومان، ضد الحكم الروماني مرتين في الثورة اليهودية الكبرى، ثم في ثورة بار كوخبا في سنة 132. وفي هذه الحركة المشيحانية التقليدية القديمة ظهر شخص هو هذا الذي سماه اليهود ببار كوخبا، بمعنى أو بار كوخبا يعني ابن النجوم أو ابن النجم، جاية من كوكافيم الكواكب، لقب تشريف لهذا الزعيم الذي ثار ضد الرومان. ولكن استطاع الرومان القضاء على هذه الثورة، ثورة بار كوخبا، في الدم وإنهاء هذه الثورة، وحدث وألقى هذا صدمة كبيرة في الوعي اليهودي آنذاك، حتى أنه بعض اليهود من بعد ما كانوا يسميه ببار كوخبا أصبحوا يسميه بار كوزيبا، يعني ابن الكذاب. والربي يوحنان بن زكاي بعد ذلك رفض فكرة، وهو طلب من السلطات الرومانية أن يؤسس مدرسة في مدينة يافني في شمال فلسطين، وأن تكون مركزا للدراسة، لأنه فهم نهاية الوجود السياسي لليهود، وأن الحل لديمومة اليهودية ولليهود هو في التمسك بالتوراة وبالتعاليم وليس في قيام سلطة سياسية. إذن هذا الصداء، الهزائم القديمة لهذه الحركات المشيحانية التي ستعرف أيضا نهايتها تقريبا في عهد السلطنة العثمانية، مع فشل أكبر حركة مشيحانية للعودة إلى فلسطين، وهي حركة ساباتاي زفي أو تشاباتاي زفي، التي انتهت بسجن السلطان العثماني لهذا الذي أعلن نفسه مشيح. وإذن هذه الحركات المشيحانية والهزائم التي عرفتها تركت في الوعي اليهودي نفورا، أو في اليهودية التقليدية نفورا، من كل من يدعي هذه العودة أو يطالب بهذه العودة إلى فلسطين. بطبيعة الحال هذا في الأعم الأغلب كما قلت. النص الثاني أو الفكرة الثانية هي تأثير ابن ميمون، الربي موشي بن ميمون. هذا الربي الذي تصفه بطبيعة الحال اليهودي يقولون ميموشي عاد موشي لو كان كيمو موشي، يعني هذا من موسى النبي إلى موسى بن ميمون لم يظهر شخص مثل موسى. موسى بن ميمون القرطبي في رسالة إلى إجرة تيماني سميها هو، يعني رسالة إلى يهود اليمن، تعرض إلى هذه المسائل ورفض هذه العودة إلى فلسطين، العودة الجماعية، ونصح يهود اليمن بتحمل المتاعب والمصاعب التي كانوا يمرون بها، ولم يكن ابن ربي مشيب متحمسا جدا إلى فكرة العودة إلى فلسطين، وإن حرص على أن يبقى هذا الأمل المشيحاني قائما في نفوس اليهود. سيقوم الأحبار بعد ذلك في فترة ما قبل 48 وما بعد 48 بنقاشات طويلة حول هذا الموضوع،

هذا نص موجود في التلمود في مبحث ييباموت، وفيه في الواقع مأخوذ من نصوص يتسمى في النصوص اليهودية ميدراش شلوش هشفوعوت، يعني المواثيق الثلاث. وفي سؤال يعني هل يجب على الزوج أو على الزوجة أن يحمل زوجته إلى سكنة إرتس إسرائيل أو فلسطين؟ يعني بعبارة أخرى من ناحية الفقهية، هل سكنة فلسطين أمر واجب شرعا؟ هذا المدراش يعني التفسير اللي نلقاه في التلمود هو مأخوذ من إصحاح نشيد الأناشيد في الإصحاح 2:3-8 إلى آخره. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيبة حتى يشاء، تنبهن الحبيبة حتى يشاء إلى آخره، ورد في صياغ مختلفة. المهم أنه اليهودية التقليدية، وكان هناك نقاش كبير في هذا الموضوع، اعتمادا على هذه المدراش الموجود في التلمود، والرأي الغالب بطبيعة الحال هو عدم وجوب الانتقال للسكنة في فلسطين. من الذين ذهبوا مثلا هذا المذهب نلقاه مثلا في حركة الحسيديين أو الحسيدين مثلا، حركة حسيديين الموجودة في شرق أوروبا مثلا، الربي ساتمار، أو حركة يهودية حسيدية ساتمار اللي كان إذا من مؤسسيها مثلا يوئيل تيتلباوم. يوئيل تيتلباوم هذا إذا من الحسيديين الذين ذهبوا هذا المذهب. ألور أيضا الربي شنيرسون وهو من ربي من حركة اللوبافيتش من حركة حبد. اللي حبيت نقوله هو أنه هناك مجموعة من المعطيات التلمودية من ناحية الدينية، والربي موشي بن ميمون وهو هو من هو وفي في في في نصوصه، وأيضا كما قلت إذا هذا التاريخ المفعم بالهزائم الذي جعل هذه اليهودية التقليدية ترفض في الحقيقة الانخراط في هذا المشروع الصهيوني. ولكن يجب أن ننتبه إلى الأمر التالي، وهو أن هذه الحركة الصهيونية وجدت في فترتها في فترة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل من اليهود التقليديين من قبل الاستماع إلى هذه الفكرة وانخرط وحضر في المؤتمر الصهيوني الأول. عندما نقول هذا أنه غالبية اليهودية التقليدية رافضة للمشروع الصهيوني، ولكن رفضتها اليهودية الإصلاحية، اليهودية النيو أرثوذكسية أو الأرثوذكسية الجديدة، وأيضا هذه اليهودية التقليدية التي يمكن أن نسميها تجوزا بهذه اليهودية التقليدية أو الحريدية إلى آخره بشكل عام قبل أن تتحول هي أيضا في جزء منها رافضة لهذا المشروع الصهيوني. ولكن بعض اليهود التقليديين قبلوا بهذا المشروع الصهيوني، وعلى أصل ما يعرف بحركة مزراحي. حركة مزراحي ستحضر في المؤتمر الصهيوني الأول، ستقبل الاتصال أو تقبل فكرة قيام دولة لليهود، وإن كانت لا تقبل بشكل عام الأسس النظرية، هناك هذا نرفض إن شئتم للأسس النظرية والدينية، ولكن قبول بفكرة الدولة والتعايش مع هذه الدولة، وهذا موقف سيكون له تأثير كبير. إذن حركة مزراحي ستكون من التي تأسست سنة 1902 وستتواصل تقريبا إلى سنة 1951، هي من الحركات التي قبلت بهذا المشروع وحضر ممثلوها في المؤتمر الصهيوني الأول، كما حضر ممثلو الصهيونية المسيحية. يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الدافع إلى هذا المشروع مشروع دولة يهودية أو دولة عفوا لليهود، كان الدافع إليه بالأساس هو هذه الصهيونية الدينية. ربما لو لم تكن هذه الصهيونية المسيحية موجودة، الصهيونية المسيحية، لما كان لهذا المشروع الذي قام به تيودور هيرزل أن ينجح، لأنه

0: أحد الذين دفعوا ودافعوا وفتح أبواب أوروبا إلى تيودور هيرتزل هو القس البريطاني في السفارة النمساوية المعروف بهيشلر، ويليام هيشلر. وكان يرى في هذا عندما استقبله في فيينا وضع أمامه خريطة فلسطين، وكان يرى في تيودور هيرتزل هذا المسيح الذي ينتظره هؤلاء المسيحيون الصهاينة ليساعدوه على دخول فلسطين، ووضع أمامه خريطة فلسطين وخريطة القدس وخريطة الهيكل، الهيكل الثالث الذي سنراه بعد قليل. إذا حضر عناصر من حركة مزراحي، من الصهاينة المسيحيين، وبالمناسبة من باب الإشارة التاريخية فإن هذا المؤتمر الصهيوني الأول، هذه الفكرة الصهيونية لم تكن فقط منتشرة في أوروبا الشرقية أو في أوروبا الغربية، وإنما وصلت صداها إلى البلاد العربية وحتى إلى تونس. كان هناك نشاط لهذه الفكرة، نشاط الحركة الصهيونية، نشاط كبير. وفي هذا المؤتمر الصهيوني الأول حضر اثنان من التونسيين، وحضر أيضا في المؤتمر الصهيوني الخامس وفي المؤتمر الصهيوني العاشر، حتى أنه الربي سوسة على ما أعتقد في ذلك الوقت أفراهام، سأتذكر اسمه بعد قليل، إذا كان على صلة مباشرة، إبراهيم أفراهام وزان كان على صلة مباشرة بتيودور هيرتزل. إذا الحركة الصهيونية إذا كانت نشطة في تلك الفكرة، وحضر في المؤتمر الأول إذا صهينا إذا من ذوي الجنسية التونسية آنذاك. فهذا لبيان أنه المشروع الصهيوني لم يكن مشروعا يعني في تلك الفترة، يعني هو مشروع بصدد التوسع، بصدد وجود قبول به. ولكن ما سيزيد هذا المشروع الصهيوني زخما بطبيعة الحال هو الأحداث التي ستعرفها أوروبا بعد ذلك، ليس فقط حديثة دريفيوس التي استوعب منها الدرس بالنسبة لتيودور هيرتزل، وإنما أيضا ما يعرف بالشوا أو المحرقة النازية، التي ستؤكد بالنسبة إلى هؤلاء حتى من المتدينين أن الحركة الصهيونية التي كانت على هامش الهامش كما قلت هي حركة على حق، وستبدأ إذن مرحلة جديدة، مرحلة إذن هذا المشروع الصهيوني الذي سيتحول إلى ركيزة أساسية لحل ما يعرف بالمشكلة اليهودية. إذن إلى جانب حركة مزراحي كان هناك تيار آخر أرثوذكسي من ناحية سياسية كان يمثل حركة أجودات إسرائيل. إذن عندنا حركة مزراحي التي تقبل بالمشروع الصهيوني وتأسيس الدولة وقيام الدولة، ولكنها لها اعتراضات على الجانب النظري والجانب الروحي. ولكن الأغلبية الأخرى التي أرثوذكسية كان يمثلها ما يعرف بأجودات إسرائيل اللي تأسس في سنة 1912، وهو أيضا مناهض للحركة الصهيونية، ولكن ليس لدولة إسرائيل بعد ذلك في 48. يعني هي ستكون علاقته، وهذا أمر سنلاحظه بعد قليل عند الحديث عن الدين في إسرائيل بعد 48، علاقة المتدينين في مختلف هذه الجماعات المزراحي أو أجودات إسرائيل أو غيرها كانت في البداية علاقة منفعة متبادلة، بمعنى نقبل بوجود دولة ونرفض الأسس النظرية والروحية والفكرية التي قامت عليها هذه الدولة. وهذا بطبيعة الحال سيكون له طريقة معينة سنتحدث عنها يعني بعد قليل. إذن كل هذه الأفكار أو كل هذه الحركات التي بشرت بالحركة الصهيونية منذ يهودا القلعي إلى كليشير إلى حركة مزراحي إلى حركة أجودات إسرائيل سوف لن تكون شيء أمام أكبر مساهمة دينية في تحويل اليهود الرافضين للصهيونية إلى يهود قابلين بالمشروع الصهيوني، ومنهم ستنشأ ما سميناه في هذه المحاضرة بالصهيونية الدينية. يعني هذه الصهيونية الدينية ستظهر في الحقيقة نتيجة تأثير شخص. شخص سنخصص له محاضرة مستقلة إن شاء الله في المستقبل، لأنه حقيقة يحتاج من المشاهدين ومن المتابعين إلى أن يولوه أهمية كبرى. قليلة هي الكتابات في حقيقة في العربية التي تعرضت لشخص اسمه الربي يهودا كوك. نعاود الاسم، الربي يهودا كوك، وهو الموجود على اليمين في الصورة على اليمين. الربي يهودا كوك، هذا الربي شنيرسون من طائفة لوبافيتش، لكن هذا هو الربي يهودا كوك. هذا الربي هو الحقيقة هو مؤسس الحركة، مؤسس ما يسمى بالصهيونية الدينية، اللي هي موضوع أساسي في حديثنا. الربي يهودا كوك ومن بعد ابنه باش يكون الربي تزفي يهودا كوك، سيكون أيضا عنده تأثير كبير سنراه بعد قليل. الربي يهودا كوك كان هو أول ربي أشكنازي لفلسطين في عهد الامتداد البريطاني. انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين، وترك لنا كتابات كثيرة بعنوان أوروت. أوروت، ما هو ملخص فكر الربي يهودا كوك من الحركة الصهيونية، أو كيف نظر الربي يهودا كوك إلى الحركة الصهيونية؟ نظر الربي كوك إلى الحركة الصهيونية على النحو التالي. هو في الحقيقة أنشأ ما يمكن أن نسميه بنوع من لاهوت الصهيونية، تيولوجي الصهيونيزم. كان يعتبر، وهو الصوفي القبالي المنحدر من هذا التراث المشيحاني القديم، يجب أن يكون لهذه الحركة الصهيونية مكان في هذا اللاهوت الذي سيبنيه. وأوضح ما يلي. اعترض الربي يهودا كوك على هذه الصهيونيات أو على هذه الحركات الدينية مثل مزراحي مثلا، التي ارتضت منزلة دونية داخل الحركة الصهيونية العلمانية، وكان يعتبر أنه على هؤلاء المتدينين أن لا يخجلوا بتدينهم داخل الحركة الصهيونية، لأن هذه الحركة الصهيونية التي وإن تصورت أنها حركة علمانية بين قوسين، هذه الصهيونية السياسية، إلا أنها في الحقيقة هي تنخرط في مشروع مشيحاني دون أن تشعر. هذه الصهيونية، صهيونية تيودور هرتزل، أو هذه الصهيونية السياسية، أو هذه الصهيونية إن شئتم ذات الملامح العلمانية أو حتى اليسارية، هي من حيث لا تشعر صهيونية دينية، لأنها تنخرط السنسكري يعني في سياق حركة مشيحانية. ولذلك كان الربي حيم كوك متساهلا جدا مع هؤلاء اليهود الذين انفصلوا عن اليهودية، هؤلاء اليهود العلمانيين، هؤلاء اليهود ربما بين قوسين الملاحدة، أو الذين كانوا لا يعبؤون وكانوا يهزؤون بالتيث. وكانت إذن عكس ما فعلته اليهودية التقليدية، يقول أن هؤلاء الذين يتحركون في هذا التصور الصهيوني العلماني أو السياسي، هم الأداة التي ستسرع الخلاص، ولذلك يجب أن يكون لهم مكان داخل مشروع الخلاص الذي بشر به. إذن أيد الاستيطان، وقال أيد الاستيطان والانتقال إلى فلسطين، وهو نفسه انتقل إلى فلسطين، وكان عنده أمر أساسي أيضا، وهو أنه طلب من هؤلاء اليهود الذين انخرطوا في الحركة الصهيونية، وأن يحولوا شيئا فشيئا هذه الصهيونية، أن يقوم بشيء ما سيتم لاحقا، وهو تحويل وجهة هذه الحركة الصهيونية. لأنه الذي سيحدث، وهذا أمر أساسي يجب أن ننتبه إليه السادة المستمعون والمشاهدون، وهو أن هذه الحركة الصهيونية التي بدأت حركة سياسية ذات مضمون نكاد نقول أنه مضمون علماني، شيئا فشيئا وبتأثير الرب يهودا كوك سيتم إفراغ هذه الحركة الصهيونية من مضمونها العلماني وحشها بمضمون ديني. يعني استطاعت هذه الصهيونية أو الدينية أو هذه التعاليم، تعاليم الرب يهودا كوك، أن تستولي إن شئتم على هذه الصهيونية شيئا فشيئا بطبيعة الحال. سيكون هذا الأثر البلغ سيكون سنة 67، وأن تفرغ هذه الصهيونية من محتواها اليساري شيئا ما أو السياسي أو العلماني، وتضع مكانه يعني مضمون ديني، ديني بالأساس. وهذا انتصار كبير تقريبا لتعاليم الربي كوك. الربي كوك أنشأ مدرسة أساسية في فلسطين تحت الانتداب، وهي ما يسمى بيشيفا، يعني مركز هراف، يعني مدرسة تلمودية كبيرة خرجت كبار فترة، لم تعش كمؤسسة ذات سطوة إلا لفترة معينة، لأنه ابنه سينحو نحو آخر، ربي زبي يهودا كوك. ولكن هذه المؤسسة ساهمت في إذاعة أفكار الربي يهودا كوك، وهي التي ستمهد بعد ذلك شيئا فشيئا إلى إخراج هذه الصهيونية من بوتقة إلى بوتقة أخرى، إخراجها من الصهيونية، إخراج الصهيونية من صهيونية ما قبل 48 أو ما بعد 48 بقليل، إلى ما يعرف بما يسمى بالبوست نيوسيونيزم عفوا، أو الصهيونية الجديدة. هذه الصهيونية الجديدة هي الصهيونية التي استولى عليها تلاميذ الربي يهودا كوك وحولوها في اتجاه التدين واتجاه اليمين الديني بتفريعاته التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن لم تأتي سنة 48 سنة قيام إسرائيل إلا وكانت الأسس لتحويل هذه الحركة الصهيونية إلى صهيونية دينية موجودة. في 48 إلى حدود 67 كان هناك وضع خاص للمسألة الدينية أو للعلاقة بين الصهيونية وبين الدين، سنتحدث عنها بشكل مقتضب أو لكنه لا ينفي أو الأسس التي يجب أن نتوقف عندها. 48 في قيام الدولة، في قيام دولة إسرائيل، كان هناك ما يعرف بما يسمى بستاتيكو. قامت إسرائيل في 48 في علاقة الدين بالدولة، في علاقة بن غوريون الذي ينتمي إلى حزب الماباي وحركة مزراحي على نوع من التفاهم، نوع من التنازلات المتبادلة. وهذه التنازلات المتبادلة معروفة في وثيقة شهيرة، هي وثيقة ستاتيكو، وثيقة رمزية، هي وثيقة ما يعرف بالعربية بالوضع القائم. ونحتاج إذن إلى أن نتوقف عند هذه الفكرة. بن غوريون، وهذا السبب حقيقة الذي جعل واحد من كبار الباحثين في هذه المسائل هو إيلان غرايل سامر يقول إن في هذه المرحلة، مرحلة 48، نشأت دولة ذات سمعة دينية سيئة، هذه العبارة متاعه. يقوم بمقتضاها أنه يحافظ الماباي وبن غوريون واليسار إن شئتم الإسرائيلي على دولة ذات مظاهر علمانية، لا يتدخل المتدينون كثيرا في شؤون الدولة، وفي المقابل يعطي بن غوريون إلى حركة المزراحي وإلى هؤلاء المتدينين الإشراف على الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والتعليم، واستقلاليا عن الدولة في المدارس الدينية، إضافة إلى أحكام احترام الشبات إلى آخره، وكل هذه القضايا التي عندها علاقة بالكشروت، يعني بأحكام الطعام إلى غير ذلك. إذن ارتضى هؤلاء المتدينون في 48 ممثلين بالأساس في حركة مزرحي، لأنه في الحقيقة الإنسان وقت يجيب في 48 في حركات الاستيطان يعني حركة الماباي تأخذ نسبة من هؤلاء المهاجرين، وحركة المزراحي تستقبل هؤلاء المهاجرين، وهؤلاء هي التي تعطيها مثلا السكن هو سكن مزراحي، والمدرسة هي مدرسة مزراحية، والأموال هي أموال مزراحية إلى غير ذلك. فهاتين القوتين إذا تصارعتا في استقبال هؤلاء المهاجرين أو المستوطنين الجدد لفلسطين، وتمت العملية بهذه الكيفية، يعني لا تتدخلوا في شؤون الدولة الكبرى السياسية، ونترك لكم جانب من هذه السلطات وهذه الصلاحيات بالنسبة إلى المتدينين، وكان هو هذا ما يعرف بوضعية الوضع القائم. هذه الحركة إذن هذا وكان يسميه فما عبارة جيدة كان يستعملها الفيلسوف المناهض للصهيونية والمزعج في الحقيقة توفي منذ سنوات قليلة، هو يهوشوا ليبوفيتش. يعرفه أنه كان أشد الناس عداء للمشروع الصهيوني، وكان يسميه هذه العلاقة المتبادلة وهذه المنافع المتبادلة، عبر عليها بالدرجة التونسية يعني لا تذيني لا نذيك، كان يسميه بالبغاء المزدوج. يقول إسرائيل قامت على فكرة يعني بغاء مزدوج، بغاء الدولة مع هؤلاء المتدينين، وهؤلاء المتدينين مع الدولة.
1: كان هذا الدكتور فوزي البدوي أستاذ الدراسات اليهودية يحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. هذه المحاضرة كانت الجزء الأول، الجزء الثاني سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحياتي سفيان العرفاوي.
2: فكرة تضيء
3: وسؤال يفتح الأفق،
2: محاضرة فكرية
3: نصغي فيها إلى ما وراء الكلمات،
2: محاضرات فكرية فكرة تقال ووعي يتشكل،
3: محاضرات فكرية
2: أسبوعياً مع سفيان العرفاوي،
3: حين
2: يصبح الإصغاء
3: بداية للتفكير.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح. سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء. سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام. أنغام.

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
6: مساء الخير، مساء نور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من الصالون الثقافي من الآن ولحدود الساعة 8 ليلا. رفقتنا في سلعة شريف تنسيق العام لهذا اللقاء المتألق أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المسبح. في الصالون مجموعة من الاستضافات والمتابعات، نبدأها بالحديث عن المهرجان الوطني لموسيقى الطفل ببحجر، وسيكون حاضر معنا هاتفيا الأستاذ محمد صياح رئيس جمعية الإبداع الثقافي ببحجر ومدير المهرجان، يقدم لنا تفاصيل هذا المهرجان وفكرة عن الجمعية ونشاطها كذلك. في الصالون كذلك وفي فقرة تعدها الزميلة حنان العريض، نرحل بكم إلى جزيرة الأحلام جربة. حنان اختارت تتحدثنا اليوم عن مهرجان قطوف الأدبي اللي ينتظم أيام من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري. وضيفة اللقاء الأستاذة منيرة ضو، عضو مؤسس في الهيئة المديرة لمهرجان أدب الجنوب قطوف. لتواصل مشوارنا على موجاتنا وتتواصل متابعتنا، وعن الفعاليات الثقافية نواصل حديثنا، وهذه المرة سيكون عن مهرجان الرمان.

مهرجان الرمان إذن في دورته 28، مهرجان الرمان طبعا بالقلعة الصغرى الذي سينتظم من 25 إلى 1 نوفمبر 2026، وسيكون حاضر معنا عبر الهاتف مدير المهرجان السيد مروان الكيلاني. من القلعة الصغرى ومن تونس نذهب بكم إلى مصر، إلى مصر حيث توج الفنان التونسي نبيل خليفة بالجائزة الأولى في مسابقة أجمل صوت في مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع. التفاصيل بعد قليل مع ضيفنا هاتفيا إن شاء الله الفنان نبيل خليفة. وهذا الجزائرية وقلبي سعيد نديوها لكل مستمعنا وسماعتنا وخاصة لنفيسة اليوم. نفيسة هذه فرصة باش اسمع قلبي أو قلبي سعيد في انتظار الأربعاء القادم إن شاء الله تقدموه في نادي الموسيقى في الإذاعة التونسية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
7: ونفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. أنيس الحميدي رافقنا اليوم في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المزح. أهلا وسهلا بكم مصابين وسماعتنا اللي اخترتوا موجاتنا، واخترتوا أنكم تتابعونا في الصالون إلى غاية الساعة 8 ليلا. أولى استضافتنا تجمعنا بالأستاذ محمد صياح، وهو رئيس جمعية الإبداع الثقافي ببحجر، وهو أيضا مدير المهرجان الوطني لموسيقى الطفل ببحجر. موضوع هذه هي المصافحة. مساء النور أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
8: مساء الخير، مساء النور، مدام عروسية، مرحبا بالإذاعة الثقافية.
7: أهلا بك إذن أستاذ محمد. في البداية نعرفوا بجمعية الإبداع الثقافي ببحجر.
8: إذن جمعية الإبداع الثقافي ببحجر هي جمعية أسست سنة 2015، تعنى بعديد المجالات الثقافية، الموسيقى، المسرح، الفنون التشكيلية، التراث، وتنظم عديد المهرجانات من بينها المهرجان الوطني لموسيقى الطفل، وهو بشراكة مع دار الثقافة بحجر، وملتقى التراث، وعديد التظاهرات الأخرى من ضمن الأنشطة لجمعية الإبداع الثقافي. كأهم تظاهرة وأهم مهرجان الحقيقة في دورته 12 هو المهرجان الوطني موسيقى الطفل ببحجر، انطلق من سنة 2015 أو 2014 كجهوي إلى وطني سنة دورة 12، ودائبنا على تنظيمه بالشراكة مع دار الثقافة بحجر، وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمونستير، والمعهد العمومي للموسيقى ورقص بالمونستير. هذا المهرجان يعنى بتثمين الموسيقى التونسية من ناحية الألحان والشخصيات الفنية، كذلك العزف الفردي والأداء الغنائي الفردي من خلال الشخصيات الموسيقية. سنة الحقيقة باش يكون المهرجان لشخصية علي رياحي، عمناول كانت نعمة، وليت عمناول عليا والهادي جويني. سنين إن شاء الله بقدر الله الدورة باش تكون خاصة لألحان وأغاني علي رياحي، حتى الصغار يتبراو في مسابقة الأداء الغنائي وهي تكون في الاختتام. يسبق هذا إن شاء الله أعلننا على الاختبار الموسيقي اللي يسبق المهرجان للمشاركة لكل الأطفال والعازفين من مختلف الولايات اللي يجي وحدنا في بحجر. إن شاء الله بش يكون يوم 31 أكتوبر الكاستينج بدار الثقافة ببحجر، وهي مسابقات في الأداء الغنائي الفردي، وكذلك كما قلنا رصيد الغنائي الفنان التونسي علي رياحي. مسابقة العزف الفردي بش تكون في مختلف الآلات الموسيقية العربية والغربية، كذلك مسابقة تلحين أغنية الطفل اللي هي تاخو الحقيقة نصيب من المهرجان وفيها جوائز مالية قيمة، مسابقة المجموعات الموسيقية والكورال الأطفال اللي يكونوا موجودين معانا على تلك يوم كامل ينظم بالمونستير، عديد المجموعات الموسيقية التي تتبارى على جوائز مالية كذلك أولى وثانية وثالثة للمشاركة في هذا المهرجان. العمر لا يتجاوز 18 سنة بطبيعة الحال.

0: فيديوهات وصغيرات اللي يكونوا موجودين معنا باش يتعداو قدام اللجان في دار الثقافة بحجر، ثم القائمة الرسمية باش تكون موجودة معنا إن شاء الله خلال المهرجان من 22 إلى 26 ديسمبر بدار الثقافة بحجر وبالمونستير، حتى يتبرعوا على في المسابقات الرسمية تيلة 5 أيام، ويكون المهرجان فيه كذلك ندوة علمية تهم شخصية الشخصية الفنية لعلي الرياحي والموسيقى التونسية وإشعاعها في الوطن العربي، يشرف على عديد الدكاترة. هو مهرجان الحقيقة يعنى بالطفل وإبداعاته في المجال الموسيقي، والمهرجان أصبح عريق 12 دورة كما قلنا، عديد الولايات اللي نذكر اللي هما دائما يجيونا من الكاف خاصة، من سرس، من توزر، من قفصة، من الكتار، من نابل، من القلعة، يعني يكونوا موجودين حدنا. نشجعهم حاليا للمشاركة في الكاستين أولا إنه يعمروا الاستمارة ويبعثونا سواء فيديو للولايات اللي باش يكونوا بعاد والقراب باش يكونوا موجودين معنا في دار الثقافة، ونقولوا فرصة للتشجيع الأطفال على الإبداع، وكذلك على انه نبعدوا على العنف ونبعدوا على المخدرات ونبعدوا على برشا اشكال من الانحراف. نعم. وهذا بالموسيقى وبالابداع وبالثقافه.
1: طيب سي محمد، يعني المشاركين هذوما يعني يتقدموا بصفه فرديه، والا ممكن نوادي في دور ثقافه انها تقدم يعني باسم النادي وتقدم مشاركين منها، كيفاش ممكن يعني لشكون مفتوحه بخلاف مساله السن اللي هي لا يجب ان يتجاوز 18 سنه، بقيه الشروط يعني نجم يكون شخص بطريقه فرديه او عن طريق نادي او كيف يكون ذلك؟
0: هو المجال مفتوح الحقيقة لكل طفل يعزف أو يبدع في أي آلة، سواء كان يعني بعلاقة بنادي موسيقي أو بنادي ينشط في دار ثقافة أو في مركب أو بمعهد خاص أو معهد عمومي، يعني المشاركات باش تكون موجودة، يعني الأولياء باش يكونوا حاضرين حتى يكون يعني مشاركة فردية، كذلك عديد النوادي اللي تنشط في دور ثقافة باش تكون موجودة معنا، الكونسرفاتوارات، المعاهد الجهوية الموسيقى يشاركوا معنا بالمجموعات الموسيقية، خاطر المهرجان هو فيه أصناف، فيه المسابقات للعزف الفردي اللي تتواصل على 3 أيام، وفيه كذلك يوم خاص بالمجموعة بالمسابقات الجماعية، كورال الأطفال والعزف الجماعي، ثم اليوم الأخير يخصص للأغنية، ويتم انتقاء حوالي 14 طفل اللي هما باش يؤديوا أغاني على رياح الكل. نعم. في اليوم الأخير وكذلك مسابقة التلحين اللي هو يتم انتقاء حوالي 5 أغاني موجهة للطفل، والفرقة هي تنفذها في الاختتام بتبعتها هذا الكل على طيلة 5 أو 6 أيام.
1: نذكر المهرجان من 22 26 ديسمبر 2026 بدار ثقافة ببحجر، والجهة المنظمة هي جمعية الإبداع الثقافي ببحجر بالاشتراك مع دار الثقافة إذا بحجر. نهار 31 أكتوبر هو الموعد، هذا آخر موعد يظل
0: للاختبار للكاستينج اللي هو سواء بالحضور، وإحنا كانوا جاونا من البعيد الحقيقة، ومرحبا بكل العائلات والأطفال اللي يحضروا معنا في دار ثقافة بحجر اللي هم يتقدموا للجنة مباشرة، وكذلك خلينا جدنا سهلنا الولايات اللي تكون بعيدة يعني أكثر من 200 كيلومتر، اللي هم يمكن أنه إرسال الفيديو على الرابط اللي موجود على صفحة المهرجان الوطني موسيقى الطفل بحجر، وتعمير الاستمارة الإلكترونية الموجودة على صفحة هكا باش نسهلوا للصغيرات اللي يشاركوا معنا في المهرجان الوطني في الدورة 12.
1: في العادة أنتم وصلتوا ما شاء الله دورة 12 كمهرجان، الأنسي محمد، في العادة الإقبال على هذه المسابقات وعلى هذا المهرجان كيفاش يكون؟ تلقوا صعوبة في اختيار المترشحين وإلا لا؟ كيفاش تعيشوا الأجواء ما قبل المهرجان؟
0: الحقيقة هو العدد دائما يكون العدد يعني ما بين 400 و500 مشارك
1: ما شاء الله.
0: الحقيقة يعني عديد الأطفال اللي يقدموا الأعمال متاعهم في كما نذكر مثلا آلة البيانو، آلة الكمانجا، آلات أخرى أقل شوية الحقيقة كآلة القانون والعود والنايل، آلات العربية أقبال أكثر على آلة الجيتار، البيانو، الكمانجا، والعدد احنا اللي يتم انتقائه للمسابقة الرسمية الحقيقة

0: ما يكونش يتجاوز في كل مسابقة ما بين 10 و 15 لعدة اعتبارات لوجستية والسكن والإعاشة والكل. لكن الأقبال أكثر يكون كذلك على مستوى المجموعات الموسيقية اللي هما عديد المجموعات اللي تحب تحضر وتشارك في المهرجان. كنقولوا مجموعة تضم على الأقل 30 صغير اللي هم بشات العشر سنة يقدموا برنامج كامل 30 دقيقة. عديد المجموعات اللي تشارك معنا, لكن احنا ناخذ الخمسة الأوائل من الكورال والخمسة الأوائل من المجموعات الموسيقية.
1: نعم, بالتوفيق للجميع. الجوائز المادية إن شاء تكون قيمتها محفزة ومشجعة للأطفال هذوما.
0: أكيد أكيد, جائزة أولى دائما قيمتها 500 دينار والثانية 300 دينار وثالثة 200 دينار. هو الأكثر الحقيقة هو تشجيعي لأطفالنا حتى لين يقبلوا على المجال الموسيقي وتشجيعهم على الإبداع.
1: طيب, بعد التتويج ربما في أي دورة من هذا المهرجان, بعد ذلك يعني هناك تواصل مع المتواجدين, هناك إحاطة بهم, هناك مساعدة لهم مثلا للبروز أكثر أو للإنتاج أو لتقديم إبداعاتهم أكثر, أو أنه الأمر توقف عند اختتام المهرجان والتتويج, هذا دور المهرجان فقط؟ يعني
0: يعطيك الصحة, هو هذا كنا نتناوله الحقيقة في الدورتين السابقين, إنه الأصوات المتميزة الحقيقة يتم تأثيرها ومتابعتها, ونواصل في إطار إنه نقوم بتسجيل, يعني نمشي للاستوديو ونسجل ونشجع الصغير إنه بش يسجل الأغنية هذيك, ويتم جمعهم حتى في دورات يعني أخيرة قمنا بعرض يعني تحت عنوان حنين, والفائزين من الدورات الأولى والثانية والثالثة استدعيناهم, يعني اللي هما كانوا أطفال وما شاء الله فازوا في الدورات الأولى وكانوا قدموا عرض يعني للمراتب الأولى اللي تحصلوا عليها في دورات سابقة. وهذا هو التواصل بين الدورات وتشجيع الأطفال إنه يشوفوا أصحابهم وأصدقائهم اللي فازوا في دورات سابقة ما زلنا متواصلين معهم.
1: أعطيكم الصحة على هذا المجهود, بالتوفيق لكل المشاركين, إن شاء الله تكون مشاركات ومستوى متميز من حيث العزف والأداء, وإن شاء الله نلقاو هذا الاهتمام بالموروث الغنائي التونسي ونلقاو إقبال أطفالنا وشبابنا على الموسيقى التونسية, وإن شاء الله مثل هذه المهرجانات وهذه الفرص تكون فرصة لفتح الآفاق الإبداعية للمشاركين والمشاركات في مثل هذا المهرجان. ونحن نتحدث بالخصوص عن المهرجان الوطني لموسيقى الطفل ببحجر, بالتوفيق إن شاء الله سيد محمد.
0: شكرا.
1: إن شاء الله وين ما عندكم جديد ثقافي في إطار الجمعية وخارج إطار الجمعية أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. نذكر وإحنا ضيفنا هذا اللقاء السيد محمد صيح, رئيس جمعية الإبداع الثقافي ببحجر, وهو كذلك مدير المهرجان الوطني لموسيقى الطفل ببحجر اللي كنا نحكي عليه واللي نذكره بشكل موعدكم إن شاء الله معاه من 22 إلى 26 ديسمبر في دورة, هي دورة 12 المهرجان كبر ومن محلي جهوي إلى وطني, وإن شاء الله علاش لا, الأحلام معناها ماهيش مستحيل, علاش لا موليش دولي يكبر المهرجان ويلقى إشعاع ويصير عليه إقبال من خارج تونس, كل شيء ممكن هكا ولا سي محمد؟
0: شكرا, إن شاء الله هذا هو الأمل وهذا هو اللي نخدم عليه إن شاء الله مع تجارب عربية ودولية إن شاء الله, والاعتناء أكثر بالطفل اليوم ولا هو يعني مستقبل تونس.
1: نعم, بالتوفيق لكم كهيئة مهرجان وجمعية, وبالتوفيق لكل المشاركين والمشاركات الفنانين, خلي قلت فنانين وفنانات وعازفين وعازفات من أطفالنا وشبابنا اللي يشاركوا في الدورة 12 من المهرجان الوطني لموسيقى الطفل ببحجر, موفقين جميعا. شكرا لك سيد محمد على قبول دعوتنا على أثير تونس الثقافية, بالتوفيق إن شاء الله مرة أخرى. نغام نهديه لكل مستمعنا ومستمعاتنا, وراجعين بعد قليل على موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
6: ومع أنيس الحميدي فرنسا الصوتية والنفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رادة الحياة. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وضمن احتفالات أكتوبر الموسيقي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير بالتعاون مع المكتبة الجهوية بالمنستير، تنظم تظاهرة المنستير سيمفونية فن 2 تجليات، وذلك من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري بمؤسسات العمل الثقافي بولاية المنستير.

في سيدي بوزيد ويوم الجمعة 16 أكتوبر يكون افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 بدار الثقافة ولاية حفوز بولاية سيدي بوزيد. واللقاء يمتد على مدى تقريبا كامل اليوم، انطلاقا من 9 صباحا وإلى حدود الساعة 6 مساء. ينطلق افتتاح الجهوي الموسم الثقافي بسيدي بوزيد إذن بحملة تحسيسية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر من خلال عرض ومضات تحسيسية حول مقاومة الإدمان على المخدرات والعنف المدرسي، تنشيط أيضا وألعاب تربوية بمشاركة رياض الأطفال بالجهة. في البرنامج كذلك معارض لإنتاجات النوادي، نادي الفنون التشكيلية والبراعات اليدوية، المركب الثقافي أبو بكر القمودي سيدي بوزيد، دار الثقافة ولاد حفوز، دار الثقافة المكناسي، دار الثقافة سبيلت ولاد عسكر، دار الثقافة طهر لبيب المزونة، ودار الثقافة جلمة، ودار الثقافة عبد القادر من الحاج نصر بير الحفي، ودار الثقافة أرقب. في مجال التراث يشارك المركب الثقافي أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد، دار الثقافة سيد علي بن عون، ودار الثقافة أيضا للسودة. وبمناسبة أكتوبر الوردي تنظم خيمة صحية وساعة وقاية بالشراكة مع المستشفى المحلي بولة حفوز. لذلك كرنفال تنشيطي بشوارع المدينة لجمعية ماجورات أقصر هلال بالمنستير، ليكون في حدود الساعة 3 مساء الافتتاح الرسمي للفعالية وافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 بولاية سيدي بوزيد. بحضور كل من السيد ويلي سيدي بوزيد والأستاذة سيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد، حيث تنظم زيارة للمعارض وتنطلق الورشات في الفنون التشكيلية والبراعات اليدوية، ليختد أيضا في فنون المسرح في الترغيب في المطالعة، ويختتم اللقاء بعرض موسيقي للفنانة عفاف سالم. لكن قبل ذلك هناك عرض مسرحي لنادي المسرح دار الثقافة ولاد حفوز، فقرة شعرية لدار الثقافة منزل بوزيان، وفقرة موسيقية لنادي الموسيقى والكرة لدار الثقافة ودار ثقافة أولاد حفوز. دار ثقافة طاهر لبيب بالمزونة تقدم أيضا فقرة موسيقية مع عرض المشي على العصي تقديم دار الثقافة المكنسي. وتتواصل الفعاليات إذن الثقافية في بلادنا، ونعرف الفترة هذه إذن فترة انطلاق المواسم الثقافية في كامل ربوع البلاد، المواسم الثقافية 2026-2027. كما ينتظم من انطلاقا من 17 أكتوبر الجاري، من 17 أكتوبر إلى 12 ديسمبر 2026 الصالون الوطني للفنون التشكيلية في دورته الثالثة. بالاشتراك بين المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بتونس وأكيد مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بتونس العاصمة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. نمشوا نغم وراجعين بعد مكتبة الثقافية مع الفقرة اللي تأمن أعدادها أسبوعين زميلتنا حنان العريض اللي بشترحل بين الجربة اليوم، خليكم معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف منحب،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان منابع الحياة الروحية بإفريقيا، نشأة الزهد والتصوف بالقيروان، وهو من تأليف هشام عبيد أستاذ الحضارة العربية بالجامعة التونسية، وتقديم الدكتور محمد بالطيب، وقد صدر في 310 صفحات عن مؤسسة جي إل دي بتونس سنة 2026. واشتمل هذا الكتاب على 4 دراسات، وحملت أولاها نفس عنوان الكتاب مع تحديد الفترة الزمنية المدروسة، أي منابع الحياة الروحية بإفريقيا، نشأة الزهد والتصوف بالقيروان في القرنين الأول والثاني للهجرة. وقدم فيها المؤلف الإطار العام لدراسة الحياة الروحية لبلاد المغرب، وبحث في مسألة الزهد المبكر بإفريقيا بين الأخلاقيات الإسلامية وظهور المذهبيات، ثم في تيار الزهد المعاصر لنشوء المذاهب الفقهية، مبرزا في هذا السياق نماذج من رجالات العلم والزهد الأوائل، وهم عبد الله بن فروخ وعلي بن زياد والبهلول بن راشد، كما تطرق إلى التيار الصوفي في القرن الثاني للهجرة، مركزا على مجموعة زهدية وصوفية اعتبرها متميزة تمثلت في رباح بن زياد وشقران القيرواني، أستاذ ذي النون المصري، وعنبس بن خارجة، الذي لم يلتزم بمذهب فقهي واحد ضمن نزعة مذهبية منفتحة، وذلك على خلاف ما أوحت به مدونة أعلام المالكية. أما الدراسة الثانية في هذا الكتاب، وهي التي لم يسبق نشرها، فتمحورت حول المذهب المالكي والتصوف بالقيروان في القرنين الثالث والرابع للهجرة، ومهد لها الأستاذ هشام عبيد بالرجوع إلى سرديات التصوف والمناقب بإفريقيا وخطها الفكري المذهبي، قبل أن يبين انتقال المذهب المالكي من مناخات الصراع المذهبي إلى الهيمنة على الحياة الدينية والروحية، ثم اهتم بالبحث في مسار التصوف بالقيروان خلال القرن الثالث للهجرة بين رمزية حضور المذهب المالكي وانبثاق جماعات المرابطين والمتصوفة، مشيرا في هذا السياق إلى أثر سحنون بن سعيد ودوره التأسيسي، وإلى نموذجين استثنائيين وفق منظوره، وهما أبو هارون الأندلسي وأبو عقال بن غلبون. وهنا يبرز حرص المؤلف على إظهار وجود تيار التصوف الإسلامي بسمات مغربية إفريقية دون إفراط في الفصل بين ما هو مشرقي وما هو مغربي، وكذلك على تأكيد وجود توليفة المرابطة والزهد والتصوف بالتوازي مع انحسار التيار الصوفي الخالص. وأكمل الكاتب غوصه في هذا المبحث بدراسة تطور الحياة المذهبية وعلاقتها بالتيارات الروحية في القرن الرابع للهجرة، مؤكدا دور عبد الله بن أبي زيد القيرواني في ترسيخ المذهب المالكي، كما أكد مركزية مفهوم المرابطة وتوسع معناه كنواة صلبة للحياة الروحية، منوها بالفضاءات التي احتضنت أعمال المرابطين ومن انتسب إليهم أو كان صديقا لهم أو حل ضيفا عليهم بالحصون والرباطات والمراكز الساحلية والحضرية، وهو ما أسماه مجامع الزهاد والمرابطين وبؤر المتصوفة، وفي طليعتها رباطات سوسة التي ربما كانت المركز الروحي الثاني بإفريقيا بعد القيروان، كما أوضح المؤلف مساهمة فضاء الدمنة بالقيروان في تطور الحياة الروحية، وخلص إلى أن المدرسة الصوفية القيروانية أبدعت نماذج باهرة وفق تعبيره من الصلحاء. وفي الدراستين اللتين خصصهما لسيرة عبد الرحمن الصقلي ومذهبه ولكتابه الأنوار كحلقة مفقودة في تاريخ التصوف بالقيروان، أرجع هشام عبيد قلة المعلومات عن عبد الرحمن الصقلي وسيرته الغامضة إلى عدة أسباب، منها ضياع جزء من المصادر في وقت مبكر وتفادي مصادر أخرى وصلت إلينا، إسهاب الحديث عن شخصيات مثيرة للجدل تذكر بخلاف انتهى لفائدة خصومهم من الفقهاء، كما أن الأوضاع التاريخية الثقافية بعد خراب القيروان وانتقال الحركة العلمية منها إلى المهدية ثم إلى تونس أسهمت في التعتيم على جزء كبير من سيرة الصقلي ومؤلفاته، ولعبت دورا في طمس قيمته العلمية والرمزية إلى جانب شخصية أخرى. واعتبر الكاتب أن افتقار النسخة المنشورة من أنوار السقلي لمقتضيات التحقيق العلمي قد يقلص من وجوه الاستفادة منها، بل يبقيها في حكم النص المخطوط. والأكيد أن كتابنا اليوم الموسوم بمنابع الحياة الروحية بإفريقيا، نشأة الزهد والتصوف بالقيروان للأستاذ هشام عبيد، قد سلط أضواء معرفية جديدة على مرحلة تأسيسية هامة أسهمت في تشكيل خط التصوف السني بإفريقيا، وامتد تأثيرها إلى العهدين الحفصي والعثماني. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف أمي الحكيم،
5: سينما
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
5: علوم وآداب.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: وأنيس الحميدي دائماً فرنسا الصوتية نفس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم مستمعين وسماعاتنا اللي اخترتوا موجات صوت رات الحياة وتابعونا في الصالون الثقافي. بلغنا وياكم الركن الذي تعده الزميلة حنين العريض اللي اختارت هذا المساء أنها تسافر بنا إلى مدينة وجزيرة جربة، حيث انطلق اليوم مهرجان أدب الجنوب، مهرجان قطوف في دورته الثانية. واخترت حنين أن تكون ضيفة اللقاء السيدة منيرة ضوع، عضو مؤسس المديرة لمهرجان أدب الجنوب قطوف. مساء النور، أهلا وسهلا بك السيدة منيرة.
2: مساء الورد، مساء المحبة، أهلا بكم وشكرا على المتابعة.
1: أهلا وسهلا بك معنا. إذن أستاذة منيرة، نتعرف عليك قبل كل شيء.
2: منيرة ضو، أستاذة عربية مبرزة، قاري في ليسي في جربة، مقيمة بجربة، وعضو في عضو مؤسس في لمهرجان أدب الجنوب قطوف.
1: نعم.
2: هي المديرة زادة.
1: نعم، في البداية كيف ولدت فكرة قطوف ولماذا اخترتم تحديدا أدب الجنوب كعنوان وهوية لهذا المهرجان سيدة منير؟
2: فكرة قطوف في الحقيقة ولدت في جلسة أدبية إنشائية مع الدكتورة فاطمة دلاجي وسرور باروني، وكنا عندها في إطار التداول حول الكتاب، تقديم كتاب وما إلى ذلك، وتطرقنا لمسألة الكتاب. وحلمت فاطمة أنها قالت أنا بودي لو أني أن ننجز مشروع مهرجان حول الكتاب، وكنا بداخلنا لو أننا يعني كل واحد فينا عنده الهاجس هذا. فمن هناك انطلقت، بدأت الفكرة تتبلور شيئا فشيئا، وليت معناتها تولد المشروع الكل بين يدينا كما تقول انت، معناتها لبنا الواهل للجنوب، الجنوب بمعناه الواسع، يعني نحن سكان الجنوب، بلدان الجنوب، الجنوب هذا المضطهد الذي يعني عبر التاريخ هو الجنوب المقموع. فأردنا أن نسلط عليه الضوء، فأولا قلنا هات الكتاب الجنوب ومفكريه يلتقون فيما بينهم ويتعارفون، ثم بعد ذلك أن نسلط الضوء عليه بالنسبة للآخر، الآخر الشمال الذي هو درس الجنوب وأدب الجنوب عبر الاستشراق، حركات الاستشراقية وما إلى ذلك. أردنا أن يكون صوت الجنوب هو الذي يتكلم بصوته، هذه المرة يخاطب الشمال ويعرفه بنفسه.
1: نعم.
2: هذه الفكرة يعني كانت من هنا المنطلق، فكرة أدب الجنوب.
1: نعم،
2: في معناها الواسع.
1: في معناها الواسع طبعا. واليوم أنتم في الدورة الثانية، ما الذي تغير ما بين الحلم في الدورة الأولى دورة تأسيسية والواقع الملموس اللي بلغتوه مع الدورة الثانية لهذا المهرجان؟
2: والله هو ربما من أجمل معناتها الأشياء أن تجد حلمك، تجد لحلمك أثرا في الواقع. يعني قطوف بدأ حلم وهو رأيناه يتجسد، يعني ببطء بتؤدى بتؤدى ويكبر عن الدورة الأولى. هذه السنة نشعر أن مداه وصداه بصدد أن يكون أوسع وأكبر الحقيقة. والصدى طيب والناس صاروا يبحثون عن قطوف ويتساءلون ويريدون المجيء لقطوف والالتحاق بمهرجان قطوف وبفريق قطوف، وهذا يسعدنا الحقيقة، يسعدنا كثيرا.
1: نعم، والفكرة جميلة والحلم يكبر في دورة ثانية، لكن السؤال الثالث ربما الذي يطرح نفسه، سألنا لماذا أداب الجنوب، ثم الآن نسأل لماذا جربة، لماذا الاختيار على الجزيرة إذن كفضاء ثقافي لاحتضان مهرجان أدبي من هذا النوع؟
2: هو الجزيرة هي في حد ذاتها عبر التاريخ هي مفترق طرق لتتقاطع فيه حضارات وأجيال وثقافات، وهي اليوم لا يعني لم تبتعد عن ذلك الدور، ما زالت يعني منارة سياحية في تونس. نحن أردنا أن نرسخ فكرة أن جربة أكثر من مجرد السياحة التقليدية، يمكن أن تكون منارة ثقافية يلتقي فيها كل الجنوب، أولا لتاريخها هي أيضا، يعني تاريخ جربة معروف بالمساجد، معروف بجمال الطبيعة، بجمال الشواطئ، لكن جربة تحمل تاريخ مازال مغمور، أبناؤها يحرصون على الحفاظ عليه ويحرصون يعني في السنوات الأخيرة ما بعد الثورة لإخراجه للنور، وهو المكتبات العائلات الجربية التي تحتوي على آلاف المخطوطات هم بصدد تثمينها. هذه المخطوطات مكتوبة بأيادي جربية يعني في أوقات مختلفة على امتداد فترات تاريخية مختلفة. المساجد الموجودة كانت منارات علم، فكل هذا يجعلنا نختار جربة لأنها ليست مجرد صورة يعني سياحية شمس وبحر وطبيعة، وإنما هي أعمق من ذلك بكثير. وفي الحقيقة أردنا لقطوف أن يسلط الضوء على هذا وأن يرسخ فكرة أن جربة كانت وما زالت وستظل مفترق طرقات تتقاطع فيه الثقافات والرؤى المختلفة.
1: نعم، وهذه الدورة تحمل شعار وتركز وتصب الاهتمام بصناعة الكتاب والتحول الرقمي، فما الرسالة التي يعني تريدون إبلاغها أو إيصالها من خلال هذا الاختيار سيدة منير؟
2: عنوان المهرجان هذه السنة اخترنا له الأدب والتحرر.
1: نعم، كشعار للدورة، لكن أنتم يعني تشتغلوا أساسا على صناعة الكتاب أستاذ.
2: صناعة الكتاب بمعنى صناعة الكتاب، صناعة الكتاب في بعده الفني والأدبي، ليس في بعده الصناعي.
1: الصناعي
2: يعني.
1: نعم،
2: في بعده الفني والأدبي يعني محور المهرجان وموضوعه الكبير هو الأدب والتحرر، لكن كيف يساهم الأدب في نشر فكرة التحرر، في استيعاب هذه الفكرة، في بلورتها وفي تناولها في كل أبعادها، مفهوم التحرر في كل أبعاده السياسية والتاريخية والاجتماعية والإنسانية الفكرية الوجودية وما إلى ذلك. تظل ربما يساهم قطوف في صناعة الكتاب من هذه الزاوية، من زاوية أنه يستقطب الكتاب، يحتضنهم ويعرف بهم ويجعلهم يتعارفون فيما بينهم، ربما هنا يساهم في صناعة الكتاب بمعنى ترويجه، تقريبه للقارئ بشكل عام.
1: طيب البرنامج انطلق اليوم الحقيقة يعني ويتواصل لغاية 17 أكتوبر الجاري، واليوم الانطلاقة كانت من خلال الورشات في حومة السوق، ثم النشاطات والأنشطة الرسمية لهذه الفعالية يومي 15 و16، يعني اللي هما لنقول أيام كبرى للمهرجان، فكيف تم بناء هذه البرمجة أستاذ؟
2: هو بنينا هذه البرمجة وفق رؤية أن يعني رؤية تستند أساسا إلى ضرورة إشراك هذا الجيل، خاصة الشباب المتمدرس، في العملية الأدبية إن شئتي، في العملية الفنية. لا يكون ينظر للحدث من الخارج، يأتي ويشاهد. فأردنا أن أولا يقرأ قبل أن نحن دائما نطلب من جمهورنا أن يكون قارئا للضيوف، أن يكون حاضر، لأن اللقاءات تكون حميمية وقريبة، فيها حديث عن قرب وما إلى ذلك. فهذا يشترط أساسا أن يكون الحاضر من الجمهور عارف بالكاتب الذي يتحدث إليه. وثانيا هذا التلاميذ يعني أردناهم هذه السنة أن يذهبوا خطوة أبعد، وهو بأن يصيروا هم في لحظة ما كتاب، بحضور كتاب متطوعين حضروا أسسوا الورشات في أجين في حومة السوق، دربوهم على فن من فنون الكتابة متنوعة، وخاضوا هذه التجربة هذا الصباح، وكانت يعني لديهم انطباعات جيدة، وفاجأونا الحقيقة يعني بما

0: باشتغالهم على المحور الدورة اللي هو الأدب والتحرر أم على أي أساس سيدة منير؟
1: بالضبط، هو تم اختيارهم على أساس اشتغالهم على المحور في الحقيقة، وعلى أساس استجابتهم. يعني نحن نرسل الدعوات لكتاب معناتها يشتغلون على هذا المحور وهم يستجيبون، يعني نحن الذين جاءوا هم الكتاب الذين استجابوا لدعوتنا. نعم، هم يعني تعرفين شواغل الكتاب، وتكون الأجندة على امتداد السنة يعني مشغولة مثل ما يقولون. فنحن اشتغلنا على هذا من أول السنة، قطوف ينتهي أكتوبر، نوفمبر نرتاح، ديسمبر نبدا العمل على الدوره
0: القادمه ان شاء الله.
1: بعد نحن نرسل الدعوات ابتداء من جان في فيفري، ونبدا في ارسال الدعوات.
0: نعم، طيب في البرمجه كما بينت لنا سيده منيره منذ لحظات انه هناك هذه الورشات الموجهه للاطفال، والتركيز يعني على هذه الورشات كما قلت الموجهه للاطفال وايضا لليافعين، فهل هذا يعتبر من باب الرهان ربما على القارئ الصغير كاستثمار للمستقبل؟
1: بالضبط، هو انا دائما يعني في من هم حولي يتذمرون، شباب لا يقرا، ومن صار يقرا وتونسي لا يقرا. فانا بحكم تجربتي كاستاذه اقول لهم يعني نحن ما يفتقره هذا الجيل اليافع هو من يرغبه في الكتاب، من يفتح له باب الكتاب، باب عالم الكتاب. هو يجهله، تلقي امامه كتاب تقول له اقرأ. بالنسبة إليه هذا الكتاب، الرواية، القصة، هي شبيهة بالكتاب المدرسي الذي يرهقه، وهذه حقيقة لا ننكرها. نحن في منظومتنا التربوية مرهق التعليم، فهو يساوي بين هذا وذاك وينفر منه. لكن ما إن تبدأ في الحديث عن الحكاية، عن الخرافة، عن القصة التي توجد في الكتاب الذي بين يديك أنت كمربي، كأم، كأستاذ، تجده هكذا يريد أن يقرأ، يصر شغوف. فهو رهان على نحن قلنا لهم في قطوف يريد أن يبني لبنة مع الذين يهتمون في تونس بالكتاب. هناك حركات كثيرة في تونس مثل كليك توريد، مثل حركة تونس أو حركة تونس تقرأ. هناك أيضا ارتفاج المكتبة هذه التي تعتني بالكتاب، وحارات كبير ومجموعات كثيرة تقرأ. فنحن نريد أن نساهم من منطلقنا في بناء هذه اللبنة، في بناء جيل يقرأ. نريد أن نبني تونس تقرأ. مع كم سنة نصبح هذه القراءة يعني تصبح عندنا معروف عن التونسي أنه يقرأ، وراو ممكن هذا بجهد يسير، فقط نقرب الكتاب من هذا النشأ، نقربه.
0: نعم، هذا جهد طبعا تشكرون عليه سيدة منيرة، ونعرف تقريبا جل المؤسسات التربوية وحتى المكتبات يعني العمومية وغيرها من المؤسسات تسعى يعني لتدعيم هذا الجهد نحو تقريب وترغيب في المطالعة بالنسبة للأطفال واليافعين والناشئة، وإن شاء الله تنجحوا في هذا المجهود، وإن شاء الله نشوفوا معناها صدى هذا الاشتغال وهذا العمل الجبار اللي تقوموا به لفائدة أطفالنا، وربما نشوفوا جانب منه من خلال المسابقة الوطنية للمطالعة وفي ربما تظاهرات أخرى، وإن شاء الله هذا يساهم ويدعم إقبال أولادنا وبناتنا على القراءة والمطالعة حتى نكون شعب يقرأ يعني وشعب يتطور تطورا سليما. طيب، في هذا المهرجان يعني هو مهرجان أدبي مستقل، وأن يكون المهرجان مستقلا وخاصة في قطاع الثقافة وفي الأدب بالتحديد يكون ليس من الأمر السهل أو اليسير سيدة منيرة، فما هي أبرز ربما التحديات خاصة اللوجستية والمادية اللي ممكن تكون قد واجهتها في تنظيم هذه الفعالية الثقافية الهامة؟
1: هو ككل عمل يعني يقوم على المبادرة المدنية، أول تحدي هو التحدي التمويل المالي، يعني الذي سيسهل لك كل ما هو لوجستي. نجد صعوبة في الحقيقة، رغم أنه هناك كثير من الممولين والداعمين الذين وثقوا فينا السنة الفارطة

0: دعمونا وهذه السنة ازدادت ثقتهم فينا. وهناك أيضا من انخرط معنا هذه السنة، لكن نحن ما زلنا نأمل في أن يكون الدعم أكبر ويقع تبني هذا المشروع من مؤسسة مالية تتبناه لتسهل عليه كل ما هو لوجستي الحقيقة.
1: نعم، مشكورين إذن جميعا. ونعود إلى مسألة المهرجان وكيفية تعاملكم مع يعني هذا الهدف الكبير، وهو ترسيخ تقليد القراءة في تونس وفي شمال إفريقيا. كيف يمكن للمهرجان أن يحقق هدفا كبيرا بهذا الحجم سيدة منير؟ تحدي كبير يعني.
0: هو تحدي كبير ويتطلب نفس طويل، وهو الحقيقة راه مجهود لا يمكن أن يكون لقطوف لوحده القدرة على تحقيقه. لابد أن تتضافر فيه الجهود، وفي تونس والحمد لله أنا أقول هناك كأن هناك بداية وعي بأهمية، حصل لنا وعي، حصل وعي يبدو أنه بعد كورونا حصل وعي بأهمية القراءة ومتعة القراءة، متعة أن تقرأ الكتاب الورقي خاصة. فبتضافر الجهود يعني لن أدعي أن قطوف لوحده سيقوم على هذا المشروع ويحققه. عندنا المسابقة الوطنية للمطالعة مثل ما ذكرت، عندنا مجهود المؤسسة التربوية في المطالعة الذي يجب أن يتدعم في في في ما يتعلق بحصص المطالعة، وعندنا هذه المجموعات وهذه النواتات التي خلقت من أجل دعم الكتاب والكاتب. كل هذا بالتضافر كل هذه الجهود، أنا على يقين أننا في تونس سنصل إلى تحقيق ما نصب إليه من خلق هذا الجيل القارئ بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: أنا على يقين من ذلك.
1: نعم، ومن تحديات أيضا هذا المهرجان سيدة منيرة هو الاشتغال أو التعامل مع ثنائيات، لنقل مثلا ثنائية المركز والعاصمة على مستوى وطني، يعني جربة نعني الجنوب والعاصمة المركز وشمال البلاد إن شئت، وأيضا إيصال صوت الأديب القادم من الجنوب المحلي بمعنى إلى بقية جهات البلاد، وأيضا إلى الدول في العالم العربي وأيضا الغربي، هذا الشمال بالمعنى الأوسع إن شئت كما قدمت منذ حين سيدة منيرة. كيف تتعاملون مع هذه الثنائيات خاصة؟
0: والله نحاول أن نوفق بين بين الثنائيات. يعني نحن رأيتي حتى في اختيارنا للكتاب نحاول أن نسلط أن ننصف هذا الكاتب الذي يعني لم ينصفه الزمن مثل ما يقال بقدر الإمكان. تونس تزخر ما شاء الله بالمبدعين، أنا أقول لهم عندنا يعني ما يجعلنا في قطوف نشتغل لمئة سنة من المبدعين في تونس.
1: نعم
0: ما شاء الله، وهذا شيء نفخر به. ويعني كلنا جنوب، راهو تونس كلها جنوب بالنسبة
1: في المعنى الواسع للكلمة. نعم
0: بالمعنى الواسع للأخر. وربما النقطة الجيدة مثلا وجود قطوف عفوا في جنوب تونس. الهروب أو الابتعاد عن المركزية يعني، والناس يكتشفون الجنوب مرة أخرى. رأيتي هم يكتشفون الجنوب، حتى ضيوفنا الآن كنا في جولة داخل الجزيرة، جولة معمارية، حتى هو أصيل الجنوب، حتى هو أصيل جربة، يقول لك أنا بصدد اكتشاف الجنوب، لأن هناك أشياء مخفية. هناك أشياء مخفية، هناك تاريخ، هناك حكايات، هناك ثقافة، هناك جمال خفي فهم بصدد اكتشافي.
1: نعم. وهذا البعد الدولي انشأتي لهذا المهرجان سيدة منيرة وتعدد الأصوات والمشاركات فيه يجعل للمهرجان حظوة وحضور في وسائل الإعلام عربية وأجنبية. هل يمكن اعتبار صوت قطوف يصل فعلا الآن خارج جربة وخارج تونس وحلق بعيدا يعني عن الأجواء في الجنوب التونسي أو في المركز هنا إلى ضفة الأخرى؟ نعم
0: والله هو شيء يسعدنا لأننا نقدم وجه جميل جدا لتونس من خلال القطوف. ولا أخفيك سرا يعني القنوات العربية من العراق من مصر من لبنان القنوات الأجنبية يعني يتصلون بنا نريد أن نكون معكم في الدورات القادمة يعني هذه الأيام ونحن قد يعني في الخطوات الأخيرة وهم يريدون أو يعني يعبروا عن رغبتهم الشديدة في أن يكونوا بيننا ويغطون الحدث ويكتشفون ما قطوف هذا ما قطوف الذي يخرج من تونس
1: من تونس
0: وشغل الناس يعني والله مثل ما قلت يعني ذكي نحن رأيتي الهم هو تونس نقدم صورة أجمل ما يكون عن تونس وتلك هي حقيقة تونس راهو ليس تجميل وإنما هي تلك حقيقة تونس يعني فيها ناس فيها أبناؤها يعني يخدمونها بكل حب ويقدمون أفضل ما عندهم وفيهم يعني فيهم ثروات فكرية وأدبية وفنية إلى جانب ما تفخر به هذه البلاد الطيبة من ثراء طبيعي ويعني من هبة من عند الخالق مثل
1: نعم. يقولون. لا ننسى أن تونس إذن وجهة سياحية سنة 2027 ومثل هذه الفعاليات تساهم في التعريف بالمناطق السياحية وجربة جزيرة الأحلام والمنطقة كل من أجمل المناطق عنا في بلادنا اللي الحقيقة معناها السياح اللي يجي مرة لازم أعتقد لازم يرجع لها مرة أخرى لابد من عودة ثانية للتمتع أكثر بجمال وسحر المكان. لكن الجنوب مش فقط سحر وجمال وسياحة هو ونشاط أدبي وإذا كان أخذنا أدب الجنوب في معنيه الضيق والواسع يعني سواء كان تحدثنا عن الأدب في جنوبنا التونسي أو الأدب في الجنوب الكرة الأرضية نقول ككل يعني هذا الأدب له ما يميزه يعني سيدة منيرة وله خصوصياته خصوصيات جمالية لغوية وغيرها هل توافقين الرأي؟
0: أوافقك تماما. مثلا أنا السنة الفائتة اكتشفت لأدب أفريقيا جنوب الصحراء يعني قلت لهم لم أتصور أن هم يستعملون اللغة الفرنسية ضيوفنا جاءوا الذين حضروا معنا يستعملون اللغة الفرنسية أولا من مدغشقر ومن نيجيريا يعني كلاهما يعبر عن ثقافته بشكل مختلف الكلمات التي يستعملها الطريقة الأسلوب الصورة الفنية في حديثاتها مختلفة وكلاهما مقارنة بصاحب اللغة الأصلي اللي هو الفرنسي إذا قررنا نصوص يعني نصوصهما بالنصوص الفرنسية مختلفة تماما فهذا يعني ينتشي له القارئ وينتشي له الفكر في حقيقة ويبين كيف أنه داخل اللغة الواحدة هناك تنوع فما بينك بين لغات متنوعة لك أن تكتشف كنوز
1: نعم كنوز بأتم معنى الكلمة والله. في أدب الجنوب ونسأل في هذا المجال ومنطلق هذه النقطة أستاذة منيرة عن مدى سعي المهرجان ليكون فضاء للنقاش الفكري حول القضايا التي يطرحها أدب الجنوب كما بدأنا في بداية هذا المداخلة الهوية الذاكرة الهجرة وغيرها من ربما المفاهيم الأخرى والمحاور التي يشتغل عليها أدب الجنوب بالأساس حتى لا يكون المهرجان مجرد موعد احتفالي أو مجرد احتفال أدبي فقط.
0: نعم هو الشكل يعني الذي ارتأينا أن يكون عليه المهرجان أولا ابتعدنا عن ما هو أكاديمي صرف على أهميته، لأن وجدنا أن الجامعة يعني تقوم بذلك بشكل وافي وكافي مثل ما يقولون. فاللقاءات فيها صنفان، فيها الصنف الأول الذي هو الحلقات المستديرة، حلقات النقاش التي تطرح فيها مواضيع ثقيلة، أقول مواضيع ذات بال وثقيلة. وهناك حلقات أخرى أضيق وسميناها حكايات، وفيها يلتقي الكاتب بجمهوره اللقاء المقرب، فيسألونه عن قرب، فيسألونه في مضامين كتاباته، في القضايا التي يعالجها، في تصوراته. وهذا أحبه الضيوف سنة الفارطة، وأحبه الجمهور، تفاعل الجمهور مع هذا الشكل. وصلنا على هذا المنوال، وتكون النقاشات عميقة جدا الحقيقة. ما يعوزنا في قطوف ربما نشتغل عليه في الدورات القادمة، لأن الأمر دائما يتعلق بما هو مالي أحيط، هو أن يقع تسجيل هذه الحلقات النقاش هذه وتوثيقها، لأن ما يقال فيها درر تكتب في الكتب بالحقيقة، تكتب في الكتب.
1: نعم، ويعني مثلا من الممكن إن جاء يعني تحقيق هذا الأمر سيدة منيرة من خلال الشراكات اللي تجمعكم مع المؤسسات الثقافية المحلية ومع الجهات الداعمة. وهنا نسأل يعني هل وجدتم الدعم الكافي وإلا لا في هذه الدورة خاصة؟
0: الدعم
1: من غير ذكر مؤسسة استشهارية طبعا، لأنه في الخواص من غير ما نذكره.
0: وجدنا دعم ونشكر كل داعمينا وممولينا، نشكرهم معتها من القلب. يعني نحن حصلنا على، يعني حاولنا أن نكيف المهرجان حسب القدرات المالية التي وصلتنا، لكن كل ما كان راه الدعم أكبر كل ما استطعنا أن نحقق أفضل وأحسن للمهرجان.
1: نعم، جميل. إن شاء الله إن شاء الله، علاش ليه إن شاء الله، هذه دورة بظروفها تعديت إن شاء الله. أنا قلت عدت وفيت ختمت هنا الدور. إن شاء الله في الدورات القادمة تتوفر أكثر إمكانيات، يكون الدعم أكثر، ويكون طبعا الاهتمام بالشأن الأدبي وبهذا المهرجان يكون أكبر إن شاء الله. في الأثناء وفي انتظار أنه مزيد يتطور الدعم، هل يمكن يتطور المهرجان، تتطور الفكرة ويكبر الحلم ويتوسع لتوسيع قطوف ربما إلى مدن أخرى في الجنوب، أو تحويله ربما إلى شبكة، يعني يصير ولي حدث تستضيفه بعض الدول في الشمال أو في الجنوب وتتعمم تجربة قطوف التونسية؟
0: هو هذا حلم الكبير، يعني أن يصير قطوف شبكة تشبك بين البلدان وبين المدن. على المدى ربما البعيد، يعني ليس القريب، القريب لا، يعني هذا يبقى دائما مرهون بما هو كل ما هو تمويل ودعم لوجستي الحقيقة.
1: طيب، قبل أن نختم هذه المداخلة نعود إلى برنامج التظاهرة. احنا قلنا اليوم بدل المهرجان إذن بالورشات والفعالية مازالت متواصلة أيام 15-16-17، إذا كان ممكن تقدم لنا فكرة عن البرنامج معك سيدة منيرة.
0: بالنسبة لليوم 15 يوم الغد، إذن نبدأ على الساعة 9:30، هناك حلقات النقاش، هناك الافتتاح، هناك ورشات، هناك ورشات للأطفال، ورشات رسم، هناك ورشات للكبار، هناك عرض ستاند اب لسامية أورسمان. بالنسبة ليوم الجمعة نفس الشيء، هناك ورشات للكبار، هناك حلقات النقاش، هناك حكايات، وهناك عرض فيلم فانون لعبد النور زحزاح في المساء، وهناك عندنا فقرة تكون في برج الغازي مصطفى عند الغروب، فيها قراءات شعرية الشعر الشعبي التونسي.
1: اخترت لها أعتقد عنوان سحر الغروب.
0: ساحل الغروب،
1: نعم
0: البوركيني
1: نعم
0: من بوركينا فاسو.
1: نعم
0: ونختم يوم الأحد بجولة بحرية للأطفال يستمعون فيها إلى الحكايات في عرض البحر على متن السفينة.
1: هذا أبرز ما فما في فما عروض أفلام، فما توقيعات وتقديمات ربما لكتب.
0: أي فما توقيعات للكتب، فما كتب الضيوف، وفما كتاب الأصيلية جربة وتونس، من تونس ومن من جربة من الجنوب عموما. أي لأن هناك جربة وتوزر.
1: هي الحقيقة السيدة منيرة قدمت لنا البرنامج بإيجاز، لكن فيه برشة تفاصيل ممكن تهمكم. اللي يحب يلقى تفاصيل يرجع على صفحة المهرجان هكا، ولا وين يلقى التفاصيل السيدة
0: منيرة؟ يلقى في صفحة قطوف،
1: قطوف أي؟
0: مهرجان قطوف، يجد المهرجان مفصل،
1: البرنامج المفصل من أول ساعات الصباح إلى آخر فقرة في برنامج كل يوم. إذن تلقوها يعني على صفحة المهرجان، مهرجان قطوف لأدب الجنوب في دورته الثانية. شكرا جزيلا للسيدة منيرة ضوء، عضو مؤسس المديرة لمهرجان أدب الجنوب، أدب الجنوب قطوف. كنت معنا في حديث عن هذا المهرجان اللي انطلق فعليا اليوم، يتواصل إلى غاية يوم 17 إن شاء الله تاريخ الاختتام يوم 17 أكتوبر. إلى لقاء قادم في نشاط قادم وتميز آخر لمثقفي الجزيرة ومبدعها. شكرا لك سيدة منيرة.
0: شكرا.
1: هكذا إذا نختم هذه المداخلة وهذه المصافحة مع الأستاذة منيرة ضو، عضو كما قلت مؤسس في الهيئة المديرة لمهرجان أدب الجنوب قطوف، اللي واكبنا خصوصية الدورة الثانية اللي انطلقت اليوم ومتواصلة لغاية 17 أكتوبر. ما زلنا في الصالون الثقافي، وبعد قليل نحدثوكم عن مهرجان الرمان بقلعة صغيرة، وبعدها باش نحتفيو بتتويج عربي ناله الفنان التونسي نبيل خليفة المتوج بالجائزة الأولى ضمن مسابقة أجمل صوت في أعمال كنوز الإبداع لأعمال محمد عبد الوهاب والسنباطي، إذن ضمن مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع. نغم وراجعين، خليكم معنا، لا تغادروا موجات صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ودائما مع نفس فريق اللقاء أنيس الحميدي فنانة صوتية ونفيسة العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعتنا اللي اخترتوا موجاتنا وما زلتوا مواصلين معنا المتابعة والوفاء للموجات وللصالون كذلك. من جربة باش نروح بكم للساحل إلى مدينة القلعة الصغرى بالتحديد، أين سيحتفى بالرومان من خلال الدورة 28 لمهرجان الرومان، دورة يديرها الأستاذ والباحث الأستاذ مروان كيلاني. مساء الورد، أهلا وسهلا بك أستاذ مروان.
2: مرحبا بك مدام روسية، مرحبا بمتابعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا
2: بك على الاستضافة.
1: أهلا بك أستاذ مروان. إذن مهرجان في دورة جديدة، المهرجان كبر، نتحدث على دورة 28 هذه هي المرة. فكيفاش الدورة هذه تبنيت، الأفكار اللي ربما طرحتوها لين وصلتوا حضرتونا برمجة كاملة لدورة إن شاء الله باش تلقى الإقبال والمتابعة والاهتمام؟
2: يعطيك الصحة مدام روسية. نشكر هيئة المهرجان، مهرجان الرومان بالقلعة الصغرى، اللي أعطتني شرف تنظيم يعني إدارة الدورة 28 لمهرجان الرومان بالقلعة الصغرى. وهو مهرجان يعني عريق جدا، وهذه الدورة 28 بعد انقطاع يعني لسنوات عاد هذا البرنامج، يعني هذا المهرجان ولد عم ناول، ومعنى عم ناول كانت يعني دورة ناجحة جدا. سنة جينا معناها باش ندعموا هالنجاح هذايا، ومعناها ونخدموا عليه ونبنيوا عليه ونطوروا يعني الفقرات نتاع البرمجة المهرجان هذا.
1: طيب المهرجان إذن قريب جدا، 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، هذا التاريخ اللي وضعته لهذا المهرجان. شنو حضرتونا في مهرجان الرومان السنة؟
2: والله الفقرات يعني والأنشطة متنوعة، يعني فيها معناها الكثير من الأنشطة يعني للأطفال للشباب للكهول، يعني لكل فئات العمرية. يعني هو مهرجان، هو فرحة لأهالي القلعة الصغرى ولضيوفنا من خارج القلعة الصغرى. يعني احنا نرحبوا بكل الضيوف، وفما متطوعين، فما يعني مشاركين من خارج القلعة الصغرى، يعني من ولاية الجمهورية. كما قلت لك هو مهرجان عريق جدا، وهو يعني من المهرجانات القديمه برشا في يعني في تونس.
1: عبر المحاور الكبرى ربما اللي تقوم عليها فكره المهرجان اللي قمتوا به السنه الماضيه باش تبنيوا عليه السنه وتطوروا فيها اكثر ربما استاذ مروان.
2: هو المهرجان يعني يعنى بالموروث، يعني الموروث التراثي للقلعة الصغرى، ويعني تثمين شجرة الرمان، يعني وإعطاء يعني الفلاحين أهمية يعني في البرمجة هذه. دونك حاولنا باش نجمع بين كل الفئات يعني مثل المجتمعية والفئات العمرية، ونحضروا لهم برنامج معناها يكون معناها على مستوى تطلعاتهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. فما فقرات قارة، فما معرض ربما في المهرجان هذا واللي يميزه يعني المعرض هذا، شو مش نلقاه فيه يعني غير ثمار ثمرة الرومان ربما والبقية المواد اللي عندها علاقة بالرومان؟ شنو آخر نجمو نلقاه يعني في هذا المعرض مثلا؟
2: والله المعرض هذا يعني ينطلق يوم الأحد 25 أكتوبر في الساعة 3 مساء، وهو معرض تجاري فلاحي فيه يعني الرمان ومشتقاته، يعني كل معناه الرمان بجميع يعني المشتقات بتاعه. هو معرض تجاري بشارع الحبيب بورقيبة. عندنا زاد باش يشاركوا فيه الفلاحة، باش يشارك فيه المستشفى المحلي بالقلعة الصغرى، باش يشاركوا فيه برشا يعني متدخلين. باش يكون يعني معرض تجاري فلاحي معناها متنوع بفقرات يعني متنوعة. عندنا عرض العراضة، هذا من التقاليد يعني القلعية، وهو بالمدينة العتيقة.
1: شنو اللي يميزه هذا؟ شنو اللي فيه يعني؟ العنوان جاذب بالنسبة لي، يعني أنا من ولاية سوسة، كي نسمع العرابة عندها مفهومها الخاص وعندها معناها بالنسبة لنا في علاقة بأفراحنا وبأعراسنا. هل هو نفس المعنى بالنسبة لكم في القلعة الصغرى وإلا لا في إطار هذا المهرجان سيد مروي؟
2: هو نفس المعنى يعني يعني باش نجسدوا يعني العادة هيك متاع العرابة يعني باش تكون يوم يعني الأحد وباش نجسدوها على أرض الواقع يعني. هي تعملت عملية أول، ولكن سنة هنا نحاولوا نطوروها ولات فقرة يعني قارة في مهرجان الرمبان. كيف كيف زاد عنا بعد فقرات أخرى، كيف انطلاق يعني مدينة ألعاب. عنا يوم سياحي زاد في من غدوة يوم الثلاثاء يوم الاثنين، وهو مسابقة فيه مسابقات بين الطهات في الأكلات التقليدية، وهو يوم سياحي يعني موجه للسياح وبه مسابقات.
1: وين مش يكون اليوم السياحي هذا سي مروان؟ في أي فضاء؟
2: في فضاء إيكولوجي يعني بالقناة الصغرى، فضاء جميل جدا يعني، وبش يتم استدعاء السياح وأهل القلعة الصغرى، ويعني بفقرات متنوعة بش تكون في هاليوم السياحي هذا.
1: وفي شنو عنا آخر فيما يخص السهرات الفنية؟ يعني يتم على صفحة حاطين فيديو فيه بعض اللقطات أو ربما محطات من الدورة الماضية. السنة السهرات كيفاش مش تكون سيد مروان؟
2: والله السهرات يعني متنوعة جميع الأذواق، فها يعني عنا سهرة يعني الفن الشعبي، عنا زادة سهرة الفنان رؤوف ماهر، عنا مسرح يعني مسرحية صابر الهذيلي ومحسن بولعراس يعني، وهي مسرحية كوميدية نهار العمار. عنا يعني ندوات فكرية مختلفة يعني، عنا ندوة فلاحية، ندوة علمية، هناك يعني ورشات فنون تشكيلية، ورشات لكتابة القصة، مداخلات في يعني في الندوة العلمية المتعددة الاختصاصات. هناك معرض كتاب أيضا يعني في الدورة هذه. شنو آخر عنا؟ برشا معناها عنا برشا معناها فقرات متنوعة، وعنا دورة في كرة القدم يعني اللي سنهم في 12 معناها ينتمي لسن 12 سنة. دونك وعنا انطلاق زاد تزيين نهج بالمدينة العتيقة يعني بالقلعة الصغرى. يعني فقرات متنوعة وتصورت معناها تعجب كل الأذواق، لي معناها أهالي القلعة الصغرى ولي يعني الضيوف بصفة عامة.
1: نعم، هل هناك ربما نقطة تحب تركز عليها سيد مروان بخصوص هذا المهرجان وبخصوص هذه الدورة؟ فماش نداء تحب توجه به للداعمين والشركاء وإلا للسلطة السلطة الجهوية وإلا للناس اللي ممكن تصدعاهم بالمشاركة ودعمكم؟
2: نعم، هو المهرجان يعني باش يشاركوا فيه تقريبا العديد من الجمعيات مثل جمعية الكشف التونسي، جمعية الكشافة التونسية، وجمعيات أخرى يعني، وأيضا جي سي إي، يعني هناك العديد من الجمعيات ويعني مشاركة، أيضا معناها المؤسسات يعني العديد من المؤسسات باش تكون حاضرة يعني في وغير كيكا معناها فما العديد من المتدخلين في البرنامج هذا يعني. نخص بالشكر يعني مندوبية الثقافة سوسة، الأمن الوطني يعني والحرس الوطني، والحماية المدنية، هذوما الكل معناها نشكرهم، نشكر زاد مندوبية السياحة ويعني وكل من المدخلين الآخرين يعني.
1: نعم كل أطراف مشكورين.
2: مندوبية التربية زاد.
1: نعم.
2: كل معناها فما أطراف يعني عديدة يعني في البرنامج هذا.
1: نعم نذكروا المهرجان هذا يترأس ويدير إذن الأستاذ مروان الكيلاني، وهو من تنظيم أستاذ الجمعية
2: جمعية مهرجان الرمان بالقلعة الصغرى،
1: ونذكروا التاريخ إذن من 25 أكتوبر،
2: من 25 أكتوبر إلى غرة
1: نوفمبر 2026. إن شاء الله. شكرا لك سيد مروان كيلين، إن شاء الله موافقين مع هذه الدورة الجديدة إذن لمهرجان الرومان بالقلعة الصغرى. نعرف فما برشا مهرجانات أخرى ربما أيضا حول هذا المنتوج الفلاحي الرومان كما في جيب وغيره، ولعل توما في القلعة الصغيرة تستقبل ربما مشاركين من هذه الجهات يعني في صحيح. علاقة صحيح. بالرومان. نعم
2: نعم هناك يعني العديد من المشاركين من خارج يعني ولاية سوسة، عملنا دي فورمولار يعني موجودين في صفحة يعني المهرجان. وهناك العديد من المشاركين كيف قلت لك والزوار والسياح، وهذا المهرجان هو من أعرق المهرجانات الموجودة في يعني في تونس، وإن شاء الله تكون يعني دورة متميزة وباش تدعم الدورات اللي سبقتها.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك سيد مروان وكيفة الهيئة المديرة للدورة 28 لمهرجان الرومان بالقلعة الصغرى، موافقين إن شاء الله. شكرا على قبول دعوتنا هذا المساء على موجاتنا، بالتوفيق ونرجعكم مع نشاطات قادمة إن شاء الله. شكرا لك سيد مروان.
2: شكرا ليلتك طيبة.
1: شكرا لك سيد مروان كيلاني مدير مهرجان الرومان بالقلعة الصغرى في دورته 28. نمشيو نغم أنيس وراجعين بعد قليل، ويمشي نهزكم الوين المصر ونحتفي بالفنان التونسي نبيل خليفة المتوج إذن في مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع، لكن بعد قليل خليكم معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف من حكيم.
5: سينما،
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب،

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رادة الحياة. في هذا التوقيت على موجاتنا نهنى ونسعد ونحتفي بالفنان التونسي نبيل خليفة المتوج في مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع، المتحصل على الجائزة الأولى ضمن مسابقة أجمل صوت في أعمال كنوز الإبداع لأعمال محمد عبد الوهاب والسنباطي. مساء النور نبيل، أهلا وسهلا بك، ألف ألف مبروك هذا التتويج.
1: عايشك يا روسيا ومرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا بك إذا نبيل. نبيل يوصلنا صوته مباشرة من القاهرة، ما زلنا على إيقاع إذا هذا المهرجان. هات حدثنا شوية عن المهرجان قبل كل شيء نبيل، وبعد ندخل أجواء المسابقة والأغنية اللي قدمت.
1: هو مهرجان كل سنة يقام، هذه الدورة 12 فيه زوز مسابقات، المسابقة على الأغنية الخاصة والأغنية وأجمل صوت. طبعا الأغنية الخاصة 2018 تحصلت على الجائزة الأولى، هي الأغنية الخاصة. الدورة هذه تحصلت على الجائزة الأولى في أجمل صوت،
0: أجمل صوت
1: لمحمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي. شاركت بأغنية قل لي حاجة عبد الحليم.
0: أيوة.
1: وشاركوا برشا دول عربية، من السودان، من المغرب، من الجزائر، من مصر، من برشا بلدان أخرين. والحمد لله توجت في الجائزة الأولى.
0: كيفاش كانت أجواء المنافسة نبيل؟ شنو الأجواء اللي كانت في هذا المهرجان؟ كي شفنا الإعلام المصري قال رغم وعكة صحية سلامتك قبل كل شيء.
1: قلت لي
0: شفنا صدى المهرجان في يعني في الإعلام المصري تحدثوا عن يعني تعرضك لوعكة صحية، ومع ذلك حققت التميز والتتويج.
1: تعرف يوم كي يقول لك يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنا قبل ما نطلع على الركعة اعتذرت من مدير المهرجان وطلبت منه باش يعفيني نظرا لأن صوتي قمت بالتمارين والحمد لله تعادلت في أجواء طيبة. من غدوة حبيت عنا المسابقة وجيت قبل ما نطلع على صوتي تسكر. خفت كيفاش نطلع على المسرح في الأجواء هذيك، نقول وإحنا بالتونسي نفزل لهم برنامج، وليت اعتذرت ما كنتش نطلع. صدقني لاخر لحظة طلب مني مدير المهرجان وقال لي بكل أدب وكل بعتها بكل هدوء، قال لي أطلع على المسرح وأعمل حتى كوبلي، أعمل حتى مذهب إذا كان لقيت روحك لاباس. معناتها كمل إذا كان لقيت روحك معناتها مازلت متقلق. قال لي أعتذر وما فهم حتى مشكل، وهذا اللي صار. معناتها ديجاني كي جيت طالع على المسرح هما قالوا الفنان تونسي نبيل خليفة معناتها أصيب بوعكة صحية وإن شاء الله يكمل معنا. معناتها والحمد لله معناتها جاتني قوة أخرى ولا كيف فهمتني؟
0: كيف فهم الحافز ربما الجمهور والتجربة؟ أنت وقفت سابقا على هذا الركح. نعم،
1: خممت في التعب اللي تعبته وخممت في برشا حاجات.
0: ما كانش سهل يعني الوصول للمرة الثانية في هذا المجال.
1: والله لكان سهل والله. صدقني تشوف الظروف اللي تعددها ما كانش سهلة بكل، والحمد لله قومت

0: وشديت روحي كما نقولوا بالخص الطبقات العاليه، شديت روحي باش ما عملتك
1: النشاز وكل واحنا
0: فهمت. أيوة. الحمد لله رب العالمين، وتعدت في احسن الظروف، معناتها ملي هبطت من على الركح يهنيوا فيها، قالوا لي ابدعت وقدمت احسن صوت.
1: نعم، لانه كان يعني كان من اجمل يعني اداء جميل قدمته رغم الظرف الصحي. انيس احنا نحبوا ناخذوا فكره عن الاغنيه اللي قدمها الفنان نبيل خليفه على اذا ركح مهرجان مصر الدولي لكنوز الابداع. هو مقطع صغير ارسله لنا صديقنا نبيل، نسمعوه وخليك معنا نبيل 29 ثانيه.

0: بس قولي أي حاجة،
1: معاك.
0: عبد الحليم بصوت نبيل خليفة علاء ركح، إذن مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع ظهر صوت تعب. أنا نعرف أكيد فنان نبيل خليفة، وسبق وصادفناك وسبق ومررنا لك أغانيك على أثير تونس الثقافية، لكن رغم التعب التعب ما كانش
1: والغناية ما
0: بلاش.
1: كانتش الغناية ما كانتش سهلة،
0: أكيد
1: فيها قرار وفيها جواب،
0: جواب
1: وتعرف الجواب كيف الصوت تعب، كل شيء يظهر
0: نعم
1: في الميكرو، كل شيء يظهر كيف. الحمد لله يا ربي.
0: أنت كنت واضح وكنت صريح، وهما ربما زاد أخذوه بعين الاعتبار
1: لا
0: مسألة الوضع الصحي.
1: سمعوني سمعوني في البروفة، معناتها شافوا صوتي وكان في البروفة أحسن أداء، معناتها شافوني، ومن هما من قبل، معناتها من قبل ما نطلع على المسرح كانوا يتوقعوا أنه مش ناخذ الجائزة الأولى.
0: الحمد لله فما البرايف هذه اللي بحضور اللجنة ربما
1: أي.
0: اللي تخليهم
1: طبعاً
0: ياخذوا الفكرة على قدرات وطاقة الفن. نعم
1: صحيح.
0: نعم
1: الحمد
0: من
1: لله.
0: حسن من حسن الحظ. أنت
1: لله.
0: صحيح رجعت من مصر بجائزة، لكن أنت أيضا هديت مصر أغنية نبيل، ربما
1: طبعاً.
0: تلخص فيها حكاية أو حلمة من أحلامك.
1: والله هي بطلب منهم، أنهم طلبوا مني قبل ما نجي لمصر، سمعوا أنه عندي أغنية هدية لمصر وقدموها السنة الفارطة، عودوا قدموها السنة، اسمها نفسي أزور مصر، كلمات وألحان سامي سنان، توزيع أحمد رسيبي، وعجبتهم برشا برشا برشا، خليهم معناتها كل عام يعديوها في انتصارات أكتوبر، فهمت؟
0: نعم. واحنا طبعا مازلنا في شهر اكتوبر ومازال وما في خمره يعني نشوه الاحتفاء باكتوبر. الاغنيه هذه قدمتها وكيف ما قلت لنا للمره الثانيه هما ايضا يقدموها في المهرجان. طيب الخطوه والمحطه القادمه اليوم احنا مازال ما رجعش لتونس، ان شاء الله تجينا سلامات وتوصلنا بخير لتونس وفي احسن احوالك صحية نبيل، ومازلت نستنى فيك تجيب حذاي للاستوديو الثقافي.
1: ربي
0: ها وجات تتويج اخر، فما تتويج سابق احنا حكينا عليه، ومازلت نستنى في الزياره بتاعك في الاستوديو نبيل مره اخرى وتتويج اخر، والف مبروك كل التتويجات اللي تحصلت عليها، وان شاء الله ديما من في التميز هذا وفي التتويج مع التتويجات اللي تجيك من تونس ومن خارج تونس. قادم المحطات نبيل، نعرف انت خرجت اغنيه جديده، حدثنا ميساج خلي جمهورنا يعرف نبيل خليفه قاعد يشتغل، والجوائز هذه ما تجيش مجاني معناها.
1: لا لا الحمد لله، انا ديجا في مصر عندي ثلاثة اغاني باش نسجلهم.
0: ايوه.
1: مع الاستاذ وليد الحسيني في التلحين والاستاذ حماد الحسيني في التوزيع.
0: ايوه.
1: طبعا الشعراء مختلفين، ثم تقريبا جوج ثلاثة شعراء. ان شاء الله باش نجيب ثلاثة اغاني من مصر.
0: ان شاء الله.
1: وعندي ان شاء الله 14 نوفمبر عندي عرض خيري باش يكون تكريم الفنان هاني شاكر ان شاء الله في سوسه. يوم 14 نوفمبر
0: إن شاء الله.
1: هذه المحطة الأقرب تقريبا.
0: نعم، وإلى محطات قادمة إن شاء الله جي ونستمع ونستمتع بفن وطرب نبيل خليفة الفنان التونسي الذي اعتلى إذن ركح مهرجان مصر الدولي لكنوز الإبداع، وبشير جعلنا متوج بالجائزة الأولى ضمن مسابقة أجمل صوت في أعمال كنوز الإبداع لأعمال محمد عبد الوهاب والسنباتي، واللي سبق له وتوج في 2018 بالجائزة الأولى في الأغنية الخاصة، وإن شاء الله علاش لا كل مرة ترجع لهذا المهرجان وغير المهرجانات الدولية في مصر وفي غير مصر.
1: المرة الجاية إن شاء الله باش نكون ضيف شرف إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي ديجا كلموني وباش نحضر أغنية إن شاء الله باش نقدمهم غادي في الدورة 13 إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق مسبقا وبالنجاح والتميز أيضا ليك الفنان نبيل خليفة، كنت معنا مباشرة من القاهرة.
1: شكرا.
0: سنستمع نفسي أزور مصر هكا ونفسي أروح نسمع النغم اللي كان مهدى لمصر الشقيقة من الفنان نبيل خليفة ونرجع.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي.
6: الصالون الثقافي.
5: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.
6: مع عروسية بوميزة. وكنا معكم منذ الخامسة مساء مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. نختم هذا لقاءنا بخبر ثقافي، فتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنعروس ينظم رواق الفنون ببنعروس معرضا جماعيا للفنون التشكيلية بعنوان نظرات عابرة. المعرض يفتتح يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري بداية من الساعة 4 مساء ليتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر. كما قلت إذن هذا المعرض برواق الفنون ببنعروس. وفي باجة سيكون الموعد مع المسرح. أيام إسخليوس للمسرح بوادي الزرقاء في دورته الرابعة، أيام 24، 25، 26 و 27 أكتوبر 2026. هكذا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من الصالون الثقافي. كنا معكم منذ الخامسة مساء نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء، أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، يقول أنيس الحميدي المتألق، التقني المتألق والمتميز هذا المساء أنيس الحميدي. شكرا لكل الزملاء في الإخراج الرقمي، وأيضا في كل عبد اللطيف بالحاج وكل المجموعة اللي ثمنوا تقريبا جل المواد اللي مروا لكم على أثيرنا، حواراتنا وتصريحات ضيوفنا. شكرا للجميع. متابعة رائقة لبقية برامج صوتيرة الحياة. نذكركم شيراز ليلة سهر معكم في ياسمين على ليلة تونس، سهر رائقة وتصبحون على محبة. إلى اللقاء.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. متواصلين معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، كما كل أسبوع نحكيه على موضوع يخص المحيط والبيئة والإيكولوجيا عموما. مرحبا بكافة المتابعين والمستمعين، إذا تحية لكم، مرحبا بالناس الكل. باش نحكيه على موضوع النفايات وخاصة البلاستيكية، باش نحكيه على اش قاعد يصير بالضبط في الوكالة الوطنية للتصرف النفايات، برامجهم، مشاريعهم، كيفاش يثمنوا النفايات، كيفاش يتعاملوا مع النفايات البلاستيكية، الرسكلة والتثمين، وتفاصيل أخرى بعد شوية. نخرج فاصل ثم نعود.

0: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء. مقدم ميكرو يسأل الكسراوي في الأعداد والتقديم. ضيفتنا في قبل النقاش سيدة عابر سيسي، موجودة معنا في الإذاعة. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. مديرة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
1: شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. معناها فرصة باش نحكيه على تثمين النفايات وعلى الرسكلة والتثمين، اللي هو كي نجيو نشوفوا معناها نلقاو قطاع معناها لا يستهان به. حتى نشوفوا بعد معناها كمية المؤسسات الصغرى سورتو المحصة والقيام دورها في القيام بعملية الرسكلة والتثمين، اللي هي معناها ركيزة أساسية بالنسبة لتصرف النفايات والخص التصرف المندمج والمستدين فيها. باش نحاول نعطيو لمحة على برامج الوكالة في المشاريع هذه اللي خاصة منظومات التصرف في النفايات. باش نرجعوا على الكلاسيك نتاع نفايات منزلية ونفايات منزلية مشابهة. نحبوا نحكيوا على النفاية هذه من الأول، معناها من المصدر نتاعها، كيفاش يتم معناها سلسلة تثمين متاحة اللي تبدأ معناها من الجمع ومن النقل إلى أن يتم معناها إدماجها في الاقتصاد الدائري بصفة عامة.
0: هيت نبدأ بالمرحلة نحكيه على التفاصيل. شنو الدور الساعة متاع الوكالة عموما؟ شنو الدور متاحة فيما يتعلق بنفايات؟
1: هو دور الوكالة معناها تم ضبطه بمقتضى الأمر أحداثها في 2005 كما تم تنقيحه في 2017، لكن الدور الأساسي متاحها هي تقديم الإحاطة الفنية لحائزي النفاية بصفة عامة، بما في ذلك معناها تقديم الإحاطة الفنية والمساعدة للبلديات في مجال تصرف النفايات، المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية لتصرف النفايات، وكيف كيف إرساء برامج وطنية لتصرف النفايات بما في ذلك مخطط التصرف، وكذلك المساهمة في إعداد نصوص ترتيبية وتشريعية لتصرف النفايات، وكيف كيف البحث على تمويلات في مجال تصرف النفايات بصفة عامة، ولكن زاد الإشراف على تسيير منظومات كما منظومة إيكولاف تصرف النفايات البلاستيكية وكذلك معناها منظومات أخرى تونجيوهم، ومن أعمال زاد الوكالة ولا من المهام الموكلة للوكالة اللي هي القيام ولا تركيز منشآت للتصرف في النفايات الخطرة والإشراف زاد كيف كيف على تسييرها. كي نحكيو على تقديم الإحاطة الفنية، الإحاطة الفنية تقدم كذلك للصناعيين، تقدم لحائزي النفاية من المهنيين، معناها كي نجيو نشوفوا القوى المؤسسات السياحية، مؤسسات أخرى، حتى مؤسسات حكومية بالنسبة للتصرف في نفايات أخرى كما نفايات استشفائية وغيرها. معناها هذيك علاش نحنا نحبوا ديما نخيو ونحكيو على الكومبانيمون اللي يلزموا يصير كل سوا، معناها كيفاش نجمو نصرفوا في الحاجه هذيك طبقا لنظم ايكولوجيه محدده، لكن زاد كيف كيف طبقا للقانون. معناها من واجبنا نحن باش نقوموا بالاحاطه ونعلموا حتى المستثمر اللي باش يجي راهو فما معناها عمليات معناها لاسناد تراخيص وكل شيء، من الحاجات اللي لازم نعطيوهم معناها لازم نفيقوه بهم. مثلا يجي يقول لك مستثمر، قول لك انا نوع من النفايه هذاك واعطيني كل الشروط، تفسر له تقول له راهو هذه حاجات او كوتيديان في لونجيد، راهو انا ما بيت باكزامبل اسهل حاجه، قول له راهو هذيك مثلا راهي نفايه خطيره، راهو يلزمك تعمل هكا وهكا تبقى للقانون، وراهو يلزمك تاخذ ترخيص، وراهو يلزمك معناها عندك معناها سجل لمتابعه تصرف النفايات الخطيره، خاطر الوكاله تقوم باسناد السجلات لمتابعه تصرف النفايات الخطيره وغير الخطيره، يتم تسليمها من الوكاله. كيف كيف بالنسبه معناها الحائزي النفايه بصفه عامه.
0: نعم، لهنا نحب نسالك على الدور بالضبط نتاع الوكاله. وقت اللي نحكيوا على قبل الدور ساعه نحكيوا على التشخيص، واقع النفايات في تونس، حجم النفايات، كيفاش قاعدين نتصرفوا فيها، فكره عامه على الواقع نتاع التصرف في نفايات في تونس.
1: شوف، هي نفايات كي نجي نشوفوا كلاسيفيكاسيون صحيحه نتاعها طبقا للقانون الاطار النفايات، اللي هو قانون نظم عمليه تصرف النفايات في البلاد التونسيه، قانون الصادر في 1996، المنظم للنفايات بصفه عامه كما تم تنقيحه بالقانون 14 في 2001 سورتو لتبسيط الاجراءات بالنسبه لاسناد التراخيص في التصرف في النفايات. يقول لك راهو فما ثلاثه انواع تاع نفايات، هما نفايات خطره، نفايات غير خطره، ونفايات معناها جامده، اللي هما اكثريه نفايات الهدم والبناء. بالنسبه للنفايات الخطره، المجرع التونسي ارتأى ان يتم معناها تجميعهم في قائمه طبقا لامر، في الامر 2339 في 10 اكتوبر 2000. القائمه هذه ضبطت ثلاثه ملاحق، معناها حتى كي تشوف معناها قلنا احنا كومبوزون صغير، فهمتني، في فك المواد اللي تزال الانتفاع بها واصبحت نفايه، راهو معناها تصنف خطيره اذا كان فيها اكل العنصر هذاك. اللي خارج على القائمه هذيك الكل في الثلاثه ملاحق هذيك نفايات غير خطيره، كيما نفايات البلاستيكيه اللي نستعملوها في ديارنا، بالاخص المعلبات البلاستيكيه الغذائيه. نفايات بصفه عامه كما فما نفايات منزليه اللي هي في حدود 4 مليون طن، لدى كيف كيف فما نفايات صناعيه وخاصه. نحن كما قلت لك ارتئينا اللي بالاخص نبوبوهم طبقا لمنظومات. حكينا على منظومه النفايات البلاستيكيه اللي هي منظومه معناها بدات من اواخر التسعينيات، وساهمت المنظومه هذه بطبيعه كيف نخدموا منظومه، راهو نخدموا مع اول حاجه نخدموها الدراسة الاقتصادية التقنية متاعها تتوسع على مخطط وطني للتصرف في النفاية. هذيك المخطط هذايا راهو فيه الجانب التقني بما فيها التشخيص متاع الكميات، شنو عندنا جيزمون في البلاد متاعنا، شنو نجم يتم انتاجه، المصدر متاعها بالطبيعة، نعمل فيها الجوانب المؤسساتية والقانونية، وبالطبيعة المونتاج معناها فينانسي متاع كل منظومة هذيك. كي نجيو نشوفوا معناها بالنسبة مثلا المعلبات البلاستيكية المستعملة، تلقاو أكثرية معناها التيسيو اندستريال ما كانش أوسي ديفلوبي، معناها متطور في أواخر معناها التسعينيات وثانوات الألفين. لكن من معناها من مزايا المنظومة هذه كيف تم الجمع معناها في مراكز بالطبيعة، الوكالة وقتها نحن ما كانش الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الحق قلنا نحن ديبارتمون طبقا تحت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ارتأت يتم التجميع متاعها إلى أن تم معناها التجميع بمقابل، تم معناها إرساء منظومة كاملة، وتم معناها وقتها الصناعيين ولا المستثمرين، حتى مستثمرين الشبان خاطر كثيرتها مؤسسات صغرى، يقوموا بعمليات الرسكلة والتثمين النفاية هذه، وتم تسليم معناها حصص من الوكالة، وهذا قائم التو، معناها ما كانش اوسي ديفلوبي دون لو تون لو تيسيو دو فالوريزاسيون ريسيكلاج دو بلاستيك.
0: باهي، وقت اللي نحكيو عن النفايات البلاستيكية نحبوا نفهموا بالضبط شنو المصير متاع الأكياس العبوات البلاستيكية والقوارير بعد الجمع متاعها، لأنه البلاستيك من أكبر التحديات البيئية. نحبوا نعرفوا وين وصلت تونس في الحد من النفايات البلاستيكية، ومصير هالحاجات هذوما اللي يلموهم، فما برباشة قاعدة تلم، معناتها شنو بالضبط مصير الحاجات هذوما، وطاقة الاستيعاب كيفاش، معناتها لأنه نحن معناتها بلادنا قادرة تستوعب الكميات الموجودة بكثرة وبكثافة واللي متزايدة معناتها في البلاستيك.
1: هو راهو صحيح ان المواد البلاستيكيه معناها غزاتنا الكل، يعني غزات ديارنا بالاخص، نحكي اذا كان نحكي على امبلاج وسيغ امبلاج، لكن خلينا نقولوا اللي بالنسبه لمنظومه ايكولاف ما بين 50,000 الى 70,000 طن يتم يتداولها معناها سنويا من كميات النفايات البلاستيكيه اللي هي اكثريه قوارير بلاستيكيه المياه المعدنيه معناها البيوتي، وكذلك الاكياس البلاستيكيه وانواع من البلاستيك البيو اتش دي. لكن كي نجيو نشوفوا معناها نحن مع التطور اللي شهدته حتى المنظومه وعمليه التصرف، لقاو كل سيكتور اندستريال كي سيتانستالي ولا يتعامل ديريكتومون مع المجمع، معناها اون باس بلو باغ لونجيت، فهمت، في حاجات يقول لك انا لم نلقى معناها لو ريسيكلور ديريكتومون يخلصني، فهمتني، مثلا فهمتني، ويتم معناها عمليه الجمع. علاش؟ على خاطر راهو حتى معناها في الرسك اللي هي بيدها لقاو اون سيغتين كاليتي. كي تجيو نشوفوا نحنا معناها دي كونتيتي دو بلاستيك بيوتي كي بغوايي معناها اكسبورتي على ترونجي، تو تشوفوا تلقاو لا بالونس معناها تميح لكن الاكسبور اللي قاعد يصير اكثر منها حتى من الجرانولا اللي قاعد يدخل لتونس باش يتم تجميع تسمحني تصنيع منه مواد بلاستيكيه. معناها لهنا لا بالونس معناها ولات المزيه نتاع المراسكله والتثمين اللي عطات معناها اكلها اقتصاديا. لكن نونبيش مش الانواع الكل نجم نراسكلوه، فما صحيح فما ديزونتخاف تكنيك اللي فما من مواد بالاخص اذا كانت تلقاها معناها متصله ديريكتومون بالمواد الغذائيه، خاطر يصعب معناها خصلها واعاده خصلها ولا اعاده استعمالها، تبدا
0: مثلاً
1: تبدا ممجوزه معناها نحكيو على امبلاج اليمونتيغ مثلا اللي يلموا فيه معناها لي صوص، اللي يلموا فيه حاجات معناها بالاخص معناها لي بلا كويزيني وكل شيء، هذوما معناها صعب شويه فهمتني باش نجموا نستعملوهم، بالاخص باش نجموا معناها نستخرجوهم متخلطه بنفايه اخرى.
0: النفايات البلاستيكيه قديش تمثل بالنسبه بالنسب معناتها من جمله النفايات عموما؟
1: بالنسبه للنفايات المنزليه، النفايات البلاستيكيه نلقاهم في حدود فوق 10-11%.
0: ايه
1: فهمتني؟
0: عموما
1: لا عموما اكثر نفايات قاعده تخرج من ديارنا هي النفايات العضويه.
0: ايه
1: معناها تجي تشوف معناها تلقى 60% مساله المهملات نفايات عضويه. هذا نحكيو على نفايات منزليه.
0: العضويه قاعدين نجموا نتصرفوا فيها؟
1: العضويه فما برامج في الوكاله، حاجتين خدمنا على التسميد الفردي المنزلي، خدمنا عليه من 2013 لتوا، وحتى جاتنا مشاريع وجاتنا تمويلات على اساس البلديات يتم فيها احياء نموذجيه مع المدارس يتم فيها توزيع، وتم هذايا ولحد الان فما متابعه نتاع البرنامج هذايا. التثمين المادي للنفايات العضويه في المنازل، بالاخص اخترنا البلايس اللي فيها المنزل هذيك عنده حديقه منزليه، كيف كيف صارت فورماسيون معناها لزملائنا من البلديات، الجمعيات البيئيه كيف كيف المساهمه، فما إحاطة، فما تثمين، فما معناها تثمين المجهودات. لكن توا نحن مع البلديات مشينا توا الوجهة أخرى اللي هي النفايات الخضراء البلدية، وكيف كيف نفايات الأسواق اللي فيها خضر وغلال، يتم إحاطة فنية، تقديم إحاطة فنية للبلديات على أن يتم تثمينها. ما نحبوش النفاية هذه توصل لمصبات المراقبة، هذه حاجة خاطر ديجا تنتج عصارة، تنتج حاجات
0: فرز قبلي معناتها من قبل ما يوصل الفرز.
1: يصير فصل المسارات بالنسبة للبلديات، يصير فصل المسارات من الأول معناها بالنسبة لتجميع النفايات الخضراء ويمشي يتم رحيها، وكيف كيف بالنسبة لنفايات الخضر والغلال. وبدينا راهو معناها بلدية صفاقس، بلدية صفاقس العين، بلدية سوسة، بلدية القروان، هذوما كل تقديم إحاطة فنية من عند الوكالة. بلدية بنزرت هي بلاد بالنفايات الخضراء، لكن توسع برشا بلديات عندها معناها توا معناها مطالب اللي الوكاله تقوم بالاحاطه الفنيه. مع العلم راهو نحن الاحاطه الفنيه مش وحدنا، نحن عندنا شركائنا المركز الفني للفلاحه البيولوجيه بشط مريم اللي معناها يدعمنا في التكوين وكيف كيف الاحاطه الفنيه معناها عن طريق الخبراء، وتم معناها القيام بالتحليل المخبريه اللازمه باش نعرفوا السماد هذاك مطابق المواصفات. علاش؟ على خاطر نحن كيف نسمدوا ساعة أول حاجة نخفوا على كسلة المهملات، دخلوا كالسلوك نتاع المواطن يدخل معانا في عملية التثمين، في عملية الفرز الانتقائي من المصدر بالنسبة للنفايات العضوية، وتلقى معناها لقات إقبال بالأخص معناها في المدارس وحتى في الأحياء النموذجية اللي تم.
0: فما حتى دي ستارت أب عاملين معناتها دي زابليكاسيون وفازات معناتها باش يخدموا على الفضلات العضوية، أنه معناتها كيفاش يتم تثمينها وتولي أسمدة.
1: بالطبيعه اذا كان الجيليزاسيون معناها دخلت سا ن بو كو انريشيغ و سا ن بو كو سيرفيغ معناها منظومه التصرف في النفايات.
0: فما ستارت اب نتفكرها معناتها يلم في القشور نتاع العظم
1: اي
0: ويعمل منها السماد معناتها عضوي،
1: يعاون باش يعمل السماد،
0: يدور على ريستورون اي يدور على ريستورون يلم في القشور نتاع العظم.
1: وي خاطر هي ديجا معناها قشور العظم عندهم مزايا كبيره باش يزيدوا الكالسيوم في الكومبوست هذاك معناها، وكيف كيف يعاونوا حتى في معناها السماد، خاطر لازم يطلع ان سيغتان تمبيراتور معناها درجه الحراره هذيك اللي تقتل البكتيريات ولا الجراثيم المرضيه، هذاك كيف كيف يعاون. مش هو برك نحن مثلا في النفايات المنزليه نقول لهم نفايات الخضر والغلال صحيح، نفايات الخضراء اللي هي معناها كربونيه، ونزيدوا معاها معناها التاي والقهوه فهمتني، نقصد الماغ دو تي ماغ دو كافي وقشور العظم، هذاك الكل يعاون باش الحراره تطلع وباش نلقاو معناها اموندمون اورجانيك اللي تنجم تستعمله في الجرده ويكون امن. نفس الحكايه معناها بالنسبه للنفايات العضويه، كي تبدا معناها في الكوم كسوة في الكوم بطريقه مراقبه ولا بطريقه معناها شبه مراقبه.
0: باهي مدام عبير السيسي وانت مديره الراسك للتثمين بالوكاله الوطنيه للتصرف في نفايات لونجيت، معناتها كي تقولي انت اكثر من 60% من النفايات معناتها المنزليه تقريبا عضويه اللي هي قابله انه نستغلوها في التسميد وغيره، وقت اللي تقولي انه اكثر من 10% بلاستيكيه، دونك لهنا رقم مهم جدا انه قادرين انه نتحكموا فيه. لكن كي نشوفوا حجم معناتها الفضلات المنتشرة السنوات الأخيرة في الشوارع، فما مصبات معناتها فاتت طاقة الاستيعاب نتاعها، مصبات معناتها تابعين الدولة، ف معناتها هل إنه 30% فقط اللي قعدوا ما همش فضلات معناتها عضوية وإلا بلاستيكي هما اللي عاملين الأزمة هذه؟
1: شوف نحن راهو كي وكاله ديما البوست كوليكت معناها بالنسبه ماناش معناها دور نجموش نقوموا بالدور نتاع البلديات في تجميع النفايات اللي هي فيها قانون اساسي، فهمتني؟ نحن معناها تم معناها توكيل مهمه اللي المصبات المراقبه معناها الاشراف عليها، راهو المصب المراقب سي ان كونسيبت معناها راهي مرفق عمومي امن. اش معناها؟ معناها النفايات اللي تجي للمصب المراقب، المصب فيه طبقة عازلة ماهوش هكاكا، فيه معناها شبكة كاملة لالتقاط الغازات اللي يتم معناها الغازات الحيوية، وكيف كيف فيها شبكة آمنة لمتابعة معناها لتصفية العصارة نتاع النفايات ول معناها استخراجها معناها كمواد معناها تكون آمنة. هذه حاجة. تقول لي أنت مدام علاش معناها مازلنا ردم؟ نحن راهو حتى في النفايات المنزلية والمشابهة راهو تقل إلى استراتيجية أخرى، استراتيجية تحكي على وحدات الرسكلة والتثمين، معناها وحدات المعالجه والتثمين شكون ابيل جو تي في، فهمتني؟ بالنسبه للنفايات. لكن شنو هو نحن لهنا نقعدوا ديما نحكيوا على الماستر. نحن كان جينا معناها نعملوا اون بون جيستيون من الاول. اش معناها بون جيستيون من الاول؟ معناها انا كمواطن كيف كيف انا كصناعي عندي نفايه غير خطيره، خاطر نصب في نفايه كان غير خطيره، فهمتني؟ كيفاش نتحكم في النفايات نتاعي من الاول؟ معناها انا نعمل الكرزونه وحدها، البلاستيك وحده، فهمتني؟ الكرزون راهي تقعد تتنفس راه سي اورجانيك، فهمتني؟ نعرف كيفاش نعمل التسميد نتاعي، نحاول باش ننقص، فما لو غوفو علاش نستعمل انا في حاجات بلاستيكيه ولا في حاجات وان واي معناها ذات احاديه الاستعمال. نستعمل حاجات قابله للرسكله ونستعمل حاجات اني قابله مش نستعملها ياسر. هذه حاجة. حاجة أخرى كيف كيف نفس الحكاية بالنسبة للصناعيين. الصناعيين توا وبرشا صناعيين راهو نتعلموا منهم، معناها تشوف معناها عندهم تلقاهم على علامة جودة إيزو 14000 وغيرها، معناها دي غرين لابيل، الفرز الانتقائي اللي عندهم وسط معناها المصنع وإعادة التدوير، وكيفاش النفاية هذيك ولات كو برودوي وديريكتومون معناها عنده دي كونفونسيون بور لو ريسيكلاج لا فالوريزاسيون، فهمت؟ بالعكس سا نو بو كو اونريشيغ معناها المنظومة كاملة، فهمتني؟ بنين يعني نحكي هنا قد نحكي على نفايات غير خطيرة، لكن مش معناها راهو معناش نفايات خطيرة، معناها معناها نفايات صناعية ومشابهة وما فيها منظومات كما زيوت التشحيم المستعملة اللي فيها منظومة إيكوزيت، وهي منظومة كيف كيف بدات معناها من أوائل سنوات 2000، وعندنا مؤسسات نتاع رسكلة وتثمين للنفايات هذه اللي أعطت معناها معناها نجاعة في عملية التحكم في زيوت التشحيم المستعملة كنفايات معناها تصنفت خطيرة كما نفايات أخرى. زاد
0: باهي لهنا اسكو فما زيادة معناتها في الكميات والأحجام نتاع النفايات؟
1: شوف
0: لأنه التحكم في النفايات قاعدين نشوفوا أنه فما مشكل، ما نجمناش نحدوا فين بالضبط. أنت تقولي أنه احنا في الوكالة قاعدين نعمل في معناتها الواجب نتاعنا وقايمين بواجبنا، فما مشكل على مستوى البلديات والفرز معناتها مش قاعد يتعمل كما يلزم يصير. انا نحب نشوف كيف ما بلدان اخرى صفر نفايات.
1: شوف والله شوف مدام انا باش نكون مع انا
0: من حق شو
1: لا لا لا
0: نحب نعرف.
1: شوف مدام
0: نحب نعرف.
1: انا حبيت نحكي نعرف. بصراحه شو جوش في با دو جرين واشينغ. شو معناها جوش في با دو جرين واشينغ؟ فماش هذه راه صفر نفايات، مره ما صارت صفر نفايات،
0: فما بلدان يحكيوا على صفر نفايات،
1: يحكيوا على صفر نفايات، فهمتني؟
0: فما بلدان تستورد نفايات من برا.
1: شوف هذيك حاجه اخرى، هذيك ندخلوا في بوخز دو ديشي وندخلوا في عندي ايكيبمون عملته بعد كل لقيت معناها سي فغي، فهمتني؟ حتى اون طونك معناها دي برودوي سيكوندير ديجا معناها فما اون لوا اوروبيان خرجت فان 2024 على اساس اون بو امبورتي معناها دوتر برودوي باش نجمو نخرجوهم، فهمتني؟ باش المعامل تقعد تصنع. لكن نحن هيت نشوفوا نحن لي كونسوماسيون نتاعنا، لي كونتيتي اللي عندنا، اسكو لي كونتيتي اللي عندنا تسمح باش نعملوا معامل كبيره، فهمت؟ مصانع كبيره كيف هكايا معناها، والبرودكسيون اللي عندنا كيف كيف اون دو ديشي فوالا. هيك علاش دونك علاش قلنا راهو اول حاجه المخطط هذاك بتاع تصرف النفاية هو اللي يحدد لنا كل شيء، تشخيص الكميه اللي عندنا وين فما جيزمون الكبير، فهمت كيفاش؟ وشنو نجمو نعملو، فهمتني؟ خاطر حتى من بعد كي باش نشوفوا نبحثوا على تمويلات ولا باش نرصدوا تمويلات، تمويل شنو يعطينا؟ وهذه الكل راهو نقولوا راهو القطاع الخاص راهو لازم يدخل. لهنا راهو خاطر راهو فما عمليه ربحيه في الحكايه. فهمتني؟
0: القطاع الخاص يقول لك انا بالنسبه للنفايات راهي ما تفوتش 5-6% اللي نجم نرسكلو، راهو الباقي ما نجموش نعملوا حتى شيء.
1: تو كونفوندو مدام، انا جو سوي با، انا من انا ما نكذبش عليك، انا جو في با سو ميلونج نتاع الكل في الكل و 5-7%. لان نحكي على ما نحكي على شاك ديشي اي ان كا باغ، وكل شيء شنو نجم نخرج منه، شنو نجم نخرج، راه مش كل شيء بالفرد. مثلا فما نفايات عند معروفه مصنوعه معناها من الصنعه نتاعها باش تكون كان مفروزه، مثلا زيوت القلي. زيوت القلي، انت زيوت القلي بتبيعتها اكثريه العباد، فما سوء تصرف. نحن كي جينا نشوف لقينا عندنا مخطط التصرف، لقينا عندنا مخطط التصرف، مخطط التصرف شاطا لقى 60% من النفاية هذه جاية من المنازل و 40% عند الحرفيين اللي هما المطاعم والنزل، فهمتني؟ اللي خدمت معناها الكور دو ميتي نتاع اللي يفرز
0: اللي يستعمل الزيوت.
1: 60% اذا كان داري داري ودارك معناها عندهم، كيفاش قاعدين نصرفوا فيه؟ كي جينا نشوفوا لقينا فما برشا معناها موفيز جيستيون
0: تتحدثك
1: مالوغوزمون
0: في لابابو
1: هاك البوليسيون انفيزيبل اللي هي
0: وتهلك الدنيا الكل والناس وتعمل الحشرات وتعمل ترسبات معناتها وتسد معناتها القنوات تاع الصرف الصحي. إذا عملت له حلقة خاصة معناتها تهلك الدنيا الكل. وفما التجارب النموذجية في بعض الإقامات يلموا في الزيوت معناتها في دبابز وفي بادن، وتوا فما حتى معناتها جمعيات ولات تخدم على جمع معناتها الزيوت المستعملة وتعوضها بمواد تنظيف.
1: ساعة حتى باش نقولوا راهو بالنسبة لجمع النفايات حتى نفاية غير خاطرة كما الزيوت الغذائية المستعملة راهو خاضع لكراسة شروط. نحن المهم نحن وقتها قلنا ندخلوا مع البلديات، وجسكا بريزون راهو مازال توسع للعملية مع بلديات بالخص 35% جاي من تونس الكبرى ومعها ولاية بنزرت ومعها ولاية نابل، لقينا 35% تفرز وطنيا من المنازل نحكي. هذاك علاش نحن دخلنا مع عدة بلديات معناها في المناطق هذية على أن يتم معناها التجميع نتاعها بصفة آمنة مع التراسابيليتي الكل لين توصل للرسكلة وللتثمين، ومع العلم اللي راهو برشا بلديات لقات معناها نتيجة باهية كما بلدية منوبة كما بلدية راس الجبل كما المتلين، وقاعدين توا نحطوا صحيح سيف السنة معناها حبينا نخدموا برشا اكسيون سونسبيزاسيون، لكن معناها على غالب يافي معناها كيلكو زونتراف اللي فما توا بالاخص نحضر رمضان دي كومباني في بلديات جديده باش يتم انخراطها في عمليه جمع نتاع الزيوت الغذائيه المستعمله هذه. هذه نحكي لك معناها راهو مش معناها نفايه منزليه معناها ما نجموش نتحكموا فيها، نجموا نتحكموا فيها. ليكزومبل كان مع
0: الكومباني. دور المواطن يظهر لي

0: تخلينا كيفاش نقولوا نعطيو معناها نموذج نتاع عمل حتى في ديارنا، فهمتني، وفي حياتنا اليومية.
1: لهنا قاعدين تلقاو في تفاعل من المواطنين، قاعدين معناتها انتم عاملين برامج،
0: أي.
1: والبرامج هذه مرهونة بالسلوك نتاع المواطن باش تنجح،
0: صحيح
1: مرهونة.
0: صحيح صحيح
1: فحطيتوا معناتها الإمكانية انه المواطن ما يتفاعلش والا المواطن يتفاعل،
0: نحن
1: موجودين
0: نحاولوا
1: الفرضية
0: باش
1: الزوز.
0: نقنعوا،
1: اي
0: نحن نحاولوا باش نقنعوا. علاش؟ على خاطر كيما حبينا نعملوا بورت ا بورت وكل التوعيه، معناها مشكورين معناها زملائي في دارة التوعيه، التوعيه
1: مباشر
0: التقليديه، فهمت كيفاش نتاع بروشور، فهمتني
1: مباشرة
0: كيف كيف
1: اتصال
0: تعدينا
1: مباشر.
0: الديجيتال، فهمت كيفاش عملنا كلكو سبور، تعدينا معناها على اساس دي بانيير سورتو او نيفو معناها البلديات هذيا، معناها خليتنا نعديو دي بانيير في البرامج نتاعنا اللي فيها يتم فيها الارساء البرامج هذه، كيف كيف معناها لي سلوغان حاولنا باش نعطيه معناها حتى حاجات كيما تقول انت دي فلاش هكايا اللي الانسان راهو بعد غدوه فما حاجه يجيو للخيمه الفلانيه مثلا في السوق نهار السوق مثلا جدي نابورت كوا ويلقاو لقينا الحق في اقبال في برشا بلايص ما كناش نسخيدوهم. صحيح الجمعيات البيئيه بيعطيهم الصحه والجمعيات الوطنيه كيف كيف عاونوا كيما الهلال الاحمر كيما الكشافه، فهمتني، لقيناهم معناها نوادي البيئه في معاهد وفي مدارس اعداديه لقيناها لقات معناها صدى الحاجه هذيك غراس لكل الجمعيات هذه للمجتمع المدني اللي وكب معانا ومع
1: بخلاف
0: البلديه.
1: المجتمع المدني فما إمكانية أنه تكون فما جانب اقتصادي وفرص عمل بخلاف الجمعيات اللي تعاون فيكم، فما إمكانية أنه تكون فما
0: بالطبيعة
1: مهن وفما معناتها
0: بالطبيعة هي علاش
1: لتدوير الحاجات هذوما.
0: بالطبيعة نحن علاش مشينا في السامبليفيكاسيون دي بروسيدور بالنسبة للوا 14 2001، على خاطر باش يكون النفايات غير الخطيرة في بلاصة تتعدى بك بانوبلي كبيرة نتاع تراخيص والكل تمشي كراسات شروط، كراسات شروط معناها الوكالة الوطنية تصرف في النفايات هي تقوم بإسنادها. نحن مثلا 2025 تم إسناد فوق 680 كراس شروط بين جمع ونقل ورأس وتثمين وخزن، أكثريتها
1: فما إقبال معناتها كفرص
0: مؤسسات
1: عمل.
0: بالطبيعة مؤسسات صغرى، هي مؤسسات صغرى فهمت كيفاش تقوم سورتو بعمليه التجميع والنقل وكيف كيف بارساء معناها اساليب سهله للرسكله وللتثمين. مانيش نحكي على حاجات ثقيله كيما النفايات الصناعيه معناها والخاصه اللي تتطلب معناها فريمون ان انفستيسمون لوغ ان كرون سافوار فير ان بروسيدي كومبليكي فوالا. دونك حاجات معناها سهله اكزومبل عطيت وانا راهو بالنسبه للنفايات البلاستيكيه معناها كي تجي تشوف حتى مؤسسه الجمع مؤسسات الرسكلة وحتى من الآلية معناها كلهم معناها مؤسسات صغرى وفيهم وكثريتهم معناها أصحاب شهائد عليا. كيف كيف بالنسبة للجمع والنقل لعدة معناها منظومات، لما لا معناها اللي يتم معناها إرساء معناها محطات تسميد في عدة بلايس ويتم معناها صاحب الشهادة العليا ويستير معناها يقوم بتأطيره وبتكوينه اللي يقوم هو معناها بإشراف على عملية معناها التسميد وبيع السماد هذايا. معناها كي نجي نشوف نلقاو راه فما فرص،
1: فرص عمل،
0: فما فرص عمل، لكن
1: تم
0: راهو
1: إحصائها ولا ما فماش أرقام؟
0: مثلا نحن في فاميل بوست دامبلوا في إيكولاف، إيكولاف توفر بطريقة معناها غير مباشرة ومباشرة 20,000 موطن شغل، فهمتني، معناها بين مجمعين ومراسكلين ومؤسسات نتاع نقل
1: هذا متحصلين على الترخيص ولا فيهم حتى معناتها القطاع غير
0: لا
1: المنظم؟
0: نحن نحكيو على القطاع، ديما نحكيو على القطاع المنظم معناها، فهمتني.
1: بالنسبة للقطاع غير المنظم نتصور انه فما برشا متداخلين فيه، هل انه فما امكانية ادماجهم ايجاد حلول؟ نعرفش انا، لانه فما مخاطر، فما نقص للتغطية الاجتماعية، فما ناس قاعدة تفرز وتخدم معناتها في وضعية ماهيش منظمة وماهيش واضحة،
0: شوف
1: خممتوا فيهم؟
0: شوف نحن راهو معناها ملي بدينا من قبل من الاول حتى ملي بدينا معناها عدة منظومات تعاملت معناها تعاملنا مع القطاع الغير المنظم. المشكلة في برشا قطاع غير منظم يقول لك لا ما نحبش نتأثر، خليني في نهاري معناها نخلص في نهاري معناها اللي نلم ونخلص فيه، فهمتني، ما حشتيش معناها باش تكون عندي كوفيرتور كبيرة. وصاروا التجارب هذوما معناها صاروا على تجارب بروجي سويب سويبلات اي معناها صارت معناها ديزينيسياتيف حبيت نقول سورتو اترافيغ دي بروجي على اساس انهم يتنظموا في شكل معناها جمعية مثلا يتم معناها كيف كيف التغطية الاجتماعية، فهمتني؟ والكل معناها يقول لك لا انا كان باش تمشي تغطيني. فما امتيازات اخرى انا ما نحبش نحكي عليها لهنا، باش نحيهم، خليني نخدم، انا نحب نخدم هكاك، نخدم

0: نخلص على روحي في نهاري والسلام عليكم. فهمت كيفاش؟ ما عينيش باش نكون معناها متنظم. وراهو مع العلم مدام راهو معناها لو فات معناها دانكوربوغي لو سيكتور انفورميل في سيكتور فورميل هو يساعد الناس الكل. بالعكس فهمتني، يا با مال انيسياتيف كسوا صارت حتى معناها مع وزارات اخرى معناها بالتعاون مع عده وزارات على انه يتم امو على الاقل تقسيم معناها البلاصه هذيك ويتم معناها تاطيرهم. لكن هذوما معناها دي جون معناها كلونديستان يخدموا معناها يقول لك انا خويا انا باش نولي نخلص في الاداءات مثلا جودي نابورت كون نخلص في الاداءات فهمتني ونولي انا على عين على عينين انا ما نحبش حتى في عائلتي ما نحبهمش يعرفوا اللي انا نخدم الخدمه هذيك جودي نابورت كوا راه معناها مسلسل دي كاد سكاريال مي سورتو تلقاهم عند النساء قال لك لا ما نحبهمش يعلموا بيا حتى في عائلتي اللي انا نخدم قد ولا اللي انا معناها جو سوي معناها دو سيكتور انفورميل حتى معناها باش تعمل باز دو دوني صعيب ياسر فهمتني. ما سافا با دير معناها كيل يا با او معناها دي انيسياتيف معناها بور لي زانكادري اي بور معناها لي زانكوربوري معناها ان طونكو سيكتور معناها فورميل. انا شنو نقول؟ نقول ديما ماذا بينا فهمت كيفاش تصير حتى تجميعهم على اطار معناها في اطار معناها شركات صغرى والا حتى معناها معناها انيسياتيف كانيسياتيف معناها نتاع حامل لونتربرونيا. لكن صدقني معناها تصطدم ساعات بوضعيات يقول لك انا خدمتي هذه نتاع سبت وحد انا راني نخدم على روحي وخدمتي هذه نتاع سبت عشيه ونهار لحد بوغ بوكلي لا فان دو موا شنو باش تقول له هذه
1: مفارقات ما تنجمش تحكم عليها معناتها الدوله تحب النظام وتحب تعرف وتبدا احصائيتها مضبوطه
0: مع العلم راهو نحن مع معناها ماذا بينا العباد تكون منظمه ومعناها وتكون عندها معناها دي كارني بور لا فاكسيناسيون فهمتني وتكون معناها مؤطره معناها تحت تنظيم معناها اجتماعي والكل. لكن هاني قلت لك
1: معناها الصحيه لانه راهو البربشه معناتها خدمه صعيبه شويه نجم يلقاو لك زيز نجم يتجرحوا ماذا بينا احنا بينا كي تكون الامور منظمه ولكن كيف هما ما يحبوش تولي المهمه نتاعكم صعيبه على الاخر.
0: هاني قلت لك مدام نحن راهو المهمه نتاعنا تقعد ديما بوست كوليكت نحن راهو سورتو لا ميز اون بلاس دي فيليير فهمتني اي سورتو لاسيستونس تكنيك دون سو كادر. معناها
1: في الاخر نتاع الحصه نتاعنا في الختام فما نقطه المفروض اني نبدا بها ما تاجلت بما انه كل مره يتحل النقاش على موضوع مهم. ف السلوك اللي متاع المواطن توا وربما حتى التوريد متاع بعض المواد البلاستيكية ولينا نشوفه مش استعمال واحد فقط إنما استعمالات عديدة للبلاستيك. البلاستيك ولا تتحط فيها الماكلة سخونة وما نعرفوش المواصفات متاع البلاستيك ما نعرفوش حتى المصادر متاع توريد البلدان متاع المنشأ متاع البلاستيك. فما عائلات تحط القوتي متاع الصغير في البلاستيك. كل شيء معناتها في الدار نلقاوها ساعات معناتها المواد المعون الأواني كل شيء معناتها بلاستيك. ما تراش انه فما قلة وعي بالنسبة للتوانسة؟
0: شوف هي راهي لتنشيتي دو ماتريو بلاستيك سور ديفيرون معناها سور ديفيرون نوموكلاتور خليني من الان حتى شل سانك بتحكي على بلاستيك اليمونتير فهمتني راهي لتنشيتي متاعو اون فابا لا ميتر اون كيستيون. لكن شنو نقول لهنا؟ لهنا ساعة اول حاجة راهو الاتصال الغذائي مقنن مقنن فما ديكري دي سي 18 نتاع سيد وزير معناها سيد وزير الصناعه اللي راهو الاتصال المباشر بالمواد الغذائيه راهو مقنن وتلقاوه هنتيك البلاستيك هذاك ديجا فيه كيس وفرشيته معروف فهمتني. عمليه معناها استعماله معروفه ما نحطوش الحاجه سخونه في البلاستيك مهما كانت وحتى كان هو اليمونتير هذه حاجه هذه توعي ناقصه
1: نشوفوا في دبابز الماء في الشمس.
0: هي شوف هذاك علاش انا تقول ديما المواطن ساعه سيد نفسه اللي نعرفه انا اكسبوزي الماء والماء نورمالمون ما يديش اكسبوزي هكاكا دبس بلاستيكيه خاطر عندنا الهاشنو اللي معروف في لي غيون هذيك تفتفت البلاستيك هذيك وتخلي فما ان افي دو ميغراسيون في كل الماء والا فيك البرودوي اليمونتيغ هذاك. هنا راهو نحكيو على التوا
1: يدخل المعده بيان
0: سور ميكرو بلاستيك واوتر، فهمت؟ راهو هذاك علاش راهو لهنا التوعيه نتاع المواطن لازم منها، فهمت؟ باش تقول لي انت باش يجينا بلاستيك، لا راهو البلاستيك اللي قاعد يجي الكل مقنن، فهمت كيفاش؟ وفيه شروط وفيه معناها ديزاناليز اللي قاعده تصير، فهمت؟
1: فما تجاره معناتها ماهيش منظمه ومش مهيكله وغير مراقبه. نعم
0: الانسان لازم يكون واعي. الانسان انت شكون باش يمشي تعطي فلوسك في حاجه مش عارفتها؟ هذه
1: فما ناس
0: سامحني راهو نحن الانسان لازم يكون افونغارديست، حتى سورتو معناها لا فام اللي عندها دي زونفون باش تحط فيه معناها الكوتي نتاعهم، ولا باش تحط فيه معناها مواد للحفظ معناها حتى في الثلاجه معناها. راهو فما معايير لازم منها، وهنا راهو التوعيه كما قلنا مثلا على زيت القليان راهو ما يلزمكش تقليه اكثر من 3 مرات، راهو يولي معناها فيه جونغ معناها من التوكسيسيتي لهنا زاد كيف كيف، سي تري تري امبورتون. وساعات علاش نستعمل في بلاستيك ما نستعمل مواد اخرى اكثر امنه؟ اللي ديما نقول مثلا نحكي على ساشي بلاستيك اللي ا يوزاج يونيك، وسورتو تلقى عبد حط فيها الماكله فريمون معناها ظاهر معناها الانسان معناها مش تحكي له على الوعي. نجم نستعمل حاجات اخرى، نجم نستعمل القفه سورتو معناها اذا كان نحبوا معناها نعملوا الهزان نتاعنا انتربوزاج معناها الهندل كيف كيف. بالنسبه باش نعمل انا نحط مواد بلاستيكيه يلزمني نقرا بالكدام نشوف السيجل نتاعها، نشوف معناها النيميرو نتاعها. نورمالمون راهو حتى لي بوتي دو بلاستيك والله يعطيك الصحه راهو ما نحطوش فيهم المال خاطر توا الوقايت بيانتو، فهمت؟
1: راهو ما
0: نحوش فيهم، لا ما نحوش فيهم، هذاك ديجا بلاستيك معناها نور نتاعو واحد معناها نورمالمون بعد ما شرب كذا بوست الماء هذاك راهو يمشي للراسكلا معناها. ما تحطش فيه مواد اخرى للحفظ، والا سورتو للتخليل على خاطر فيها معناها السوميور هذيك، ومعاها اذا كان باش تحطوا الفينيغر باش يكمل يهريك الطبقه هذيك ويساهم باش البلاستيك يدخل لنا معناها وتولينا معناها كلي في اوكسيداتيف اللي يصير للبدن اللي هو خايب برشا معناها يعطينا امراض اخرى. يعني هنا راهو التوعيه كيف كيف،
1: حتى راهو اللي عاود يستعمل بكويت الحليب راهو في استعمالات اخرى، ونعرفوا زيد الحليب زيد راهو من مواد اللي كي نعاودوا نستعملوا البكويت راهو خطير شويه، معناتها نحاولوا نكونوا معناتها واعيين شويه بالخطوره نتاع بعض الاستعمالات.
0: راهو العبد يستسهل الحاجه، لكن راهو من واجبنا باش نوعيوا باش نقولوا راهو سي فغي باش تقول لي انت ان امبلاج راهو بعد كل سوغا ميور بو لا هيت خنست، لا ما تستعملوش مش الكلهم ساعة الفو ساسيوغي، فهمت كيفاش؟ ولعب وسامحني فما عباد رجعت للفخار، فعباد رجعت معناها للفخار، رجعت للبلار في برشا حاجات، فهمتني؟ وعلاش خاطر هو آمن أكثر من برشا حاجات أخرى، هذا أون لو دي معناها وكيما يقولوها ما فماش علاش معناها باش نخبيو اللي راهو فما حاجات آمنة أكثر سورتو في لومبلاج أ كونتاكت ديريكت أليمونتيغ.
1: فما معلومة ما نعرفش حبيت نثبت معاك مدام عبير، اللي هو روبو تونسي لتنظيف من القنطاوي من النفايات البلاستيكية. صحيح الخبر هذايا شفناه معناتها في بعض الصفحات، لكن حابين نثبتوا معك.
0: ما عنديش فكره سي سيغ، فما اجهزه اخرى معناها اللي يكون معناها محيطه اكثر منا نحن معناها هذايا. بالعكس نحن سان بو معناها كو سي اول حاجه ماذا بينا المواطن كيف يمشي للبور دو بليزونس بالله ما لا وحش الديشي نتاعو، فهمت كيفاش؟ في بالعكس بالعكس معناها شيء معناها شيء يوجع القلب معناها تلقى الحاويه بحذاك معناها هو يمشي يلوح معناها في محيط تريتوس ما بعد كل يولي فهمت ويهلك معناها الدنيا كلها. بالعكس معناها ولا حتى ياكل ويلوح معناها ان سيغ امبلاج نتاع حاجه معناها كرتونيه ولا حتى الكليبات والكل بوركوا معناها التصرف هذايا فهمت باش نلتشئوا نحن معناها نحطوا روبو كامل باش ينظف معناها بور فو دير معناها لومبلور معناها دو لا بولوسيون.
1: شكرا لك مدام عبير سيسي يعطيك الصحة، المديرة مديرة الراسكلة وتثمين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تبع وزارة البيئة. مشكورة جدا على كل المعلومات اللي أفدنا بها، إن شاء الله النصائح والمعلومات تكون مفيدة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. شكرا لكم أنتم الزيدة اللي تبعتونا، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تونس الثقافية. ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.

الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

مساء وصباح بيسألنا عليك وحشته فرحه من شوق ليك ومساء وصباح.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليل تونس لهذه الليلة، سهرتنا الليلة الأربعاء 14 أكتوبر 2026، سهرة الليلة اللي رفقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، من أمام ميكروفون استديو 6 ترافقكم شيراز شوالي. مجموعة من أجمل الأغاني الترابية اخترناها في هذه السهرة المباشرة، أغاني الجيل الذهبي، جيل الأغنية الترابية، جيل الألحان الكلاسيكية. وأول نغم يجينا بصوت ورد الجزائرية من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، مقطع من الإيه بيسألوني.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: العاشرة وسبعة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الأغاني الترابية، أغاني الجيل الذهبي، أجمل أغاني الموسيقى الكلاسيكية. خليكم مع صوت العندليب الأسمر في هذا النغم.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا الليلة الأربعاء 14 أكتوبر 2026 لحديش غير درجة على موجاتنا. سهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع أجمل الأغاني، ما زالنا مواصلين مع اللحن الجميل والكلمة العذبة. خليكم مع صوت سيد مكاوي أوقاتي بتحلو.

Mm-hmm.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. لحدش ونص على موجاتنا استمتعنا بصوت سيد مكاوي في مقطع من أوقاتي بتحلو، نغم الختام الليلة اخترناه بصوت كوكب الشرق أم كلثوم اذكريني.

من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نحن في متابعة هذا النغم، نغم الختام في هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس، قصيدة أذكروني أذكريني، هذا القصيدة اللي تعود لأواخر الأربعينات، قصيدة كلمات أحمد رامي، ألحان الموسيقار رياض الصنباتي، وعلى صوتها أترككم مستمعينا الكرام. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي رافقني في تأمين هذه السهرة تقنيا، وشيراز شويري اللي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. كان شوبنهاور هو أول من قال بأن كل الفنون تطمح إلى أن تكون مثل الموسيقى، وقد تكررت هذه الملاحظة على الدوام، وكانت سببا في قدر كبير من سوء الفهم، بيد أنها مع ذلك كانت تعبر عن حقيقة مهمة. فقد كان شوبنهاور يفكر ربما لأنها هي الأقدم تاريخا في المميزات المجردة للموسيقى، في الموسيقى وفيها وحدها تقريبا يمكن للفنان أن يخاطب جمهوره مباشرة بدون تدخل وسيلة الاتصال تستخدم بشكل عام في أغراض أخرى. نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للونغا نهوان للمؤلف الموسيقي الجزائري سليم دادا.

من قبيل ذلك أن المهندس المعماري لابد أن يعبر عن نفسه في المباني ذات الأغراض النفعية الأخرى، وكذلك لابد للشاعر أن يستخدم الكلمات التي تدور وتتداول في الأحاديث اليومية المتبادلة بين الناس، ويعبر الرسام عن نفسه عادة بإعادة تمثيل العالم المرئي، وليس هناك إلا مؤلف الموسيقى الذي يكون حرا تماما في خلق عمل من أعمال الفن نابع من وعيه الخاص وبدون هدف آخر غير الإمتاع. نستمع للمتتالية سيمفونية من المسرحية الغنائية جبال الصوان الأخوين الرحباني دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

جميع الفنانين يحملون نفس النية، أي الرغبة في الإمتاع، ومن ثم يعرف الفن تعريفا أكثر بساطة وأكثر عادية بأنه محاولة لخلق أشكال ممتعة. ومثل هذه الأشكال تشبع إحساسنا بالجمال، وإحساسنا بالفن والجمال إنما يشبع حينما تكون قادرين على أن نتذوق الوحدة أو التناغم بين مجموعة من العلاقات الشكلية من بين الأشياء التي تدركها حواسنا.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم حالين، ألحان الموسيقار المصري عمار الشريعي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. ظاهرة الموسيقى ظاهرة بالغة التعقيد من حيث تاريخها أو نشأتها، ومن حيث أثارها الاجتماعية والتربوية ودلائلها الحضارية والقومية، ومن حيث تنوعها وارتباطها بغيرها من الفنون. فالموسيقى لم تنشأ كفن مستقل بذاته كالشعر مثلا، مع ذلك أصبحت أكثر الفنون استقلالا، فقد كانت الموسيقى فنا تابعا نشأ مصاحبا الغناء أو الرقص الذي كان القدماء يمارسونه في احتفالاتهم الدنيوية وطقوسهم الدينية. نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع لمتتالية حوران، توزيع شفيع بدر الدين، غناء شادي علي من سوريا.